0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطش

سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم

بأوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل

تفسدون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: العمانيون والبحر.

0: أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
1: لقد أثرت التضاريس الجغرافية لعمان من جبل وسهول وصحاري بشكل مباشر على توجه العمانيين إلى البحر والملاحة البحرية، وذلك لأن تضاريس عمان تحتوي على عدد كبير من الموانئ الصالحة للملاحة وبناء السفن، خاصة على الساحل المطل على بحر عمان. كما أن هذه التضاريس جعلت من تلك الموانئ محميات طبيعية آمنة للطرق البحرية الطويلة إلى الهند والصين شرقا وشرقي إفريقيا غربا. في هذه الحلقة سنتعرف على موانئ بركة والمصنعة والسيب ومطرح وقريات وقلهات، وهي موانئ تميز كل منها بموقعه الجغرافي وبوجود الظهير القاري، وهو المجال الحيوي للميناء والمنطقة لتصريف جزء من الواردات وتجهيز ما يلزم التجار وعمال الشحن، حيث إن منطقتي الباطنة والظاهرة ظهير قاري لموانئ ساحل الباطنة مثل صحار والمصنعة والسويق، والداخلية ظهير قاري لموانئ السيب ومسقط ومطرح. فعمان تصدر التمور والأسماك المجففة والرمان والتين والعنب والنبق والسفرجل وقصب السكر واللبان والمنسوجات والنحاس والصخور، بينما تستورد الحبوب والأخشاب والذهب والبهارات بأنواعها. لقد كانت السفن تخرج وترد إلى تلك الموانئ التي تطل على بحر عمان، وذلك من موانئ عديدة مثل موانئ الهند والسند وفارس والخليج واليمن وشرق إفريقيا. ويحدثنا عن هذه الموانئ الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني، الذي قال:
2: من بتر سافا، ومن بتر سافا الذي ذكره بليني في الفترة من 23 إلى 79 في القرن الأول ميلادي هو ميناء السيب حاليا أو منطقة السيب حاليا. يقول عن بتر سافا: إنها مدينة العمانيين. واتفق الكثير من المؤرخين والجغرافيين مثل سبرينجر ومايلز وغيرهم بتر سافا مدينة السيب، ثم عرفت باسم دما، وكانت ميناء نشط للتجارة. وفي عهد الإمام محمد بن سعيد لما تولى السلطة كان الفرس يسيطرون على مسقط، فنقل الميناء إلى منطقة السيب وبركة في المناطق هذه، وكانت ميناء نشط له ميناء السيب. وهذا النشاط ساعد في التواصل مع الكثير من الدول في منطقة البحر العربي، بحر عمان والخليج العربي. هذه السفن كانت ترد إليه في البيع والتجارة، وكانوا يصدرون الكثير من البضائع، خاصة أن السيب تعتبر الظاهرة الجغرافي غني جدا، منطقة الداخلية زين وجنوب الباطنة، فكانت تعتبر ظهير جغرافي قوي جدا من حيث المنتجات كالفواكه مثل التمور والليمون وغيره، أو الصناعات أو بعض الأشياء التي تنفرد بصناعتها في تلك الفترة. كذلك كانت تستورد أو تحضر لها السفن الكثير من البضائع من شرق أفريقيا ومن الهند ومن بلاد فارس ودول الخليج العربي. من المراسي النشطة في تلك الفترة كان مرسى بركة. ميناء بركة ومرسى بركة أحد المراسي النشطة، خاصة مع بداية عهد الدولة البوسعيدية عندما حول الإمام محمد بن سعيد الميناء من مسقط وجعل بركة هو الميناء وجعل فيها النشاط حتى تم تحرير مسقط وعاد الميناء إلى مسقط. إلا أن بركة عرفت لها نشاط في التجارة البينية خاصة مع مسقط وصور، فكانت السفن من صورة ومسقط ترد إليها لنقل التمور التي ترد إليها من تاج بركة أو من تاج الظهير الجغرافي لها في جنوب الباطنة والداخلية في صفرة عمة. كذلك من مراسي عندنا صحن، وكذلك في نشاط وخاصة تجارة الليمون المجف، كان صحن شهير بهذه التجارة، كذلك لها علاقات مع سور ومسقط، فكان سبن ترد إليها لشحن البضائع كالليمون والتمور، وكذلك لتسويق بعض النتائج كانت تمر. بالإضافة أنها لها كذلك في صحن، وكذلك في الخابورة، وفي السويق، هذه كلها مراسي كانت نشطة نسبيا، وكانت فيها بعض السبل يمتلك أهلها، وكانوا يتاجرون مع العراق مع الهند مع شرق أفريقيا، كذلك السفن العمانية في مسقط وفي صور وفي صعار أو في ظفار كانت تصل لهذه المناطق ويتاجرون مع هذه المنطقة من خلال تسويق منتجاتها، وكذلك إحضار بعض البضائع التي إليها. وبالنسبة للمراسي التي انتشرت في ميناء الباطن وحتى الموالي، وخاصة مراسي صحم والسويق والخابورة وميناء وبركة، يعني طبيعة الأرض الرملية ساعد أن تكون مياه ضحلة، إلا ما ندر في بعض الأخوار التي كانت توجد في صحم أو تجد مثلا في الخابورة أو تجد في بصورة أكبر كانت موجودة في مصنعة، وظهرت مواني أكبر شوية من هذه المراسي. المواني هذه المراسي يضطر أصحاب السفن الكبيرة والمشح والثقيلة بالشحن البضائع اللي فيها الوقوف على مسافة حيث تكون مياه مناسبة لرسول السفن، وحتى لا تصدم هذه السفن ب التلال الرملية والعروج الرملية الموجودة تحت البحر، فيبدأ التنزيل للبضائع والشحن عن طريق القوارب الصغيرة كالسفن الماشوة والبقرة والبتيل أو الهوري أو إلى آخره من السفن التي القوارب التي كانت موجودة في المنطقة. نأتي الآن إلى ميناء مواني المصنعة. ميناء المصنعة يعتبر ميناء المصنعة من المواني النشطة في منطقة في محافظات الباطنة في محافظة جنوب الباطنة، وكان هذا الميناء يعني ترد إليه السفن، وقيمت فيه الكثير من كانت فيه مبنى جمارك خاصة بالسفن للدلالة على مدى. من خلال دراستي لتاريخ المصنعة حصرت نحو 98 سفينة يمتلكها أهل المصنعة، هذا يدل على أساس أنه يعني قوة النشاط التجاري لأهل المصنعة في تلك الفترة، وخاصة لما قام ميناء ودام الساحل ثم ميناء المصنعة أو ميناء مصنعة ودام الساحل، فهذا الميناءين ساعد على وجود نشاط، ثم ما دفع الحكومة إلى إنشاء منطقة جمارك في تلك الفترة، فكان دخلها ريعها جيد جدا بالنسبة للأوضاع في تلك الفترة، وكان يصدروا التمور والليمون خاصة بحكم أن الظهير الجغرافي لها بناء يعتبر كبير من الباطنة جنوب الباطنة، أو ترد إليهم بعض الولايات الأخرى مثل القريبة من السويق والخابورة أو من المناطق الداخلية أو الظاهرة التي كانوا يصدرون إليها بكثير من بضائعهم خاصة التمور والحمضيات وخاصة منها الليمون. على كل ميناء المصنعة أو ميناء المصنعة لمدام الساحل وميناء المصنعة كانوا من أنشط المواني في القرن التاسع عشر أو آخر القرن العاشر والنصف الأول من القرن العشرين، حيث كانوا يمتلكون كما قلنا سفن، وكانت سفن متصلة إلى شرق أفريقيا وإلى الهند ولدول الخليج العربي، وكانت السفن كذلك لما تعود كل محملة بالبضائع كذلك كانت ترد إليها بعض السفن من صور أو مسقط. يعتبر ميناء مطرح القريب من ميناء مسقط في الفترة الأخيرة بالقرن التاسع عشر والقرن الثامن عشر ميناء الرئيسي لعمان بحكم توسع في الميناء بسبب زيادة عدد السفن التي كانت تقبل إلى عمان إلى مسقط، فكان لابد من توسع إلى أقرب نقطة ممكن التي هي ميناء مطرح. طبعا هو كان نشاط موجود لكنه عرف وزيرة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، يعني بعد التاسع عشر بدأ نشاطه أكثر، وحتى منتصف القرن العشرين كان أكثر نشاطا في تلك الفترة. ويرجع أنه ميناء مطرح من المواني النشطة في خاصة في الخمسين سنة الأولى من القرن العشرين، حيث أصبح مكتظا بالسفن العمانية والأوروبية والأسيوية والعربية، مما جعله مقطع ارتكاز. فكان في الميناء هذا يعني المواني تنزل البضائع تنزل فيه والسفن كذلك تتمول منه من حيث الماء من حيث المواد الغذائية من حيث الأخشاب التي كان يحضرها الكثير من التجار من عمان من أودية عمان. فكانت هذه الأخشاب يحتاجونها في السفن طبعا للطهي وللطبخ وما شابه ذلك. فهذا الميناء كان من المواني النشطة في تلك الفترة اللي هو ميناء مطرح. ميناء قريات من المواني النشطة قديما ونشطت تقريبا بصورة أفضل في فترة مملكة هرمز كأحد المواني الرئيسية. وكانت السفن ترد إليها وبسبب نشاطها الذي استمر حتى نهاية القرن الخامس عشر تعرضت لهجوم برتقالي عنيف مما دمر البلدة وتم قتل الكثير من أهلها. ميناء قريات بموقعه الوسط ما بين ميناء صور وميناء مسقط كذلك ساهم في نشاط في أن يكون له دورا في نشاط التجارية. وشكل الخور القديم لقريات كان يعتبر ملجأ آمن للسفن مما ساعد على ورود السفن إليه ونشاط التجاري. الكثير من أهلهم امتلكوا العديد من السفن ومارسوا النشاط البحري في تلك الفترة. إذن كما قلنا إن دوما المواني والنشاط الحضري المراكز الحضري ثم تكون في حالة صعود وحالة تدهور. وبينا قل هاديات في المرحلة الأخيرة ضعف نشاطهم واقتصر على صيد الأسماك إلا أنه كان من المواني النشطة تجاريا خاصة إن منطقة قريات يعني تنتشر فيها مزارع التمور ومزارع الحمضيات والمانجو مما كانت تساعد على تصدير هذه البضائع إلى الهند وإلى دول الخليج العربي. واستمر هذا النشاط إلى حتى بعد وصول البرتغاليين وبعد تحرير العمانيين وخاصة في فترة ناصب المرشد وتحرير صور ثم قريات تم عمل حامية كبيرة جدا في قريات مما يدل على أهمية التجارية. وبدأ النشاط التجاري يزداد وينمو أكثر وأكثر حتى تقريبا مع نهاية القرن الثامن عشر ثم بدأ النشاط يقل تدريجيا حتى وصل إلى ما هو عليه الآن.
0: العمانيون والبحر.

0: إضافة إلى تلك الموانئ التي تناولتها هذه الحلقة، تميز الساحل العماني المطل على بحر عمان وبحر العرب بوجود العديد من المراسي البحرية، ويمكن القول إن كل مدينة على تلك السواحل إما أنها كانت تضم ميناء تجاريا أو مرسى، حيث وفرت تلك المواقع الملاذ الآمن للسفن من تقلبات الطقس، واستخدمت كنقاط راحة للبحارة، إضافة إلى أن كثيرا منها كانت موانئ تجارية لنقل المنتجات المحلية. ومن بين تلك الموانئ والمراسي التي لم يتسع الوقت للحديث عنها، ميناء جعلان وميناء صحم الذي كانت ترد إليه السفن من مسقط وصور لشحن التمور والليمون المجفف، وميناءي السويق والخابورة، ومرسى خور الحجر بولاية صور، والذي يعد من الأخوار الطبيعية التي توفر للسفن الحماية من الأمواج العاتية والرياح، إضافة إلى مرسى الجصة الذي يتميز بموقع وعمق مناسبين لرسو السفن الشراعية، كما أن الجبال التي تحيط به توفر حماية طبيعية من الرياح. وهناك أيضا مرسى طيوي المعروف محليا بخور المغسلة، وكانت بعض السفن تستخدمه لنقل الأحجار من المحاجر المتوفرة في تلك المنطقة.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. مجال.
4: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
3: مجال.
4: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم منذ نشأة الخليقة، منذ بداية ظهور الكائنات الأولى في مجان وعمان، وأيضا التسلسل التاريخي للأحداث المهمة. متى بدأ أول إنسان، يعني بداية ظهور الإنسان في مجان، متى بداية نشوء الحضارة والنشاط البشري وغيرها من الموضوعات. في الحلقة السابقة تحدثنا عن موضوع الصناعات، وبدأنا الحديث عن موضوع صناعة الفخار اللي بدأت في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، أي منذ أكثر من 5000 سنة. تكلمنا عن المدبسة أو صناعة أو إنتاج الدبس، دبس التمور، وقلنا أن له 5000 سنة من الآن. تكلمنا عن أهم منتج أنتج في مجان، وكان له دور حضاري كبير وفي التواصل الحضاري مع الأمم الخارجية وتصدير هذا المنتج اللي هو إنتاج النحاس. طبعا إنتاج النحاس بدأ في أيضا نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، وكان إنتاج مكثف وكبير، وأيضا نوعي، يعني نوعية النحاس اللي كانت تنتج، يعني سواء الكم والكيف. ووجدت مواقع كثيرة في مجان، أكثر من 50 موقع أو أكثر من ذلك بكثير، ومنتشرة من شمال عمان وحتى جزيرة مصيرة وغيرها من المواقع. اليوم بنتكلم في هذه الحلقة بإذن الله تعالى يعني عن صناعة القوارب. طبعا احنا تحدثنا عن التجارة وتحدثنا عن الملاحة، وأيضا خلال حديثنا عن الملاحة تطرقنا إلى موضوع يعني السفن الملاحية اللي كانت تنقل البضائع، وأيضا يعني نوعية هذه السفن وأشكالها وغيرها. لكن اليوم نتكلم بشكل أكثر يعني وضوحا عن صناعة السفن والقوارب في مجان القديمة، ونضيف أيضا بعض النصوص اللي ذكرت السفن ويعني سفن مجان من خلال السجلات الموجودة في بلاد الرافدين. طبعا على المستوى العالمي، يعني على مستوى العالم، الآثار وجدوا أن بداية يعني ظهور أو استخدام الإنسان للسواحل والسفن والإبحار على مستوى العالم، سواء كان في الدنمارك، في اليابان، في المحيط الهندي، المحيط الهادي وغيرها من المواقع كثيرة، اكتشف أن من 8000 إلى 12000 سنة من الآن بدأ الإنسان استخدام القوارب أو السفن في النقل. لكن احنا نتكلم مثلا عن الجزيرة العربية، متى بدأ استخدام القوارب أو السفن أو القار. طبعا السفن بدأت، يعني ظهور القوارب أو السفن ظهرت في الأنهار، نهر وادي، يعني وادي رافدين، نهر الفرات ودجلة، وأيضا في وادي النيل في المناطق النهرية اللي هي مغلقة كانت بدأت يعني الملاحة ويعني صناعة السفن وإنتاج السفن وغيرها. بعدها طبعا في الجزيرة العربية أو في الخليج العربي أول ظهور للسفن وجدت في نهاية الألف السادس قبل الميلاد، تقريبا من الآن من 7200 سنة من الآن، في موقع اسمه الصبية في الكويت. يقدر عمر، يعني عمر المكان اللي وجد فيه أو الآثار اللي وجدت ب 5200 قبل الميلاد، أي 7200 سنة من الآن. وجد هناك قوارب القصب المطلية بالقار، يعني سفن أو قوارب تصنع من القصب، وكانت تطلى بالقار لحماية من دخول المياه داخلها. فوجدت هذه السفن داخل الخليج العربي، سواء كان في مواقع في الكويت أو حتى في مواقع في الإحساء في المملكة العربية السعودية. تقدر عمرها بسبعة آلاف سنة من الآن أو 5000 سنة قبل الميلاد. متى بدأ ظهور القوارب في بحر العرب أو بحر عمان؟ ظهرت منذ 3400 قبل الميلاد. طبعا أول ظهور كان في بحر عمان في موقع رأس الحمرة في القرم في مسقط، وجد إناء من الفخار. الإناء هذا جلب من عيلام اللي هي بلاد فارس. القار اللي موجود فيه، من خلال طبعا تحليل العينات هذه، وجد أن القار اللي موجود فيه جلب من بلاد الرافدين. فهذا طبعا أول دليل على أن هناك أيضا صناعة سفن بدأت في مجان. طبعا صناعة السفن في بحر العرب جاءت بعد صناعة السفن داخل الخليج العربي، لأن المناطق المقلقة مثل الخليج العربي أو الأنهار يكون الملاحة فيها أسهل بكثير عن البحر المفتوح اللي هو بحر العرب أو بحر عمان والمحيط الهندي. لكن اللي ميز الملاحة في عمان مجان عن المناطق الأخرى داخل الخليج العربي كميات القار والأدوات والمعدات اللي كانت تصنع فيها السفن، خاصة في رأس الحد ورأس الجنس، كميات كبيرة جدا جدا من حيث العدد. قطع القار اللي وجدت يعني متناثرة داخل الخليج العربي وكميات قليلة، وجد أكثر من 300 قطعة من القار في رأس الجنس في مواقع محددة. وأيضا وجدت يعني من خلال هذه المعلومات الكثيرة جدا اللي جمعت عن صناعة السفن في رأس الجنس، استطاعوا يعني العلماء والمختصين والأثريين أنهم يعطوا شكل معين لسفينة مجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد، سواء كانت السفينة اللي تصنع من القصب قبل ذلك 2500 وما قبله، ثم بداية صناعة سفن مجان من الخشب. وطبعا في كل الحالات سواء كانت من الخشب أو من القصب كانت يعني تطلى بالقار. ظهرت طبعا السفن الخشبية منذ 2500 قبل الميلاد، وبدأت طبعا تبحر بطريقة مباشرة بين ميناء رأس الجنز ورأس الحد في مجان، وميناء كوجرات في وادي السند أو في الهند. طبعا الكميات اللي عثر عليها من القصب ومن الخشب ومن القار كميات كبيرة جدا، والألواح اللي وجدت في رأس الحد في رأس الجنز بالذات يعني هي يعني كميات كبيرة، أمدت بمعلومات يعني مهمة جدا بالنسبة لشكل القوارب والسفن في شبه الجزيرة العربية في العصر البرونزي. طبعا العصر البرونزي بدأ من 3200 قبل الميلاد إلى 1300 قبل الميلاد، وهنا طبعا يقصد بالعصر البرونزي المبكر اللي هو 2300 قبل الميلاد وفترة قريبة منه لاحقة. وطبعا المعلومات اللي كانت يعني عثر عليها القصب والحصير، أنواع الحبال، معلومات كثيرة جدا جدا أعطت صورة يعني لمركب أو سفينة مجان بشكلها، كم الحمولة اللي كانت تحملها، كم طول السفينة، كم عرض السفينة، نوعية الشراع، كم عدد البحارة الممكن أن يركبوا هذه السفينة، كم حمولة السفينة، معلومات كثيرة جدا يعني استطاعوا العلماء أن يعني يستخلصوها من يعني التنقيب في موقعي رأس الجنز ورأس الحد لمعرفة يعني صناعة السفن القديمة في مجان. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن صناعة السفن في مجان في التاريخ القديم، السفن القديمة وخاصة سفن القصب والخشب، ونواصل حديثنا بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة عن الصناعات في مجان. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
3: في تبرير الفقر. لو أنها نائمة، لو كنت نائمة، لو أن غفوة حملتك في محفة الجميلات والفراشات اللامرئية تصطفق فوق محرابك، وأناشيد الغابات تتوارى في أحلامك الوسنانة، كنت باركت نومك لأنه يزرعك وردة حارة في حديقته، لأنه يعصمك في بلاغته من لغو الصحو، لأنه يتورد بك ويعطر معناه ويفشيك قبله. لو أن النوم أخذك من جهة المباشرة القريبة، كنت استيقظت بك في سكر المائدة الباذخة البعيدة. لو أن النوم حملك على ضفة أقماره، كنت انتشرت بك في الزرقة مرقطا للضوء والنجوم. لو أن النوم غطاك بشراشفه الناعمة، كنت أنزلت يمامتك النورانية في قلب الثمل. لو أن النوم داعبك في مراتبه ومنازله وسلالمه، كنت مجدت النعاس والوسن والكرى والغمض والإغفاء والرقاد والهجوع. لو أنني فقدتك لأنك مستسلمة لمكائد النوم، كنت أرهفت أذني لأحلامك المقدسة وأوقدت شمعة عزاء الجميل في الفضاء الجليل. نامي هناك ريثما أتحدث إلى النهر عن غريزة الأزهار البيضاء التي تتناثر أسرابها حول شعرك المسترخي، وريثما أتحدث للنسائم التي تحتك بمفاتن الروح عن قدرة المتطاولة حد الادعاء الأهوج على الانحناء على جبينك الناعس في الضفة اللازوردية. لو أنها نساء، لو أنها نساء، أغبط الحرير الذي يتهجاك، أحيي سفر أنفاسك التي تتشبث بالظلال، ألثم القوة التي تنسج نسيانك البريء واللامتعمد، نسيانك الفطري الذي رضعته غريزتك الصلدة. أخلو عليك هبات أعذاري، ألمس فيك ما أتوق إلى لمسه في ديدني وفي طاقة المشتهى. أقرأ عليك الآن سورة الغفران لأنك لم تكوني خطاءة، ألثمك في ينبوع السهو لأنني مريض بك وبي، أكترث لتهجد المزمن العضال في عد الرحيق الذي ينتظرني في القطار الأخير. أميل مثل غصن إلى شرقك حين أبحث عن غربك ولا أجدك فيه. تنفتحين لي مثل رمانة على جنوبك حين يرتطم قلبي بالضياع في الشمال الخلو من شمائلك. أحضنك على جسر النسيان حين انتبهنا على عتبة السر وكيف أننا عدنا إلى البيت بسلة خالية وقد قصدنا أن نملأها بالرطب. وعلي أن أتذكر الآن أنني قد نسيت قلبي ذات ليلة في قلبك منتفضا بالجنون والحرائق الحلوة. علي أن أتذكر أنك ناولتني الخيط الصغير الذي يفزع المتاهات. لو أنها ملولة. تخضين السقاء ولا تكترثين إلا بالخض دون اللبن، وذهبت كثيرا ولم تعبئي بالوصول والموت، وتتمشين وحيدة في الحقل البعيد مسحورة بالعزلة، وتهوين من علٍ وأنا أتلقفك بأشواقي، وشعرك منحل في السأم والذكرى المبعثرة، وشهواتك محطوطة على الطاولة ومؤجلة للعيد الكبير، وثلاثة أرباع الفصول قد تصرفت بها ممحاتك، ومتدثرة بخصال الملولين مثل طيف حاد وخاطف وخارقة في الولع. ورغم ذلك فإن كأسنا المشترك أنا وأنت يضمر اللوح والكرسي والقلم، ورحلتنا مشرعة ومشينا يتحرق لموسيقاه، وعزلاتنا تتشهى، وكل منا ينقذ الآخر من الهاوية، وطعامنا اللذيذ أن نقتحم هذا الحبل المازح، وسلافنا أن نسوف وأن لا نفيض من الجرار، والفصل سيأتي لا محالة، والملول شاعر العالم، والأطياف ألعابنا النارية، والأشواق حمامنا الزاجل. لو أنها مسافرة. أقف أمام الميناء لأنك قد تكونين مسافرة على وشك أن يراودها الحنين نحو البر. أقتعد كرسيا في صالة وصول المسافرين في المطار، أتلهى بمضغ شطيرة وتصفح جريدة، متلهفا للضربة الحالمة، أرفع رأسي في الفضاء الطلق في الليل المكدس بالنجوم صوب الطائرات العبثية. تقتادني الخيوط التي أعرف والتي أجهل صوب ارتطام المر. أتذكر كيف أننا اتفقنا أن نلتقي هنا والتقينا هناك. أتذكر ذلك المطار وأنا أحمل النهر بين يدي وأكرع الحب. أتذكر الميتات والحيوات التي مرت على رأسي بسبب فتنة ينابيعك. أقهقه أحيانا كأنني ألعب أو أهذي. أتذكر في ذكرى السفر الكتاب الذي ليس لي والذي أضعته في إحدى البلدان، والكتاب الآخر الذي نسيته على الحاجز الصخري في إحدى الموانئ. أتذكر جمرة أسفارك وضياع الأكيد. أتلعثم في غبن العالم ولوعاته، ومع ذلك أدرك أنك تأتين لي وترفعين رأسي في الظما، وأدرك أنني مسافر وإياك في الرحلة ذاتها. في تبرير الفقد.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: إذاعة سلطنة عمان.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات. موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات شهاب الدين العزازي، وقد جاء عنه في الموسوعة الحرة. هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن عبد الملك بن عبد المنعم بن عبد العزيز بن جامع بن راضي العزازي من شعراء العصر المملوكي، يجيد نظم الشعر والموشحات. ولد عام 33600 هجرية في بلدة أعزاز، وتوفي في محرم سنة 1700 هجرية بالقاهرة. قال عنه صلاح الدين الصفدي: كان مطبوعا ظريفا جيد النظم في الشعر والموشحات، ولقبه في توشيع التوشيح بالأديب الوشاح. ولد الشهاب العزازي في نهاية الثلث الأول من القرن السادس الهجري، حيث كانت ممالك كثيرة في أصقاع العالم الإسلامي تحكم من قبل الأيوبيين، وهم أصحاب الأمر والنهي في ذلك. وبمقتل الملك الصالح نجم الدين أيوب وتولي زوجته شجرة الدر السلطنة سنة 48600 هجرية في القاهرة، انتقل الملك من أيدي الأيوبيين إلى أيدي المماليك البحرية، وزال سلطان الأيوبيين عن أغلب الأصقاع التي كانوا يتربعون على عروشها، ومن بقي منهم أصبح أمره مرتبطا بسلطان المماليك. كان العزازي تاجرا يبيع القماش بالقاهرة، وقد سمي البزاز نسبة لهذه التجارة، وكانت هي مصدر رزقه إلى جانب العطايا والصلات التي تجزل له مكافأة على شعره. وقد وفد من الشام إلى مصر، واتخذ القاهرة وطنا له ومستقرا لتجارته. وثابت من إشارة شعره أنه كان دائم الترحال والتنقل بين مصر والشام، وبخاصة حماه. أفرد المؤرخون للموشحات جانبا من الحديث عن أغراض العزازي الشعرية، وامتدحوا تفوقه في هذا الفن، ويبدو أنه كان مكثرا فيه حتى أفرد له ديوانا خاصة. فالموشح عند العزازي هو قصيدة مزركشة قد تنتهج نهج القصيدة العادية في موضوعها، وموشحاته في غاية الإتقان والصنعة، وهو يظهر فيها متمكنا من فنه عميق الاطلاع على من سبقه من الوشاحين الأندلسيين، حتى أنه يفاخر بأنه سبق ابن بقي في هذا الميدان، وابن بقي أشهر موشحي الأندلس والعربية. نقرأ من موشحاته هذه المختارات. يقول الشهاب العزازي: ما سلت الأعين الفواتر من غمد أجفانها الصفاح، إلا أسالت دم الحناجر من غير حرب ولا كفاح. تالله ما حرك السواكن غير الظباء الجآذر، لما استجاشت بكل طاع من القدود النواضر، وفوقت أسهم الكنائن من كل جفن وناظر. عرب إذا صحن يا لعامر بين سرايا من الملاح، طلت علينا من المحاجر طلائع تحمل السلاح. أحبب بما تطلع الجيوب منها وما تبرز الكلل، من أقمر ما لها مغيب وأغصن زانها الميل. هيهات أن تعدل القلوب عنها ولو جارت المقل. لما توشحن بالغدائر سفرن عن أوجه صباح، فانهزم الليل وهو عاثر بذيله واختفى الصباح. وأهي في الناعم الشمائل تهزه نسمة الشمال، فينثني كالقضي بمائل كمن ثنى شارب ومال. له عذار كالند سائل لله كم من دم أسال، شقت على نبته المرائر من داخل الأنفس الصحاح. تكل في وصفه الخواطر وتخرس الألسن الفصاح، ظبي إلى الأنس لا يميل، الشمس والبدر من حلاه، والحسن قالوا ولم يقولوا، مبداه منه ومنتهاه، وطرفه الناعس الكحيل، هيهات من سيفه النجاه. أذل بالسحر كل ساحر، فهو له خافض الجناح، يجول في باطن الضمائر كما يجول القضى المتاح. أما ترى الصبح قد تطلع مذ غمضت أعين الغسق، والبدر نحو الغروب أسرع كهارب ناله فرق، والبرق بين السحاب يلمع كصارم حين يمتشق، وتحسب الأنجم الزواهر أسنة ألقت الرماح، فانهزم النهر وهو سائر فدرعته يد الرياح. ويقول شهاب الدين العزازي أيضا: يا ليلة الوصل وكأس العقار دون استتار، علمتماني كيف خلع العذار، اغتنم اللذات قبل الذهاب، واشرب فقد طابت كؤوس الشراب، تحكي ثغورها الثنايا العذاب، على خدود تنبت الجل نار ذات احمرار، طرزها الحسن بآس العذار. الراح لا شك حياة النفوس، فحل منها عاطلات الكؤوس، واستجلها بين الندامى عروس، تجلى على خطابها في إزار من النضار، حبابها قام مقام النثار. أما ترى وجه الهنا قد بدا، وطائر الأشجار قد غردا، والروض قد وشاه قطر الندى، فكمل اللهو بكأس تدار، على افترار مباسم النوار غب الفطار. اجني من الوصل ثمار المنى، وأوصل الكأس بما أمكنا، مع طيب الريقة حلو الجنى، بمقلة أفتك من ذي الفقار، ذات حوارار منصورة الأجفان بالانكسار. زار وقد حل عقود الجفا، وافتر عن ثغر الرضا والوفا، فقلت والوقت لنا قد صفى، يا ليلة أنعم فيها وزار، شمس النهار حييتي من بين الليالي القصار. كانت تلك مختارات من موشحات شهاب الدين العزازي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران:
2: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي:
3: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
4: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
3: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
5: المستكشف الرقمي. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس درف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعينا إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يعزي في اتصال هاتفي سمو الشيخ أمير دولة قطر في وفاة المغفور له سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. سلطنة عمان تؤكد تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يتوافق مع القانون الدولي. سلطنة عمان تدين التهديدات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية وتدعو الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي. أمريكا وإيران تتبادلان الهجمات مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط. جولة جديدة من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية في روما. ارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 4500 وفاة وآلاف المصابين. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. في جوهر الأحداث الثقافية،
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: استكشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
0: المستكشف الرقمي،
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف الرقمي
1: مع عبد الله البحراني.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعت الجادرجي:
2: فن العمارة خلي أسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي:
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران:
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي:
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن عدد من الأشجار المحلية المهمة جدا في محافظة ظفار، والتي تشكل الغطاء الشجري الكثيف والمميز في السفوح شديدة الانحدار المواجهة تماما لبحر العرب وللرياح الجنوبية الغربية القادمة من بحر العرب، والتي تساهم بشكل فعال في تكثيف كمية الأمطار بشكل كبير جدا، حتى تقول إحدى الدراسات إن شجرة التين الكبيرة درست في 89 أحد التقارير يعني الحكومية، يعني قامت فيه لجنة كانت تدرس النظم البيئية في ذلك الوقت، ومش فقط النظم البيئية الفطرية وإنما حتى غير الفطرية، الإسكان وغير ذلك. تحدثت إنه شجرة التين البري كبيرة يمكن أن تكثف ما يصل إلى 60,000 لتر من المياه في فصل الخريف، يعني خلال 3 أشهر من نهاية يونيو إلى نهاية سبتمبر يتكثف تحت هذه الشجرة ما يصل إلى 60,000 لتر من المياه، وهذه كمية مميزة جدا تساهم في تغذية المياه الجوفية. وهذه الكمية ليست كمية الأمطار، لأن الأمطار هي عبارة عن يا اما رذاذ أو هطول مطري كثيف، هذه الكمية هي في الحالات الطبيعية عندما تصطاد هذه الشجرة الضباب والسحب المنخفضة. سحب الخريف هي من السحب المنخفضة ذات الرطوبة الشديدة من الرياح، هذه الرياح الجنوبية الغربية، وهي تصدم بهذه الشجرة تتحول هذه السحب إلى ماء وإلى قطرات ماء تنزل على أسفل الشجرة، ونسميه محليا تقطق، محليا يسمى تقطق. تزهر فيها الأعشاب في موقع سطول الماء، وإن كانت يعني تتأذى الأعشاب كثيرا من هذه المياه، لكن يعني في أيضا ملاحظة أخرى، الجهة الجنوبية الغربية من الشجرة خلف الشجرة، يعني الجهة الجنوبية الغربية الخلفية تكون منطقة خالية من الحشائش تماما، لأن الشجرة تمسك الكمية الكاملة من السحب ويتحول إلى مثل ظل الشجرة الجنوبي الغربي يكون خالي من النباتات، نسميه محليا أوهوت. أوهوت بمعنى مسقط الشجرة، وهذا المكان يستخدم كثيرا للجلوس سواء كان للمواشي أو للاستراحة، لأنه الأرض فيه واضحة، التربة واضحة، الصخور واضحة، الأعشاب لا يوجد فيها أعشاب إلا قليل، ويساهم هذا بشكل أساسي في يعني جلوس المواشي. وهذا الجلوس في هذه المنطقة الاستراحة فيها تحميك من المطر، وتحميك أيضا من خطورة وجود بعض الكائنات الحية الفطرية اللي قد تكون موجودة في الأعشاب التي يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر في بعض الأحيان. وهكذا يعني سبحان الله، من الجهة الجنوبية الغربية المواجهة تماما للسحب القادمة من بحر العرب يكون هطول كثيف جدا يصل إلى 60,000 لتر من المياه، لكن الجهة المعاكسة لذلك يكون الهطول في منخفض جدا جدا إلى درجة لا تنبت فيها الأعشاب إلا بدرجة قليلة بمجموعة قليلة جدا، ويستخدمها أيضا المجتمع المحلي سابقا، وهذه من الذاكرة الجمعية الجميلة جدا، لأنه الإنسان ابن بيئته ويدري ويتعرف على خفايا ومعلومات كل ما تقدم البيئة له، فكان يستخدم هذا المكان للاستراحة هو ومواشي، وأحيانا للطبخ وأحيانا للرحلات وغيرها، لأنه لا يؤذي الطبيعة من جهة، وأيضا يكون هو في حماية إلى حد ما من خطورة النظم البيئية والحياة الفطرية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

صباح الخير عليكم يا من تخطون نحو بناء أرض عمان الغالية التي تنساب فيها الطبيعة كقصيدة بكر خطتها يد الزمن على تضاريس الأرض، فمن شموخ الجبال الهاربة نحو السماء إلى الشواطئ العذراء التي تداعب موج البحر برقة، يتجلى جمال يبعث في النفس السكينة والدهشة. وفي قلب هذه الطبيعة الآسرة يستند الحاضر العماني إلى إرث حضاري راسخ ليرسم ملامح النهضة المتجددة بهدوء الواثقين. تتجلى في تفاصيل هذا الحاضر ملامح مجتمع يفتخر بهويته العريقة، لتقف المدن شاهدة على تناغم فريد بين الأصالة والمعاصرة. ها نحن نلتقي بكم مستمعينا، وصباح الخير عليكم جميعا في صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

ها هو صباح الأربعاء 30 من محرم لعام 1448 الموافق له الخامس عشر من يوليو لعام 2026. نطل عليكم مجدداً مستمعينا في هذه المساحة الصباحية التي نتشارك فيها مجموعة من الموضوعات المختلفة، وننقلكم أيضاً إلى هكذا مجموعة من التنوع ما بين أخبار محلية وعالمية إلى جانب معلومات هكذا في جوانب متعددة صحية ومتنوعة. عسى أن نرسل لكم مجموعة من الفائدة من خلال ما يطرحون في صباح الخير يا بلادي. 724-24-10 ها هو رقم التواصل مستمعينا، هكذا نستقبل أيضا مشاركاتكم المختلفة حول موضوعاتنا العديدة وحول موضوع حلقتنا الذي سنشارككم إياه في قادم الوقت بإذن الله تعالى. شاركونا وشاركونا صباحاتكم، كيف أصبحتم وما هي مشاويركم؟ هل أنتم متجهون الآن إلى مقار عملكم أم أن هناك مشاوير أخرى تودون أن تقوموا بها في هذا الصباح المبارك؟ جعل الله صباحاتكم مباركة مليئة بالخير بالبركة وبالرضا، ونسأل الله أن نكون الرفقة الطيبة لكم إلى تمام التاسعة. نصحبكم إعدادا وتقديما رويدة بنت حميد الرواحي، وهذه تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وتحيات مخرجنا أيمن بن محمد الحبسي.

الخير يا بلادي وصباح الخير عليكم مستمعينا يا من تستمعونا إلى صباح الخير يا بلادي. صباحات السعادة عليكم جميعا وصباح مكلل بالنجاح بالتوفيق بإذن الله تعالى. أرجو هكذا أن تكون أنكم هكذا بدأتم صباحكم بنشاط وحيوية. وللأشخاص المحبين للسهر وخاصة في بعض الناس يقول لك والله الآن مع تزامن كأس العالم أنا ما أقدر أفوت المباريات، أنا لازم أسهر، لازم أشوف إذا فريقي بيفوز ولا لا، لأني لو نمت وأنا ما متابع هذه المباراة احتمال يعني بتوتر يعني بشكل كبير. بالتالي مستمعينا اليوم نتحدث عن ما يدعى بثقافة السهر وقلة النوم. ليش أصبح السهر شيء طبيعي؟ يعني لو نعود بالزمن قبل كم سنة نلاحظ أنه نرجو أنه لو نعود إلى أيام لما كنا ننام الساعة 9 10 مثلا، أحيانا بعض يقول يريد أرجع صغير. وهنا ندرك نحن ليش يعني أولياء أمورنا في الماضي كانوا فعليا يأمرون أنه ننام من وقت، لأنه فعليا سبحان الله النوم له فوائد كثيرة للجسم للعقل للصحة و أيضا لتنظيم الهرمونات في الجسم للأفراد. بالتالي السهر ممكن يكون له جوانب عكسية حول هذا الموضوع، وسبحان الله دراسات كثيرة تؤكد أنه هذا التغير ما حدث صدفة. أبحاث كثيرة في علم الاجتماع وفي علم الصحة أيضا تشير إلى أن نمط الحياة الحديث هو السبب الرئيسي اللي خلانا اليوم نضع السهر كثقافة عادية وكأمر طبيعي من الممكن أن يمارسه أي شخص. وفي بعض الأحيان أيضا قد يتشارك الطفل معنا في البيت هذه الثقافة ونقول عادي خليه يسهر اليوم مدام بدأ إجازة، ما يمنعني أخليه يسهر، بخليه يسهر اليوم وبكرة بيطلب مرة ثانية.

0: عطر الكلام، عطر الكلام.
1: ونبدأ عطر الكلام بهذه الكلمات التي كتبها مصطفى محمود من كتاب عالم الأسرار. قال فيها: النفس المؤمنة لا تعرف الملل ولا تعرف البلادة أو الكآبة، وحزن هذه النفس حزن مضيء حافل بالرجاء، وفي ذروة الألم لا تكف عن حسن الظن بالله، ولا يفارقها شعورها بالأمن، لأنها تشعر بأن الله معها دائما، وأكثر ما يحزنها نقصها وعيبها وخطيئتها. قال جلال الدين الرومي: لا تسكن في الماضي ولا تحلم بالمستقبل، ركز على اللحظة الحاضرة.

الطريقة التي نرى بها الله هي انعكاس الطريقة التي نرى بها أنفسنا. من أقوال شمس الدين التبريزي. ونختم عطر الكلام بهذه الأبيات لسلطان العاشقين عمر بن الفارض، قال فيها: أخفي الهوى ومدامعي تبديه، وأميته وصبابتي تحييه، ومعذبي حلو الشمائل أهيف، قد جمعت كل المحاسن فيه، فكأنه في الحسن صورة يوسف، وكأنني في الحزن مثل أبيه، يا حارقا بالنار وجه محبه مهلا، فإن مدامعي تطفيه، أحرق بها جسدي وكل جوارحي، واحرص على قلبي فإنك فيه.

وذكركم يطيب شعرا. حياكم الله مستمعينا، يا من تستمعون لصباح الخير يا بلادي، وها هي محطتكم الصباحية المنوعة ابتدأت، ونرجو أن تشاركونا موضوعاتنا المختلفة. اليوم مستمعين نسألكم عن ثقافة السهر، ولماذا أصبحت هذه الثقافة رائجة وأمر طبيعي لدى بعض الناس؟ هل أنتم من محبي السهر؟ وفي العادة ما هو الشيء الذي يجعلكم تسهرون؟ هناك وصلتنا مجموعة من المشاركات عبر 72-44-20-10. عبد الله الرواحي أبو علي من ولاية المضيبي، صبحك الله بالنور، يقول: يا من تحرث وجهك كل يوم لتستخرج ابتسامتك ضوء الشمس، نصيحة مفيدة للجسم، النوم المبكر أحسن وأفود من السهر وقت متأخر. صدقت يا أبو علي، فعليا أنه اليوم السهر ممكن يؤثر بشكل كبير جدا على الأشخاص نفسيا جسديا صحيا. سبحان الله، ممكن نحن نقول لماذا نعاني من مجموعة من الأمراض مثلا، والله يكفينا جميعا شر هذه الأمراض، ولكن قد يكون الأمر بالدرجة الأولى يعني ناتج عن السهر. أيضا رسالة من رسالة، وهذه المرة يقول صاحبها: صباح الخير، صباحكم الله بالخير، أبو أسعد الهاشمي. شكرا لك يا أبو أسعد، صبح علينا، وأيضا يبارك لابن العزيز سيف بن خالد الهاشمي، تخرجه من كلية الدفاع، تمنياتنا له بالتوفيق بإذن الله تعالى. يقول ابنتي رويدة: أنا مبرمج تلقائي، بعد الساعة 10 مساء أنام، وقبل طلوع الفجر صاحي، اللهم لك الحمد. عسى إن شاء الله هكذا الجميع يعني يحاول أن يضبط جدول النوم، ينام من وقت ويصحى من وقت، يقول نام بكير اصحى بكير وشوف الصحة كيف بتصير. إذن نحن مواصلين معكم مستمعين المشوار إلى تمام 9، أما الآن نترككم مع الفترة الإخبارية الأولى والزميلة وعد الهطاري. لا تروح بعيد، راجع لكم في صباح الخير يا بلادي.

0: شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تؤكد تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يتوافق مع القانون الدولي. سلطنة عمان تدين التهديدات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، وتدعو الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي. وأمريكا وإيران تتبادلان الهجمات مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط. إلى التفاصيل. قال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية إن الحرب على إيران كشفت الحاجة إلى إعادة النظر بصورة شاملة في البنية الأمنية لمنطقة الخليج، والانتقال من سياسة الاحتواء التي حكمت الترتيبات الإقليمية طوال العقود الماضية إلى نظام يقوم على إدماج جميع دول المنطقة وتحملها مسؤولية أمنها المشترك. وأشار معالي السيد وزير الخارجية في مقال نشرته صحيفة لوموند الفرنسية أن شعوب سلطنة عمان ودول الخليج تعيش تحت وطأة عواقب حرب ما كان ينبغي أن تقع، معربا عن أمله في أن تقود التطورات الحالية إلى نهاية فعلية للصراع وليس إلى مجرد توقف مؤقت للعمليات العسكرية الذي يمكن أن ينهار في أي وقت. وأوضح معاليه أن إحدى الأولويات المطروحة حاليا تتمثل في وضع إطار دائم يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا إلى المسؤولية الخاصة التي تتحملها سلطنة عمان في هذا الملف باعتبارها إلى جانب إيران من الدول المطلة مياهها الإقليمية على المضيق. وأكد معاليه ضرورة أن تعمل سلطنة عمان وإيران بالتعاون مع المجتمع الدولي على صياغة ترتيبات واقعية ومستدامة ومتوافقة مع القانون الدولي تضمن حرية العبور وتحمي حركة الملاحة في هذا الممر الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية للتجارة والاقتصاد العالميين. في ضوء المناقشات والأطروحات المتصلة بالملاحة في مضيق هرمز، تؤكد وزارة الخارجية على أن سلطنة عمان تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في المضيق ما يتوافق تماما مع القانون الدولي. وتؤكد سلطنة عمان على التزامها الكامل بواجباتها بوصفها طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والعمل بموجبه. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للتهديدات الصاروخية التي تعرضت لها المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتؤكد على تضامنها معها فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها. ودعت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم كافة الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن ويحفظ مصالح الدول المجاورة له. أعلنها مركز الأمن البحري تعرض 3 ناقلات نفط لحوادث استهداف في مواقع متفرقة قبالة السواحل العمانية، مؤكدا متابعته المستمرة لتطورات الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأوضح المركز أن ناقلة نفط ترفع علم جمهورية ليبيريا تعرضت لحادث استهداف أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات، وذلك على بعد 40 ميلا بحريا من سواحل محافظة جنوب الشرقية وخارج المياه الإقليمية العمانية، مشيرا إلى أنه تم توفير الاحتياج المنتجات الطارئة للناقلة وإخلاء طاقمها عبر إحدى الوسائط البحرية القريبة من موقع الحادث، كما أفاد المركز بتعرض ناقلة نفط أخرى ترفع علم جمهورية ليبيريا لحادث استهداف على بعد 8.5 أميال بحرية من سواحل محافظة مسندم، ما أدى إلى فقدانها القدرة على تشغيل المحركات، مؤكدا أن إحدى سفن البحرية السلطانية العمانية تتابع تطورات الحادث، فيما جرى إخلاء طاقم الناقلة عبر وسائط بحرية متواجدة بالقرب من موقع الحادث. وفي حادث ثالث أعلن المركز عن تعرض ناقلة نفط مملوكة لشركة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة وترفع علم جمهورية ليبيريا لحادث استهداف وقع على بعد 9.6 أميال بحرية من سواحل سلطنة محافظة مسندم، موضحا أن إحدى سفن البحرية السلطانية العمانية تتابع تطورات الموقف، ومشيرا إلى إخلاء 18 فردا من طاقم الناقلة عبر وسائط بحرية متواجدة بالقرب من موقع الحادث، فيما لا يزال 3 منهم في عداد المفقودين. أعلنت البحرين أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عددا من الهجمات الجوية المعادية التي استهدفت المملكة، وأكدت قوة دفاع البحرين أن الهجمات طالت مناطق مدنية. وأعلنت الكويت تصدي قوتها لهجمات بطائرات مسيرة معادية، في حين أعلنت الأردن اعتراض 4 صواريخ دخلت مجاله الجوي، مؤكدا عدم تسجيل إصابات أو أضرار مادية. شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات على مواقع داخل إيران استهدفت منشآت عسكرية في بندر عباس وبوشهر، فيما أعلنت طهران سقوط قتلى مدنيين جراء الهجمات. وقال الجيش الأمريكي إن الضربات طالت أنظمة دفاع ساحلية ومنشآت للطائرات المسيرة والصواريخ ووسائل بحرية، في وقت أعلنت إيران سماع انفجارات جنوبي البلاد. وقالت الولايات المتحدة إنها أعادت فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية في أحدث تصعيد بالصراع، في حين تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديده بفرض ضرائب على السفن العابرة لمضيق هرمز، وحذر من أنه سيوسع نطاق الضربات الأمريكية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور في حال عدم موافقة طهران على إبرام اتفاق. مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية تتصاعد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية وسط استمرار العمليات العسكرية وتوسع الأنشطة الاستيطانية، ما يسفر عن سقوط شهداء ويزيد الضغوط على مختلف المناطق الفلسطينية.
1: عودة الاستيطان إلى قطاع غزة هدف يسعى لتحقيقه وزير المالية الإسرائيلي بتسئل سموتريتش عبر بوابة الائتلاف الحكومي لبنيامين نتنياهو. ومع اقتراب انتخابات الكنيست يتجدد الحديث عن خطة وضعها سموتريتش لإقامة مستوطنات شمال غزة حيث يسيطر الجيش الإسرائيلي عسكريا. وزير الجيش إسرائيل كاتس صرح أنه سوف يتم العمل على بناء 3 مستوطنات على الأقل حال رفض حركة حماس نزع سلاحها. ويظهر جليا الاستخدام الإسرائيلي لملف مفاوضات وقف إطلاق النار المتعثر بفعل التعنت الإسرائيلي بهدف تمرير مخطط الاستيطان. قطاع غزة كان على موعد مع وداع لشهداء جدد، أحدهم طفل قضى إثر قصف مدفعي غرب رفح ليلحق بوالده وشقيقه ويترك خلفه أمه الثكلى. شهيد آخر سقط في قصف طائرة مسيرة لخيام نازحين في خان يونس، كما سقط شهداء وجرحى في استهداف غرب مخيم جباليا في الشمال، وأعلن عن استشهاد أحد المصابين في غارة سابقة. عمليات نسف المنازل استمرت شرق خان يونس مع مواصلة المدفعية الإسرائيلية دك المناطق الشرقية بالكامل. مخطط الاستيطان يتهدد غزة لكنه قائم بالفعل في الضفة الغربية والقدس. في الضفة جرفت آليات إسرائيلية مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية غرب رام الله بهدف تهيئة المنطقة لمشاريع استيطان تم المصادقة عليها. وفي السياق نفذ مستوطنون إسرائيليون أعمال تجريف وحفر للغرض نفسه في قرية الطيرة القريبة من رام الله. وهدم الجيش الإسرائيلي منازل في مسافر يطا بالخليل وأخطر بهدم أخرى خلال عدة أيام. وتسببت قنابل الغاز الإسرائيلية في إصابة فلسطينيين بالاختناق خلال اقتحامات الجيش الإسرائيلي لعدة مناطق. الجنود اعتقلوا فلسطينيين وأوسعوا الحملات طالت مدينة الخليل، حيث اعتقل العشرات واحتجز آخرون وأخضعوا للتحقيق الميداني. ولمزيد من فرض السيطرة، وفر جيش الاحتلال الحماية لمئة مستوطن اقتحموا بلدة كفر الحارس غرب سلفيت ونفذوا اعتداءات. أما القدس المحتلة فشهدت إغلاق سلطات الاحتلال بوابات المسجد الأقصى بذريعة تنفيذ تدريبات عسكرية للجيش الإسرائيلي في محيطه، فيما استولت قوات أخرى على أراض فلسطينية في بلدة سلوان جنوب الحرم القدسي لصالح الاستيطان الذي يتمدد بشكل متسارع. كل اعتداء في الأراضي الفلسطينية يستخدم لخدمة أهداف المرشحين لانتخابات الكنيسة الإسرائيلي، ومن يدفع فاتورة المنافسة الإسرائيلية الشعب الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: وقعت مصر وتركيا اتفاقية للتعاون العسكري والصناعي الدفاعي في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين وفتح آفاق التعاون في مجالات التسليح والتدريب. وأثار الاتفاق تفاعلات إقليمية وسط تقارير إسرائيلية تحدثت عن قلق من تداعيات التقارب العسكري المصري التركي على موازين القوى في شرق البحر المتوسط.
2: الخطوة الدفاعية هذه جاءت خلال زيارة تاريخية لوزير الدفاع المصري الفريق أول أشرف سالم زاهر إلى أنقرة، ومباحثاته الموسعة مع نظيره التركي يشار جولار ورئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية خلوق جورجون. هذا التقارب العسكري المتسارع الذي شمل تفعيل مناورات ميدانية مشتركة مثل تدريب العقاب الذهبي الجوي وتدريبات الصاعقة والمظلات لم يمر مرور الكرام في تل أبيب. ففي الوقت الذي تكشف التقارير العبرية عن قلق إسرائيلي بالغ وعميق وحديثها عن جسر جوي تركي ينقل طائرات مسيرة هجومية متطورة إلى قاعدة غرب العوينات في مصر بعد إقلاعها من مركز إنتاج طائرات بيرقدار المسيرة في تركيا، تنظر الدوائر الأمنية الإسرائيلية إلى هذا التحالف بوصفه كابوسا استراتيجيا يهدد طموحات تل أبيب الإقليمية لثلاثة أسباب رئيسية. أولاً، كسر التفوق الجغرافي بتشكيل كماشة عسكرية تطوق النفوذ الإسرائيلي في البحر المتوسط والقرن الإفريقي. ثانياً، تغير موازين القوى الدفاعية عبر فتح الباب لصفقات تسليح عملاقة وتوطين تكنولوجيا المسيرات التركية المتطورة بمصر. ثالثاً، تقويض المحاور البديلة، أي إضعاف الحلف الدفاعي والسياسي التقليدي الذي سعت إسرائيل لتعزيزه سابقاً مع اليونان وقبرص. وبينما تؤكد أنقرة والقاهرة أن المذكرة لحماية الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة يرى الإسرائيليون فيها جدارا دفاعيا صلبا يقاوم التحركات الإسرائيلية الأحادية ويخلق محورا أمنيا مسلما قادرا على فرض شروطه الاستراتيجية من غزة إلى شرق المتوسط. خطاب النوايا الحسنة ليس مجرد بروتوكول تعاون، بل هو إعلان رسمي عن ولادة معادلة ردع جديدة في المنطقة تضع إسرائيل في موقف ترقب حذر. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل تكليف سفراء الدول الأعضاء بمواصلة إعداد خطة لحظر استيراد المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية. وأكد الوزراء في بيانهم الختامي أن هذه المنتجات لا تتمتع بالإعفاءات الجمركية المنصوص عليها.
3: الاتحاد الأوروبي يكلف سفراء الدول الأعضاء بالمنظومة الموحدة استمرار العمل على إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. بحسب الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن المفوضية الأوروبية أعدت بناء على طلب مجلس الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي عدة خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. هذه الخيارات تشمل فرض حظر كلي أو جزئي على استيراد المنتجات المصنعة في المستوطنات وتشييد قواعد تراخيص التصدير وفرض رسوم جمركية. كالاس أوضحت أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد إسرائيل بل ضد المستوطنات التي تقوض حل الدولتين، وأكدت أن الخيار الذي حظى بأوسع دعم بين الدول الأعضاء هو اتخاذ إجراءات ضد التجارة مع المستوطنات. وبموجب اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تستفيد المنتجات الإسرائيلية وفق شروط معينة من تعرفة جمركية تفضيلية، إلا أن المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وهضبة جولان لا تستفيد من هذا النظام التفضيلي، رغم أن استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي ليس محظورا بالكامل. ويتمكن بعض المصدرين من الالتفاف على القواعد الحالية عبر تقديم بيانات غير صحيحة عن منشأ المنتجات أو خلط السلع المصنعة في المستوطنات بمنتجات مصنعة داخل إسرائيل. على صعيد آخر، لم تتمكن دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعها في بروكسل من التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة 21 من العقوبات المفروضة على روسيا. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أشار إلى أن الاتحاد أجل اعتماد الحزمة 21 من العقوبات ضد روسيا إلى الشهر المقبل. من جهته، أكد السفير الروسي لدى ألمانيا سيرجي نيتيشياف في وقت سابق أن تهديدات الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات ضد روسيا الاتحادية لن تمر من دون عواقب. مجدي يوسف، إذاعة سلطنة عمان، بروكسل.
0: استدعت موسكو السفير الألماني احتجاجاً على تزايد دعم برلين لأوكرانيا، مؤكدة استمرار تعاونها مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وتصاعد التوتر مع دول البلطيق وسط تحذيرات روسية من تحول المنطقة إلى ساحة صراع، مع التلويح بإجراءات ردية حال نشر أسلحة نووية في فنلندا بتزامن مع قصف روسي عنيف لكييف ومطالبتها بمزيد من الدفاعات الجوية.
4: في إطار التوتر القائم بين روسيا وأوروبا، وانطلاقا من أن ألمانيا تعد الممول والمساهم الأكبر بين الدول الأوروبية في دعم أوكرانيا، أعلنت الخارجية الروسية أنها استدعت السفير الألماني لدى موسكو يوم 13 من يوليو الحالي، وأبلغته بأن موسكو لا تقبل إطلاقا هذا الدعم المتزايد الذي تقدمه برلين لأوكرانيا، بما في ذلك إبرام اتفاقات عسكرية وعسكرية تقنية، وكذلك الإمدادات العسكرية المباشرة، وإنشاء شركات مشتركة لإنتاج وسائل هجومية ضد المنشآت السلمية الروسية حسب صياغة الخارجية الروسية. في غضون ذلك وبوقت متزامن، أعلن ماسلينيكوف مدير إدارة الشؤون الأوروبية في الخارجية الروسية أن موسكو مهتمة بالعمل مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على الرغم من الدعوات المعادية لروسيا ووجود دعوات لاستبعادها، منوها بأن اهتمام موسكو بمواصلة العمل داخل هذه المنظمة يعود إلى أنه يتيح إيصال المواقف الروسية والمعلومات الموضوعية إلى جميع الدول الأعضاء، واستمرار التعاون مع منظمة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة. على صعيد آخر، تتهم روسيا دول البلطيق بتوفير ممرات جوية لغارات أوكرانية على الأراضي الروسية، حتى أن غالوزين نائب وزير الخارجية الروسية أوضح أن موسكو لا ترغب في أن يستخدم الغرب دول البلطيق كوقود للحروب في خدمة المصالح الأنجلوساكسونية، مشددا على أن موقف موسكو من دول البلطيق ما زال حياديا، فيما أصدر ممثلو سفارات دول البلطيق الثلاث في موسكو بيانا نفوا من خلاله أن تكون بلادهم قد سمحت لأوكرانيا باستخدام مجالاتها الجوية لشن هجمات على روسيا. ويثير القلق لدى موسكو أن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب رفع الحظر المفروض على استيراد وتصنيع وتخزين واستخدام الأسلحة النووية، ما دفع بموسكو إلى الإعلان بأنها ستتخذ التدابير الضرورية حيال ذلك لضمان أمنها. نشير أخيرا إلى أن القصف الروسي اشتد على ميناء يوجني في أوديسا، وكذلك على العاصمة كييف التي طلبت الناتو بمزيد من الدعم لدفاعاتها الجوية وخاصة صواريخ باتريوت. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: سيصبح التنقل اليومي لألاف العمال الإسبان والبريطانيين أكثر سهولة مع دخول اتفاق لحرية الحركة بين جيبي جبل طارق البريطاني وإسبانيا حيز التنفيذ اليوم، ووقع الاتفاق في بروكسل برعاية المفوضية الأوروبية بعد 6 سنوات من خروج المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد الأوروبي، ويتيح رفع القيود المفروضة على التنقل بين جبل طارق الواقع في أقصى جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية وإسبانيا، ويستقبل جبل طارق وهو إقليم بريطاني صغير يبلغ عدد سكانه نحو 40,000 نسمة يوميا نحو 15,000 عامل إسباني، أي ما يقارب نصف قوته العاملة. وجاء الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات الصعبة أعقبت التوتر بين لندن وبروكسل إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو الماضي إلى أكثر من 4,500 وفاة وفق أرقام رسمية، فيما بلغ عدد المصابين 16,740 جريحا. وضرب الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7.5 درجات العاصمة كاراكاس وولاية لاغويرا المجاورة، ما أدى إلى انهيار مجمعات سكنية وتشريد آلاف السكان. وأفادت السلطات بأن عدد المنكوبين تجاوز 20,000 شخص في وقت تقدر فيه الأمم المتحدة أعداد المفقودين بنحو 50,000. أجبر إعصار بافي أقوى عاصفة تضرب البر الرئيسي للصين هذا العام أكثر من 260,000 شخص على إخلاء منازلهم في إقليم ليوانينغ بسبب تسبب بعدما تسبب في فيضانات شديدة وأمطار غزيرة. وأمرت السلطات بتعليق الدراسة في المدارس ومؤسسات التدريب، فيما شهدت خدمات النقل اضطرابات واسعة في مدن شمال شرقي الصين مع توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة. ويعد إعصار بافي الذي تشكل قبل 13 يوما في المحيط الهادئ أطول إعصار مداري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال العام الجاري رغم وصوله إلى اليابسة في شرق الصين. لقي 11 شخصا حتفهم إثر انهيار سقف منزل بسبب الأمطار الغزيرة في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان. وأوضح مسؤول الإنقاذ أن الضحايا ومعظمهم من النساء والأطفال انتشلت جثثهم وسلمت إلى ذويهم لإتمام مراسم الدفن. وحذرت الحكومة السياح من التوجه إلى شمال باكستان بسبب مخاطر الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن استمرار هطول الأمطار. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1963 حالة، بينها 719 وفاة، وذلك حتى 12 يوليو الجاري. وأوضحت السلطات الصحية أن جهود الاستجابة لا تزال متواصلة لاحتواء تفشي الفيروس عبر تكثيف عمليات الترصد الوبائي وتتبع المخالطين وتعزيز إجراءات الوقاية والعلاج في المناطق المتضررة. وإلى الشأن الرياضي، حيث أنهى منتخب إسبانيا السلسلة التاريخية للمنتخب الفرنسي في كأس العالم بعدما ألحق به هزيمة حرمته من الظهور الثالث على التوالي في نهائي المونديال بعد مواجهة شهدت تفوقا تكتيكيا إسبانيا خالصا. وحجز منتخب إسبانيا مقعده في المباراة النهائية لكأس العالم 2026 بعد الفوز المستحق على فرنسا بثنائية نظيفة في المباراة التي جرت بين لحساب الدور نصف النهائي، لينتظر منتخب الماتادور في النهائي الفائز من الموقع المرتقبة بين إنجلترا والأرجنتين. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تؤكد تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يتوافق مع القانون الدولي. سلطنة عمان تدين التهديدات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، وتدعو الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي. وأمريكا وإيران تتبادلان الهجمات مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة حمد بن خميس الظفري، نفذها لكم على الهواء مباشرة أيمن بن محمد الحبسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى زملاء في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لك الأمجاد يا أرض الأصالة ومنبت الشجعان، وبكرايات بالطولات خفاقة ومصيونة، عمان الفخر يا فخرا جرى مع جاري الشريان، وطن حبه من الأرواح وبالأرواح يفدونه، تفيا في ظليل العز بعز السامي السلطان، بظلة هيثم الهيبة بذراه وشامخ حصونه، حمال عمان عز وشان وكفه ماطر هتان، سقاها الخير من يوده عطا ما تنضب مزونه، المقام السامي الملهم بفكره يبهر الأذهان، كساها بفكره النير وبنى عساس وركونه، تغني بفعله الأمجاد وتعزف لجله الألحان، وحرف الفخر في طاريه يردد أعذب الحونة، عمان المجد عمان المجد تهتف له وهو يفخر بصوت عمان، يحبه شعبه المخلص وعلى الإخلاص يطرونه، الطول رقاب من طاريه كريم الجود والإحسان، المقام السامي المصيون وشعب له يحبونه، وشعب له يحبونه.

صباحكم ملؤه التفاؤل والأمل. صباح الخير عليكم مستمعينا، نرحب بكم ونحييكم مجددا في صباح الخير يا بلادي. المشوار إلى تمام 9 محطات عديدة مختلفة نأخذكم فيها، وكل الشكر للزميلة وعد الهطالة التي قدمت لكم الفترة الإخبارية الأولى. 724-2410 هو رقم التواصل مستمعينا، نستقبل مشاركاتكم المختلفة حول كل ما يطرحونه في صباح الخير يا بلادي. موضوعاتنا عديدة مختلفة إلى جانب موضوع الحلقة. نسألكم اليوم عن موضوع السهر، ثقافة السهر وقلة النوم. لماذا أصبح السهر اليوم أمر طبيعي؟ هل أنتم من الأشخاص اللي تحبوا السهر؟ وفي العادة إيش الشيء اللي يخليكم سهرانين؟ يعني عادي تسهر إذا كان عندك دوام بس لأنك تريد تتابع فيلم مثلاً، أو يعني أحياناً يقال إنه جلسة التليفون نفسها تكون كعقاب لنا نحن، يعني إن الشخص يشوف نفسه مثلاً هو طوال يوم مشغول، فلما يجي وقت النوم بيمسك تليفونه، سبحان الله يعني يعطي نفسه يقول أنا خلاص بما أني اليوم أنا ما مسكت التليفون بشكل كبير يلا الحين فرصتي إني أمسكه، مع أنه هو عارف إن اليوم الثاني عنده دوام، فهو ما يريد إنه يعيد نفس الدائرة اللي بدأ بها في صباحه، إنه يبتدي الصباح ومن ثم ينتهي دوامه إلى آخره، يعني الروتين المعتاد، فيحاول أن يكسر هذا الروتين من خلال السهر ومن خلال تصفح ما يأتي في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن نقول إنه لكل شيء ضريبته، في الأخير السهر يعني قد يكون فيه متعة في بعض الأحيان، ولكن نحاول أن نتزن في كل الأشياء. صباح الخير لمن؟ صباح الخير لمالك بن ناصر الريامي من ولاية نخل، يقول صباح الهمة والنشاط. يقول بداية أقدم شكري لكم على هذا البرنامج الممتع، شكرا لك يا مالك. يقول تحياتي وسلامي لجميع طاقم البرنامج وللمخرج الرائع والجميل أيمن، تحياته لك. ويقول أتمنى لكم من كل أعماق قلبي دوام التقدم والنجاح. شكرا لك يا مالك، شكرا على هذه الكلمات الطيبة. ونحن أيضا ننتظر مشاركتك حول موضوعنا لليوم، هل أنت من محبي السهر؟ وفي العادة إيش الشيء اللي يخليك تسهر إلى ساعات متأخرة؟ إذن هذا موضوع حلقتنا لليوم مستمعينا، إلى جانب مجموعة من المحطات الحوارية التي ستكون حاضرة في قادم الوقت بإذن الله تعالى. اليوم راح يكون لدينا وقفة والحديث حول برنامج مسبار الصيف المهني لعام 2026. ما هو هذا البرنامج وكل تفاصيله سنتعرف عليها من خلال ضيفنا الفاضل الأستاذ زهران بن ناصر المغدري، وهو مدير دائرة التخطيط والبرامج المهنية. هذا موضوع. موضوعنا الآخر أيضا مستمعينا، حديثنا حول طرح فرص استثمارية جديدة بمحافظة الظاهرة بقيمة تتراوح بين 37.5 إلى 50 مليون ريال عماني خلال عام 2026. الدكتور طلال بن زهران البوسعيدي وهو مدير عام الثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة راح يكون معنا في قادم الوقت حاضر بإذن الله، وسيحدثنا حول تفاصيل هذه الفرص الاستثمارية. ومثل ما تعودتوا علينا مستمعينا، هناك ثلاث محطات حوارية مختلفة في صباح الخير يا بلادي. محطتنا الأخيرة ستكون حول إطلاق برنامج رواج لتمكين المشروعات الشبابية في شمال الباطنة. المهندس سعيد بن عبد الله بن مراد البلوشي وهو مدير الشؤون الإدارية والعلاقات الحكومية بميناء صحار والمنطقة الحرة سيحدثنا حول إطلاق هذا البرنامج. إذن هذه هي محطاتنا الحواري مستمعينا، إلى جانب مجموعة من المحطات الأخرى التي ستكون حاضرة في صباح الخير يا بلادي. خلوكم معانا إلى تمام 9 إذا كنتم تبحثون عن التنوع. هذه تحيات فريق العمل نرسلها لكم، إعدادا وتقديما رويدة بنت أحمد الرواحي، وتحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وتحيات مخرجنا أيمن بن محمد الحبسي.

ونحن قلوبنا لكم ميالة مستمعينا. صباحات الخير عليكم، صباح الجمال على كل من هو ساع في هذا الوطن الحبيب لبناء عمان الغالية. نرجو لكم كل التوفيق وكل السداد، ونسأل الله تعالى أن يكلل خطواتكم بالتوفيق والنجاح. وصباح الخير يا بلادي ومحطتكم المتنوعة مستمعينا، هكذا هي البرامج عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، برامج نحاول من خلالها أن نقرب لكم الصورة حول كل ما هو مستحدث من أحداث مختلفة، وهكذا أيضا مع هذه الأجواء الجميلة التي تغمر محافظة ظفار، أجواء الخريف الخلابة. دائما هكذا في بعض الأشخاص ينتظر هذا الموسم، موسم خريف ظفار فعليا، لمتابعة أهم المستجدات من برامج تطرح، ويتم فيها أيضا تسليط الضوء على كل ما هو جميل في محافظة ظفار. نتكلم عن محافظة الجمال طبعا، وجمالية المشهد هناك في محافظة ظفار. وزارة الإعلام مستمعينا أطلقت المشهد من ظفار، وهو عنوان البرامج المختلفة التي ستكون حاضرة من خلال ما يبث عبر المنصات المختلفة لوزارة الإعلام، عبر التلفزيون وعبر أيضا الأثير، لكل من يحب أن يتعرف على كل هذه التفاصيل الجميلة التي تحدث هناك في محافظة ظفار، فإن وكالة الأنباء العمانية حاضرة في تغطية إخبارية مستمرة حول أهم الأخبار فيما يحدث هناك في محافظة ظفار. أيضا جريدة عمان هناك تغطيات صحفية كثيرة ستكون حاضرة أيضا. اليوم هو الانطلاق الفعلي للدورة البرامجية الخاصة بخريف ظفار، والتي تطلقها طبعا وزارة الإعلام ومتمثلة بالإذاعة والتلفزيون، وكذلك الوكالة، وكالة الأنباء العمانية وجريدة عمان، وأيضا منصة عين، منصة مهمة جدا لكل من يحب أن يطلع حول ما هو جديد، فإن منصة عين تنقل لك الصورة بحداثتها.

فلكل من يحب أن يستمع لهذه البرامج المنوعة لخريف ظفار مستمعينا، فإذاعة سلطنة عمان حاضرة بإذن الله تعالى في تغطية مستمرة لهذه الجمالية هناك في محافظة ظفار عبر برنامجين: برنامج أثير الخريف الذي يأتيكم يوميا من الساعة في الساعة الخامسة عصرا، وستكون عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أما إذاعة الشباب أيضا فإن هناك برنامج سيكون حاضر من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة، وهو برنامج الشباب والخريف. أيضا تلفزيون سلطنة عمان حاضر في برنامج الناس والخريف الذي يأتيكم يوميا في الساعة الثانية والنصف ظهرا، وأيضا برنامج آخر وهو برنامج للسهرة لكل من يحب أن يتابع ليالي الخريف، يأتيكم أيضا عبر تلفزيون سلطنة عمان.

نوصل لها أنا المشتاق مستمعينا، وهذه أجواء الخريف الجميلة الرائعة المتفردة، ودائما وزارة الإعلام حاضرة لتقريب المشهد لكم مستمعينا، المشهد منذ ظفار لكل من يحب أن يرى كل ما هو جديد هناك في محافظة ظفار، لكل من يحب أيضا أن يتعرف على جمالية المشهد من هناك. فهذه هي البرامج التي ستطرح عليكم قادم الوقت بإذن الله تعالى، والانطلاقة ستكون من اليوم بإذن الله تعالى. ليالي الخريف مستمعينا.

0: وحديثنا حول برنامج مسبار الصيف المهني لعام 2026. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الفاضل الأستاذ زهران بن ناصر المغدري، وهو مدير دائرة التخطيط والبرامج المهنية. حياك الله معنا أستاذ زهران، صباح الخير.
1: صباح النور، وشكرا لكم على هذه الإضافة للتوضيح حول برنامج الصيف المهني. نعم. ويسعدني حقيقة الحديث عن أحد البرامج الوطنية التي نعتز بها في مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي بوزارة التعليم. نعم. عن البرنامج الذي هو المسبار الصيف المهني، والذي حقيقة يأتي امتدادا لجهود الوزارة في إعداد الطلبة للمستقبل من خلال إتاحة تجارب واقعية تعرفهم على المهن وعلى التخصصات وعلى المهارات التي يتطلبها سوق العمل لما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: جميل جدا، يعني جميل مثل هذه المبادرات فعلا أستاذ زهران، ومثل هذه البرامج التي فعليا تصقل هكذا مهارات الطالب اليوم لكي يدخل لسوق العمل ويكون عارف ما هي الأساسيات التي لابد أن يملكها حول المهن المختلفة. حدثنا بداية أستاذ زهران حول هذا البرنامج بنسخته هذه، وما الذي سيختلف هذا العام عن الأعوام الماضية؟ ما هي أبرز الإضافات التي يحملها البرنامج في هذا العام؟
1: في الحقيقة يمكن القول أن البرنامج مسبار الصيف المهني يمثل نقلة نوعية في فلسفة البرامج الصيفية التي تقدمها وزارة التعليم. حيث أن الهدف لم يقتصر على تعريف الطلبة بالمهنة والتخصصات، وإنما أصبحنا في البرنامج نركز على تقديم تجربة استكشافية متكاملة يعيش فيها الطالب بيئة العمل بشكل حقيقي، يتفاعل مع المختصين، يكتسب خبرات عملية تساعده على بناء تصور أوضح عن مستقبله الدراسي والمهني. ما يميز البرنامج هذا العام حقيقة هو اتساع نطاقه، شمل أكثر من 6 محافظات رئيسية في السلطنة، بالإضافة إلى التوسع في أعداد الطلبة المستفيدين والتي تجاوز 2000 طالب، بالإضافة إلى تنوع البرامج أو حجم الشراكات مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، والتي بلغ عددها في هذا النسخة تقريبا تجاوزنا 30 مؤسسة موزعة ما بين القطاعين العام والخاص. نعم. إلى جانب إدراج مسارات ترتبط مباشرة بوظائف المستقبل كالذكاء الاصطناعي، كالطاقة المتجددة، وكريادة العمل. نعم. فالرسالة الحقيقية للبرنامج هي الانتقال بالطالب من معرفة المهنة إلى مرحلة معايشة المهنة، لأن القرار المهني السليم لا يبنى على الانتظارات، وإنما في حقيقة الأمر هو يبنى على معرفة أو على المعرفة والتجربة المباشرين.
0: نعم فعلا، يعني تقريب الصورة لهذا الطالب اليوم وتعريفه للأساسيات هي التي ستترسخ في ذهنه وستجعله فعلا واعا بكل ما يتطلبه سوق العمل اليوم. ذكرت وتفضلت أستاذ زهران حول المشاركين، يشارك في هذا البرنامج أكثر من 2400 طالب وطالبة عبر 10 برامج نوعية مختلفة. حدثنا حول هذه البرامج، كيف تم اختيارها، ويعني ما هي الأسس التي بنيتم عليها هذا الاختيار؟
1: في حقيقة الأمر اختيار البرامج لم يكن اختيارا عشوائيا، بل استند إلى مجموعة من المرتكزات واللي حرصنا عليها في المركز على أن تكون تجربة ذات قيمة حقيقية للطالب. أولا راعينا القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تشكل محركات النمو في الاقتصاد الوطني كالذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، الاقتصاد الرقمي والسياحة وريادة الأعمال وغيرها من المجالات التي تشهد نموا متسارعا في اقتصادنا الوطني خلال المرحلة القادمة. ثانيا لم يكن أيضا التركيز على المهن فقط، وإنما أيضا على المهارات التي تتطلبها هذه القطاعات والتي يحتاجها الطالب مهما كان نوع التخصص الذي يفكر في الالتحاق به مستقبلا، كالتفكير الابتكاري والعمل الجماعي وحل المشكلات والمهارات الرقمية. أيضا حرصنا على أن تلبي البرامج نفسها تنوع الميول المهنية للطلبة وتنوع قدراتهم، لأننا نؤمن بأن كل طالب مساره يناسب اهتماماته وإمكانياته، ولذلك جاءت البرامج العشرة لتقدم للصورة للطالب صورة متكاملة عن الفرص المهنية المستقبلية، وبالتالي تساعده على اتخاذ قراراته التعليمية والمهنية على أسس أكثر وعيا وأكثر إدراكا.

0: نقول بارك الله جهودكم أستاذ زهران وكل لت بالنجاح بإذن الله تعالى في هذه النسخة الجديدة من هذا البرنامج، برنامج مسبار الصيف المهن العام 2026. نتحدث أيضا أستاذ زهران عن الشراكات، هناك أيضا جدير بالذكر شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، هذه الشراكات كيف أسهمت اليوم في إثراء تجربة الطلبة وأيضا تحقيق الأهداف المرجوة؟
1: حقيقة الأمر إحنا في وزارة التعليم بالذات نؤمن بأن إعداد الطالب دائما للمستقبل هو مسؤولية وطنية مشتركة، لذلك فإن نجاح البرنامج يقوم على شراكة حقيقية مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص. هذه الشراكات لم تقتصر فقط على الدعم أو الاستضافة، وإنما أسهمت في تحويل البرنامج إلى تجربة تعلم واقعية أتاحت للطالب فرصة الدخول إلى بيئات العمل والتعرف على التقنيات الحديثة، الالتقاء بالخبراء، الاطلاع على طبيعة الوظائف، التحديات التي تواجد في هذا القطاع، المهارات المطلوبة في مختلف القطاعات التي تم إلحاق الطلبة فيها. كما أن هذه الشراكات عززت فكرة الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل، وهو أحد الأهداف الرئيسية التي نسعى إليها في الوزارة. لذلك نستطيع القول أن الشراكات لم تكن داعما للبرنامج فحسب، بل كانت في حقيقة الأمر هي جزء أساسي من تجربة تعليمية عاشها الطالب في هذه البرامج.
0: ممتاز، واضح، جميل جدا. أيضا يعني أستاذ زهران أتوقع أنه الختام هو الذي سيحدد ما إذا كان الطلبة استفادوا الاستفادة المثلى أم لا من هذا البرنامج، ففي العادة ما هي الأسس التي تمشون عليها والتي تستخدمها الوزارة فعليا لقياس مدى الاستفادة لدى الطلبة بعد انتهاء هذا البرنامج، وهل هناك أيضا خطط لتتبع مخرجات هذا البرنامج وانعكاسه على اختيارات الطلبة سواء كانت الأكاديمية والمهنية مستقبلا؟
1: إذا نظرنا حقيقة لرؤية عمان 2040 سنجد أنها تضع الإنسان في قلب عملية التنمية وتؤكد على أهمية إعداد كفاءات وطنية تمتلك المهارات، تمتلك المعارف، تمكنها من المنافسة في اقتصاد قائم على المعرفة، قائم على الابتكار. لذلك هذا المنطلق، من هذا المنطلق جاءت مسارات البرنامج، فالذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وريادة الأعمال ليست مجرد موضوعات حديثة، وإنما مثلت القطاعات ستقود جزء كبير من اقتصاد المستقبل بإذن الله تعالى. فعندما نتيح للطالب فرصة التعرف على هذه المجالات في سن مبكرة، فإننا لا نقدم نشاطا صيفيا، بل نساعده على استشراف الفرص المستقبلية وربط ميوله وربط قدراته بالتخصصات والمهن التي سيزداد الطالب عليها خلال المرحلات أو خلال المرحلة السنوات القادمة بإذن الله تعالى. لذلك البرنامج أسهم في دعم مستهدفات الرؤية من خلال بناء جيل أكثر وعيا، أكثر جاهزية، أكثر قدرة على الإسهام في التنمية الوطنية.
0: نعم، جميل. يعني لربما أنت يعني إجابتك أستاذ زهران حول جانب، وأنا أيضا طرحت عليك سؤال هنا حول هذا الموضوع، وهو الأسس التي ستقيسون من خلالها أثر هذا البرنامج على الطلبة بعد انتهائه، وهل هناك أيضا نعم تفضل
1: قياس الأثر حقيقة هو يشكل جزء أساسي في البرنامج، لأن نجاح أي مبادرة إحنا ما نقيس عادة بأعداد طلب المشاركين فقط، وإنما بما تحدثه من أثر حقيقي في سلوك أبنائنا الطلبة، وأيضا بما تمكنهم من صناعة قرار دراسي متوافق مع قدراتهم، متوافق مع ميولهم، متوافق مع متغيرات سوق العمل. ولذلك نعتمد على أكثر من مستوى في عملية التقييم، يبدأ بقياس رضا الطالب، قياس والمؤسسات المشاركة، وبعض الأحيان أيضا حتى أولياء الأمور ممكن ندخلهم في عملية قياس الأثر، ثم تقييم ما اكتسبه الطالب من معارف، من مهارات، من خبرات خلال البرنامج. كما نعمل لاحقا على متابعة الأثر بصورة تراكمية من خلال رصد مدى انعكاس هذه التجارب على اختبارات الطلبة أو الاختيارات الطالبة للتخصصات الدراسية والمسارات المهنية في المراحل اللاحقة، والاستفادة من هذه البيانات في تطوير البرنامج وتعزيز أثره عاما بعد عام، يعني مع كل نسخة قادمة بإذن الله تعالى. فالهدف ليس أن يعيش الطالب تجربة صيفية تنتهي بانتهاء الإجازة، وإنما أن تكون هذه التجربة أو هذه التجربة نقطة تحول تساعد أبنائنا الطلبة على اتخاذ قرارات أكثر وعيا، قرارات أكثر وعيا بشأن مستقبله الأكاديمي والمهني.
0: نعم، جميلة كل هذه التفاصيل، جد رائعة حول هذا الموضوع. شكرا لك أستاذ زهران لكل ما قدمته حول هذا البرنامج مسبار الصيف المهني الذي تطلقه وزارة التربية وزارة التعليم، وتفاصيل عديدة ذكرتها حول هذا الموضوع. شكرا لك على كل ما طرحته هنا. هل هناك من إضافة حاب أن تضيفه في ختام هذا الحوار؟
1: والله أنا أحب استثمر هذا الحوار فأوجه من خلاله رسالة لأبنائنا الطلبة وأولياء أمورهم بأن يستثمروا هذه الفرصة بكل جدية.
0: نعم.
1: اختيار التخصص أو المهنة في حقيقة الأمر هو من أهم القرارات التي يصنعها الإنسان في حياته.
0: نعم.
1: وكلما كان هذا القرار مبنيا على المعرفة وعلى التجربة الحقيقية كان أكثر نجاحا وأكثر استدامة. وقد صمم البرنامج ليكون مساحة يكتشف فيها الطالب ذاته، يتعرف على الفرص التي يحملها المستقبل، ويخطو بثقة نحو بناء مساره الأكاديمي والمهني، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة، جيل قادر على المشاركة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: بارك الله جهودكم. شكرا لك أستاذ زهران بن ناصر المغدري، مدير دائرة التخطيط والبرامج المهنية. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا. شكرا.
0: إذن مستمعينا، هذا كان حديثنا حول برنامج مسبار المهني لمسبار الصيف المهني لعام 2026، حيث ينفذ مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي ضمن برنامج مسبار الصيف المهني خبرات العمل تجارب ميدانية بالتعاون مع المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار وشركة ديونز عمان.

مستمعينا، 7 دقائق بعد 8 وصي معكم المشوار إلى تمام 9 بمحطاتنا العديدة المختلفة هنا في صباح الخير يا بلادي. شكراً لكل من يتواصل معنا عبر 724-24-10. مستمعينا، وزارة الإعلام أطلقت هذا الشعار المشهد منذ ظفار، واليوم هو انطلاق الدورة البرامجية تزامناً مع برامج الخريف هناك في محافظة ظفار، تغطيات إخبارية صحفية، برامج منوعة، وأيضاً مسابقات عبر منصة عين، مسابقة عين الرقمية، أيضاً صفحة خريف ظفار عبر البوابة الإعلامية، وأيضا هناك مجموعة من الفواصل المرئية، وكذلك ركن واجهة الطفل التي ستكون حاضرة في حديقة الواجهة العصرية ابتداء من شهر أغسطس، والكثير من الجهود التي تقوم بها وزارة الإعلام لكي تقرب لكم المشهد مستمعينا، لكل من هو متجه هناك لمحافظة ظفار، ولي أيضا الأشخاص الذين لم تسنح لهم الفرصة بعد للذهاب إلى محافظة ظفار. فنحن نعدك مستمعنا الكريم أن هناك حزمة من البرامج التي تطلق عبر الوسائل المختلفة لوزارة الإعلام، التلفزيون، الإذاعة، وكذلك الصحف، وأيضا منصة عين. إذا كنت تحب أن تعرف كل ما هو جديد هناك في محافظة ظفار، خليك قريب من الصورة، تابع، وإن شاء الله هكذا أيضا تستمتع بكل هذه التفاصيل الجميلة. في قادم الوقت سينضم إلينا الدكتور محمد بن سعيد الشعشعي، مدير عام المديرية العامة للإعلام بمحافظة ظفار، الذي سيحدثنا حول هذا الموضوع، تفاصيل المشهد من ظفار والجهود التي تقوم بها وزارة الإعلام اليوم لكي تقرب الصورة للمشاهد الكريم والمستمع أيضا، ولكي تقرب لكم المشهد أنتم أيضا أعزائنا المستمعين حول كل ما يحدث هناك في محافظة ظفار، ولك أيضا يعني قد تكون هي فرصة لتحفيزكم للذهاب لمحافظة ظفار وعيش تفاصيل الأجواء هناك في محافظة الجمال.

حسن بن سالم الهطالي يقول صباح الخير لجميع طاقم البرنامج. برنامج صباح الخير يا بلادي، أسأل الله تعالى أن يكون الكل مستمتع بخريف ظفار، يحفظ الله السلطنة وعربها وكل من يهوى ترابها ويعشق طبيعتها، والله يرزق كل زوار خريف ظفار إقامة طيبة وهم من خارج البلاد وبغيتهم مشاهدة الخريف. شكرا لك يا حسن، شكرا على هذه المشاركة، ونرجو أكيد لكل من يزور محافظة ظفار أن يستمتع بالأجواء هناك بكل التفاصيل الجميلة الحاضرة في المناطق المختلفة هناك في محافظة ظفار. أنتم هل ستتجهون إلى محافظة ظفار في قادم الوقت؟ وإذا كنتم مخططين فعلا لزيارة المحافظة، متى مخططين لهذا الشيء؟ ولكل أيضا من يتطلع إلى البرامج التي تعرضها وزارة الإعلام خلال هذا الموسم الجميل، موسم خريف ظفار، في العادة ما هو البرنامج الذي تسعى فعليا لمتابعته سواء كان عبر الإذاعة أو عبر التلفزيون؟ شاركنا عبر 72 44 20 10.

0: تحية لكم مستمعينا، ونرجو لكم صباحا مكللا بالخير بالتوفيق بالنجاح لمن ابتدى صباحه الآن. أنت تستمع إلى صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا، برامج الخريف تنطلق اليوم. نذكركم بسؤالنا حول هذا الموضوع: ما هي البرامج التي تحرصون على مشاهدتها والاستماع إليها في هذا الموسم؟ ويعني وزارة الإعلام تقوم بجهود كثيرة فعليا لجعل الصورة أقرب لك أيها المستمع الكريم، وأيضا للمشاهد لكي هكذا يحفزوك إن شاء الله أنك تزور محافظة ظفار، تستمتع بالأجواء هناك بالفعاليات المختلفة. وسبحان الله، دائما نقول أنه الإعلام هو الوسيلة التي تقرب لك الصورة حول كل ما يحدث هناك في محافظة ظفار. هذا الموضوع في تفاصيل كثيرة سنتحدث حولها في قادم الوقت مع ضيفنا الفاضل مدير عام المديرية العامة للإعلام بمحافظة ظفار الدكتور محمد بن سعيد الشاشعي. ولكن دعونا الآن نذهب معكم مستمعينا إلى محطة حوارية أخرى، وحديثنا حول طرح فرص استثمارية جديدة بمحافظة الظاهرة بقيمة تتراوح بين 37.5 إلى 50 مليون ريال عماني خلال عام 2026. الدكتور طلال بن زهران البوسعيدي، وهو مدير عام الثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، سينضم إلينا إن شاء الله وسيحدثنا حول تفاصيل هذا الموضوع. إذن هناك فرص استثمارية عديدة في محافظة الظاهرة، ونقرب الصورة أكيد من خلال ضيفنا الفاضل الدكتور طلال بن زهران البوسعيدي. حياك الله معنا دكتور، وصباح الخير.
1: صباح الخير أختي رويدة، شكرا لكم لإتاحة لنا هذه الفرصة في الحديث عن الاستثمارات في محافظة الظاهرة والتوقعات المستقبلية.
0: حياك الله معنا دكتور، وحديثنا حول هذه الفرص الاستثمارية، وحيث تذكر لغة الأرقام أن اليوم بلغ عدد المشروعات الاستثمارية في الأمن الغذائي بالمحافظة محافظة الظاهرة حوالي 67 مشروع بقيمة استثمارية تصل إلى 84 مليون ريال عماني. ماذا تعكس هذه الأرقام عن جاذبية المحافظة للاستثمار الزراعي؟
1: تعكس هذه الأرقام أن محافظة الظاهرة أصبحت بيئة جاذبة للاستثمار الزراعي والأمن الغذائي، وذلك لعدة أسباب، منها توفر المقومات الطبيعية المناسبة مثل الأراضي الزراعية الواسعة والموارد المائية، بالإضافة إلى وجود اهتمام حكومي يدعم مشروعات الأمن الغذائي وتقديم تسهيلات للمستثمرين. كما تنامى ثقة المستثمرين في الجدوى الاقتصادية للمشروعات الزراعية بالمحافظة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وتنشيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة. وبالتالي فإن وجود 67 مشروعا استثماريا بقيمة 84 مليون ريال عماني يعكس بوضوح أن محافظة الظاهرة أصبحت مركزا واعدا للاستثمار الزراعي، وتمتلك مقومات تجعلها وجهة مهمة لمشروعات الأمن الغذائي في ظفار عمان.
0: نعم، يعني نقول بارك الله الجهود، وخاصة يعني عندما تكون الجهود تصب في جانب مهم جدا وهو جانب أساسي، جانب الأمن الغذائي وتحديدا في محافظة الظاهرة. اليوم المحافظة وتحديدا المديرية هناك في المحافظة تستهدف خلال هذا العام استقطاب استثمارات تتراوح بين 37.5 إلى 50 مليون ريال عماني. ما هي أبرز المشروعات دكتور التي يعول عليها تحقيق هذا المستهدف؟
1: من أبرز المشروعات التي يعول عليها الاستثمار مشروع شركة الخليج الدولية لإنتاج بيض المائدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 360 مليون بيضة سنويا، بالإضافة إلى مشروع منفذ من قبل مزارع السبل الوطنية بطاقة إنتاجية 46 مليون بيضة سنويا في مرحلته الأولى، ومشروع إنتاج البصل بطاقة إنتاجية تصل إلى 13 ألف طن سنويا، ومشروع زراعة وإنتاج البطاطس والثوب بطاقة إنتاجية 11500 طن سنويا، إلى جانب مشروع تربية دواجن باستثمار يصل إلى 28 مليون و 850 ريال عماني، فضلا عن مشاريع البيوت المحمية والزراعة النسيجية وإنتاج التمور والتقلية وتعبية المياه ومشاريع على الأعلاف والثروة الحيوانية.
0: نعم ما شاء الله، الله يبارك، يعني أرقام كبيرة هنا تطرحها أيضا الدكتور، وأيضا حول المشاريع التي تطرح في المحافظة هناك حوالي 36 مشروع يطرح عبر منصة التطوير، إضافة إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية. حدثنا حول هذه الفرص الاستثمارية، ما هي أبرزها وأيضا ما حجم الإقبال عليها حتى الآن؟
1: من المشاريع التي يعول عليها كذلك خلال البحر القادمة بيوحد ظهر مشاريع إنتاج الخضروات والبيوت المحمية وزراعة النخيل وإنتاج التمور، إلى جانب مشاريع الأعلاف وتربية الماشية والدواجن. وضع عن مشاريع نوعية مثل مختبر الزراعة النسيجية ومصانع تعبئة المياه ومشاريع متكاملة تجمع بين الإنتاج الحيواني والزراعي، بما يستسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي وتعزيز القيمة المضافة لتكون محاور رئيسية في منظومة الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بالمحافظة. ونتوقع إن شاء الله تعالى أن يكون الإقبال على المشاريع خلال الفترة القادمة إقبالا مرضيا، مما سيعزز مكانة محافظة ظهر سواء كان في الإنتاج وتوفير السلع والمنتجات أو التصدير إلى خارج السلطنة
0: بإذن الله تعالى. رجين لكم كل التوفيق دكتور، شكرا لكل هذه التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع. ودعني أختم معك هذا الحوار بهذا السؤال، بعد هذه الاستثمارات والمشروعات، ما هي الخطوة التالية لتعزيز القيمة المضافة وأيضا الانتقال من مرحلة الإنتاج إلى التصنيع والتسويق والتصدير بما يحقق مستهدفات رؤية عمان 2040؟
1: المرحلة القادمة تستمر وزارة الثروة الزراعية والسمكية وأمور المياه في دعم مثل هذه في مثل هذا التوجه وفي تفعيل الاستثمار والأمن الغذائي بمحافظة الظاهرة، وهذا ما نعمله إن شاء الله تعالى على مستوى ولايات المحافظة، وسوف يستمر في هذا الحراك بمستوى أفضل مما عليه الآن سواء في القطاعات الزراعية أو الحيوانية أو السمكية وأمور المياه والصناعات التحويلية المرتبطة بهذه القطاعات، وندعو المستثمرين إلى الاستثمار بمحافظة الظاهرة وطرق المشاريع التي تكون أكثر قبولا وربحا.
0: نعم، بارك الله فيكم دكتور، شكرا لكل هذه التفاصيل حول هذا الموضوع. الدكتور طلال بن زهران البوسعيدي، مدير عام الثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، شكرا لك.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: نعم، إذن شكرا للدكتور طلال، شكرا لكل هذه التفاصيل. وحديثنا مستمعينا كان حول طرح فرص استثمارية جديدة بمحافظة الظاهرة بقيمة تتراوح بين 37.5 إلى 50 مليون ريال عماني خلال عام 2026.

صباح الجمال عليكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وصباح الخير يا بلادي. شكرا لكل من يتواصل معنا مستمعينا. طرحنا عليكم موضوعا حول تزامن إطلاق الحزمة البرامجية الجديدة لوزارة الإعلام تزامنا مع خريف الظفار. مستمعينا، في العادة ما هي البرامج التي تحرصون على متابعتها، سواء كانت عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، أثير إذاعة الشباب، أو حتى ما يتم إطلاقه في تلفزيون سلطنة عمان، أو أيضا حول الأخبار، المحتوى الذي ينشر في منصات التواصل الاجتماعي. جهود مقدرة من وزارة الإعلام حول هذه التغطية المستمرة، ونحن أيضا مستمعينا في صباح الخير يا بلادي نحاول هكذا نطرح لكم بعض التفاصيل الجميلة لمحافظة الظفار. يعني لربما نبتدي معكم هكذا من الصباح، ولكن أيضا نحاول أن نشعل فيكم تلك الشرارة الداخلية لكي تزوروا المحافظة، تستمتعوا بأجوائها الجميلة. ومثل ما عودناكم أنه من خلال هذه المساحة نطرح عليكم بعض الأماكن السياحية الجميلة هناك في محافظة الظفار.

0: الله ضفاء جاي نش خطار، ويا حظ اللي زار المحافظة وهو يستمتع الآن بالأجواء الجميلة، وإن شاء الله تكون هناك أيضا فرصة للجميع بزيارة المحافظة والاستمتاع بتفاصيلها. يعني دائما نقول تفاصيل محافظة ظفار مختلفة ورائعة. ينضم إلينا الآن الدكتور محمد بن سعيد الشعشعي، وهو مدير عام المديرية العامة للإعلام بمحافظة ظفار. من خلال الدكتور سنتعرف أكثر حول الجهود التي قامت بها وزارة الإعلام لكي تنقل لكم المشهد من هناك من محافظة ظفار عبر حزمة من البرامج التي ستنطلق اليوم مستمعينا. حياك الله معنا دكتور وصباح الخير.
1: صباح الخير أخت رويدة، وصباح الخير للمستمعين الكرام خلف الأثير. حياكم الله وفي هذا الجو الجميل أيضا ندعوكم لزيارة محافظة ظفار، ومثل ما تفضلتي في المقدمة الرائعة نقول لكم أن ظفار شيء ثاني هذه الأيام. حياكم الله.
0: شيء ثاني عاد دكتور، هكذا انقل لنا الصورة شوي، يعني كيف هي الأجواء؟ كيف هي
1: والله اليوم مردان. سبحان الله الأجواء رائعة كل هذه الأيام، يعني من دخول الموسم الأجواء رائعة، بس اليوم سبحان الله مع انطلاقة برامجنا والجو كان رائع جدا، أمطار وحتى الضباب منتقل إلى وسط المدينة،
0: وأمطار
1: وضباب وروعة الجبال وروعة الطبيعة كلها تدعو السائح إلى أنها لابد أنه يأخذ زاده ويتوجه إلى محافظة ظفار.
0: فعلا يعني نبارك لنا ولكم أيضا دكتور انطلاق الحزمة البرامجية الجديدة تزامنا مع هذا الموسم المهم، موسم خريف ظفار، وأطلقت وزارة الإعلام هذا الشعار المشهد من ظفار. دعنا دكتور هكذا من خلالك نتعرف اليوم مع هذه الانطلاقة، ما هي أبرز البرامج التي أعدتها وزارة الإعلام لتغطية هذا الموسم؟
1: اليوم بحول الله إن شاء الله تنطلق جميع الخطة الإعلامية لموسم خريف ظفار 2026. الهدف من هذه الخطة طبعا إبراز محافظة ظفار باعتبار أن محافظة ظفار من أجمل الوجهات السياحية في المنطقة، والتعريف بمقوماتها وبطبيعتها وبيئتها التراثية والثقافية. يتم ذلك من خلال جهد جهيد تقوم به الوزارة ووضع خطة كاملة متكاملة على كافة القطاعات اللي من خلال منظومة إعلامية متنوعة تشمل مختلف الوسائل والمنصات التابعة لوزارة الإعلام، من خلال إنتاج مجموعة من البرامج، برامج التلفزيونية والإذاعية والتقارير الصحفية، المتابعات الإخبارية، النقل المباشر، إلى طبعا جانب التغطيات الميدانية والتفاعل المحتوى التفاعلي الذي يواكب الموسم وبما يعزز حضور الرسالة الإعلامية محليا وخارجيا.
0: نعم جميل.
1: بالنسبة للبرامج كما تعلمون أن هناك برامج مباشرة، وهذه البرامج المباشرة وراها ما وراها من الاستعدادات والمعدات والتكاليف والأطقم، وتفتخر بهذا بأن كل العاملين في هذه القطاعات هم من الشباب العماني الواعد الذي ينقل الصورة الحقيقية لمحافظة ظفار ولعمان عموما. وبالتالي بالنسبة للتلفزيون لدينا برنامجين، برنامج الناس والخريف، وبرنامج يتم من خلال استوديو متنقل بين الجبال والطبيعة والعيون، يتنقل من موقع إلى آخر، يقدمها مجموعة من المذيعين والمذيعات من سلطنة عمان ومن دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا بمشاركة بعض المذيعين من الدول العربية. أيضا لدينا البرنامج ليالي الخريف، وهو برنامج يبث يوميا على الهواء مباشرة من الساعة 9 إلى الساعة 10 من موقع الاستوديو وزارة الإعلام بموقع أوت الماضي بالسعادة، يعنى بالفعاليات الليلية، ويتم من خلالها الربط المباشر مع الفعاليات التي تقام في عيتين في وقت حديقة وقت الطفل، وفي أيضا موقع الحافو، كل المواقع تنقل من خلال ربط مباشر ونقل صورة واقعية وحقيقية لتلك الأحداث والفعاليات والمناشط التي تقام مع هذا الجو اللطيف. بالنسبة للبرامج الإذاعية لدينا برنامجين مباشرين، البرنامج العام على الإذاعة العامة وأثير الخريف يبث من خلال الاستوديو بموقع السعادة بعودة الماضي من الساعة 5 إلى الساعة 7 مساء، وهذا البرنامج يعني يركز على الفعاليات الليلية واستقبال الضيوف وأيضا الاقتراب أكثر من زوار المحافظة. ولدينا برنامج آخر اللي هو برنامج الشباب والخريف يقدمون خلال استوديو وزارة الإعلام بأيتين، ويقترب أيضا من الشباب ومن المعالم والمواقع السياحية. ناهيك طبعا عن النشرات الإخبارية، القطاع الإخباري والصحفي، وأيضا النقل المباشر لهذه الفعاليات من خلال وكالة الأنباء العمانية، تقوم بجهد كبير نقل كل الأحداث والمؤتمرات والندوات. كما تعلمين بأن جميع الأنشطة تقريبا تكون حاليا في محافظة فار، وبالتالي يكون هناك متابعة مستمرة لنقل هذه الفعاليات و المناشط والمؤتمرات إلى المستمع والمشاهد.
0: نعم جميل.
1: أيضا هناك جانب آخر له هو الصحافة. نعم. وكان من خلال بيت عمان، من خلال عمان أوبسيفر، تغطية متواصلة في أخبار وتقارير صحفية وتحقيقات صحفية لنقل الصورة الواقعية لكل هذه المناشط في المحافظة. طبعا الإعلام، المديرية العامة للإعلام الإلكتروني قائمة بجهد كبير في نشر مقاطع وفيديوهات سهلة الترويج ونشرها في منصات الوزارة المختلفة ومواقعها المختلفة. نعم. هذا بشكل عام إجمالا للبرامج التي تقدم. طبعا خلف هذه البرامج يقف هناك شباب وإعلاميين قائمين كلهم بدوره، التجهيزات على أكمل الاستعداد والدعم من الوزارة من أعلى مسؤول إلى جميعهم داعمين لهذا المهرجان ولكل الفعاليات حقيقة في سلطنة عمان.
0: نعم جميل، يعني تنوع جد مهم وجد رائع لهذه البرامج التي تطرح من خلال وزارة الإعلام، وهي دعوة أكيد للمستمع الكريم، لكل من يحب أن يشاهد ما هو جديد هناك في محافظة ظفار، فهذه البرامج تنقل لك الصورة مستمعنا عبر المنصات المختلفة. اليوم دكتور، ما هي الرسائل وما هي الأهداف أيضا التي تسعى هذه البرامج إلى إيصالها للجمهور سواء كان داخل سلطنة عمان أو حتى خارجها؟
1: طبعا الرسالة هو أولا لابد من أن عمان الحقيقة، عمان السلام، عمان الخير، عمان الأمن والأمان، عمان الطبيعة وعمان الجمال والسمت العماني والهوية العمانية، هذا هو أهم المحتويات التي تنقلها هذه البرامج وتحاول إيصالها لداخل وخارج السلطنة. طبعا هناك موسم استثنائي في محافظة فار، هناك طبيعة، هناك جمال في الوقت التي ترتفع فيه درجة الحرارة إلى أعلى من 50 درجة، يمكن يكون في شبه الجزيرة، هناك جو استثنائي تعيش سلطنة عمان في محافظة فار تحديدا. وندعو من خلال هذه البرامج إلى الترويج لهذه المنطقة والترويج أيضا للمحافظة ولعمان بشكل عام. عمان جميلة من أقصاها إلى أقصاها، وكل موسم له منطقة معينة، يعني أنت في الشتاء تأتي إلى مسقط، وأيضا في الصيف تأتي إلى ظفار، وكل مناطق السلطنة جميلة.
0: نعم صدقت دكتور، عمان جميلة بكل مواقعها المختلفة. أيضا دعني أختم معك دكتور، يعني هذه التفاصيل الرائعة التي ذكرتها حول الحزمة البرامجية هذه اليوم، كيف ستواكب فعلا هذه البرامج الفعاليات الأنشطة اليومية لهذا الموسم، وما الجديد الذي سيجده المستمع في هذا العام؟
1: طبعا هناك لابد ان انا يمكن اشرت في لقاء سابق ان بعد انتهاء كل موسم احنا نبدا في تقييم البرامج. نعم. تقييم البرامج اللي قدمناها خلال الموسم، ما نقف على اهم التحديات، اهم الصعوبات التي واجهناها خلال موسم معين، ومن ثم نضع لها المبادرات والحلول لمعالجه كل التحديات، لنقدم في بعد ذلك خطه اعلاميه متكامله تهدف إلى إيصال رسالة إعلامية معينة إلى الجمهور. هدف هذه الرسالة الإعلامية هو طبعا الترويج للمحافظة، الترويج لسلطنة عمان. نعم. نقل الصورة الحقيقية للمواطن العماني، ونقل الصورة الحقيقية لهذه الأرض الطيبة في عهد صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الذي أنعم علينا بكل أمن وأمان واستقرار، نحن نعيش في خير، وبالتالي لابد لهذا الإعلام أن يكون مواكب لهذا النمط اللي هو النمط التي تعيشه سلطنة عمان.
0: نعم، أدام الله على بلادنا الحبيبة هذا الجمال والأمن والأمان تحت قيادة جلالته أيده الله السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. شكرا لك دكتور، أنا شاكرة وجودك معاي، شكرا لكل هذه التفاصيل الجد مهمة حول ما تطلق وزارة الإعلام ببداية هذه الحزمة البرامجية الجديدة انطلاقا من اليوم حتى نهاية هذا الموسم. الدكتور محمد بن سعيد الشعشعي، مدير عام المديرية العامة للإعلام بمحافظة ظفار، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا، شكرا لكم، جزاكم الله خير.
0: مواجب. إذن مستمعينا، هذه هي كانت تفاصيل هذه الحزمة البرامجية الجديدة التي تطلقها وزارة الإعلام تحت شعار المشهد من ظفار هناك في محافظة الجمال، محافظة ظفار. مستمعينا، لكل من يحب أن يستمع أو يشاهد كل ما هو جديد هناك في المحافظة، ففرصتك الآن لمتابعة كل ما هو جديد من خلال ما تعرضه منصات وزارة الإعلام المختلفة، الإذاعة، التلفزيون، المنصات الإخبارية، وأيضا منصة عين التي أيضا تتيح لكم فرصة للمشاركة في أحدى المسابقات التي تطرحها من خلال هذا الموسم. نرجو لكم أن تستمتعوا بجمالية الخريف سواء كان بزيارة المحافظة أو حتى بالاستمتاع بهذه البرامج المختلفة.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، 40 دقيقة بعد الثامنة مصي معكم هذا المشوار في صباح الخير يا بلادي. طرحنا عليكم مجموعة من المواضيع مستمعينا، وكان موضوعنا أيضا لليوم حول إطلاق الحزمة البرامجية لوزارة الإعلام في العادة. ما هي البرامج التي تحرصون على متابعتها عبر ما ينقل في هذه المنصات المختلفة عبر الأثير أو حتى عبر تلفزيون سلطنة عمان؟ ما هي تلك البرامج التي تحرصون كل عام على متابعتها؟ وأيضا هل تخططون للارتحال إلى هناك إلى محافظة الظفار؟ متى ستتوجهون بالتحديد؟ وما هي المواقع التي ستزورونها بإذن الله تعالى؟ 7244-2010 رقم التواصل مستمعينا، نستقبل المشاركات المختلفة حول ما يطرح هنا في صباح الخير يا بلادي. شكرا لكل من يتواصل معنا، فندعوكم مستمعينا لكل من هو متجه إلى أي محافظة من محافظات سلطنة عمان، سواء كان محافظة الظفار أو أي محافظة أخرى هنا في سلطنة عمان، حاول أن تستمتع بالرحلة، حاول أن تصنع ذكريات جميلة مع من هم معك في تلك الرحلة، سواء كانت نفسك أو عائلتك أو أصدقائك. في بعض الأشخاص على الرغم من توفر مجموعة من الوسائل التنقل المختلفة للوصول لهذه المناطق الجميلة في سلطنة عمان، إلا أن البعض قد يميل إلى الرحلة بالسيارة. ففي بعض الناس قد يجدون هناك جمالية للسفر عن طريق استخدام السيارة، وجعل الرحلات البرية أكثر جاذبية خصوصا بين العائلات التي تبحث عن مرونة في التخطيط وقدرة على تغيير الوجهة أو المسار في اللحظة الأخيرة إذا استدعت الظروف ذلك. فالسفر بالسيارة مستمعين لا يقتصر على الانتقال من مكان إلى آخر، لكنه يمنح حرية لتعديل المسار، اختيار محطات التوقف، ضبط وتيرة الرحلة، وحتى تغيير الخطة إذا استجدت ظروف طارئة. وفي ظل ارتفاع كلفة السفر في بعض الأحيان أصبحت هذه المرونة جزءاً من جاذبية الرحلات البرية. إيش تفضلوا في العادة؟ تسافروا عن طريق الطيارة أو عن طريق البر؟ خلونا نتحدث عن السياحة الداخلية هنا في سلطنة عمان. فإذا كنت تخطط فعلياً للذهاب لإحدى هذه المحافظات الجميلة عن طريق السيارة، فدعني أخبرك بعض التفاصيل التي ممكن تجعل هذه الرحلة يعني تكون وفق خطة متزنة جداً. بداية الأمر لابد أن يكون هناك في تخطيط مبكر لهذه الرحلة، فكلما بدأ المسافر إعداد رحلته في وقت أبكر زادت فرصه في مقارنة الأسعار، اختيار البدائل المناسبة، وأيضا تجنب القرارات المتسرعة التي تفرضها الحاجة على الطريق. أيضا من المهم جدا أن يكون هناك تخطيط لتحديد الحجوزات، وأيضا وضع الميزانية التفصيلية قبل الانطلاق، وهذه الميزانية تشمل الوقود، الطعام والإقامة، ورسوم الطرق ومواقف السيارات. نحاول أيضا من خلال رحلتنا في السيارة أن نقلل التكاليف أثناء الرحلة، فبالتالي يقال أنه القيادة على سرعة معتدلة وثابتة قدر الإمكان ممكن أن تجنبنا هنا يعني استهلاك قدر كبير جدا من الوقود. إذن هذه معلومة مستمعينا، يعني اللي متجه إلى مناطق بعيدة، إذا كنت ما حاب توقف كل شوي عند محطة عشان تعبي بترول، فابتعد عن القيادة العدوانية أو الانطلاق المتكرر بلا داعي، وحاول أن تكون سرعتك معتدلة. وأيضا حاول أنك تختار توقيت السفر، لأنه اختيار توقيت السفر في الوقت اللي يكون في قلة ازدحام ممكن هذا أيضا يكون لصالحك خلال هذه الرحلة. أيضا ما تنسى تفحص سيارتك، افحصها جيدا، وإن شاء الله أنك توصل بالسلامة إلى مقر الذي ستتجه إليه. في بعض الناس يميلون إلى هذا النوع من السفر فعليا للتوقف في محطات مختلفة، وهذا الشيء أيضا رائع، يمكن يجعلك أنت بدل ما تروح لمحافظة واحدة قد تزور أكثر من محافظة في ذات الرحلة. والجدير بالذكر أيضا أن متحف عمان عبر الزمان أطلق حملة دامك واصل، وهي من الحملات الجميلة التي تدعوكم إلى زيارة المتحف. إذا أنتوا رايحين خط بر إلى محافظة الظفار، فأنت ورايح دامك واصل إلى متحف عمان عبر الزمان، زور المتحف، شوف تفاصيله، شوف جماليته، ومن ثم زر المناطق القريبة إلى أن تصل إلى محافظة الظفار. نرجو لكم رحلة ميسرة ومليئة بالتفاصيل جميلة، اصنعوا ذكريات جميلة مع من تحبون، ونحن أكيد موصين معاك من مشوار إلى تمام التاسعة.

0: حياكم الله وسهلا مستمعينا، وصل معاكم إلى الدقائق الأخيرة، 10 دقائق الأخيرة من عمر البرنامج، ونروح معاكم إلى محطتنا الحوارية الأخيرة لليوم، وحديثنا حول إطلاق برنامج رواج لتمكين المشروعات الشبابية في محافظة شمال الباطنة، حيث تم إطلاق برنامج رواج في ولاية صحا لتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمبادرات الشبابية في محافظة شمال الباطنة. ويهدف هذا البرنامج الذي تنظم مؤسسة مركز الشباب بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات الأخرى إلى تزويد رواد الأعمال بالأدوات العملية اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشروعات اقتصادية مستدامة. حديثنا حول هذا الموضوع من خلال ضيفنا الفاضل المهندس سعيد بن عبد الله بن مراد البلوشي، وهو مدير الشؤون الإدارية والعلاقات الحكومية بميناء صحار والمنطقة الحرة. حياك الله معنا مهندس سعيد، صباح الخير. أهلا
1: وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك، سعداء بوجودك معنا أكيد. وحديثنا حول هذا البرنامج، برنامج رواج، اليوم نتحدث مهندس سعيد عن ما الذي يميز هذا البرنامج فعليا عن المبادرات السابقة الداعمة للمشروعات الشبابية، وأيضا ما القيمة المضافة التي يقدمها للمشاركين؟
1: بداية نشكركم على الاستضافة وإتاحة الفرصة للحديث عن برنامج رواج. حقيقة برنامج رواج هو رحلة متكاملة لأصحاب الأفكار الريادية وأصحاب المشاريع والمنتجات الشبابية، فهو يعني ليس مجرد دورات تدريبية فقط، حيث أنه يعني يساعد رواد الأعمال على تطوير مشاريعهم خطوة بخطوة، بحيث يكونوا أكثر جاهزية للدخول إلى سوق العمل وأكثر ثقة في تقديم مشاريعهم. يعني البرنامج يبدأ مع المشارك من المراحل الأولى، سواء كانت فكرة ويرغب بتحويلها إلى مشروع، أو أن لديه مشروع ويبحث عن تطويره وتنميته. لذلك يعني البرنامج يوفر مسارين حقيقة، مسار لأصحاب الأفكار الريادية لمساعدة

0: استشارات متخصصة وتوجيه فردي لكل مشروع بحسب احتياجه. وهذا طبعا يعني يخلق ويساعد إلى فرص خلق فرص حقيقية لتجربة السوق من خلال المعرض الختامي الذي يستطيع من خلاله المشاركون عرض منتجاتهم والتعامل مباشرة مع العملاء لاختبارها على أرض الواقع.
1: نعم، إذن مسار تدريبي واضح فعليا لكي تضمن هنا انتقال أيضا المشاركين من مجرد امتلاك هذه الفكرة أو المنتج إلى أن يكون مشروع قادر على المنافسة في السوق. جميلة مثل هذه المبادرات مهندس سعيد فعليا لكي نؤهل هؤلاء الشباب اليوم لكي يدخلوا سوق العمل ولكي ينافسوا فيه. أيضا نتحدث أيضا عن الانتهاء من البرنامج، ما هو نوع الدعم أو المتابعة التي سيحصل عليها المشاركون لكي تضمنوا أيضا استدامة مشاريعهم وعدم توقفها عند مرحلة التدريب فقط؟
0: حقيقة تم يعني تخصيص مرحلة هي يعني لا تنتهي بانتهاء فترة البرنامج، توجد مرحلة متابعة تمتد لثلاثة أشهر بعد التخرج، من خلالها يتم طبعا دعم المشاركين ومساعدتهم على مواصلة تطوير مشاريعهم. خلال هذه الفترة سيحصلون على استشارات وتوجيه متخصص بحسب احتياج كل مشروع، وأيضا ربطهم بالجهات الداعمة والبحث عن فرص مناسبة تساعدهم على النمو بما يعزز فرص استدامة مشاريعهم واستمرارها على المدى الطويل.
1: نعم جميل. أيضا دعنا نتحدث مهندس حول المعرض التجاري المصغر الذي سيمنح 30 مشروع فرص لعرض منتجاتها، ما هي المعايير التي سيتم على أساس اختيار هذه المشاريع وما الأثر المتوقع أيضا لهذه التجربة؟
0: اختيار مشاريع يعني سيكون وفق معايير يعني محددة واضحة، من أهمها التزام المشارك طوال فترة البرنامج، وأيضا مستوى تطور المشروع وعلى سبيل المثال جودة المنتج أو الخدمة، قوة الهوية التجارية أيضا، وجاهزية المشروع للتسويق، بالإضافة إلى فرص نمو هذا المشروع واستدامته مستقبلا. يعني الأثر من هذه التجربة يعني هي فرصة جدا مهمة للمشاركين، لأنها حقيقة تمنحهم تجربة واقعية للتعامل المباشر مع العملاء، وأيضا التعرف على ردود فعل السوق تجاه منتجهم، وأيضا كذلك المهم أيضا تحقيق مبيعات فعلية يعني.
1: نعم.
0: وبناء علاقات مع الشركاء ويعني بناء علاقات مع الجهات الداعمة، كل هذه يعني العوامل نعتقد أنها يعني تساعد في تعزيز فرص هذه المشاريع.
1: نعم جميل جميل هذا الدعم من قبلكم مهندس، تفاصيل جد رائعة ذكرتها حول هذا الموضوع، إطلاق برنامج رواج لتمكين المشروعات الشبابية هناك في شمال الباطنة. اليوم مهندس إذا نجح هذا البرنامج في تحقيق أهدافه، هل هناك في توجه لتوسيع التجربة وتطبيقها في محافظات أخرى لكي يصل أثرها إلى شريحة أكبر من رواد الأعمال الشباب هنا في سلطنة عمان؟
0: في المرحلة الحالية يعني تركيزنا حقيقة هو على تحقيق أهداف البرنامج بالشكل الأمثل وتقديم تجربة متكاملة للمشاركين لتحويل أفكارهم إلى مشاريع، حيث أننا نؤمن في يعني ميناء صحار والمنطقة الحرة أن نجاح أي برنامج لا يقاس بعدد المشاركين وإنما بالأثر الحقيقي الذي يتركه على أصحاب المشاريع. لذلك حقيقة نركز على جودة التجربة والمتابعة ومحاولة خلق قصص نجاح حقيقية من خلال المشاركين.
1: نعم.
0: وهذه طبعا النتائج كلها سيتم قياسها وقياس نجاح وأثر البرنامج، وبناء على ذلك سيتم تقييم الخطوات القادمة بما يتناسب مع أهداف البرنامج وطبعا احتياجات رواد الأعمال والشباب.
1: نعم جميل كل هذه التفاصيل من قبلك مهندس، شكرا جزيلا لك، شاكر وجودك معي ونرجو لكم كل التوفيق لكم وأيضا للشباب المشاركين في هذا البرنامج. هل هناك من إضافة تحب أن
0: شكرا لكم
1: على هذه
0: الفرصة، وأتمنى كل التوفيق للمشاركين إن شاء الله، ونتمنى أن نخرج في نهاية هذا البرنامج بعدد من قصص النجاح التي نحكيها لكم إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك المهندس سعيد بن عبد الله بن مراد البلوشي مدير الشؤون الإدارية والعلاقات الحكومية بميناء صحار والمنطقة الحرة. شكرا. إذن مستمعينا هذا كان حديثنا حول إطلاق برنامج رواج في ولاية صحار لتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمبادرات الشبابية في محافظة شمال الباطنة، حيث يهدف البرنامج إلى الذي تنظم مؤسسة مركز الشباب بشراكة مع ميناء صحار والمنطقة الحرة إلى تزويد

رواد الأعمال بالأدوات العملية اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشروعات اقتصادية مستدامة. إذن هكذا نكون وصلنا معكم مستمعينا إلى محطتنا الحوارية الختامية لهذا اليوم. راجين أنه قضيتوا معنا أوقات ماتعة في هذه الصباحات الجميلة، على أن نلتقي بكم غدا بإذن الله تعالى في ذات التوقيت من الساعة 6 إلى تمام 9 بمحطاتنا العديدة المختلفة. دائما نذكركم مستمعنا الكريم أن 724-24-10 هو رقم التواصل الذي دائما هكذا نتواصل به معكم ونستمع إلى آرائكم المختلفة حول ما نذكره هنا في طاولة الحوار في صباح الخير يا بلادي. ذات الرقم أيضا مستمعين لكل من يبحث عن الجديد، فإن ندعوكم إلى المشاركة في قناة الواتساب لإذاعة سلطنة عمان عبر ذات الرقم 724-24-10. تقبلوا تحيات فريق العمل، رفقناكم في هذه الصباحات إعدادا وتقديما رويدة بنت حميد الرواحي، وتحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وتحيات مخرجنا أيمن بن محمد الحبسي. رجعنا لكم بصباح سعيد، إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. سلطنة عمان تؤكد تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يتوافق مع القانون الدولي. سلطنة عمان تدين التهديدات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية وتدعو الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي. مركز الأمن البحري يعلن تعرض 3 ناقلات نفط لحوادث استهداف في مواقع متفرقة قبالة السواحل العمانية، ويؤكد متابعته المستمرة لتطورات الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تحتفل بتخريج الدورة 13 لكلية الدفاع الوطني. أمريكا وإيران تتبادلان الهجمات مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، والرئيس الأمريكي يتراجع عن فرض رسوم عبور على حركة الملاحة في المنطقة. انتهاء الجولة الأولى من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما، واستشهاد 10 فلسطينيين إثر الهجمات الإسرائيلية على مناطق بقطاع غزة. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: ومن أخبرك بأنني أريد بيع الطاحونة والدكاكين؟
1: لقد سمعت ذلك من أكثر من تاجر، وكما ذكرت لك فقد وجدت لك الزبون المناسب.
0: تقصد أنت المشتري؟
1: ربما أنا وربما غيري.
0: في الحقيقة لقد فكرت ببيعها منذ أيام، ولكنني قررت الامتناع عن ذلك.
1: لماذا؟
0: لأنني وجدت الرجل المناسب الذي سيدير هذه الدكاكين، وأنا واثق أنه سيعيد تجارتي إلى عهدها وقوتها.
1: ومن هو هذا الرجل؟
0: ها هو أمامك، إنه إبراهيم. لن أجد أفضل منه لذلك.
2: أعتقد أن الوقت قد تأخر وحان موعد رحيلنا.
1: نعم.
0: ما زال الليل طويلا وحضوركم يبعث سرور في القلب.
2: تصبح على خير يا حاج جابر.
0: وأنتم من أهل.
2: أحسنت.
3: تصبح على خير يا حاج جابر.
0: إبراهيم، سوف أطلب من السائق محمود أن يوصلك إلى البيت.
3: شكرا يا حاج جابر، أريد العودة إلى البيت سيرا بعد هذه الوليمة الدسمة.
0: اسمع يا إبراهيم، اسمع، لقد ألمتني حقا أفعال عبد الله كونونو، لكنني فخور بك.
3: شكرا لك.
0: فأنت شاب تمتلك الأخلاق العالية، ولن أنسى ما فعلته.
3: أعتذر يا حاج، أعتذر لأنني سببت لك الألم والغضب، وأخشى أنني تدخلت في أمر لا ينبغي لي أن أتدخل فيه.
0: إيه؟
3: لكني في الحقيقة لم أستطع السكوت وأنا أرى الخيانة والغدر أمام عيني.
0: لا تقل هذا الكلام يا بني، لقد صنعت معي معروفا كبيرا حين كشفت لي هذا اللص. والآن اذهب للنوم، فغدا أمامك عمل كثير. لقد أرهقتك بالسهرة معي.
3: بل كانت فرصة رائعة للحديث معكم والتعرف على هذه الوجوه الطيبة.
4: ودع إبراهيم الحاج جابر، والسعادة تملأ قلبه، فقد اطمأن بأن الحاج ليس غاضبا منه. حين وضع رأسه على الوسادة جاءه خيال سلوى.
5: ماذا تفعل يا إبراهيم؟
3: إنني أعد الليالي والأيام كي أعود إليك يا حبيبتي. ألم تسمعي قول الشاعر؟ أعد الليالي ليلة بعد ليلة، وقد عشت دهري لا أعد الليالي.
5: كيف هي أحوالك يا إبراهيم؟
3: اطمئني، أنا بخير، سوف أبقى قويا مهما جرى حتى أعود إليكم إن شاء الله.
5: سوف أتركك لتنام وتستريح.
3: لا راحة لي إلا حين ألقاكم. تمر الليالي والشهور ولا أرى، غرامي لكم يزداد إلا تماديا. فيا رب إذ صيرت سلوى هي المنى، فزني بعينيها كما زنتها ليا.

0: أدار إبراهيم تجارة الحاج جابر بمهارة وأمانة، فانتعشت كل الدكاكين وصارت هي الموردة الرئيسية والموزعة في المدينة كلها. وكان إبراهيم طيب المعشر مع العمال، وغدا لهم كالأخ، يستشيرونه في كثير من أمورهم الخاصة. وفي أحد الأيام ذهب إلى مكتب الحاج جابر.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، أهلا يا إبراهيم.
1: حاج جابر، أريد أن أقترح عليكم شيئا.
2: تفضل.
1: ما رأيكم بفتح الدكان المغلقة وجعلها لبيع خشب الكندل؟ فتجارته رائجة هذه الأيام.
2: لا مانع عندي، ولكن هذا أبع جديد عليك.
1: لا تأبه لهذا الأمر، فسوف أجد من هو كفء لإدارة هذا المحل.
2: كما تشاء، لقد تركت لك حرية العمل، فأنا كما تعلم كثير السفر والتجوال. ما بك يا إبراهيم؟
1: حاج جابر، تفضل هذا الكيس. فيه 150 ريالا.
2: ما قصة هذا الكيس؟ ثم لماذا تقدمه لي يا إبراهيم؟
1: هذا المال أعطاه عبد الله كنونو رشوة لأحد العمال كي يسكت عن سرقاته، كما هدده أيضا بإيذاء أسرته، لكن هذا العامل أبى أن ينفق هذا المال الحرام على طعام أسرته، وقام بإعطاء المال كي أرده إليكم.
2: بارك الله فيه، ومن هو هذا العامل؟
1: لقد رجاني أن لا أذكر اسمه.
2: أعد إليه هذا المال وقل له إنه مكافأة له من الحاج جابر.
1: لا أعتقد أنه سوف يقبله.
2: وزعه إذن مكافأة للعمال مع الرواتب. اسمع يا إبراهيم، أنا مسافر غدا إلى زنجبار، وقد أغيب أكثر من أسبوع. أرجو أن ترى أسرتي في غيابي يا إبراهيم، وتوفر لهم ما يحتاجونه.
1: من عيوني يا حاج، إن شاء الله.
2: شكرا لك يا بني.

0: هل أعدت المال للحاج جابر يا أخ إبراهيم؟
1: نعم أعدته، واطمئن لم يعرف أنك من أعطيتني المال. لكن اسمع يا مبارك، أنت إنسان أمين وصاحب ضمير حي، ولذلك فإنني سأكلفك بإدارة المخزن الذي سوف نفتتحه لبيع خشب الكندل.
0: يا الله، سوف أكون عند حسن ظنكم إن شاء الله.
1: لقد أرسل أهل بيت الحاج جابر يطلبون هذه الأغراض الضرورية، أريد منك أن تشتريها من أفضل الأنواع، وأنا سوف أقوم بإيصالها.
0: حاضر.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هذه هي الأغراض التي طلبتموها.
1: شكرا. أنت إبراهيم، أليس كذلك؟
0: نعم نعم.
1: والدي يحبك كثيرا.
0: الحاج جابر يستحق كل احترام وتقدير. أستودعكم الله.
1: لماذا أنت عجول هكذا دائما؟
0: لدي أعمال ضرورية. أستودعكم الله.
1: مع السلامة.

0: تابعت زليخة ابنة الحاج جابر محاولات التودد إلى إبراهيم، لكنه كان يتغافل عن ذلك ويدفع الأمر بأدب وخجل. كان يشعر أن عيون سلوى الجميلة تراقبه في كل مكان. في أحد الأيام استدعاه العم جابر إلى مكتبه.
1: سيصل ابني عبد المجيد من بريطانيا غدا مع عائلتي، وأرجو منك الحضور لاستقباله. أود أن أعرفك عليه.
2: يا عم جابر، هذا أمر عائلي وأنا لا علاقة لي.
1: يا إبراهيم، أشعر أنك قد صرت واحدا من العائلة، وقد أصر الجميع على حضورك. سوف نسعد بوجودك وأحاديثك الجميلة.
0: وصل عبد المجيد مع أسرته وأطفاله وخادمتان اثنتان. كان شابا وسيما يدرس الطب في جامعة لندن. اجتمعت العائلة كلها، وكان هذا الاجتماع الأول لها في هذا العام. ارتدت زليخة أجمل أثوابها وتحلت بأحلى زينتها، وتعمدت أن تقدم العصير والطعام لإبراهيم بنفسها، وهي ترسل له إشارات خفية توحي بحبها وإعجابها.
1: حدثنا عن دراستك وعن مدينة لندن يا عبد المجيد.
3: المدينة يا أبي مزدحمة، وهي تعج بالنشاط التجاري والصناعي، لكنها باردة جدا والضباب لا يفارقها. لقد اشتقت هنا للشمس والبحر والغابات الجميلة.
1: هل هناك طلاب أجانب؟
3: نعم يا أبي، هناك طلاب من مختلف أنحاء العالم.
2: وهل هناك طلاب عرب؟
3: نعم، معي في الكلية طلاب من مصر والشام.
2: اسمح لي بالذهاب يا عم جابر.
1: ما زال الوقت مبكرا يا بني.
2: لدي بعض الأعمال.
1: كما تشاء.
2: أتمنى لكم طيب الإقامة يا أخ عبد المجيد.

0: أسرع إبراهيم إلى غرفته وهو يفكر في الإيحاءات التي صدرت عن الفتاة الجميلة، وشعر أنها تكن له بعض العواطف، لكنه قرر ألا يبني معها أي علاقة حتى لا يحطم حب قلبه وروحه، وقرر أن يصارح زليخة حين تسنح له الفرصة.
1: قلبي معك يا سلوى، أنت مليكته، ولن أسمح لامرأة أخرى أن تزاحمك فيه. بعد يومين سوف تكتمل الأشهر الثلاثة. أشعر أن الأجواء قد بدأت تتغير، واقترب موعد الرياح الجنوبية. غدا سوف أزور النوخذ حمد لأتحرى أخبار السفر.

0: السلام عليكم يا نوخذ حمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله إبراهيم. اجلس يا بني اجلس، اشتقنا إليك، ظننت أنك قد نسيتنا وأغرتك زنجبار فقررت البقاء والزواج.
0: الحمد لله، أنا بخير وصحة وعافية، لم أنسكم أبدا، لكن العمل شغلني عنكم، وثق تماما أنني لن أنسى عمان أبدا، فحبها يجري في دمي ويستحيل أن أستبدلها ببلد آخر.
1: أخبرني عن أحوالك إذن وعملك.
0: الحمد لله رب العالمين، أكرمني الله برجل هو بمثابة الأب بالنسبة لي، أعطاني العمل والسكن ووثق بي في إدارة بعض أملاكه.
1: أنت تستحق يا إبراهيم.
0: أخبرني، ما هي أخبار طاقم البحارة؟
1: أتذكر كم كان عددهم؟
0: نعم أذكر، كانوا 20 بحارا.
1: صحيح، لكن للأسف لم يبق منهم سوى 3 وأنت الرابع.
0: والبقية ماذا جرى لهم؟
1: وجدوا أعمالا هنا وهناك، وبعضهم قد تزوج.
0: تزوج؟ لكن معظمهم متزوجون.
1: هذا يعني أن أكثرهم لن يعود إلى عمان يا إبراهيم، وهذا هو الأهم، وربما لن يعودوا أبدا.
0: أتمنى لهم السعادة والتوفيق، قلبي مع أسرهم التي تنتظرهم هناك في عمان.
1: هذه سنة الحياة يا بني، لا أحد يعرف ما هي الأقدار التي كتبت له.
0: ما هي أخبار رحلتنا يا نوخذة؟
1: رحلتنا ستكون بعد 10 أيام إن شاء الله، فكن مستعدا.
0: بإذن الله.
1: أعتذر لأنني لم أخبرك قبل ذلك، فقد كنا ننتظر هبوب الكوس وإذا بها تهب فجأة قبل أيام قليلة.
0: ماذا تفعلون الآن؟
1: نحاول التخلص من البضائع التي لدينا بأسرع ما نستطيع.
0: وما هي أخبار النوخذة أحمد بن مزيان؟
1: لقد باع متجره وما فيه من البضائع التي جلبها، وهو يشحن البوم بأنواع مختلفة من البضائع الرابحة.
0: نواخذة الحلال يبحثون دائما عن الربح أينما كان.
1: إنني أعجب منك يا إبراهيم.
0: وما هو العجب؟
1: أراك تستعجل الرحيل، ألم تعجبك زنجبار؟ العيش رغيد هنا، البلد جميل، وأنت شاب، فلماذا تتلهف على الرحيل؟
0: زنجبار جميلة يا نوخذة، لكنها جميلة لأهلها ولمن أراد الاستقرار فيها، أما أنا فلا تناسبني، فأنا بحار أعشق البحر والحياة على ظهر السفن، ولا راحة لي في النهاية إلا مع أسرتي ووالدي. لقد تركتهم ولا عائل لهم سواي بعد الله.
1: ليت كل البحارة الذين عاملوا معي يفكرون مثلك.
0: ماذا سنعمل الآن حتى نجد طاقما جديدا للعمل على ظهر السفينة؟
1: لا تقلق يا بني، سوف نجد الكثير إن شاء الله، سوف تكون معي حين أختار البحارة. والآن ما رأيك أن نتغدى معا في آخر السوق، مطعم يقدم طعاما عمانيا؟ هيا بنا.
0: أعتذر منك يا نوخذ حمد، الطريق طويل ويجب أن أعود.
1: كما تشاء يا بني، مع السلامة.

0: إبراهيم. إبراهيم،
1: أهلا يا مبارك، ما الأمر؟
0: لقد سأل عنك الحاج جابر.
1: ماذا يريد؟
0: لا أدري، ولكنه أبلغني بأنه سوف يمر علينا بعد صلاة المغرب.
2: فوجئ إبراهيم بالأمر، لأن الحاج جابر لا يمر إلا قليلا، وإذا مر ففي أوقات الصباح أو في ساعات العصر الأولى. وصل الحاج جابر ودخل إلى مكتبه وطلب من أحد الذين يعملون في المطحنة أن ينادي إبراهيم، فحضر وهو يحمل بعض الملفات.
1: أهلا يا حاج، مساء الخير.
3: ما هذا؟
1: هذه حسابات الشهرين الماضيين، الصادر والوارد، وهذه بعض الخطط التي وضعتها لتطوير العمل. أنا أقترح أن تنشئ شركة متكاملة.
3: شكرا يا إبراهيم، جهودك رائعة، ولكني لم آتي من أجل الحسابات وغيرها. لقد جئت لأمر آخر.
1: خيرا إن شاء الله.
3: هو خير بالتأكيد. لقد جئت من أجل مستقبلك يا إبراهيم، إنه أمر يخصك تماما.
1: أنا أصغي لتوجيهاتك يا سيدي، تفضل.
3: أنت تعلم لقد مرت 3 أشهر وأنت تعمل عندي يا إبراهيم، ولم أجد منك سوى الأخلاق الطيبة.
1: جزاك الله خيرا.
3: وقد كان لك دور كبير في تطوير تجارتي، وكما يقول الحكماء، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أنا قد كبرت يا بني، وصحتي تتراجع، وأبنائي قد خرجوا من المنزل، وكل منهم اختار حياته الخاصة. وما أريد أن أعرضه عليك هو في مصلحتك قبل كل شيء.
2: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان.

0: شيء من اللغة. معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: لا ينال عهد الظالمين. مقاربة أولى.
2: أعزائي، كتب أكثر من واحد أن ثمة خطأ نحويا جسيما وقع في هذه الآية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. والصحيح عندهم: لا ينال عهدي الظالمون، لأنه فاعل مرفوع، فكيف يقول القرآن الظالمين من غير أن ينتبه أي من هؤلاء القائلين إلى أن الآية لو كانت برفع الظالمين لوقع تناقض فيها وفي مفهوم القرآن للظلم والظالمين. فالرفع على الفاعلية يعني أن الظالمين يريدون ذلك العهد المقصود به الإمامة التي منحها الله للنبي إبراهيم ومن تأهل لها من ذريته، ولكنهم لا يحصلون عليها. والتناقض هنا أن الظالمين بحكم المفهوم القرآني للظلم لا يريدون ذلك العهد، فكيف يصل إليهم؟ فهما على طرفي نقيض، هو مبني على العدل الممتزج بالرحمة، وهم أبعد ما يكونون عنهما. فالعهد هو الفاعل، فإن أهل المرء نفسه للحصول عليه فإن العهد يأتيه تماما مثل الرزق. فرزقك لا يصل إليك إلا إذا تأهلت له بسعيك وجدك وعملك ثم بتوفيق ربك. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. والصحة في بدنك ما بذلت جهدك للمحافظة عليها، فإن لم تحافظ عليها غادرتك إلى أن تأخذ بأسباب الشفاء، وآنذاك تعود إليك، وإلا فسيؤدي بك المرض إلى الهلاك. وحتى الآخرة لن تنالها إلا بسعيك. ومثال ذلك: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الفلسفة القرآنية في الشؤون كلها تعتمد على الجهد الإنساني يبذله المرء كي يصل إليه ما كتبه الله له تماما كما في العهد: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وغيره. فاللفظ في الآية لا يمكن أن يكون فاعلا مرفوعا، وإلا فإنه يفتح باب التناقض على مصراعيه، ويختل مفهوم القرآن للظلم، وهو المفهوم المحدد بآيات التنزيل العزيز بتوضيح شامل نعرضه هنا كي نتبين الذين لا يمكن أن يصل إليهم ذلك العهد، لأنهم لا يريدونه ولا يسعون إليه ولا يرومون الحصول عليه، وهم الظالمون. فمن هم الظالمون؟ الظالمون جمع ظالم، والظالم مأخوذ من الجذر اللغوي ظلام، ومنه الظلام اختفاء الشمس، وهو ضد النور والضياء. ومنه ظلام الليل، والظلام في الدهاليز والأماكن التي لا يصل إليها ضوء الشمس أو أي نور آخر. ومنه: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ونقل إلى معنى التعدي على حقوق الآخرين والانتقاص منهم ومن حقوقهم، وذلك للرابطة القوية بين الظلام وذلك التعدي، لأن الظلام دامس تضيع فيه معالم الأشياء ولا يدري المرء كيف يهتدي إليها فيه. وكذلك الظلم الذي أطلق على العدوان ومصادرة حقوق الآخرين. حيث تضيع معالم الحق والباطل لدى الظالمين. ولقد نعى القرآن الكريم عليهم وشدد النكير على كل من يمارس الظلم، وأمر الناس بالبعد عنه، وأمرهم بالقسط والعدل. وقد ذكر لفظ الظلم والظالمين وما يشتق منهما 290 مرة في القرآن، وكلها في موضع الذم والتقريع. فكيف لظالم أن يسعى للحصول على عهد الله الذي يعني هنا الإمامة؟ ومن المعلوم أن الإنسان قد يمارس الظلم من غير أن يعي أنه ظلم، كتعامل أب مع ابنه أو زوج مع زوجه، بالقسوة أو عقوق الولد لوالديه، أو نشوز الزوج على زوجها من غير مسوغ مرتضى، وما إلى ذلك من سلوكيات اجتماعية كثيراً ما يقع فيها الظلم بغير وعي غالباً. ونحن لا نتصور إنساناً سوياً مثلاً يظلم أبناءه أو امرأته أو والديه، فميدان الظلم واسع، وكل امرئ معرض له، خاصة حين تأخذه الانفعالات العاطفية فيفقد التمييز بين ما هو عدل وما هو ظلم، وربما كان جاهلاً بهما فيتصور تصرفاته عدلاً وهي أبعد ما تكون عن العدل. ولذلك عرف بأنه وضع الشيء في غير موضعه، واعتبر والجور واحداً، ولكننا نرى الظلم أشد شناعة وأكثر فظاعة. والظلم عادة رديف القوة الغشوم، أي التي لا تراعي الحق، ولا ظلم بلا قوة. فهناك ظالم ومظلوم، ولن يستطيع الظالم أن يفرض ظلمه إلا إذا كانت لديه قوة تساعده على ذلك. ولا يشترط أن تكون القوة مادية، فالإنسان قد يظلم نفسه من غير أن يستخدم قوة مادية، فهو يخضع لقوة غرائزه وأطماعه وجشعه، ولولا خضوعه ذاك لما ظلم نفسه. ولظلم النفس أبواب يتأتى منها، بينها التنزيل العزيز في مواضع عدة، وكل من دخل باباً من تلك الأبواب فقد قدره السعي لنيل ذلك العهد.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالداً بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
6: لقد أثرت التضاريس الجغرافية لعمان من جبل وسهول وصحاري بشكل مباشر على توجه العمانيين إلى البحر والملاحة البحرية، وذلك لأن تضاريس عمان تحتوي على عدد كبير من الموانئ الصالحة للملاحة وبناء السفن، خاصة على الساحل المطل على بحر عمان. كما أن هذه التضاريس جعلت من تلك الموانئ محميات طبيعية آمنة للطرق البحرية الطويلة إلى الهند والصين شرقا وشرقي إفريقيا غربا. في هذه الحلقة سنتعرف على موانئ بركة والمصنعة والسيب ومطرح وقريات وقلهات، وهي موانئ تميز كل منها بموقعه الجغرافي وبوجود الظهير القاري، وهو المجال الحيوي للميناء والمنطقة لتصريف جزء من الواردات وتجهيز ما يلزم التجار وعمال الشحن، حيث إن منطقتي الباطنة والظاهرة ظهير قاري لموانئ ساحل الباطنة مثل صحار والمصنعة والسويق، والداخلية ظهير قاري لموانئ السيب ومسقط ومطرح. فعمان تصدر التمور والأسماك المجففة والرمان والتين والعنب والنبق والسفرجل وقصب السكر واللبان والمنسوجات والنحاس والصخور، بينما تستورد الحبوب والأخشاب والذهب والبهارات بأنواعها. لقد كانت السفن تخرج وترد إلى تلك الموانئ التي تطل على بحر عمان، وذلك من موانئ عديدة مثل موانئ الهند والسند وفارس والخليج واليمن وشرق إفريقيا. ويحدثنا عن هذه الموانئ الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني، الذي قال:
7: من بتر سافا، ومن بتر سافا الذي ذكره بليني في الفترة من 23 إلى 79 في القرن الأول ميلادي، هو ميناء السيب حاليا أو منطقة السيب حاليا. يقول عنه عن بتر سافا: إنها مدينة العمانيين. واتفق الكثير من المؤرخين والجغرافيين مثل سبرينجر ومايلز وغيرهم بتر سافا في مدينة السيب، ثم عرفت باسم دمى، وكانت ميناء نشط للتجارة. وفي عهد الإمام محمد بن سعيد لما تولى السلطة كان الفرس يسيطرون على مسقط، فنقل الميناء إلى منطقة السيب وبركة في المناطق هذه وكان ميناء نشط له ميناء السيب، وهذا النشاط ساعد في التواصل مع الكثير من الدول في منطقة البحر العربي، بحر عمان والخليج العربي. هذه السفن كانت ترد إليه في البيع والتجارة، وكانوا يصدرون الكثير من البضائع، خاصة أن السيب تعتبر الظاهرة الجغرافية غني جدا، منطقة الداخلية زين وجنوب الباطنة، فكانت تعتبر ظهير جغرافي قوي جدا من حيث المنتجات كالفواكه مثل التمور والليمون وغيره، أو الصناعات أو بعض الأشياء التي تنفرد بصناعتها في تلك الفترة. كذلك كانت تستورد أو تحضر لها السفن الكثير من البضائع من شرق أفريقيا ومن الهند ومن بلاد فارس ودول الخليج العربي. من المراسي النشطة في تلك الفترة كان مرسى بركة، ميناء بركة ومرسى بركة أحد المراسي النشطة، خاصة مع بداية عهد الدولة البوسعيدية عندما حول الإمام محمد بن سعيد الميناء من مسقط وجعل بركة هو الميناء وجعل فيها النشاط حتى تم تحرير مسقط وعاد الميناء إلى مسقط. إلا أن بركة عرفت لها نشاط في التجارة البينية خاصة مع مسقط وصور، فكانت السفن المنصورة ومسقط ترد إليها لنقل التمور التي ترد إليها من تاج بركة أو من تاج الظهير الجغرافي لها في جنوب الباطنة والداخلية في صفرة عامة. كذلك من مراسي عندنا صحم، وكذلك في نشاطه خاصة تجارة الليمون المجفف، كان صحم شهير بهذه التجارة، كذلك لها علاقات مع صور ومسقط، فكانت سفن ترد إليها لشحن البضائع كالليمون والتمور وكذلك لتسويق بعض النتائج كانتمون. بالإضافة أنها لها كذلك في صحم وكذلك في الخابورة وفي السويق، هذه كلها مراسي كانت نشطة نسبيا، وكانت فيها بعض السفن يمتلكها لها وكانوا يتاجرون مع العراق مع الهند مع شرق أفريقيا. كذلك السفن العمانية في مسقط وفي صور وفي صعار أو في ظفار كانت تصل لهذه المناطق ويتاجرون مع هذه المنطقة من خلال تسويق منتجاتها وكذلك إحضار بعض البضائع التي إليها. وبالنسبة للمراسي التي انتشرت في ميناء الباطن وحتى المواني، وخاصة مراسي صحم والسويق والخابورة وميناء وبركة، يعني طبيعة الأرض الرملية ساعد أن تكون مياه ضحلة، إلا ما ندر في بعض الأخوار التي كانت توجد في صحم أو توجد مثلا في الخابورة أو توجد في بصورة أكبر كانت موجودة في مصنعة، وظهرت مواني أكبر شوية من هذه المراسي. المواني هذه المراسي اضطر أصحاب السفن الكبيرة والمشح والثقيلة بالشحن البضائع اللي فيها الوقوف على مسافة حيث تكون مياه مناسبة لرسول السفن، وحتى لا تصدم هذه السفن بالتلال الرملية والعروج الرملية الموجودة تحت البحر، فيبدأ التنزيل للبضائع والشحن عن طريق القوارب الصغيرة كسفن الماشوة والبقرة والبتيل أو الهوري أو إلى آخره من السفن التي القوارب التي كانت موجودة في المنطقة. نأتي الآن إلى ميناء مواني المصنعة. ميناء المصنعة يعتبر ميناء المصنعة من المواني النشطة في منطقة في محافظات الباطنة في محافظة جنوب الباطنة، وكان هذا الميناء يعني ترد إليه السفن وقيمت فيه الكثير من كانت فيه مبنى جمارك خاصة بالسفن للدلالة على مدى. من خلال دراستي لتاريخ المصنعة حصرت نحو 98 سفينة يمتلكها أهل المصنعة، هذا يدل على أساس أنه يعني قوة النشاط التجاري لأهل المصنعة في تلك الفترة، وخاصة لما قام ميناء ودام الساحل ثم ميناء المصنعة أو ميناء المصنعة ثم ميناء ودام الساحل، فهذا الميناءين ساعد على وجود نشاط، ثم ما دفع الحكومة إلى إنشاء منطقة جمارك في تلك الفترة، فكان دخلها ريعها جيد جدا بالنسبة للأوضاع في تلك الفترة، وكان يصدر التمور والليمون خاصة بحكم أن الظهير الجغرافي لها بنية يعتبر كبير من الباطنة جنوب الباطنة أو ترد إليهم بعض الولايات الأخرى مثل القريبة من السويق والخابورة أو من المناطق الداخلية أو الظاهرة التي كانوا يصدرون إليها بكثير من بضائعهم خاصة التمور والحمضيات وخاصة منها الليمون. على كل ميناء المصنعة أو ميناء المصنعة لمدام الساحل وميناء المصنعة كانوا من أنشط المواني في القرن 19 أو آخر القرن 10 والنصف الأول من القرن 20، حيث كانوا يمتلكون كما قلنا السفن، وكانت سفن متصل إلى شرق أفريقيا وإلى الهند لدول الخليج العربي، وكانت السفن كذلك لما تعود كل محملة بالبضائع كذلك كانت ترد إليها بعض السفن من صور أو مسقط. يعتبر ميناء مطرح القريب من ميناء مسقط في الفترة الأخيرة بالقرن 19 والقرن 18 ميناء الرئيسي لعمان، بحكم التوسع في الميناء بسبب زيادة عدد السفن التي كانت تقبل إلى عمان إلى مسقط، فكان لابد من توسع إلى أقرب نقطة ممكن التي هي ميناء مطرح. طبعا هو كان نشاط موجود لكنه عرف وزيرة في القرن 18 والتاسع عشر، بعد التاسع عشر بدأ نشاطه أكثر، وحتى منتصف القرن 20 كان أكثر نشاطا في تلك الفترة. ويرجع أنه ميناء مطرح من المواني النشطة في خاصة في 50 سنة الأولى من القرن 20، حيث أصبح مكتظا بالسفن العمانية والأوروبية والأسيوية والعربية، مما جعله مقطع ارتكاز. فكان في الميناء هذا يعني المواني تنزل البضائع تنزل فيه، والسفن كذلك تتمول منه من حيث الماء، من حيث المواد الغذائية، من حيث الأخشاب التي كان يحضرها الكثير من التجار من عمان، من أودية عمان، فكانت هذه الأخشاب يحتاجونها في السفن طبعا للطهي وللطبخ وما شابه ذلك. فهذا الميناء كان من المواني النشطة في تلك الفترة، اللي هو ميناء مطرح. ميناء قريات من المواني النشطة قديما، ونشطت تقريبا في صورة أفضل في فترة مملكة هرمز كأحد المواني الرئيسية، وكانت السفن ترد إليها، وبسبب نشاطها الذي استمر حتى نهاية القرن 15 تعرضت لهجوم برتقالي عنيف مما دمر البلدة وتم قتل الكثير من أهلها. ميناء قريات بموقعه الوسط ما بين ميناء صور وميناء مسقط كذلك ساهم في نشاط في أن يكون له دورا في نشاط التجارية، وشكل الخور القديم للقريات كان يعتبر ملجأ آمن للسفن مما ساعد على ورود السفن إليه ونشاط التجاري. الكثير من أهله امتلكوا العديد من السفن ومارسوا النشاط البحري في تلك الفترة، إلا أن كما قلنا أن دوما المواني والنشاط الحضري المراكز الحضري دوما تكون في حالة صعود وحالة تدهور، وبينا قل هاديات في المرحلة الأخيرة ضعف نشاطهم واقتصر على صيد الأسماك، إلا أنه كان من المواني النشطة تجاريا، خاصة أن منطقة قريات يعني تنتشر فيها مزارع التمور ومزارع الحمضيات والمانجو، مما كانت تساعد على تصدير هذه البضائع إلى الهند وإلى دول الخليج العربي. واستمر هذا النشاط كما

0: إضافة إلى تلك الموانئ التي تناولتها هذه الحلقة، تميز الساحل العماني المطل على بحر عمان وبحر العرب بوجود العديد من المراسي البحرية، ويمكن القول إن كل مدينة على تلك السواحل إما أنها كانت تضم ميناء تجاريا أو مرسى، حيث وفرت تلك المواقع الملاذ الآمن للسفن من تقلبات الطقس، واستخدمت كنقاط راحة للبحارة، إضافة إلى أن كثيرا منها كانت موانئ تجارية لنقل المنتجات المحلية. ومن بين تلك الموانئ والمراسي التي لم يتسع الوقت للحديث عنها ميناء جعلان وميناء صحم الذي كانت ترد إليه السفن من مسقط وصور لشحن التمور والليمون المجفف، وميناءي السويق والخابورة، ومرسى خور الحجر بولاية صور، والذي يعد من الأخوار الطبيعية التي توفر للسفن الحماية من الأمواج العاتية والرياح، إضافة إلى مرسى الجصة الذي يتميز بموقع وعمق مناسبين لرسو السفن الشراعية، كما أن الجبال التي تحيط به توفر حماية طبيعية من الرياح. وهناك أيضا مرسى طيوي المعروف محليا بخور المغسلة، وكانت بعض السفن تستخدمه لنقل الأحجار من المحاجر المتوفرة في تلك المنطقة.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي، ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير. كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل. المخرج المساعد سعود المسفر. الكاتب عبد الحسين عبد الرضا. والمخرج فيصل المسفر.
1: هذه ما اتصلت. لا أنا خاف القصاب ما أعطاه المكتوب. ها؟ أو يمكن استلمت المكتوب وما عجبها الحكي. لا أخاف مرتبطة بحد. بس القصاب قال لي أرملة ما عندها حد. أنا شو اللي خلاني أدز لها مكتوب وقعد أحط حكية ماسخ؟ والله عيب. لا عيب. لا لا لا شل زين مو مسويها.

0: لما اتصل لا عيب. شلون اتصل؟ ريال ما عرفه وانا مرام عيال، على اي اساس اتصل؟ اعوذ بالله من الشيطان. بس هو انسان مثقف مدرس، ما افتكر بيفكر بشيء سيء يعني. اتصل ما اتصل، اتصل ما اتصل، اتصلي فيه وشوف ايش يبي.
1: تعوذ من ابليس وسد هالموضوع. ريح لابو عيال ومدرس اجيال وعندك خبه من روحك. لا تصرفاتك فيها قله ادب. لا لا لا لا انسى هالموضوع يا ايوب، هذه سوالف مراهقين.
0: اعوذ بالله اعوذ بالله، ايش هالتصرفات يا مستوره؟ عيب عليك، عيالك طولك. لا لا لا لا تتصلين بالريال، الناس اللي شبي ياخذ فكره عنك. خلقوا منام، لا خلقوا ما اتصل، لا خلقوا منام، لا خلقوا من، لا بقوا منام انام بس.
2: حمد بشر، شريت البطاريه المفيصل؟
3: اي جاهزه، شريت البطاريه.
2: كفو قواك الله، مستعد علشان نروح بيتهم نركبها. ترى اتصلت بنتهم وفاء اكثر من مره تسالني متى بتجيبون البطاريه.
3: اذا تبي الحين نروح.
2: عيال خل اغير هدومي وانت جهز نفسك.

0: جين يبا الجين. السلام عليكم. هذا انت عمي، هذا اخر انذار عشان ما تقولون ما خبرتونا.
1: فهمنا يبا، والله فهمنا، ندفع باجر اللي علينا.
0: عمي ترى مو من صالحكم اذا قطعوا الكهرباء، تعال عاد من اداره لاداره ومن قسم لقسم على ما يردونها.
1: امس جاينا موظف الماي واليوم الكهرباء، ايش فيكم؟ فرقسة وزارة الكهرباء ما عندهم فلوس، كل بيت اشوف قدامه واقف موظف الماي وموظف الكهرباء، ايش فيكم يوبا؟ الديرة بخير، احنا بخير، والناس حاسديننا على الخير اللي عندنا. ترى ذبحتونا. انا ريال يا وليدي، يا وليدي انا ريال على قد حالي، ومعاش التقاعد ما عندي الا الله اسم هالمعاش، باكر استلم وادفع.
0: على خير حجي، فما لا.
2: رحبوا معاي بالطالب الجديد فيصل. الحقيقة فيصل أمس يانا بس ما مدانا نرحب فيه لأن للأسف جانا متأخر آخر الدرس. حيو. سؤال لك يا فيصل، أنت سبق أنك درست طبعا في المدارس قبل لا تينا، كنت في أي مدرسة وبأي صف؟
3: ما أذكر اسم المدرسة.
2: سكوت. يعني أنت كنت في أي فصل دراسي؟ هذا قصدي.
3: ما أدري، أبوي كان يضبط شغلي وكل سنة ينقل لي مدرسة.
2: رجاء كافي ضحك. سكوت. أشوفك بعدين يا فيصل، أشوفك عند الناظر.
4: تفضل يا فهد، تفضل.
5: قوة خالتي.
6: هلا يما فهد، شلونك؟ شلون امك مستورة؟ عمتك شيخة؟
5: بعد يا خالتي، يني وعطبك العادة. يومي تهاوشون ويومي تراضون.
6: وعاد ترى امك قلبها طيب، بس يلا يهدأ شوية عصبية.
5: وهم عمتي شيخة نفس الشيء. بعد خالتي انت تعرفينهم اكثر مني.
6: هي والله اعرفهم. الا اختك ابرار شلونها؟
5: الحمد لله زينة، بس ضايعة ما بين امي وعمتي.
6: وعلي هي حليلها.
4: يمه شو السالفة؟ طايحة تسأل فيه. نشفت ريجة الله يهديك، هذا بدل ما تقولي ليش تشرب ايش تاكل.
6: زين ما قلنا شيء وانت صاج. تعال يمه ايش تشرب؟
5: ولا على تمر شاي خالتي.
6: حاضر من عيون التنتين ان شاء الله، الحين اجيب لك الشاي. زارتنا البركة يمه.
7: بشر، شلون الطالب الجديد اللي جاب لك المدير؟
2: للحين ما اختبرته، بس سألت اليوم كم سؤال مبين غبي حده.
7: شيء غريب، أبو أكبر مستثمر ولده غبي لهالدرجة؟
2: ليش تستغرب؟ كبرازي أكبر دليل، أكبر تاجر عندنا، والله منعم عليه خير كثير، وهو إنسان أمي، هو مو غبي بس أمي على الأقل.
7: صحيح كلامك صحيح، لو انه دارس كان ما حد يقدر ينصب عليه، العلم نور. الطيب عند شله على برازي. الو، هلا عم برازي، اليوم ان شاء الله حاضر.

0: فوق سنتيم.
1: أم فيصل، غيرنا بطارية السيارة والسيارة صارت وردة، بعد ما راح توقف عليكم إن شاء الله.
2: قواك الله يا حمد. أقول يا أبو ربيع، دير بالك على حمد، ترى حمد خوش ولد وشغله نظيف.
3: هذا أنا مربيه على إيدي واعتبره ولدي.
2: إنزين، كم حسابكم صار؟
3: لا ما بيننا حساب، أبو فيصل خير علينا.
2: أقول لك عيل تفاهم مع أبو فيصل دام كذي السالفة.
3: صار لي مدة ما شفته، شلونه؟
2: إيش دعوة، إحنا نشوفه، يا مسافر يا عنده اجتماعات مع المقاولين، ما يرجع البيت إلا وقت النوم، ساعات ما نشوفه حتى وإحنا وياه في البيت.
3: رجال الأعمال وقتهم ولهم، الله يكون بعونه. يلا فما الله.
1: خالتي فيصل، أي شيء يصير بالسيارة خل تتصل وفاء عليها وعلى طول أيكم.
2: ها عواشة، ما قلتي لي السويتي مع أم الطبوب؟ أنت مو قلتي بتروحي لها؟
4: على حظي، طاحوا عليها الشرطة وسفروها.
2: زين زين يسوون فيها، يبقى هذيلا ناس نصابين وإحنا يا الحريم بساعة ينقص علينا. ماكو، سمعيني عواشة، تركي عنك هالخرابيط وسلمي أمرك الله سبحانه، لا يقصون عليك هالوادم.
4: إيش أسوي إيش أسوي يا موليد؟ أبي أتقرب منه بأي طريقة.
2: منه على اللي بياخذك، شفيك أنت الله هداش مطيحة حظ نفسك، ألف من يتمناك عواشة.
4: أنا الخراب مني، أنا قلبي هو اللي تعبني، ما أبي غيره. ولا الناس وايد يخطبوني، ترى ألف واحد خطبني من أخوي خالد.
2: إنزين صبري صبري، خلي عنك هالحكي، ترى أنا بعد أحبك وعزك وبحاول أدور لك ريل يستاهلك.
4: لا تتعبين نفسك، ما أبي غيره لو أموت.
2: بسم الله عليك من الموت يا معودة، خلاص على هواك. بس تعالي عاد الحين خلينا من هالسوالف، حقولك عواشة، ترى أنا جايتك طلب صغير ومأهل كبرة، ما أدري عاد تقدرين تساعديني
4: ولا... أفا أفا يا موليد، من عيوني إذا أقدر، أنتي تامرين
2: بنايتكم. ولدي وليد شايف لدكان خالي، أخوك خالد طالب فيه خلو، يعني عاد انتي تدرين بغينا حق ولادي وليد بيفتح في معرض ساعات مع رفيجه، يعني انتي اخته وتمونين عليه يراعينا شويه بالسعر.
4: عفا عليك، من عيوني يا ام وليد. وليد حسبه اخوي.
2: ابد صح،
4: انا بخلي اخوي خالد يعطي المحل بدون خلو.
2: وكم ام وليد عندنا،
4: انتي تامرين امر.

0: ألو ألو ألو، جينا مكالمة خارجية. ألو، هذا أنت أي؟ أو ليش ما تردين؟ لا ولا أمطر تليفون ولا شيء. قولي لي يا سلوى، ماك أخبار جديدة عندك على الجماعة؟
1: الأخبار عندك يا الأرملة الطروب أنت يا العاشقة.
0: اسمع غيم، مو وقت هالحكي. لا لا، اليوم ما اقدر اعيش، عندي شغل بالبيت وايد، احاول باكر. لا جديد على حطة ايدك. ان شاء الله. حاضر، مع السلامه.
2: ايش عجب، ما نتراها عند حبيبه القلب صالون ناعس الطرف سلوه. ايه صرنا قلب بهالبيت على قوة بعض الناس بالسما غيم. يلا شغلنا صار خش ودس.
0: عندك شي بتقولين قولي، ترى معلي خلق نجرة.
2: والله أنا عندي شغلة فيها خير لي ولك، بس الظاهر مو وقت الحين، خلي وقت ثاني أقول لك.
3: خير أبو فيصل، داز علينا عسى السيارة ما وقفت عليكم مرة ثانية.
4: لا والله، وفاء بنتي تقول حمد صلحها عدل. أنا بصراحة يا أخذ رأيك بالسيارات، بنتي وفاء طالبة مني بسيارة بصراحة، يعني بخاطري تنصحني، بعرف سيارة زينة لها، تدري أنت بعد خبرة بهالأمور، مع أنها ليحين ما كملت 18 سنة، يعني ما راح يعطونها ليسن.
3: اللي مثلك يا أبو فيصل ما يردوا له طلب.
5: مرحبا.
4: هلا يبا سلمي، سلمي لعمك بربيع وعلى حمد اللي مدحتيه.
5: كلهم شطار، بو ربيع والاستاذ حمد. مرحبا حمد.
6: هلا هلا هلا ومرحبا.
5: عمي بو ربيع، ابوي صار لأكثر من شهر موعدني بسيارة.
6: زين.
5: بس مو فاضي، عاد قلت له كلم عمي بو ربيع يروح وياي ونشتري السيارة.
6: عفوا، انت تعرفين تسوقين؟
5: لا ما اعرف.
6: اي بس الاصول تعلمين السياقة وتاخذين ليسن وبعدين تشترين سيارة.
5: صديقاتي أكثرهم شروا سيارات وتعلموا السياقة عليها قبل لا ياخذون الليسن، إيش معنى أنا؟
4: والله يا بنيتي أنا مع كلام حمد، الأصول بالأول تاخذين الليسن.
5: ما بي، أبي السيارة قبل الليسن.
6: إذا ضروري أنا أقدر أعلمها باليوم ساعتين.
5: أتعلم بروحي، ما بي أحد يعلمني، إيش قالوا لك بسوق طيارة؟
6: خلاص آسف، عمي تأخرنا على الجراج. الريال يا ياخذ سيارته وموعدناه بعد ساعة.
3: ايه فعلا تأخرنا. على كل حال متى ما قررتوا وتشترون السيارة انا حاضر يا وفاء، اروح معاك وتختارين السيارة اللي تبينها. فهم الله.
4: حياكم الله، ادق عليك انا، ها اقول لك اي يوم تروح وياها ان شاء الله.
5: مشكور يبا، ما قصرت.

0: حسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل المين. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجة. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر. إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها

موشحات موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات شهاب الدين العزازي، وقد جاء عنه في الموسوعة الحرة. هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن عبد الملك بن عبد المنعم بن عبد العزيز بن جامع بن راضي العزازي، من شعراء العصر المملوكي، يجيد نظم الشعر والموشحات. ولد عام 33600 هجرية في بلدة أعزاز، وتوفي في محرم سنة 1700 هجرية بالقاهرة. قال عنه صلاح الدين الصفدي: كان مطبوعا ظريفا جيد النظم في الشعر والموشحات، ولقبه في توشيع التوشيح بالأديب الوشاح. ولد الشهاب العزازي في نهاية الثلث الأول من القرن السادس الهجري، حيث كانت ممالك كثيرة في أصقاع العالم الإسلامي تحكم من قبل الأيوبيين، وهم أصحاب الأمر والنهي في ذلك. وبمقتل الملك الصالح نجم الدين أيوب وتولي زوجته شجرة الدر السلطنة سنة 48600 هجرية في القاهرة، انتقل الملك من أيدي الأيوبيين إلى أيدي المماليك البحرية، وزال سلطان الأيوبيين عن أغلب الأصقاع التي كانوا يتربعون على عروشها، ومن بقي منهم أصبح أمره مرتبطا بسلطان المماليك. كان العزازي تاجرا يبيع القماش بالقاهرة، وقد سمي البزاز نسبة لهذه التجارة، وكانت هي مصدر رزقه إلى جانب العطايا والصلات التي تجزل له مكافأة على شعره. وقد وفد من الشام إلى مصر، واتخذ القاهرة وطنا له ومستقرا لتجارته. وثابت من إشارة شعره أنه كان دائم الترحال والتنقل بين مصر والشام، وبخاصة حماه. أفرد المؤرخون للموشحات جانبا من الحديث عن أغراض العزازي الشعرية، وامتدحوا تفوقه في هذا الفن، ويبدو أنه كان مكثرا فيه حتى أفرد له ديوانا خاصة. فالموشح عند العزازي هو قصيدة مزركشة قد تنتهج نهج القصيدة العادية في موضوعها، وموشحاته في غاية الإتقان والصنعة، وهو يظهر فيها متمكنا من فنه عميق الاطلاع على من سبقه من الوشاحين الأندلسيين، حتى أنه يفاخر بأنه سبق ابن بقي في هذا الميدان، وابن بقي أشهر موشحي الأندلس والعربية. نقرأ من موشحاته هذه المختارات. يقول الشهاب العزازي: ما سلت الأعين الفواتر من غمد أجفانها الصفاح، إلا أسالت دم الحناجر من غير حرد ولا كفاح. تالله ما حرك السواكن غير الظباء الجآذر، لما استجاشت بكل طاع من القدود النواضر، وفوقت أسهم الكنائن من كل جفن وناظر. عرب إذا صحن يا لعامر بين سرايا من الملاح، طلت علينا من المحاجر طلائع تحمل السلاح. أحبب بما تطلع الجيوب منها وما تبرز الكلل، من أقمر ما لها مغيب وأغصن زانها الميل. هيهات أن تعدل القلوب عنها ولو جارت المقل. لما توشحن بالغدائر سفرنا عن أوجه صباح، فانهزم الليل وهو عاثر بذيله واختفى الصباح. وأهي في الناعم الشمائل تهزه نسمة الشمال، فينثني كالقضي بمائل كمن ثنى شارب ومال. له عذار كالند سائل لله كم من دم أسال، شقت على نبته المرائر من داخل الأنفس الصحاح. تكل في وصفه الخواطر وتخرس الألسن الفصاح، ظبي إلى الأنس لا يميل، الشمس والبدر من حلاه، والحسن قالوا ولم يقولوا، مبداه منه ومنتهاه، وطرفه الناعس الكحيل، هيهات من سيفه النجاه. أذل بالسحر كل ساحر، فهو له خافض الجناح، يجول في باطن الضمائر كما يجول القضى المتاح. أما ترى الصبح قد تطلع مذ غمضت أعين الغسق، والبدر نحو الغروب أسرع كهارب ناله فرق، والبرق بين السحاب يلمع كصارم حين يمتشق، وتحسب الأنجم الزواهر أسنة ألقت الرماح، فانهزم النهر وهو سائر فدرعته يد الرياح. ويقول شهاب الدين العزازي أيضا: يا ليلة الوصل وكأس العقار دون استتار، علمتماني كيف خلع العذار، اغتنم اللذات قبل الذهاب، واشرب فقد طابت كؤوس الشراب، تحكي ثغورها الثنايا العذاب، على خدود تنبت الجل نار ذات احمرار، طرزها الحسن بآس العذار. الراح لا شك حياة النفوس، فحل منها عاطلات الكؤوس، واستجلها بين الندامى عروس، تجلى على خطابها في إزار من النضار، حبابها قام مقام النثار. أما ترى وجه الهنا قد بدا، وطائر الأشجار قد غردا، والروض قد وشاه قطر الندى، فكمل اللهو بكأس تدار، على افترار مباسم النوار غب الفطار. اجني من الوصل ثمار المنى، وأوصل الكأس بما أمكنا، مع طيب الريقة حلو الجنى، بمقلة أفتك من ذي الفقار، ذات حوِرار منصورة الأجفان بالانكسار. زار وقد حل عقود الجفا، وافتر عن ثغر الرضا والوفا، فقلت والوقت لنا قد صفا، يا ليلة أنعم فيها وزار، شمس النهار حييتي من بين الليالي القصار. كانت تلك مختارات من موشحات شهاب الدين العزازي.
1: موشحات، موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، توصلت دراسة بحثية عمانية بعنوان اللبان وفوائده العلاجية وتركيبته الكيميائية وآليات تأثيره الطبية، توصلت إلى فتح آفاق جديدة نحو تأصيل العلاجات المعتمدة على المركبات الكيميائية المستخلصة من اللبان بوصفها مواد طبيعية واعدة تدخل في الصناعات الدوائية الحديثة. فكيف جاءت الفكرة لهذه الدراسة؟ وما العلاقة التاريخية والثقافية والعلاجية التي يحظى بها اللبان في التوصل إلى نتائج هذه الدراسة؟ علما بأن هذه الدراسة نشرت في عدد من المجلات الأكاديمية والعلمية والدولية المحكمة ومجلات متخصصة في نشر الأبحاث والدراسات العلمية والتقنية والطبية في مختلف المجالات البحثية. فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لمعرفة كل تفاصيل ما توصلت إليه هذه الدراسة البحثية للتأثيرات العلاجية للبان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، ونرحب بالباحث الدكتور عبد الله بن محمد اللواتي، وهو الباحث الرئيس في هذه الدراسة البحثية. أهلا ومرحبا بكم دكتور معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: أهلا وسهلا ومشكورين على الاستضافة وعلى إعطائنا الفرصة أن نسلط الضوء على الدراسة.
0: حياكم الله دكتور. إذن دراسة بحثية تدرس اللبان وفوائده العلاجية وتركيبته الكيميائية وآليات تأثيره الطبية، فما الأسباب والدوافع التي دفعتكم للبحث حول موضوع اللبان تحديدا دكتور؟
1: أيوة، فإحنا في هالدراسة ارتئينا أن ننظر إلى اللبان العماني بطريقة علمية حديثة. إحنا نعرف أن اللبان جزء مهم من تاريخ عمان وهويتها، فإحنا سألنا نفسنا ما الذي يحتويه اللبان من مركبات، وهل ممكن نستخدمه لدور لإعطاء يعني مساعدة المرضى في الصحة وفي مجالات أخرى.
0: طيب الآن يعني ما المراحل التي مرت بها دراستكم البحثية بدءا من الفكرة ووصولا إلى نشر هذه الدراسة ونتائجها في عدد من المجلات؟ إيش مراحل الدراسة دكتور؟
1: أيوة، ففي البداية اجتمعنا مع الفريق البحثي وبغينا نشوف إيش الناقص في العالم في البحث وفي العالم عن اللبان، إيش اللي إحنا ما نعرفه لين الحين. فأول ما عرفنا وين نركز دراستنا، بدأنا بأن نقرأ البحوث العالمية الأخرى ونلخص إيش النتائج اللي هم أظهروها ونقارنها بنتائجنا. فالحين إحنا في مرحلة أن نسوي التجارب وجالسين نشارك جزء من نتائجنا معاكم.
0: نعم، طيب يعني لو نعرف باللبان، يعني ما الذي يميز اللبان دكتور عبد الله؟
1: اللي يميز اللبان أنه يعني يحتوي على مركبات كيميائية نشطة، وهذه المركبات في البحوث العالمية شافوا أنها هي مفيدة طبيا، فإحنا بغينا نستفيد من هذه المركبات بس بطريقة أعمق، وشفنا آثار هالمركبات في الأبحاث في الصناعات الدوائية والتأثيرات على أجهزة من الجسم، مثلا الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والمناعة.
0: نعم، طيب يعني إذا أردنا أن نعرف شجرة اللبان العمانية وارتباطها الوثيق بتاريخنا، يعني هذه الشجرة إلى أي أنواع من الأشجار تنتمي وما هي مكوناتها دكتور؟
1: أيوة، فهي من الأشجار اللي نشوفها في يعني عالميا موجودة في دول مختلفة، منها في أفريقيا وإحنا عنا في عمان خصوصا في محافظة ظفار، والمادة الأساسية في اللبان هي حمض اسمه البوسوليك آسيد أو البوسولي بالعربي، وهذا الحمض هو اللي يحتوي على مركبات اللي فيها فوائد طبية في الأجهزة التنفسية وفي فوائد على القلب والأعصاب وغيرها.
0: يعني كان يعتقد بأن اللبان له ميزاته العطرية التجميلية، لكن ماذا عن ميزاته الطبية العلاجية؟ يعني دكتور إيش مميزات شجرة اللبان طبيا علاجيا؟
1: أيوة، فهي المادة الحمضية اللي هي البوسولية تساهم في جزء يعني في عدد كثير من يعني أجسام من في الجسم، فمثلا لها تأثير على المناعة، تقوي من المناعة، أيضا في المفاصل. نعرف إحنا في جزء كبير من يعني الشعب عمان عندهم يعني ألم في المفاصل وما شابه، فهذه المادة يعني البوسوليا تساهم في يعني أن تقلل من الألم. أيضا في الجهاز الهضمي خصوصا اللي فيهم يعني مثلا مثل ما نقول إحنا حموضة، تقلل من الحموضة، وفي بعد يعني تأثيرات إيجابية على القلب، تقوي من عضلة القلب. والجهاز التنفسي كثير من المرضى احنا نشوفهم عندهم الربو وصعوبة في التنفس، فالمادة والمكونات من اللبان تساهم في ان تقلل من الآثار اللي هالأمراض تكون لها وتسبب للمريض.
0: نعم، إذن تناولت دراستكم البحثية الدور الحيوي للبان وتأثيراته المحتملة على عدد من أجهزة الجسم المختلفة. إذا أردنا أن نتحدث عن جهاز جهاز، الجهاز الجلدي، ثم العصبي، ثم القلب الوعائي، ثم التنفسي، ثم الجهاز الهضمي، فماذا أظهرت نتائج دراستكم البحثية حول التأثيرات الإيجابية الواعدة إلى الآن دكتور؟
1: أيوة، فشفنا أن مثلا في الجهاز الجلدي كثير من المرضى تجيلهم حساسية، ممكن تكون من يعني شيء في الجو أو في الهواء اللي نستنشقه إحنا يسبب حساسية للمريض. فإحنا شفنا أن اللبان لما نضيفه كمرهم يعني يكون مساعد للأدوية الطبية القائمة، لما نضيفه يقلل من الحساسية. فهذا الجهاز الجلدي يعني. أما مثلا في الأعصاب، إحنا يعني دراستنا بعدها مبدئية في هذا المجال، بعدنا جالسين نجري تجارب، بس شفنا أنه له تأثير إيجابي على الأعصاب وعلى نمو الأعصاب. مع العمر إحنا نعرف أن الأعصاب يعني ممكن تضعف، فهذه المادة اللي في اللبان ممكن تساهم في هذا المجال. أيضا مثلا في القلب، عضلة القلب مع العمر أو في أمراض بعد مختلفة تنتج إلى يعني العضلة تكون ضعيفة، هي تضعف مع العمر، بس ما في أمراض بعد مثلا الفشل في القلب وما شابه، عضلة القلب تكون ضعيفة. فإحنا شفنا أن إضافة اللبان في الخطة العلاجية ممكن تقوي من عضلة القلب بس على المدى الطويل. فهذه كثير من التجارب اللي احنا سويناها، وهذه النتائج المبدئية. واحنا طبعا شغالين ونحاول نبحث في أكثر من جهاز ونطلع بنتائج أقوى بعد بإذن الله.
0: نعم، طيب، يعني معنى ذلك أنه من الممكن أن يدخل اللبان ضمن التركيبات العلاجية الدوائية؟
1: أيوة بالضبط، احنا دراستنا أشارت أن بعض مركبات اللبان قد تدخل في أنظمة توصيل دوائي، مثلا التركيبات النانوية، وهذه التركيبات ممكن تساعد على إيصال المادة العلاجية بشكل أفضل داخل الجسم وتحسين الامتصاص وتقليل بعض الآثار الجانبية. لأن الواحد لما يعطي الدواء، الدواء هذا ينتشر للجسم كامل، لكن لما ندمج اللبان مع التركيبات النانوية نقدر نوصل هذه المادة إلى المكان اللي نريده في الجسم بطريقة أدق.
0: نعم، إذن من المهم جدا أيضا دكتور أن الحديث أن اللبان تتجاوز يعني إمكانياته الجمالية والعطرية إلى إمكانيات علاجية. ماذا عن أيضا التواصل مع المجلات العلمية والمؤتمرات الدولية للتسويق للبان كمنتج علاجي ودوائي دكتور؟
1: فطبعا احنا بحمد الله وتوفيقه نشرنا هذه الدراسة، وهي دراسة مبدئية حقيقة في مجلات عالمية قوية، وشافوا الأطباء من يعني عالميا شافوا قيمة دراستنا، وهم بنفسهم حتى بعد المؤتمرات اللي قدمنا فيها في دول مختلفة يجوا يكلمونا ويقولوا هل ممكن احنا نتشارك ونشتغل على بحوث مشتركة بين دولتنا سلطنة عمان والدول الأخرى. فالخطوة القادمة بإذن الله هو أن نقوي من نتائجنا، أول شيء نسوي تجارب أخرى، لأن كل ما زدنا عدد التجارب كل ما أثبتنا للعالم أهمية اللبان وفوائدها العلمية. فبعد ما نجري التجارب ونطلع بنتائج إيجابية بنتواصل مع مختلف الشركات ومختلف الأطباء عالميا ونشوف كيف ممكن ناخذ هذه الفكرة وهذا المنتج إلى شيء نشوفه احنا في الأسواق وعالميا محليا وعالميا.
0: طيب، يعني إذن الفكرة أنه من الممكن الاتجاه باستخدام اللبان إلى إنتاجه بكميات تجارية يعني عبر الأدوية دكتور؟
1: أيوة ممكن، طبعا يعني العملية تأخذ وقت، احنا نقدر نقول احنا في منتصف او اقرب لبداية الى منتصف الطريق، بعدنا في مرحلة التجارب ان نثبت فاعلية اللبان في مختلف الأجهزة في الجسم، لكن بإذن الله وبالتجارب ممكن إن شاء الله نطمح أن الحلم في يوم من الأيام نشوف اللبان في الخطط العلاجية العالمية، يعني ما أنه بس يكون منتج موجود في الأسواق أو في الصيدليات، بس نريد أنه يكون يعني ضمن الخطط العلاجية اللي الأطباء يستخدمون لمعالجة المرضى. فلما الطبيب يجي ويعالج المريض مثلا بأدوية، نتمنى أن يوم من الأيام تكون أدوية وجنبها مثلا احنا الفكرة والمنتج اللي طلعنا فيه.
0: على الرغم من أنه قد يكون قد سبق إليكم عدد من الباحثين، إلا أن بحثكم رائد في كونه يطرق جوانب علاجية جديدة دكتور.
1: أيوة بالضبط، احنا طبعا عالميا في كثير من الدراسات اللي أجريت، لكن كل فريق بحثي يشوف كيف ممكن أن بحثه يكون مختلف. فإحنا عنا تركيزنا على يعني جهازات أو يعني مثلا الجهاز الجلدي والجهاز الهضمي، احنا نركز على الأماكن أو الجهازات اللي ما واجد تم البحث والتجارب فيها، وبإذن الله نطلع بمنتج يكون جديد في المجال.
0: نعم، نرجو لكم مزيدا من التوفيق، وشكرا جزيلا لوجودكم معنا دكتور عبد الله في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. شكرا لكم دكتور.
1: مشكورين، وإن شاء الله نشارككم نتائج أقوى في المستقبل.
0: شكرا جزيلا للدكتور عبد الله بن محمد اللواتي، وهو الباحث الرئيس في الدراسة البحثية اللبان وفوائده العلاجية وتركيبته الكيميائية وآليات تأثيراته الطبية. هذه الدراسة التي توصلت إلى فتح آفاق جديدة لتأصيل العلاجات المعتمدة على المركبات الكيميائية المستخلصة من اللبان بوصفها مواد طبيعية واعدة تدخل في الصناعات الدوائية الحديثة. شكرا لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة. لقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم، وحوار مع باحث. إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: مشتاق لك.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
8: إذاعة سلطنة عمان.
9: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
10: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن عدد من الأشجار المحلية المهمة جدا في محافظة ظفار، والتي تشكل الغطاء الشجري الكثيف والمميز في السفوح شديدة الانحدار المواجهة تماما لبحر العرب وللرياح الجنوبية الغربية القادمة من بحر العرب، والتي تساهم بشكل فعال في تكثيف كمية الأمطار بشكل كبير جدا، حتى تقول أحد الدراسات أن شجرة التين الكبيرة درست في 89 أحد التقارير يعني الحكومية، يعني قامت فيه لجنة كانت تدرس النظم البيئية في ذلك الوقت، ومش فقط النظم البيئية الفطرية وإنما حتى غير الفطرية، الإسكان وغير ذلك. تحدثت إنه شجرة التين البري كبيرة يمكن أن تكثف ما يصل إلى 60,000 لتر من المياه في فصل الخريف، يعني خلال 3 أشهر من نهاية يونيو إلى نهاية سبتمبر يتكثف تحت هذه الشجرة ما يصل إلى 60,000 لتر من المياه، وهذه كمية مميزة جدا تساهم في تغذية المياه الجوفية. وهذه الكمية ليست كمية الأمطار، لأن الأمطار هي عبارة عن يما رذاذ أو هطول مطري كثيف، هذه الكمية هي في الحالات الطبيعية عندما تصطاد هذه الشجرة الضباب والسحب المنخفضة. سحب الخريف هي من السحب المنخفضة ذات الرطوبة الشديدة من الرياح، هذه الرياح الجنوبية الغربية، وهي تصدم بهذه الشجرة تتحول هذه السحب إلى ماء وإلى قطرات ماء تنزل على أسفل الشجرة، ونسميه محليا تيك توك، محليا يسمى تيك توك. تزهر فيها الأعشاب في موقع سطول الماء، وإن كانت يعني تتأذى الأعشاب كثيرا من هذه المياه، لكن يعني في أيضا ملاحظة أخرى، الجهة الجنوبية الغربية من الشجرة خلف الشجرة، يعني الجهة الجنوبية الغربية الخلفية تكون منطقة خالية من الحشائش تماما، لأن الشجرة تمسك الكمية الكاملة من السحب.

0: الحضرية اللي قد تكون موجودة في الأعشاب التي يصل ارتفاعها إلى متر ونص في بعض الأحيان. وهكذا يعني سبحان الله من الجهة الجنوبية الغربية المواجهة تماما للسحب القادمة من بحر العرب يكون هطول كثيف جدا يصل إلى 60,000 لتر من المياه، لكن الجهة المعاكسة لذلك يكون الهطول في منخفض جدا جدا إلى درجة لا تنبت فيها الأعشاب إلا بدرجة قليلة بمجموعة قليلة جدا، ويستخدمها أيضا المجتمع المحلي سابقا، وهذه من الذاكرة الجمعية الجميلة جدا، لأن الإنسان ابن بيئته ويدري ويتعرف على خفايا ومعلومات كل ما تقدم البيئة له، فكان يستخدم هذا المكان للاستراحة هو ومواشيه، وأحيانا للطبخ وأحيانا للرحلات وغيرها، لأنه لا يؤذي الطبيعة من جهة، وأيضا يكون هو في حماية إلى حد ما من خطورة النظم البيئية والحياة الفطرية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تؤكد تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يتوافق مع القانون الدولي. سلطنة عمان تدين التهديدات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، وتدعو الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي. وأمريكا وإيران تتبادلان الهجمات مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط. إلى التفاصيل. قال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية إن الحرب على إيران كشفت الحاجة إلى إعادة النظر بصورة شاملة في البنية الأمنية لمنطقة الخليج، والانتقال من سياسة الاحتواء التي حكمت الترتيبات الإقليمية طوال العقود الماضية إلى نظام يقوم على إدماج جميع دول المنطقة وتحملها مسؤولية أمنها المشترك. وأشار معالي السيد وزير الخارجية في مقال نشرته صحيفة لوموند الفرنسية أن شعوب سلطنة عمان ودول الخليج تعيش تحت وطأة عواقب حرب ما كان ينبغي أن تقع، معربا عن أمله في أن تقود التطورات الحالية إلى نهاية فعلية للصراع وليس إلى مجرد توقف مؤقت للعمليات العسكرية الذي يمكن أن ينهار في أي وقت. وأوضح معاليه أن إحدى الأولويات المطروحة حاليا تتمثل في وضع إطار دائم يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا إلى المسؤولية الخاصة التي تتحملها سلطنة عمان في هذا الملف باعتبارها إلى جانب إيران من الدول المطلة مياهها الإقليمية على المضيق. وأكد معاليه ضرورة أن تعمل سلطنة عمان وإيران بالتعاون مع المجتمع الدولي على صياغة ترتيبات واقعية ومستدامة ومتوافقة مع القانون الدولي تضمن حرية العبور وتحمي حركة الملاحة في هذا الممر الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية للتجارة والاقتصاد العالميين. في ضوء المناقشات والأطروحات المتصلة بالملاحة في مضيق هرمز، تؤكد وزارة الخارجية على أن سلطنة عمان تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في المضيق بما يتوافق تماما مع القانون الدولي. وتؤكد سلطنة عمان على التزامها الكامل بواجباتها بوصفها طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والعمل بموجبه. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للتهديدات الصاروخية التي تعرضت لها المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتؤكد على تضامنها معها فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها. ودعت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم كافة الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن ويحفظ مصالح الدول المجاورة له. أعلن مركز الأمن البحري تعرض 3 ناقلات نفط لحوادث استهداف في مواقع متفرقة قبالة السواحل العمانية، مؤكدا متابعته المستمرة لتطورات الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأوضح المركز أن ناقلة نفط ترفع علم جمهورية ليبيريا تعرضت لحادث استهداف أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات، وذلك على بعد 40 ميلا بحريا من سواحل محافظة جنوب الشرقية وخارج المياه الإقليمية العمانية، مشيرا إلى أنه تم توفير الاحتياجات الطارئة للناقلة وإخلاء طاقمها عبر إحدى الوسائط البحرية القريبة من موقع الحادث،
كما أفاد المركز بتعرض ناقلة نفط أخرى ترفع علم جمهورية ليبيريا لحادث استهداف على بعد 8.5 أميال بحرية من سواحل محافظة مسندم، ما أدى إلى فقدانها القدرة على تشغيل المحركات، مؤكداً أن إحدى سفن البحرية السلطانية العمانية تتابع تطورات الحادث فيما جرى إخلاء طاقم الناقلة عبر وسائط بحرية متواجدة بالقرب من موقع الحادث. وفي حادث ثالث أعلن المركز عن تعرض ناقلة نفط مملوكة لشركة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة وترفع علم جمهورية ليبيريا لحادث استهداف وقع على بعد 9.6 أميال بحرية من سواحل محافظة مسندم، موضحا أن إحدى سفن البحرية السلطانية العمانية تتابع تطورات الموقف، ومشيرا إلى إخلاء 18 فردا من طاقم الناقلة عبر وسائط بحرية متواجدة بالقرب من موقع الحادث، فيما لا يزال 3 منهم في عداد المفقودين. شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران لليوم الرابع على التوالي فيما استأنفت الحصار البحري على موانئها، وقال الرئيس دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه سيوسع نطاق الضربات الأمريكية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقا. وتعرضت جزيرة قشم الإيرانية في الخليج لعمليات قصف بحسب ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية نقلا عن مسؤولين محليين نسبوا الهجوم للولايات المتحدة، وذلك في ظل تجدد الأعمال القتالية بين واشنطن وطهران. دوت صفارات الإنذار من الصواريخ في البحرين والكويت في وقت مبكر من صباح اليوم مع تعرضهما لهجمات صاروخية إيرانية في تطور بات يتكرر يوميا، مما يزيد من الضغوط على وقف إطلاق النار في الحرب، فيما أعلن الجيش الأردني أنه أسقط 3 صواريخ أطلقتها إيران وكانت تستهدف أراضي المملكة، وأكد أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد بأن الجيش والحرس الثوري شنا هجمات على أهداف أمريكية في الأردن والكويت والبحرين بعدما ضربت الولايات المتحدة إيران، وأعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن بمسيرات. اتهم ممثل الصين لدى مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة بدفع الشرق الأوسط إلى هاوية بشنها الحرب على إيران، وحذرت إيران من أن إعلان الولايات المتحدة استئناف الحصار البحري على موانئها قد قوض مذكرة التفاهم مع واشنطن الهادفة إلى وقف الحرب تمهيدا لإجراء محادثات سلام. ودانت الأمم المتحدة تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط، وحذرت من أن تداعيات إغلاق مضيق هرمز قد تكون وخيمة على حقوق الإنسان في المنطقة وخارجها. استشهد 4 أفراد من عائلة واحدة بينهم طفلة فجر اليوم في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما نجا طفل آخر بعد انتشاله من تحت الأنقاض. وأفادت مصادر طبية ومحلية فلسطينية بأن طائرة مروحية نفذت الهجوم على منزل يعود لعائلة قرب دوار البركة، ما أسفر عن تدمير كبير في المبنى واندلاع حريق كبير. وهرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث حيث عملت على إخماد النيران وانتشال الضحايا ووسط استمرار اشتعال الحريق داخل الشقة المستهدفة. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق فوري على الحادث، ويأتي هذا الهجوم في ظل استمرار التوترات رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، حيث أحصت مصادر فلسطينية رسمية استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي في مناطق مختلفة من القطاع منذ ذلك الحين. استدعت موسكو السفير الألماني احتجاجا على تزايد دعم برلين لأوكرانيا، مؤكدة استمرار تعاونها مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتصاعد التوتر مع دول البلطيق وسط تحذيرات روسية من تحول المنطقة إلى ساحة صراع، مع التلويح بإجراءات ردية حال نشر أسلحة نووية في فنلندا، بالتزامن مع قصف روسي عنيف لكييف ومطالبتها بمزيد من الدفاعات الجوية.
سيصبح التنقل اليومي لآلاف العمال الإسبان والبريطانيين أكثر سهولة مع دخول اتفاق لحرية الحركة بين جيب جبل طارق البريطاني وإسبانيا حيز التنفيذ اليوم. ووقع الاتفاق في بروكسل برعاية المفوضية الأوروبية بعد 6 سنوات من خروج المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي، ويتيح رفع القيود المفروضة على التنقل بين جبل طارق الواقع في أقصى جنوب شبه الجزيرة الأيبيرية وإسبانيا. ويستقبل جبل طارق، وهو إقليم بريطاني صغير يبلغ عدد سكانه نحو 40,000 نسمة يوميا نحو 15,000 عامل إسباني، أي ما يقارب نصف قوته العاملة. وجاء الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات الصعبة أعقبت التوتر بين لندن وبروكسل إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو الماضي إلى أكثر من 4,500 وفاة وفق أرقام رسمية، فيما بلغ عدد المصابين 16,740 جريحا. وضرب الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات العاصمة كاراكاس وولاية لاغويرا المجاورة، ما أدى إلى انهيار مجمعات سكنية وتشريد آلاف السكان. وأفادت السلطات بأن عدد المنكوبين تجاوز 20,000 شخص في وقت تقدر فيه الأمم المتحدة أعداد المفقودين بنحو 50,000. أجبر إعصار بافي أقوى عاصفة تضرب البر الرئيسي للصين هذا العام أكثر من 260,000 شخص على إخلاء منازلهم في إقليم لياونينغ بعدما تسبب في فيضانات شديدة وأمطار غزيرة. وأمرت السلطات بتعليق الدراسة في المدارس ومؤسسات التدريب، فيما شهدت خدمات النقل اضطرابات واسعة في مدن شمال شرقي الصين مع توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة. ويعد إعصار بافي الذي تشكل قبل 13 يوما في المحيط الهادئ أطول إعصار مداري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال العام الجاري رغم وصوله إلى اليابسة في شرق الصين. لقي 11 شخصا حتفهم إثر انهيار سقف منزل بسبب الأمطار الغزيرة في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان. وأوضح مسؤول الإنقاذ أن الضحايا ومعظمهم من النساء والأطفال انتشلت جثثهم وسلمت إلى ذويهم لإتمام مراسم الدفن. وحذرت الحكومة السياح من التوجه إلى شمال باكستان بسبب مخاطر الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن استمرار هطول الأمطار. تسببت أمطار غزيرة في جنوب ولاية تكساس الأمريكية في تضرر طرق سريعة وتعطل حركة سائقي المركبات، بينما حذر خبراء الأرصاد من أن موجة جديدة من الأحوال الجوية العنيفة قد تؤدي إلى فيضانات خطيرة في المقاطعات المشبعة بالمياه قرب الحدود في المكسيك. وفي مدينة سان فرانسيسكو أعلنت السلطات مقتل شخص وفقدان 2 آخرين، بينما تم إنقاذ 16 شخصا كانوا على متن قارب عائم في المياه قبالة المدينة. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1963 حالة، بينها 719 وفاة، وذلك حتى 12 يوليو الجاري. وأوضحت السلطات الصحية أن جهود الاستجابة لا تزال متواصلة لاحتواء تفشي الفيروس عبر تكثيف عمليات الترصد الوبائي وتتبع المخالطين وتعزيز إجراءات الوقاية والعلاج في المناطق المتضررة. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تؤكد تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يتوافق مع القانون الدولي. سلطنة عمان تدين التهديدات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية وتدعو الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي. وأمريكا وإيران تتبادلان الهجمات مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلومي، نفذها لكم على الهواء مباشرة أيمن بن محمد الحبسي، وكنت معكم في التقديم أوعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: سلطنة عمان.
1: هل اليوم أندية الرياضية العمانية بخير؟
2: هل الخصخصة اليوم هي الحل الوحيد فعلاً لحل المشكلة؟
1: نتحدث اليوم عن أندية عمانية تقبلها الديون.
2: هناك حلول أخرى فعلاً يمكن أن نلجأ إليها لنغير الواقع.
1: اليوم الدعم التقليدي اللي يدافع عنه فريق المعارضة هو الذي وضع الأندية في غرفة الإنعاش.
2: هذه المؤسسات هدفها الأساسي هو الربح.
1: كيف اليوم يمكن لنادي أن يؤدي رسالته المجتمعية والثقافية هو عاجز أصلا من الأساس عن دفع الرواتب؟
2: المستثمر ينظر مثل ما نقول السمكة الأكبر وليس السمكة الصغيرة.
1: لا يمكن اليوم نتحدث عن تطوير اللي هو أدوار النادي أو رفع كفاءته الإدارية والرياضية بمعزل عن بيئة الاقتصادية العالمية والمحلية.
2: النادي ليس مؤسسة ربحية أو مؤسسة اقتصادية، هو مؤسسة للمجتمع وللرياضة أساسا.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: مرحبا بكم. تواجه الأندية الرياضية العمانية اليوم تحديات متزايدة تتعلق بالاستدامة المالية والقدرة على مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع الرياضي. وبين من يرى أن الاستثمار والخصخصة يمثلان الطريق الأكثر واقعية لتعزيز الكفاءة والتنافسية، ومن يؤكد أن الأولوية تكمن في إعادة صياغة فلسفة الأندية بما ينسجم مع خصوصيتها المجتمعية والتنموية، تتشكل ملامح قضيتنا في هذه الحلقة. فهل يكمن المستقبل في التحول الاقتصادي للأندية أم في إعادة تعريف دورها ورسالتها؟ إذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم الأندية الرياضية العمانية بين حتمية التوجه نحو الاستثمار والخصخصة وضرورة إعادة صياغة فلسفتها وفق صياغة محلية. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. ضيف الأول في هذه المناظرة سيف الحبسي، يمثل جانب الموالاة ويرى أن التوجه نحو الاستثمار والخصخصة أصبح ضرورة حتمية لضمان استدامة الأندية الرياضية العمانية وتعزيز قدرتها على المنافسة وتحقيق النمو. أهلا وسهلا بك سيف.
4: مرحبا أخوي إدريس، وأنا صراحة جدا يعني متحمس لإني أدافع على موضوع حتمية التوجه نحو الاستثمار والخصخصة على موضوع الأندية الرياضية العمانية.
3: أهلا وسهلا بك سيف، نسعد بالحديث معك. وأيضا ضيف الآخر في هذه المناظرة محمد الجرادي، يمثل جانب المعارضة ويرى أن مستقبل الأندية الرياضية العمانية لا يتحقق بمجرد الخصخصة والاستثمار، وإنما عبر إعادة صياغة فلسفتها وفق نموذج محلي ينسجم مع خصوصيتها الاجتماعية والثقافية والتنموية. أهلا وسهلا بك محمد.
5: أهلا وسهلا بكم، بإذن الله تكون حلقة ممتازة نوضح فيها الخصوصية المتعلقة بالأندية الرياضية العمانية ولماذا تختلف عن السياق العالمي
3: بإذن الله تعالى. إذا نبدأ هكذا كمدخل عام في هذه المناظرة بما نسميه خطاب الافتتاح، ويعني أبدأ معك بداية سيف في غضون 3 دقائق، تفضل.
1: إذن خلونا أول شيء نبدأ نبتعد عن تجميل الواقع، نسأل سؤال: هل اليوم أندية الرياضية العمانية بخير؟ الجواب واضح للجميع لا. لماذا؟ تعالوا نتكلم عن أندية تتقبلها الديون، تعتمد اعتمادا شبه كامل على الدعم الحكومي المحدود، وتمتلك أراضي ومرافق شاسعة غير مستغلة، ومجمدة كأنها مساحات مهجورة. اليوم نحن كفريق موالاة جينا نؤكد أن اليوم الاستثمار والخصخصة ليست خيار اليوم رفاهية، بالعكس نحن نتكلم عن نناقش على موضوع الجداوة اللي هي أصلا حتى حتمية اقتصادية ومسار إنقاذ إجباري لهذه الأندية يفرضها اليوم هذا الواقع المعاصر ورؤية عمان 2040. بداية عشان يصير النقاش في مساره الصحيح، خلونا نوضح نحن ماذا نعني بالحتمية التوجه نحو الاستثمار والخصخصة. واللي نقصده في ذلك نحن فريق الموالاة بأن تحويل النادي من عقلية الجمعية الخيرية اللي تنتظر الهبات والدعم إلى وحدة إنتاج اقتصادي واجتماعي مستقلة تدار بمعايير الحوكمة ومعايير محوكمة وشركات تجارية. أما ما ورد في نص القضية حول إعادة صياغة فلسفتها، فنحن نرى كموالة أن الفلسفة تتبع الواقع وأنها لا تصنعها إذا تغيرت البيئة الاقتصادية من حولنا. فمن غير منطقي أن نتمسك بفلسفة قديمة ثبتت بحيث أن اليوم الأرقام والديون المتراكمة حاليا على عدم قدرتها على البقاء.
3: نعم، إذن سيف يرى حتمية التوجه نحو الاستثمار والخصخصة. إليك أيضا محمد في خطاب الافتتاح.
5: حسن، بداية بالنسبة للمشاكل التي بدأنا بها أو التحديات التي تواجهها اليوم الأندية من تحديات مالية وما إلى ذلك، هي واقع لا يمكن إنكاره. ولكن الخلاف اليوم، نقطة خلافي مع سيف، هي فكرة فرض الخصخصة والتطوير والاستثمار. أنا من جانب اليوم كمعارض لفكرة الخصخصة والاستثمار، يعني أنا لا أعارض الفكرة كاملة،
3: نعم،
5: لكن أنا أعارض جزء منها. الاستثمار هو شيء لا بد منه في أي مجال أو في أي مؤسسة، كانت حكومية أو كانت خاصة، هو شيء لا بد منه. ولكن فكرة الخصخصة التي نتحدث عنها اليوم، وش يعني خصخصة؟ الخصخصة اليوم أن أنا هذا النادي اللي هو في الأساس مؤسسة اجتماعية ورياضية في المقام الأول، أنا أضعها في يد من؟ في يد القطاع الخاص، القطاع الخاص اللي عنده توجهات مختلفة تماما. فأنا لما أقول أن أنا سأتجه للخصخصة، أنا أعمل تحول جذري في فلسفة هذا النادي قد تضر به. هذه نقطة. النقطة الأخيرة أو النقطة الأخرى، عذرا، النادي الرياضي كما ذكرت سالفا هو مؤسسة، ليست مؤسسة هدفها الأساسي مالي. نعم هي تحتاج للمال، يعني اليوم أي مؤسسة تحتاج للمال، ولكن النقطة المركزية أو الهدف المركزي للنادي الرياضي هو ليس تحقيق الأرباح وما إلى ذلك، بل له أهداف أخرى أو أهداف أولى، أنه يخدم المجتمع، أنه يحقق الأهداف الاجتماعية، الأهداف الرياضية. وهذا اللي نحن اليوم نركز عليه في حوارنا، واللي يخلينا نبتعد قليلا عن خصخصة ونركز على الأصل الذي أتى من أجله النادي.
3: نعم، إذن تقول أن المعيار المالي ليس هو المعيار الأساسي في التوجه نحو هذه الفكرة وتطوير الأندية الرياضية لتحقق أبعاد مختلفة. وهذا أيضا يضعنا أمام فرضية مطروحة في هذا السياق، وأبدأ فيها معك محمد في الرد عليها. هذه الفرضية تقول: الاعتماد المستمر على الدعم التقليدي لم يعد قادرا على تلبية متطلبات الأندية الرياضية الحديثة، ما يجعل الاستثمار والخصخصة خيارا لا مفر منه لضمان الاستدامة والتطور. كيف ترد على هذه الفرضية؟ ثم أنتقل بعد ذلك إليك سيف.
5: حسنا، طيب، نحن نعلم أن فعلا هذا واقع. الدعم التقليدي أصبح فكرة أو نقطة قد لا تحقق الاستدامة. نحن نعلم أن النادي يحتاج مخصصات مالية وما إلى ذلك ليظل قائما على نشاطاته وما إلى ذلك إلى أطول فترة من الزمن ممكنة. ولكن أعود مرة أخرى لفكرة الخصخصة، يعني هل الخصخصة اليوم هي الحل الوحيد فعلا لحل المشكلة أو الخروج عن فكرة الدعم التقليدي؟ هل أن اليوم ما عندنا أي وسيلة أخرى إلا الخصخصة؟ ممكن تكون المشكلة ليست في فكرة أن نحن نعتمد فقط على الدعم التقليدي، ممكن تكون في الإدارة، كيف أنا أدير النادي. فعلا ممكن فكرة الإدارة هذه هي التي تنقذ النوادي العمانية من الوضع ومن المشاكل التي تمر بها حاليا دون أن نلجأ للخصخصة. فأنا أقول أن الخصخصة هي حل، نعم، ولكنها ليست الحل الأوحد. هناك حلول أخرى فعلا يمكن أن نلجأ إليها لنغير الواقع ونستغنى عن فكرة اللي هو الدعم التقليدي الحكومي أو الدعم من الأشخاص المنتمين للنادي.
3: نعم، طيب، إذن يقول لك يعني أن الخصخصة بالمسار الذي يتجه إليه محمد لا يمكن أن ننظر إليه على أنه المسار الأوحد حتى نذهب نحو فكرة أو تطبيق هذه الفكرة لتطوير الأندية واستدامتها من مختلف الأبعاد في إطار هذه الفرضية المطروحة سيف، وفي إطار ما ذكره محمد. كيف ترد عليه؟
1: أولا خلينا نتحدث عن نقطة، عن أي هوية نحن نتحدث اليوم. نتحدث اليوم عن أندية عمانية تكبلها الديون. كيف اليوم يمكن لنادي أن يؤدي رسالته المجتمعية والثقافية هو عاجز أصلا من الأساس عن دفع الرواتب اليوم، أو صيانة مرافقة، أو حتى توفير كرة قدم صالحة لتدريب الشباب؟ اليوم صديقي في المعارضة يتحدث أن اليوم يقع في خطأ منطقي وجوهري، ألا هو أن يظن بأن إذا أصلحنا اليوم الحوكمة والإدارة أولا راح نحل المشكلة بحد ذاته. لكن نتحاور في معهم بلغة لغة الواقع ونتكلم أن اليوم أن غياب النموذج الاقتصادي القائم على الاستثمار هو الذي فرخ سوء الإدارة أصلا. اليوم الدعم التقليدي اللي يدافع عنه فريق المعارضة هو الذي وضع في غرفة وضع الأندية في غرفة الإنعاش بحد ذاته. واليوم أيضا موضوع اللي هو الدعم التقليدي حاليا ما قاعد يودي الأندية أنها تدفع ديونها المتراكمة في أروقة المحاكم. خلونا نتكلم أصلا في موضوع أن لماذا اليوم الدعم التقليدي أصبح عقيم ولم يعد خيارا في الفترة الحالية. لنتحاور بصراحة، اليوم الدعم التقليدي سواء كان حكومي أو إلى آخره هو دعم مسكن مؤقت، يعني هو اللي يجعل إدارة النادي تعيش في حال تواكل وانتظار للمعونات دون أي دوافع للابتكار. اليوم الرياضة الحديثة بحد ذاتها ما لم تعد مجرد وسيلة تسلية أو تجمع شبابي نفس ما يطرحه فريق المعارضة، اليوم أصبحت صناعة عالميا واقتصادا ضخم تتطلب منها عقود احتراف وأجهزة فنية متطورة وبنية تحتية مكلفة. متطلبات المال أصلا تتزايد بشكل جنوني. هنا نتكلم عن سقف دعم حكومي يعني ثابت ومحدود. في اليوم يوم نأتي في هذه الفرضية أن اليوم الخصخصة خيار لا مفر منه، وأن نحن ما نستورد أصلا بعد نموذج غربي، بالعكس نحن نوصف واقع حتمي. ومن يريد ينافس في أن اليوم ما يقدر يقول أن إدارة النادي بعقلية أن اليوم نحولها إلى جمعية خيرية. ونرجع لنقطة اللي هي الحوار الجوهرية، اليوم شو راح تسوي الخصخصة لأنديتنا؟ ماذا ستفعل الخصخصة؟ اليوم المعارضة تتخوف من الخصخصة على أساس أن سيسرق هذا النادي من شباب الولاية أو المجتمع. وخلونا نفكك هذا الخوف إلى نقطتين. اليوم الأندية العمانية تمتلك أراضي ومرافق يعني بملايين ريالات في مواقع استراتيجية وحيوية في مختلف الولايات، لكن للأسف نفس ما نقول هذه أصول مجمدة ومجرد مساحات بيضاء غير مستغلة. هنا نسأل المعارضة، من اللي راح يحيي هذه الأصول المجمدة؟ هل هي المجالس الإدارة المتطوعة أو اللي تدير النادي أو في أوقات فراغها، أم المستثمر والقطاع الخاص اللي يدخل بعقلية الشركات في هذا؟
3: نعم جميل، يعني ربما ما تقوله يذهب إلى أن هناك طرف آخر يرى أن هذا التوجه يجب أن يكون حاضرا نتيجة لوجود أيضا تجارب عالمية واقعية وناجحة في مسألة الاستثمار والخصخصة صيف. وهنا أيضا في هذه النقطة أنا أعود إليك، يعني لنطرح فرضية أخرى. هذه الفرضية يعني تقول أن استنساخ نماذج الاستثمار والخصخصة المطبقة في التجارب العالمية قد يؤدي إلى إضعاف الأدوار الاجتماعية والثقافية التي اطلعت بها الأندية الرياضية العمانية لعقود. لو تلاحظ يعني محمد ينظر أيضا إلى أبعاد مختلفة وجود هذا النادي في هذا السياق المجتمعي بأنه يحقق أدوار أكثر من الدور الرياضي نفسه أو إلى تحقيق نتائج معينة، وبالتالي هل الخصخصة بطبيعتها ستفقد هذه الأدوار أو إلى أي درجة في إطار الرد على هذه الفرضية محمد أو سيف؟ عفوا،
1: خلينا نتفق على أساس أن اليوم استنساخ اللي هي نماذج الاستثمار والخصخصة العالمية اللي هي جاهزة وتطبيقها حرفيا في بيئتنا هو خطأ فادح. ممكن المعارضة قد يعتقدون حاليا نحن نقف في صفهم حاليا، ولكن انتظروا، نحن ما نتكلم معكم يعني لا نلتقي معكم في النتيجة، لكن يعني التقينا في تشخيص يعني خاطئ. خلينا نشرح الموضوع. اليوم المعارضة إذا بتستعمل هذا الموضوع، هذا يعتبر خوف أو هروب، يعني شمع للهروب من الاستثمار والتمسك بالوضع الراهن المتهالك. بينما نحن نرى أن هذا الخوف هو الدافع الأكبر للهندسة الذكية بحيث للخصخصة، بحيث أن اليوم الخصخصة حتمية لا مفر منها، ولكن سؤال هو كيف أن نخصخص دون أن ننسلخ من هويتنا؟ وراح نرجع لهذا. لماذا نحن نرى أن الاستنساخ الأعمى مرفوض؟ أولا خلينا نتكلم نحن إن إذا استوردنا نموذج الخصخصة مثلا من دوري الإنجليزي أو الأوروبي بشكل عام بحذافيره، وجاء اليوم مستثمر يرى أن النادي، راح يجي المستثمر بيشوف أن اليوم النادي فقط أسهم وأرقام في بورصة وتجارة، في شو اللي راح يصير؟ راح يغلق النادي اللي هو المستثمر للأنشطة الثقافية ويلغي المسابقات الفنية اللي هي المجتمعية. إنزين، وين نحن نأتي في نقطة الحوار؟ إن اليوم نحن نقصد أن التوطين لا استنساخ، يعني ما نستنسخ بالنسبة لكم، بالعكس نحن نطول، بحيث أن اليوم الخلاف بيننا وبين المعارضة يتلخص في كلمة واحدة، هم يرون أن الخصخصة قالبا جامد مستورد، ونحن نرى على أساس أن أداة مرينة مطوحة بذكائنا، بحيث أن اليوم الحل مش في الاستنساخ الأعمى، بالعكس في صياغة النموذج نموذج خصخصة عماني هجين، بحيث أن هذا النموذج راح يفتح لنا أبواب من الشركات والقطاع الخاص لاستثمار الأصول والأراضي والمرافق وغير مستغلة بأسلوب تجاري احترافي يدر الملايين للنادي، وفي الوقت ذاته يلزم هذا المستثمر بقوانين تأسيسية وشروط حوكمة صارمة تفرضها الدولة وتضمن بقاء المسؤولية الاجتماعية والثقافية للنادي اتجاه أبناء الولاية بشكل عام كخط أحمر لا يمكن المساس به.
3: نعم. طيب محمد، يعني سيف يقول لك لماذا هذا الخوف أو الهروب من فكرة الخصخصة وأنها ستؤدي إلى نتائج لا تدفع بالتطور وتنمية أو نمو هذه الأندية وتحقق أبعادها المختلفة التي ذكرتها سابقا، لماذا لا ننظر إلى أو لماذا ننظر إلى الخصخصة من زاوية ضيقة، لماذا لا تكون هناك أشكال من الخصخصة والاستثمار بما يتناسب مع واقعنا المحلي، وإن كان هناك يعني استيراد لفكرة أو تجربة عالمية في مسألة الاستثمار في الأندية الرياضية؟ كيف ترد على هذه الفرضية وفي سياق ما ذكره سيف؟
5: حسناً، ما ذكره سيف هو كلام منطقي جداً، ولكن المنطق وحده لا يكفي، عندما تأتي وتسقط المنطق على الواقع أحياناً لا يقبل الواقع المنطق. نحن عندما نقول خصخصة مثلاً لها نموذج معين وستكون بنموذج معين هو كلام جميل، ولكن دعونا ننزل قليلاً إلى الواقع. اليوم عندما نخصخص هذه نقوم بعملية الخصخصة، من الذي سيترأس هذه النوادي أو من الذي سيدير هذه النوادي؟ هي مؤسسات خاصة، هذه المؤسسات هدفها الأساسي هو الربح. قاعدة بسيطة عند المستثمر الخاص أو الفرد أو المؤسسات الخاصة، أنا أعطي جهد، هذا الجهد لابد أن يعود لي بربح، الوقت بالنسبة لي هو عبارة عن ربح، الجهد ربح، دائما هناك نظرة ربحية في المؤسسات هذه. أما النوادي بطبيعتها مثل ما ذكرت سابقا الأساس فيها هو تقديم الخدمة للمجتمع، هذه نقطتين يتعارضان. لماذا؟ لأن اليوم مثلا على سبيل المثال عندما تكون الإدارة من مؤسسة خاصة، طيب هذه المؤسسة مثلا ستقوم ببعض النقاط مثل ما يقول بالمثال يتضح المقال. مثلا اليوم لو قلنا أن هذا النادي تحكمه مؤسسة خاصة، هذه المؤسسة تركز مثلا على من هي تريد نجاح، هي تريد لهذا النادي أن ينجح. لا تفكر كثيرا بالهوامش، فأنا مثلا أخذ اللي هم المحترفين، أنا ما بشتغل كثير مثلا على فئة الشباب لين أطلع المحترف كثر ما أنا أريد أحتضن الشخص اللي هو أوردي عنده الموهبة. إنزين، فهنا فقد النادي إيش؟ فقد النادي أحد أهدافه الاجتماعية، لأن المستثمر الخاص إنزين فكرة أن أنا أهدر وقت وجهد من دون عائد حقيقي يرفضها بطبيعة الحال. فبدل ما كنا نحن مثلا نأخذ 20 شخص طيب ليشارك ندربهم وما إلى ذلك ويطلع لنا منهم ناتج 5 أشخاص، الشركات الخاصة بماذا تفكر؟ أنا ليش أشتغل على 20 وما 20 أنا بستفيد منهم، أنا أشتغل على 5 وخلاص.
3: نعم.
5: إنزين، فهنا أحد الأدوار الأساسية للنادي فقدها. ثانيا لابد أن نحن ننظر لتأسيس النادي بأساسه. النوادي في عمان هي تأسست على أساس قبلي، على أساس مناطقي، استمرارها وبقائها لفترة طويلة كان بسبب هذا الدعم من خلال القبيلة أو من خلال أبناء المنطقة. لما أنا كإدارة نادي مثلا إدارة من جهة خاصة أبتعد عن الأشياء اللي مثلا لن تحقق لي الربح على المدى القريب، ما المشكلة التي ستظهر عندي؟ أن فعليا كما قلنا النادي كان مستمر بسبب الانتماء الاجتماعي.
3: نعم.
5: الانتماء الاجتماعي هنا سيقل، فأنت هنا تهدد وجود النادي.
3: نعم.
5: ثانيا المستثمر ينظر مثل ما نقول السمكة الأكبر وليس السمكة الصغيرة.
3: نعم.
5: فعندما فيكون
2: يعني اهتمام القطاع الخاص سيكون بالنوادي الكبيرة أو النوادي التي تحقق لنا أصلا إيرادات أكبر أو لها جماهيرية كبيرة، فنحن نحكم هنا بالعديد من النوادي البسيطة.
3: نعم.
2: بالفناء
3: تتضح هذه النقطة. أيوة. جليا، وأن يعني هناك أنت تحاول أن تفاضل بين أكثر من معيار في هذا الجانب تحديدا. يعني سيف يقول لك أنه الخصخصة وإن اتجهت مثلا إلى الاحتراف، ربما لن إذا كانت أحد أهدافها يعني مثلا احتراف مجموعة عناصر من اللاعبين إلى أندية أخرى أو إلى دول أخرى، برغم هذا هي لن تحقق ما دامت الربحية هي الهدف الأساسي لمسألة الخصخصة. هذه نقطة يعني أرى أنها جديرة بالرد عليها سيف.
1: لن نتكلم بواقعية، مشكلتنا هنا اللي طرحها فريق المعارضة ليست هي في الربحية بحد ذاتها. لأن بداية نوضح عدة نقاط. ذكر أولا كأندية عريقة وأنها بنيت على أساس قبلي.
3: نعم.
1: أي أن اليوم على عصر سابق، نحن اليوم في عصر يعني الاحتراف، الأندية أصبحت اليوم الأندية فعلا كيانات يعني عالميا على أساس كيان اقتصادي يستند عليه في بعض الدول.
3: نعم.
1: عندما يأتي يقول أن اليوم أن اليوم الخصخصة أنها فقط راح تركز على الأندية الكبرى، هذه نقدر نقول عنها مغالطة كبيرة، بحيث أن اليوم موضوع اللي هو اختيار النادي يقع على الشركة. ليست كل شركة دخلت في هذا المجال أو الاستثمار طمحت إلى أنها تمسك إلى أعلى محدودية اللي هي المالية اللي لديها. بالعكس راح ترى أن اليوم مثلا كشركة معينة قررت الاستثمار في نادي.
3: نعم.
1: راح ترى إلى ما المحدودية المالية الذي يعني تستطيع أن تدفعه. فهذه مغالطة قد وقع فيها فريق المعارضة. أيضا من نقطة اللي هو 20 شخص وخمسة أشخاص، هنا تعال نتكلم بواقعية. إن أنا أخذ خمسة أشخاص بالفعل محترفين يمثلون اسم نادي لولاية، يرفعون من شعبية من يعني من اسم هذا النادي التابع اسم الولاية، وأن يصل إلى شعبية أكبر، يصبح الموضوع أفضل من أني أدفع لعشرين شخص وأنا يعني صعوبة أني أنا أدفع تكاليفهم، وقد أصلا من الأساس يعني يعتبروا تكاليف مكبدة أكثر. فأنا أفعل نفس ما يقول الاختبارات اللي هي التجريبية إلى أني أنا أصفي الأفضل والأفضل والأفضل عشان يوم يأتي التقديم اللي هو لهذا المحترفين يكون بأفضل صورة، ما تكون الموضوع عاطفة أو عشوائية تدار من والله لأنهم أبناء ولاية فقط.
3: نعم. طيب بما أنكم يعني اتجهتما ربما إلى العنصر المالي أو المورد المالي الذي هو المحور الرئيسي في مسألة تطوير و تنمية هذه الأندية بالاتجاه نحو الاستثمار، نحو الخصخصة، نحو إعادة صياغة فلسفتها يعني داخليا أو محليا، هناك فرضية أيضا تطرح في هذا السياق. أن تقول هذه الفرضية أن التحدي الحقيقي الذي تواجه الأندية الرياضية العمانية لا يكمن في نقص الموارد المالية بقدر ما يكمن في الحاجة إلى إعادة تعريف رسالتها وأولوياتها وأدوارها داخل المجتمع. أود منك سيف بداية في الرد على هذه الفرضية ثم أنتقل إليك محمد.
1: بداية هذه الفرضية تفترض أن واهما أن اليوم المشكلة هي فكرية أو ثقافية، والواقع يؤكد أن الفكرة موجودة والرؤية واضحة، لكن ما يغيب عن الأندية هو المحرك المالي المستدام اللي راح يحول هذه الأفكار من مجرد أمنيات إلى واقع فعلا ملموس، بحيث أنه لازم نعرف أن النموذج القديم القائم على الدعم التقليدي والهبات لم يعني قادر على تلبية متطلبات العصر الحالي، وهذا هو صلب التحدي الأساسي. اليوم نحن في فريق الموالاة نرى أن الواقع الاقتصادي هو الإطار الحاكم الذي يجب أن يعني أن تعاد صياغة فلسفة النادي على أساسه. لا يمكن اليوم نتحدث عن تطوير اللي هو أدوار النادي أو رفع كفاءته الإدارية والرياضية بمعزل عن بيئة الاقتصادية العالمية والمحلية. اليوم الشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد على الذات وفق تطلعات الرؤية عمان 2040 من غير المنطقي أن يتغير اللي هو الواقع الاقتصادي من حولنا، وأن نحن نصر على أن إبقاء النادي محبوسا في الصيغة القديمة
3: بحجة العقلية.
1: نعم. إن اليوم إن يعني يبقى محبوسا في الصيغة القديمة بحجة أن اليوم نحن نريد نحافظ على الخصوصية أو الهوية بهذا منطلق، بحيث ان اليوم ان يعني دخول المنطقه السوق والاستثمار يعني مش تهديد يعني تهديد لهويه النادي، بالعكس هو طوق نجاه لها. كيف هذا الشيء؟ بحيث ان اليوم الخصخصه تعني ان اليوم ننقل النادي من مرحله الحوكمه المؤسسيه الشامله الى ان نحول الى مرحله حوكميه مؤسسيه شامله، وان اليوم عندما يتحول الى وحده انتاج اقتصادي، فان اول شيء راح يصير انه راح يتم تفعيل هذه الاصول المجمده او المعطله، تلك الاراضي والمرافق والمواقع الاستراتيجيه اللي تملكها الأندية في مختلف الولايات ولكنها غير مستثمرة، بحيث أن اليوم هذه الأصول راح نحولها إلى مصادر دخل مستقلة ودائمة، واللي راح يمنح النادي قوة وحرية ليؤدي رسالته المجتمعية والثقافية بكفاءة أعلى وبشكل مستدام دون أن يظل رهين لظروف دعم مؤقت فقط.
3: نعم واضح. يعني محمد يقولك سيف، مهما كانت لدينا من رسالة وأدوار مجتمعية وثقافية وتنموية من تتجلى من هذه الأندية الرياضية، إلا أننا لا يمكن أن نعمل على هذه المفردات وهذه المبادئ دون أو بمعزل عن الأبعاد الاقتصادية، و يعني كل الاقتصاد بكل مفاصله يتطور وينمو، ويعني مسألة أيضا الأندية الرياضية هي كذلك تحاول أن تتماشى أيضا مع مستهدفات رؤية عمان 2040. كيف ترد على ما ذكره سيف وكذلك في إطار هذه الفرضية المطروحة؟
5: طيب بداية دعونا نسأل أنفسنا سؤالا بسيطا، ما الهدف الأساسي الذي أتت إليه النوادي، وما هي النوادي الرياضية؟ هل النوادي الرياضية هي مؤسسات ربحية، مؤسسات تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية، أم هي فعلا مؤسسات لها أهداف رياضية، أهداف شبابية، هي أهداف اجتماعية؟ أنا لست ضد فكرة أن يحقق النادي عوائد اقتصادية أو عوائد مالية، ولكن أنا ضد فكرة أن تكون هي الهدف الأول أو النقطة المحورية في النادي. في نقطة أنا ذكرتها ورد عليها سيف، اللي هي لما قلت أنا ما سيحدث أن بدال ما ناخذ 20 بيصير 5، فهو قال طيب ليش ما ناخذ 5 إنزين ونشتغل عليهم ما دام أنهم محترفين ونكمل مع هذه 5. هنا فعلا النقطة التخوف التي كنت أناقشها أنا هو يؤكدها، أن النادي حاليا أصبح مؤسسة ربحية تماما، هدفها الأول الربح، كيف أحقق الربح ثم يأتي ما يأتي بعدها.
3: نعم.
5: هذه نقطة. وأيضا فكرة أن نحن في نقطة لابد أن نركز عليها، الحفاظ على الهوية والأساس الذي أتى إليه النادي لا يتعارض مع تحقيق الأهداف الاقتصادية. طيب يعني مثلا النادي هو تفضل وذكر سابقا أن مثلا عنده هذا النادي ممكن يكون عنده أراضي ما إلى ذلك أو أصول متعلقة به. طيب أنا لا أحتاج أن أخصص للخصخصة لأستفيد من هذا النادي، موضوع أنه مثلا أن من يكون قائم على إدارة هذا النادي يقوم بتشغيل مثلا هذه الأصول ليدعم النادي، ولنكون خلاص استغنينا عن الدعم الحكومي ولو بنسبة معينة. الموضوع جدا سهل، هو لا يحتاج مؤسسة ربحية هدفها الأساسي هو ربح لتقوم بذلك. فإذا كان يقول اليوم أن نحن نهدف لأن يكون النادي هذا متماشيا مع الرؤية الاقتصادية ورؤية 2040، طيب هذا يمكن أن نصل إليه، ويمكن أن يكون أحد النتائج الفعلية التي سنصل إليها من خلال كما قلنا سابقا تغيير سياسات الإدارة، من خلال توجيه هذه النوادي بطرق معينة، ولكن ليس من خلال الخصخصة وتسليم هذه المؤسسات الشبابية التي أساسها شبابي واجتماعي ينظروا لديهم منظور ربحي تماما، لأن هذا المنظور يعني دعوني أقول أنه مقيت إلى حد ما ويضر بالنادي. وهو ذكرها، تفضل بذكرها عندما أرجع لمثال 5 أشخاص مقارنة ب20. نحن هي الفكرة لا تقف عند 5 أشخاص مقارنة ب20، هي الفكرة بس تتطور أكثر. أنا لما أخصص النادي مثلا عندنا فكرة اللي هي الأنشطة الغير ربحية التي يقوم بها التي تقوم بها النوادي ستختفي، لأن أنت الحين ما تريد تصرف على 15 شخص. أيضا النشاط الغير ربحي الذي يقدمه النادي سيختفي، وحتى إذا قلنا أن النادي من خلال مثلا العوائد المادية التي ستعود له سيدعم هذه الأنشطة، متى؟ بعد أي فترة؟
3: نعم.
5: إذن نحن اليوم الموالاة يقولوا أن دعونا نضحي بهدف النادي إلى فترة طويلة من الزمن لأن نحقق العائد المادي، بعد ذلك نعود لأصل النادي وخدمة المجتمع، وهذا الشيء مرفوض تماما، لأن نحن مثل ما قلنا وبدأت حواري
2: النادي ليس مؤسسة ربحية أو مؤسسة اقتصادية، هو مؤسسة للمجتمع وللرياضة أساساً.
3: واضح جداً. وبين كل هذه يعني المسارات ويعني هذه القراءات وما تقدم يعني من معالجات لهذه الأندية، إلا أن هناك يعني تكون قراءات فاحصة من قبل الخبراء تتعلق بالخصخصة بالاستثمار أو حتى بإعادة صياغة فلسفة هذه الأندية، وربما تطرقتم إلى مسألة أيضا العقلية الإدارية وكيفية التفكير تجاه هذه الأندية وما تود أن تصل إليه من غاية. في نهاية الأمر نصل إلى خطاب الختام، وأبدأ معك سيد في غضون دقيقة واحدة نجمل ما ذكرت في هذه المناظرة، وإن كان هناك إمكان شيء من الرد يعني على ما ذكره محمد في دقيقة واحدة سيف.
1: تمام. بداية خلينا نأتي ما أتى في فريق المعارضة، أن اليوم خايفين من موضوع اللي هو أن يتم تهميش الهوية أو ذوبان الهوية العمانية وتهميش اللي هو أبناء الولايات تحت مظلة اللي هي الخصخصة.
3: نعم.
1: هي مخاوف يعني يمكن معالجتها بموضوع بسيط اللي هي من خلال الأطر القانونية والتشريعية لتضعها الدولة.
3: نعم.
1: واللي تضمن اليوم بقاء الرموز والهوية والمسؤولية المجتمعية شروطا أساسية لأي مستثمر.
3: نعم.
1: وأتوقع لن تخالف يعني ما راح يعرض فيها المستثمر إذا كانت يعني مناسبة له. اليوم نحن فريق الموالاة من الأساس ما نلغي اللي هو الخصوصية العمانية أو الهوية العمانية، نحن اليوم نمنحها طوق نجاة بحيث أن اليوم لا يمكن لنادي أن يؤدي رسالته المجتمعية ومكبل من الديون أساسا بنموذج أصلا ريعي قديم حاليا. اليوم الاستثمار والخصخة هم المسار الحتمي لنقل أنديتنا العمانية من كيانات مستهلكة تنتظر الدعم إلى مؤسسات قوية مستدامة وقادرة على خدمة المجتمع والشباب من موضع قوة واقتدار.
3: نعم. واضح. شكرا لك سيف. محمد تفضل في دقيقة واحدة.
2: طيب بداية أو نهاية،
3: هذه نهاية.
2: كما ذكرنا سابقا النادي هو مؤسسة رياضية.
3: نعم.
2: لا يمكن اختزاله في أن يصبح كيان تجاري جاف يبحث عن الأرقام والأرباح. نعم هو يبحث عن الدعم. نعم هذا الدعم قد يتم تحقيقه بعديد من الطرق، من خلال تغيير الإدارة، من خلال سياسات تفرض على هذه النوادي من دون أن يتم إدخال القطاع الخاص بهذه النوادي.
3: نعم.
2: من خلال خطط واضحة لهذه النوادي تعود بعوائد مادية. هذا ما نبحث عنه اليوم، نبحث عن نموذج لا يضر بأساس النادي ويحقق عائد مالي. أما تسليم هذه النوادي لي كيانات اقتصادية أو مؤسسات فعلا تبحث عن الربحية كما ذكرنا سالفا وكما وضحنا، هي ستضر بجوهر النادي حتى إن كانت هناك سياسات، حتى إن كانت هناك قوانين موجودة، السياسات موجودة، ولكن هذا ليس معناه أن نعيش في المدينة الفاضلة، فالقوانين قد تنتهك أحيانا، قد لا تتبع. فالأسلم اليوم في المشهد العماني أن يتم فعليا توجيه هذه النوادي بطريقة تجعلها نوادي تدعم ذاتها بذاتها وليس تسليمها لقطاع.
3: نعم.
2: ربحي تماما.
3: أنا أشكر جزيل الشكر محمد جرادي، ودافعت عن فكرة إعادة صياغة فلسفة الأندية الرياضية أكثر من الاتجاه نحو الخصخصة والاستثمار فيها. شكرا جزيلا لك محمد. كما أشكرك أيضا سيف الحبسي، دافعت عن فكرة التوجه نحو الاستثمار والخصخصة في الأندية الرياضية باعتبارها المعيار الأول لتنمية وتطوير هذه الأندية. أشكر جزيل الشكر سيف. ومستمعين الكرام، بين الاستثمار والخصوصية المحلية تباينت الرؤى حول المسار الأنسب لمستقبل الأندية الرياضية العمانية، غير أن الجميع يتفق على أهمية بناء الأندية أو أندية أكثر قدرة على خدمة الرياضة والمجتمع معا. هكذا نصل معكم هنا إلى ختام هذه المناظرة في أمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا
6: إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
7: لا ينال عهد الظالمين، مقاربة أولى.
8: أعزائي، كتب أكثر من واحد أن ثمة خطأ نحويا جسيما وقع في هذه الآية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. والصحيح عندهم: لا ينال عهدي الظالمون، لأنه فاعل مرفوع، فكيف يقول القرآن الظالمين من غير أن ينتبه أي من هؤلاء القائلين إلى أن الآية لو كانت برفع الظالمين لوقع تناقض فيها وفي مفهوم القرآن للظلم والظالمين. فالرفع على الفاعلية يعني أن الظالمين يريدون ذلك العهد المقصود به الإمامة التي منحها الله للنبي إبراهيم ومن تأهل لها من ذريته، ولكنهم لا يحصلون عليها. والتناقض هنا أن الظالمين بحكم المفهوم القرآني للظلم لا يريدون ذلك العهد، فكيف يصل إليهم؟ فهما على طرفي نقيض، هو مبني على العدل الممتزج بالرحمة، وهم أبعد ما يكونون عنهما. فالعهد هو الفاعل، فإن أهل المرء نفسه للحصول عليه فإن العهد يأتي تماما مثل الرزق. فرزقك لا يصل إليك إلا إذا تأهلت له بسعيك وجدك وعملك ثم بتوفيق ربك. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، والصحة في بدنك ما بذلت جهدك للمحافظة عليها، فإن لم تحافظ عليها غادرتك إلى أن تأخذ بأسباب الشفاء، وآنذاك تعود إليك، وإلا فسيؤدي بك المرض إلى الهلاك. وحتى الآخرة لن تنالها إلا بسعيك. ومثال ذلك: ومن أراد

0: قل، وهو المفهوم المحدد بآيات التنزيل العزيز بتوضيح شامل نعرضه هنا كي نتبين الذين لا يمكن أن يصل إليهم ذلك العهد، لأنهم لا يريدونه ولا يسعون إليه ولا يرومون الحصول عليه، وهم الظالمون. فمن هم الظالمون؟ الظالمون جمع ظالم، والظالم مأخوذ من الجذر اللغوي ظلام، ومنه الظلام اختفاء الشمس، وهو ضد النور والضياء. ومنه ظلام الليل، والظلام في الدهاليز والأماكن التي لا يصل إليها ضوء الشمس أو أي نور آخر. ومنه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ونقل إلى معنى التعدي على حقوق الآخرين والانتقاص منهم ومن حقوقهم، وذلك للرابطة القوية بين الظلام وذلك التعدي، لأن الظلام دامس تضيع فيه معالم الأشياء ولا يدري المرء كيف يهتدي إليها فيه. وكذلك الظلم الذي أطلق على العدوان ومصادرة حقوق الآخرين، حيث تضيع معالم الحق والباطل لدى الظالمين. ولقد نعى القرآن الكريم عليهم وشدد النكير على كل من يمارس الظلم، وأمر الناس بالبعد عنه، وأمرهم بالقسط والعدل. وقد ذكر لفظ الظلم والظالمين وما يشتق منهما 290 مرة في القرآن، وكلها في موضع الذم والتقريع. فكيف لظالم أن يسعى للحصول على عهد الله الذي يعني هنا الإمامة؟ ومن المعلوم أن الإنسان قد يمارس الظلم من غير أن يعي أنه ظلم، كتعامل أب مع ابنه أو زوج مع زوجه بالقسوة أو عقوق الولد لوالديه، أو نشوز الزوج على زوجها من غير مسوغ مرتضى، وما إلى ذلك من سلوكيات اجتماعية كثيراً ما يقع فيها الظلم بغير وعي غالباً. ونحن لا نتصور إنساناً سوياً مثلاً يظلم أبناءه أو امرأته أو والديه، فميدان الظلم واسع وكل امرئ معرض له، خاصة حين تأخذه الانفعالات العاطفية فيفقد التمييز بين ما هو عدل وما هو ظلم، وربما كان جاهلاً بهما فيتصور تصرفاته عدلاً وهي أبعد ما تكون عن العدل. ولذلك عرف بأنه وضع الشيء في غير موضعه، واعتبر والجور واحداً. ولكننا نرى الظلم أشد شناعة وأكثر فظاعة. والظلم عادة رديف القوة الغشوم، أي التي لا تراعي الحق، ولا ظلم بلا قوة. فهناك ظالم ومظلوم، ولن يستطيع الظالم أن يفرض ظلمه إلا إذا كانت لديه قوة تساعده على ذلك. ولا يشترط أن تكون القوة مادية، فالإنسان قد يظلم نفسه من غير أن يستخدم قوة مادية، فهو يخضع لقوة غرائزه وأطماعه وجشعه، ولولا خضوعه ذاك لما ظلم نفسه. ولظلم النفس أبواب يتأتى منها بينها التنزيل العزيز في مواضع عدة، وكل من دخل باباً من تلك الأبواب فقد قدره السعي لنيل ذلك العهد.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالداً بخلودها. شيء من اللغة.

مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطات.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى،
1: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة عن تربية الأبناء على الثقة بالنفس. الأبناء نعمة ومسؤولية وأمانة في أعناقنا، وما نزرعه فيهم نجنيه، وما نربيهم عليه وما نعلمهم يساهم في تكوين شخصياتهم. ومما ينبغي غرسه في نفوس الأبناء الثقة بالنفس وقوة الشخصية. والثقة بالنفس تنمو مع الأبناء مع نموهم العقلي والجسدي، وترتبط بالبيئة التي يعيشون فيها. ويكتسب الأبناء الثقة بالنفس خلال الأعوام الأولى من حياتهم عن طريق التفاعل الاجتماعي والتربية الإيجابية. ومما ينبغي على الوالدين لغرس الثقة في نفوس الأبناء إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مشاعرهم وآرائهم، ومنحهم التشجيع والتحفيز في ممارسة النشاط الحركي والفكري المستقل، وتجنب الانتقادات، تجنب الصراخ في وجوههم والسخرية منهم. السخرية والصراخ والانتقادات كلها تضعف الثقة بالنفس، ويشعر الأبناء بسببها يشعرون بالخوف والتردد. والثقة في النفس وقوة الشخصية من أهم مقومات النجاح في الحياة، ومعناها ثقة الإنسان في قدراته وفي صفاته وفي تقييمه للأمور، وأنها اعتماد الشخص على نفسه والشعور بالثقة في قدراته وصفاته، وتعرف بأنها ثقة الفرد في قدراته وإمكانياته وقراراته، أو الاعتقاد بأنه قادر على مواجهة التحديات ومتطلبات الحياة اليومية بنجاح، وأنها الثقة بالنفس إيمان الإنسان بأهدافه وقدراته وقراراته وإمكاناته، أي الإيمان بذاته. ويتصف الشخص الواثق بنفسه بالتفاؤل والاطمئنان والقدرة على تحقيق الأهداف وتقييم الأشخاص والعلاقات بصورة صحيحة وفقا لنظرته لنفسه وتقديره لذاته. وفي التربية الإسلامية تقع الثقة بالنفس بعد التوكل على الله، ولا ينفصل الاثنان عن بعضهما، لأن الإنسان بنفسه ضعيف وبالله تعالى قوي. وللثقة بالنفس أهمية كبرى في حياة الأبناء، فهي تعينهم على إقامة علاقات إيجابية مع الآخرين دون تردد أو خوف، كما تعينهم على التخلص من الشعور بعدم الأمان، وتعزز لديهم القدرة على تحقيق الأهداف والأحلام، وتحسن لديهم القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وأداء الأعمال بشكل متقن، كما أنها تطور الذات والقدرة الإنتاجية والعزيمة والإصرار، وتمنح الشعور بالسعادة والاطمئنان والراحة النفسية والبدنية. ومما يعزز الثقة بالنفس لدى الأبناء محاولة الإجابة عن جميع الأسئلة التي يطرحونها ببساطة وسهولة، وتوفير الأدوات التي تساعدهم على إظهار ميولهم، كتوفير أدوات الرسم إذا كانوا يحبون الرسم، أو أدوات التصوير إذا كانوا يحبون التصوير، آلة التصوير مثلا. وأما الخوف لدى الأبناء فإنه يجعل الآباء قلقين على مستقبلهم، فالكل يود أن يكون ابنه شجاع واثق من نفسه، لكن الخوف ضروري أحيانا ليكون هناك نوع من الحذر، نوع من الحيطة والجد والاجتهاد وبذل الجهد حتى يتمكن من النجاح. ومما يقلل من الخوف لدى الأبناء التشجيع والتحفيز والتوجيه والمساعدة، ودفع الأبناء نحو الأمام ومد يد العون لهم، فهم بحاجة إلى التحفيز وفي استطلاع لجريدة عمان أكد عدد من أولياء الأمور بأن زرع الثقة في الأبناء يجب أن يبدأ منذ وقت مبكر من العمر، كما أن غرس الحب والاحترام في نفوسهم يعد من الضروريات ليعبروا عن رغباتهم واختياراتهم بكل أريحية. كما أكدوا أولياء الأمور الذين أجرى عليهم الاستطلاع، أكدوا على أهمية الثناء على الأبناء أثناء قيامهم ببعض التصرفات الإيجابية، وذلك لتعزيز الجوانب النفسية لديهم وزرع الثقة فيهم، ومراقبة أو متابعة تصرفات الأبناء بطريقة لا توحي لهم بأنهم تحت المراقبة، وذلك من خلال القرب منهم، مد جسر العلاقة معهم والصراحة معهم، وحثهم على اختيار الأصدقاء بعناية. وحينما نحكي لأبنائنا قصة سيدنا موسى عليه السلام وابنة شعيب حينما قالت لأبيها يا أبتي استأجره، فهي الفتاة العفيفة الطاهرة الواثقة لم تزاحم الرجال، وحينما سألها موسى عليه السلام ما خطبكما، قالت بثقة لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير فقد تربت على العفة والطهارة وحسن الأدب وعلى الثقة بالنفس وعلى إعمال العقل والحكمة. قالت لأبيها يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. عرضت على أبيها رأيها وهي واثقة، ولم تخش من أبيها سوء الظن والتهمة، فهي تعلم من ثقة أبيها فيها ومن إتاحته لها فرصة التعبير عن الرأي. ومن مظاهر ضعف الثقة لدى الأبناء العزلة وتجنب المشاركة في الأنشطة والتحديات والاستسلام السريع والشعور بالإحباط والغش واللجوء للكذب عند الشعور بالخسارة أو ضعف الأداء، وإلقاء اللوم على الآخرين في فشلهم أو عجزهم، وتراجع الأداء التعليمي المستوى التحصيلي والأداء الاجتماعي وقلة تواصلهم مع الأصدقاء والابتعاد عن الأنشطة الجماعية، والشعور بتغيرات في المزاج كإظهار الحزن أو البكاء أو نوبات الغضب أو الإحباط، وكذلك ذم النفس وصفها بالفشل أو الكسل أو عدم النفع، فهذه من مظاهر ضعف الثقة لدى الأبناء. وعلى الوالدين الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في غرس الثقة بالنفس لدى الأبناء، فقد كان عليه الصلاة والسلام يختار الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح ويغيره. في رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحقير الذات، فكان يقول لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يوجه الرسائل الإيجابية إلى من حوله من الصحابة ليلفت نظرهم إلى الإيجابيات التي لديهم والصفات الحسنة التي تميزهم، فكان يقول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنك غلام معلم، ويقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وكان يقول لأشج عبد القيس رضي الله عنه إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناه. وكان عليه الصلاة والسلام يحسن توظيف الطاقات، فقد سر النبي صلى الله عليه وسلم بزيد ابن ثابت حينما قربه أهله منه وقالوا إنه حاذق ويحفظ القرآن، فعلمه القرآن حتى صار معلما للقرآن ومؤتمنا عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يسلم على الأطفال إذا مر بهم وهم يلعبون، وكان يكنيهم ويلاطفهم ويعيش اهتماماتهم، فيسأل الطفل الصغير عن طائره قائلا يا أبا عمير ما فعل النغير. كل ذلك يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس. ولتنمية الثقة لدى الأبناء ينبغي على الآباء كثرة الدعاء للأبناء، ادعوا لأبنائكم بالهداية والخير والصلاح. وتدريس الأبناء سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح وحسن الاستماع إلى أسئلتهم والتفاعل الإيجابي مع كلامهم، وعدم مصادرة الحرية في اللعب والحركة، خلهم يلعبوا ويتحركوا حسب الوقت المحدد، وتحديد نقاط الضعف لديهم وتحسينها، تعرفهم بجوانب القوة واستغلالها وإبرازها وتنميتها، وغرس الاهتمام بالمظهر الخارجي وارتداء الملابس الأنيقة وعدم إهمال النظافة الشخصية والعدل بين الأبناء في كل أمر حتى في اللمسة والقبلة والبسمة والنظرة. فالأبناء حساسين، وتوفير الأمن النفسي لهم وعدم تهديدهم وتعويدهم الاعتماد على النفس منذ الصغر ومراعاة الفروق الفردية لديهم، بذلك نكون قد عززنا ثقة الأبناء بأنفسهم وقوينا من شخصيتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناءنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على تربيتهم التربية الصالحة. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
2: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم لقاءنا في هذه النزهة القصيرة،
0: وعبر هذه الحلقة نقترب من الورود والزهور،
1: متنسمين فتنة أرواحها
0: ومستذكرين أسرارها وشذاها وأريجها.
1: فأهلا بكم معنا مرة أخرى.

0: يقول الشاعر الفرنسي لافونتين: الأعمال الأدبية الطويلة تخيفني، ورأيي أنه بدلا من استنفاد موضوع ما يجب فقط التقاط زهرة واحدة منك.
1: هو ذات القول الذي يحرص على انتقاء من كل حديقة زهرة ومن كل بحر قطرة.
0: هو ذا أو غيره، لكنه الإصرار على التنوع وعلى المزج بين الألوان والأشياء والرؤى.
1: ومن هنا فقد أدرك الصينيون أهمية أن تنمو الزهور والمدارس أن تنتشر، لأن بدون ثقافة أو فن لن تزهر زهرة واحدة.
0: ولقد شاع عند الصينيين بين الرموز المستقاة من النبات زهرة الأوركيد رمزا للطهر والنقاء.
1: كما أن بعض رساميهم تخصص في تصوير زهور البرقوق، الرمز الصيني المعبر عن الربيع.
0: وفي بلاد الإغريق نتذكر شجرة اللوز الجميلة التي اختطفت منها نانا ابنة سانغاريوس زهرة دستها في صدرها وإذا الزهرة تختفي.
1: ويقال في الأساطير الإغريقية أيضا أن أريس المحارب قد حملت به أمه هيرا إثر لمسة منها لزهرة غريبة من زهور الربيع.
0: وفي اليابان يعد الزن التطلع إلى الزهور أو التحايا بين الناس من علامات التجلي والنشوة.
1: لذا شاع عند اليابانيين فن تنسيق الزهور أو ما يسمى بالإيكيبانا. وإيكيبانا كلمة يابانية من مقطعين، إيكيرو ومعناه التنسيق، وبانا ومعناه الزهور.
0: ولهذا الفن أسسه المعروفة للعالم أجمع، ولعل التزامه بالخطوط أكثر من التزامه بالشكل أو اللون هو الخاصية التي يتميز بها، شأنه شأن سائر الفن الشرقي، ويعد أبرز ميزة في التفريق بين فن تنسيق الزهور الياباني وبين نظائره في الدول الأخرى.
1: ما رأيك إذن ونحن نتحدث عن فن تنسيق الزهور الياباني في شيء من قصائد الهايكو اليابانية، وهي قصائد مقطعية صغيرة بالغة الإيجاز والكثافة؟
0: جميل جدا. إن الشاعر الياباني بوزون يكتب في إحدى قصائده: أليست هالة القمر عطر أزهار الخوخ المتصاعدة إلى السماء؟
1: وهذا هو الشاعر تشيكي يعلمنا أن نتعلم من الطبيعة العمل الدؤوب والعطاء الأبدي. يقول: هنا دارت معركة قرب البيت المحطم تزهر شجرة التفاح.

0: and sure.
1: ماذا تذكرين بعد عن الزهور والورود؟
2: أذكر أنه نتيجة للحروب الصليبية تبادل المسلمون والنصارى بعض الرنوك والشارات، فظهر في العصر المملوكي السيف الأوروبي المستقيم فوق درع مستطيل، وكذلك زهرة الزنبق، كما اقتبس النصارى عن المسلمين زهرة المارغريت الخماسية وصورة النمر.
1: ومن صيغ التبادل الفني لا ننسى من بين الصيغ الزخرفية البديعة التي زينت بعض النسجيات صيغة الزهرات الألف التي تنتثر وتشيع في أرجاء الخلفيات، وكان الأوروبيون قد اقتبسوها عن الشرق الأدنى بعد عودتهم من الحروب الصليبية.
2: وإذا كان ثمة ما يتذكر من الأقاصيص الجميلة فهي قصة لأندرسون عنوانها عفريت الورد، حيث أطاح شرير برأس أحد الفتيان مستخدما سكينا هائلة، فيما كان الفتى يقبل وردة منحتها له حبيبته هدية.
1: ومن المشاهد المؤثرة في النفس ما يروى بأن أحد تلامذة السهروردي قد رماه بوردة قبيل أن يلقى مصرعه.
2: وتحكي الأساطير الإغريقية عن نارسيسوس الذي انحنى ليشرب من ينبوع ماء صاف فانعكست صورته على صفحته، وحين تطلع إليها بهرته إلى حد أن عشقها، وأضناه الوجد وهدته الصبابة، وغدا أسير شاطئ الينبوع لا يبرحه حتى برح به الشوق المحيط فقضى نحبه، واستحال إلى زهرة تحمل اسمه هي زهرة النرجس. ومن هنا جاءت كلمة النرجسي، أي المحب لذاته العاشق لها.
1: ولعلنا لا ننسى إحدى روائع الكاتب المسرحي أوجين أونيسكو، والتي تحمل اسم أبو زهرة في فمه،

0: في آخر سطر من السطور التي كتبها إمبرتو إيكو في روايته اسم الوردة نقرأ ما يلي: كانت الوردة اسما ونحن لا نملك إلا الأسماء.
1: وفي رواية الوشيجالي هنري ميلر يحسد الراوي الجنائني لأنه يتنقل في عالم من الجمال والتناغم حيث يسود السلام والنظام. كم كان رائعا أن ينذر المرء كل وقته وطاقاته للنباتات والأشجار، فلا غيرة ولا منافسة، لا قسر ولا إكراه، لا غش لا كذب. إن زهرة الثالوث تلقى نفس العناية التي تلقاها شجرة الدفلة، والليلك ليس بأفضل حال من الورد.

صديقي صديقتي، فلننشد مع الشاعر لتكون كل الزهيرات، لتصبح كل الزهيرات بهجة كبيرة لنا، إنها تلمع كنجوم، شميلة كعيون صغيرة.

0: لقد جاءت الوردة كي تجمل القصيدة، وكما أخذ أخيل خوذته المزينة بأربع وردات، خذ قلبك متوجا بهذه الشفافية المرهفة والأناقة البليغة والعيد الكوني.
1: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
2: ظلال المعنى. إعداد صالح العامري،
1: تقديم رشا البلوشي،
2: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: لقد أثرت التضاريس الجغرافية لعمان من جبل وسهول وصحاري بشكل مباشر على توجه العمانيين إلى البحر والملاحة البحرية، وذلك لأن تضاريس عمان تحتوي على عدد كبير من الموانئ الصالحة للملاحة وبناء السفن، خاصة على الساحل المطل على بحر عمان. كما أن هذه التضاريس جعلت من تلك الموانئ محميات طبيعية آمنة للطرق البحرية الطويلة إلى الهند والصين شرقا وشرقي إفريقيا غربا. في هذه الحلقة سنتعرف على موانئ بركة والمصنعة والسيب ومطرح وقريات وقلهات، وهي موانئ تميز كل منها بموقعه الجغرافي وبوجود الظهير القاري، وهو المجال الحيوي للميناء والمنطقة لتصريف جزء من الواردات وتجهيز ما يلزم التجار وعمال الشحن، حيث إن منطقتي الباطنة والظاهرة ظهير قاري لموانئ ساحل الباطنة مثل صحار والمصنعة والسويق، والداخلية ظهير قاري لموانئ السيب ومسقط ومطرح. فعمان تصدر التمور والأسماك المجففة والرمان والتين والعنب والنبق والسفرجل وقصب السكر واللبان والمنسوجات والنحاس والصخور، بينما تستورد الحبوب والأخشاب والذهب والبهارات بأنواعها. لقد كانت السفن تخرج وترد إلى تلك الموانئ التي تطل على بحر عمان، وذلك من موانئ عديدة مثل موانئ الهند والسند وفارس والخليج واليمن وشرق إفريقيا. ويحدثنا عن هذه الموانئ الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني، الذي قال:
3: من بتر سافا، ومن بتر سافا الذي ذكره بليني في الفترة من 23 إلى 79 في القرن الأول ميلادي، هو ميناء السيب حاليا أو منطقة السيب حاليا. يقول عنه عن بتر سافا: إنها مدينة العمانيين. واتفق الكثير من المؤرخين والجغرافيين مثل سبرينجر ومايلز وغيرهم، بتر سافا هي مدينة السيب، ثم عرفت باسم دمى، وكانت ميناء نشط للتجارة. وفي عهد الإمام محمد بن سعيد لما تولى السلطة كان الفرس يسيطرون على مسقط، فنقل الميناء إلى منطقة السيب وبركة في المناطق هذه، وكانت ميناء نشط له ميناء السيب. وهذا النشاط ساعد في التواصل مع الكثير من الدول في منطقة البحر العربي، بحر عمان والخليج العربي. هذه السفن كانت ترد إليه في البيع والتجارة، وكانوا يصدرون الكثير من البضائع، خاصة أن السيب تعتبر ظاهرها الجغرافي غني جدا، منطقة الداخلية زين وجنوب الباطنة، فكانت تعتبر ظهير جغرافي قوي جدا من حيث المنتجات كالفواكه مثل التمور والليمون وغيره، أو الصناعات أو بعض الأشياء التي تنفرد بصناعتها في تلك الفترة. كذلك كانت تستورد أو تحضر لها السفن الكثير من البضائع من شرق أفريقيا ومن الهند ومن بلاد فارس ودول الخليج العربي. من المراسي النشطة في تلك الفترة كان مرسى بركة، ميناء بركة ومرسى بركة أحد المراسي النشطة، خاصة مع بداية عهد الدولة البوسعيدية عندما حول الإمام محمد بن سعيد الميناء من مسقط وجعل بركة هو الميناء وجعل فيها النشاط. حتى تم تحرير مسقط وعاد الميناء إلى مسقط. إلا أن بركة عرفت لها نشاط في التجارة البينية خاصة مع مسقط وسور، فكانت السفن المنصورة ومسقط ترد إليها لنقل التمور التي ترد إليها من تاج بركة أو من تاج الظهير الجغرافي لها في جنوب الباطنة والداخلية في صفرة عامة. كذلك من مراسي عندنا صحن، وكذلك في نشاطه خاصة تجارة الليمون المجف، كان صحن شهير بهذه التجارة، كذلك لها علاقات مع سور ومسقط، فكانت سفن ترد إليها لشحن البضائع كالليمون والتمور وكذلك لتسويق بعض النتائج كانتمون. بالإضافة أنها لها كذلك في صحم وكذلك في الخابورة وفي السويق، هذه كلها مراسي كانت نشطة نسبيا، وكانت فيها بعض السفن يمتلكها لها، وكانوا يتاجرون مع العراق مع الهند مع شرق أفريقيا، كذلك السفن العمانية في مسقط وفي صور وفي صعار أو في ظفار كانت تصل لهذه المناطق ويتاجرون مع هذه المنطقة من خلال تسويق منتجاتها وكذلك إحضار بعض البضائع التي إليها. وبالنسبة للمراسي التي انتشرت في ميناء الباطن وحتى الموالي، وخاصة مراسي صحم والسويق والخابورة وميناء وبركة، يعني طبيعة الأرض الرملية ساعد أن تكون مياه ضحلة، إلا ما ندر في بعض الأخوار التي كانت توجد في صحم أو تجد مثلا في الخابورة أو تجد في بصورة أكبر كانت موجودة في مصنعة، وظهرت مواني أكبر شوية من هذه المراسي. المواني هذه المراسي اضطر أصحاب السفن الكبيرة والمشح والثقيلة بالشحن البضائع اللي فيها الوقوف على مسافة حيث تكون المياه مناسبة لرسول السفن، وحتى لا تصدم هذه السفن ب التلال الرملية والعروج الرملية الموجودة تحت البحر، فيبدأ التنزيل للبضائع والشحن عن طريق القوارب الصغيرة كالسفن الماشوة والبقرة والبتيل أو الهوري أو إلى آخره من السفن التي القوارب التي كانت موجودة في المنطقة. نأتي الآن إلى ميناء مواني المصنعة. ميناء المصنعة يعتبر ميناء المصنعة من المواني النشطة في منطقة في محافظات الباطنة في محافظة جنوب الباطنة، وكان هذا الميناء يعني ترد إليه السفن وقيمت فيه الكثير من كانت فيه مبنى جمارك خاصة بالسفن للدلالة على مدى. من خلال دراستي لتاريخ المصنعة حصرت نحو 98 سفينة يمتلكها أهل المصنعة، هذا يدل على أساس أنه يعني قوة النشاط التجاري لأهل المصنعة في تلك الفترة، وخاصة لما قام ميناء ودام الساحل ثم ميناء المصنعة أو ميناء مصنعة ودام الساحل، فهذا الميناءين ساعد على وجود نشاط، ثم ما دفع الحكومة إلى إنشاء منطقة جمارك في تلك الفترة، فكان دخلها ريعها جيد جدا بالنسبة للأوضاع في تلك الفترة، وكان يصدر التمور والليمون خاصة بحكم أن الظهير الجغرافي لها بنية يعتبر كبير من الباطنة جنوب الباطنة أو ترد إليهم بعض الولايات الأخرى مثل القريبة من السويق والخابورة أو من المناطق الداخلية أو الظاهرة التي كانوا يصدرون إليها بكثير من البضائع خاصة التمور والحمضيات وخاصة منها الليمون. على كل ميناء المصنعة أو ميناء المصنعة لمدام الساحل وميناء المصنعة كانوا من أنشط المواني في القرن 19 أو آخر القرن 10 والنصف الأول من القرن 20، حيث كانوا يمتلكون كما قلنا السفن، وكانت السفن متصلة إلى شرق أفريقيا وإلى الهند ولدول الخليج العربي، وكانت السفن كذلك لما تعود كل محملة بالبضائع كذلك كانت ترد إليها بعض السفن من صور أو مسقط. يعتبر ميناء مطرح القريب من ميناء مسقط في الفترة الأخيرة بالقرن 19 والقرن 18 ميناء الرئيسي لعمان بحكم التوسع في الميناء بسبب زيادة عدد السفن التي كانت تقبل إلى عمان وإلى مسقط، فكان لابد من توسع إلى أقرب نقطة ممكن التي هي ميناء مطرح. طبعا هو كان نشاط موجود لكنه عرف وزيرة في القرن 18 والتاسع عشر، بعد التاسع عشر بدأ نشاطه أكثر، وحتى منتصف القرن 20 كان أكثر نشاطا في تلك الفترة. ويرجع أنه ميناء مطرح من الموانئ النشطة في خاصة في 50 سنة الأولى من القرن العشرين، حيث أصبح مكتظا بالسفن العمانية والأوروبية والأسيوية والعربية، مما جعله مقصد ارتكاز. فكان في الميناء هذا يعني المواني تنزل البضائع تنزل فيه، والسفن كذلك تتمول منه من حيث الماء، من حيث المواد الغذائية، من حيث الأخشاب التي كان يحضرها الكثير من التجار من عمان، من أودية عمان. فكانت هذه الأخشاب يحتاجون لها في السفن طبعا للطهي وللطبخ وما شابه ذلك. فهذا الميناء كان من المواني النشطة في تلك الفترة، اللي هو ميناء مطرح. ميناء قريات من المواني النشطة قديما، ونشطت تقريبا بصورة أفضل في فترة مملكة هرمز كأحد المواني الرئيسية. وكانت السفن ترد إليها، وبسبب نشاطها الذي استمر حتى نهاية القرن 15 تعرضت لهجوم برتغالي عنيف، إما دمر البلدة وتم قتل الكثير من أهلها. ميناء قريات بموقعه الوسط ما بين ميناء صور وميناء مسقط كذلك ساهم في نشاط في أن يكون له دورا في نشاط التجارية. وشكل الخور القديم للقريات كان يعتبر ملجأ آمن للسفن، مما ساعد على ورود السفن إليه ونشاط التجاري. الكثير من أهله امتلكوا العديد من السفن ومارسوا النشاط البحري في تلك الفترة. إذا كما قلنا إن دوما المواني والنشاط الحضري، المراكز الحضري دوما تكون في حالة صعود وحالة تدهور. وبينا قل هاتيات في المرحلة الأخيرة ضعف نشاطهم واقتصر على صيد الأسماك، إلا أنه كان من المواني النشطة تجاريا، خاصة أن منطقة قريات يعني تنتشر فيها مزارع التمور ومزارع الحمضيات والمانجو، مما كانت تساعد على تصدير هذه البضائع إلى الهند وإلى دول الخليج العربي. واستمر هذا النشاط كما قلنا إلى حتى بعد وصول البرتغاليين وبعد تحرير العمانيين، وخاصة في فترة ناصب المرشد وتحرير صور ثم قريات. تم عمل حامية كبيرة جدا في قريات مما يدل على أهمية التجارية، وبدأ النشاط التجاري يزداد وينمو أكثر وأكثر حتى تقريبا مع نهاية القرن 18، ثم بدأ النشاط يقل تدريجيا حتى وصل إلى ما هو عليه الآن.
1: العمانيون والبحر.

إضافة إلى تلك الموانئ التي تناولتها هذه الحلقة، تميز الساحل العماني المطل على بحر عمان وبحر العرب بوجود العديد من المراسي البحرية، ويمكن القول إن كل مدينة على تلك السواحل إما أنها كانت تضم ميناء تجاريا أو مرسى، حيث وفرت تلك المواقع الملاذ الآمن للسفن من تقلبات الطقس، واستخدمت كنقاط راحة للبحارة، إضافة إلى أن كثيرا منها كانت موانئ تجارية لنقل المنتجات المحلية. ومن بين تلك الموانئ والمراسي التي لم يتسع الوقت للحديث عنها ميناء جعلان وميناء صحم، الذي كانت ترد إليه السفن من مسقط وصور لشحن التمور والليمون المجفف، وميناءي السويق والخابورة، ومرسى خور الحجر بولاية صور، والذي يعد من الأخوار الطبيعية التي توفر للسفن الحماية من الأمواج العاتية والرياح، إضافة إلى مرسى الجصة

عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.

إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران لليوم الرابع على التوالي فيما استأنفت الحصار البحرية على موانئها. وقال الرئيس دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه سيوسع نطاق الضربات الأمريكية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقا. وتعرضت جزيرة قشم الإيرانية في الخليج لعمليات قصف حسب ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية نقلا عن مسؤولين محليين نسبوا الهجوم للولايات المتحدة، وذلك في ظل تجدد الأعمال القتالية بين واشنطن وطهران. دوت صفارات الإنذار من الصواريخ في البحرين والكويت في وقت مبكر من صباح اليوم مع تعرضهما لهجمات صاروخية إيرانية في تطور بات يتكرر يوميا، مما يزيد من الضغوط على وقف إطلاق النار في الحرب، فيما أعلن الجيش الأردني أنه أسقط 3 صواريخ أطلقتها إيران وكانت تستهدف أراضي المملكة، وأكد أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد بأن الجيش والحرس الثوري شن هجمات على أهداف أمريكية في الأردن والكويت والبحرين بعدما ضربت الولايات المتحدة إيران. وأعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن بمسيرات. اتهم ممثل الصين لدى مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة بدفع الشرق الأوسط إلى هاوية بشنها الحرب على إيران، وحذرت إيران من أن إعلان الولايات المتحدة استئناف الحصار البحري على موانئها قد قوض مذكرة تفاهم مع واشنطن الهادفة إلى وقف الحرب تمهيدا لإجراء محادثات سلام. وأدانت الأمم المتحدة تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط، وحذرت من أن تداعيات إغلاق مضيق هرمز قد تكون وخيمة على حقوق الإنسان في المنطقة وخارجها. استشهد 4 أفراد من عائلة واحدة بينهم طفلة فجر اليوم في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما نجا طفل آخر بعد انتشاله من تحت الأنقاض. وأفادت مصادر طبية ومحلية فلسطينية بأن طائرة مروحية نفذت الهجوم على منزل يعود لعائلة قرب دوار البركة، ما أسفر عن تدمير كبير في المبنى واندلاع حريق كبير. وهرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث عملت على إخماد النيران وانتشال الضحايا وسط استمرار اشتعال الحريق داخل الشقة المستهدفة. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق فوري على الحادث. ويأتي هذا الهجوم في ظل استمرار التوترات رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، فقد أحصت مصادر فلسطينية رسمية استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي في مناطق مختلفة من القطاع منذ ذلك الحين. استدعت موسكو السفيرة الألمانية احتجاجا على تزايد دعم برلين لأوكرانيا، مؤكدة استمرار تعاونها مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتصاعد التوتر مع دول البلطيق وسط تحذيرات روسية من تحول المنطقة إلى ساحة صراع، مع التلويح بإجراءات ردية حال نشر أسلحة نووية في فنلندا بالتزامن مع قصف روسي عنيف لكييف ومطالبتها بمزيد من الدفاع الجوية. أجبر إعصار بافي أقوى عاصفة تضرب البر الرئيسي للصين هذا العام أجبر أكثر من 260 ألف شخص على إخلاء منازلهم في إقليم لياو نينغ، بعدما تسبب في فيضانات شديدة وأمطار غزيرة. وأمرت السلطات بتعليق الدراسة في المدارس ومؤسسات التدريب، فيما شهدت خدمات النقل اضطرابات واسعة في مدن شمال شرق الصين مع توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة. ويعد إعصار بافي الذي تشكل قبل 13 يوما في المحيط الهادئ
أطول إعصار مداري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال العام الجاري رغم وصوله إلى اليابسة في شرق الصين. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نوافذ ثقافية.
2: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
3: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
4: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
5: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشي بتميز هالتاريخ.
6: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
7: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
8: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
1: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
9: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. في هذه الحلقة ونحن نودع عام 2025 سنتذكر بعضا من الأسماء الثقافية العربية التي رحلت عن عالمنا خلال هذا العام.
10: بدأ بروح وثابة وبإيمان كبير جدا جدا جدا بدور الإبداع.
11: من يجد أعمال رشيد عبد الرحمن في التصوير التشكيلي أو النحو مباشرة راح يعرف هذه تجربة رشيد عبد الرحمن.
12: كانت رواياته تعبيرا عن الواقع المصري والواقع العربي في تحولاته المختلفة.
13: جاب الرحمن كثير مش بحاله إلا بموسيقى، يعني يتكلم كما يؤلف، ينطق كما يتكلم إلا في الموسيقى، لأنه يمتلك ثقافة موسيقية واسعة.
14: أستاذ جبير رحمة الله عليه، يعني هو أكبر من أوائل كتاب القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية.
15: إسكندر بجانب هذه الجلسات كان دائما عاكفا على الترجمة والشعر.
9: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

أغنية حبيتك تنسيت النوم لفيروز من كلمات جوزيف حرب وألحان الموسيقار زياد الرحباني، أحد أهم الراحلين عن عالمنا في عام 2025.

0: رحل زياد الرحباني عن عالمنا في 26 يوليو 2025 عن عمر ناهز 69 عاما، وقد مثل غيابه خسارة كبرى للفن العربي، إذ يعد من أبرز المجددين في الموسيقى والمسرح في العالم العربي. ولد زياد الرحباني عام 1956 في بلدة أنطلياس بلبنان في كنف عائلة فنية عريقة، فهو ابن المطربة الكبيرة فيروز والموسيقار عاصر الرحباني. برزت موهبته مبكرا ولفت الأنظار إليه عام 1973 عندما لحن أغنية سألون الناس لوالدته وهو لا يزال في 17 من عمره. منذ ذلك الحين بدأت مسيرته المتفردة، حيث قدم عشرات الألحان لفيروز، منها أنا عندي حنين وحبيتك تنسيت النوم والبوسطة ومش قصة هاي وبعدت لك وداء خلقي وسلم لي عليه وعودك رنان ونطرونا وألبوم معرفتي فيك وألبوم كيفك أنت وألبوم إلى عاصي وألبوم مش كاين هيك تكون. وتميز زياد الرحباني أيضا كمؤلف ومخرج مسرحي، وقدم عددا من المسرحيات السياسية والاجتماعية التي لاقت قبولا حسنا لدى الجمهور اللبناني، ومن بينها سهرية ونزل السرور وبالنسبة لبكرة شو وفيلم أمريكي طويل وشيء فاشل. واعتمدت هذه الأعمال على السخرية اللاذعة وطرحت قضايا الحرب والطائفية والفساد والتعليم بلغة حوارية حادة وجريئة قريبة من الناس، وعكست هذه الأعمال ميوله اليسارية وانحيازه للمهمشين ومناصرته للقضايا الإنسانية العادلة وفي المقدمة منها قضية فلسطين.
1: زياد أحد كبار المقاميين في العالم العربي، كثير بحب الشغل على الموسيقى المقامية من دون ما أنه يحدث يعني الموسيقى الأوركسترالية يعني على جنب. زياد رحباني كثير بيشبه حاله إلا بالموسيقى، يعني يتكلم كما يؤلف، ينطق كما يتكلم، بيشتغل بمسرح مثل هو يعني، بس يطلع مسرح بيكون زياد رحباني على المسرح، وقت بيألف بيكون زياد رحباني عم يألف، إلا في الموسيقى لأنه يمتلك ثقافة موسيقية واسعة. يعني أنا بعد ما مر بحياتي حدا هالقد بيمتلك ثقافة موسيقية واسعة. يعني في ناس مثلا بتحكي انت اليوم بتحس بأنه هو بيمتلكوا ثقافة موسيقية فيما يتعلق بموسيقى الشرق مثلا، بتحكي مع ناس تانيين بيطلع بأنه بيمتلكوا ثقافة موسيقية فيما يتعلق بموسيقى الغرب. هذا الرجل يمتلك سهلا معرفيا من الموسيقات الشرقية والغربية وموسيقات لم يهتم لها المؤلفون العرب بالمراحل السابقة، يعني في المراحل التي سبقت اهتمام زياد الرحباني بها مثل الجاز والبلوز والتانجو والباسادوبلي. يعني هذا الرجل مش أدخل موسيقى بموسيقى ولا دور حضور موسيقى بحضور موسيقى أخرى، هذا الرجل اشتغل على استخراج الحساسيات المشتركة بين الموسيقات ثم أدخلها في بعضها، اشتغل على الحساسيات، يعني اشتغل على الطبقات الداخلية لهذه الموسيقات. وكان كثير يحب البلوز، يعني كثير يحب الجاز، أنا تعرفت على الجاز من خلاله يعني. حتى أنه ابتلع يعني شغل يسميها الجاز الشرقي ثم تراجع عنها في مرحلة، لأنه على طول هو رجل شكاك، ما يعني هذا رجل يتبع شكه باستمرار، لا يقف أمام المرأة حتى لا يشك حتى ما يشك بشكله يعني. وهذا رجل أهم فيه أنه يتحدى التفسير ويتحدى كل ما يلوح للعيان، يشوف الشغلات على بعد بوصات قليلة من كتفه اليمين مثلا بيروح على كتفه الشمال، بيولع سيجارة بيفكر بالموضوع بعدين يدخل في هذا الموضوع. الشغل اللي اشتغل زياد على الموسيقى هو الشغل الوحيد الذي لا يشبه زياد، يعني زياد مثل كنت عمل لك يعني يشبه نفسه في كل الأماكن في كل المواقع. تكون يعني طويلة، بتكون يعني طويلة بيحكي بنفس اللغة اللي بيحكيها وقت بيكون على خشبة المسرح، ولكن في موسيقى زياد الرحباني لا يشبه نفسه. لذلك استطاع أن يخرج فيروز، أن يحمل فيروز من القرن 20 إلى القرن 21.
0: كان هذا مسمعا من حوار كنا قد أجريناه عن زياد الرحباني مع الناقد اللبناني عبيد باشا.

0: اسأل حالي كيف حبيتي.
1: أغنية خايف كون عشقتك وحبيتك لمروان محفوظ من مسرحية سهرية، أولى مسرحيات زياد الرحباني.

0: من الأسماء المهمة في الثقافة العربية التي رحلت عن عالمنا في عام 2025 الممثلة والمخرجة المسرحية المصرية سميحة أيوب، التي رحلت يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 عن عمر ناهز 93 عاما، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 70 عاما جعلتها تلقب بسيدة المسرح العربي. ولدت سميحة أيوب عام 1932 في حي شبرا بالقاهرة، ودرست في المعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرجت فيه عام 1953 تحت إشراف رائد المسرح زكي طليمات. بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة، وسرعان ما فرضت حضورها على خشبة المسرح بأداء متميز ومتفرد. تولت إدارة المسرح الحديث ثم المسرح القومي في مصر في فترتين متتاليتين، وأسهمت في النهوض بالحركة المسرحية المصرية والعربية إداريا وفنيا. من أبرز أعمالها المسرحية سكة السلامة ورجل في القلعة والصفقة ودماء على أستار الكعبة، وإلى جانب المسرح قدمت أكثر من 40 فيلما سينمائيا، من أشهرها بين الأطلال، فجر الإسلام، أرض النفاق، والاختيار. كما كانت لها بصمة واضحة في الدراما التلفزيونية من خلال أعمال مثل المرأة الأخرى والضمير والمرايا. سميحة أيوب كانت محظوظة كثيرا، وأيضا من ضمن ضربات الحظ التي يعني جاءتها أنها مثلت عرض الندم المأخوذ من مسرحية الذباب لجامبور سارتر الفيلسوف الفرنسي الكبير، أن هذا الفيلسوف حضر العرض في القاهرة، يعني تزامن العرض، يبدو أنه التزامن متعمد طبعا مع زيارته هو وسيمون دو بوفوار إلى القاهرة، وشاهدها وأعجب بأدائها. وأنت ذكرت في مقالك أيضا العبارة التي قالها أخيرا، وجدت إلكترا في مصر. برأيك ما أهمية هذه الشهادة من مثقف عالمي كبير في رأيك، وكيف تقرأ هذا الاحتفاء الغربي، دعني أقول، بسميحة أيوب ضمن تاريخ التبادل الثقافي بين مصر وأوروبا؟
1: هو أعتقد هذا كله كان أيضا جزء من الرؤية الناصرية القومية العروبية، برضو بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع بعض التفاصيل، نحن نتحدث عن تاريخ ثقافي. مصر في الحس العروبي والقومي في الفترة اللي نضجت فيها موهبة سميحة أيوب، تنجد أنه كان هناك انفتاح كبير جدا على مبدعين عرب برزوا وظهروا من مصر. يعني أول من كتب عن الطيب صالح رجاء النقاش في مصر على سبيل المثال، أعمال سعد الله والنوس سواء مثلتها سميحة أيوب أو غيرها، من أكثر الأعمال إلى اليوم إعادة إنتاج على المسرح المصري، من الهواة المسرح الجماعات لغيره، كتير من الأعمال يعني لسعد الله والنوس وغيره من الكتاب العرب. أشعار نزار قباني، أول مطربة غنت لنزار قباني في نفس الفترة اللي بنحكي عنها كانت نجاة، وهكذا. فجزء من الرؤية العربية للثقافة في مصر في هذا الوقت كان هناك رؤية أخرى أيضا للانفتاح على الثقافة الأوروبية الإنسانية العالمية، يعني أن احنا نقدم صورة أننا كعرب غير منغلقين وغير متخلفين، لأ عندنا مسرح ويستطيع أن ينافس، وعندنا أوبرا وعندنا سينما إلى آخره. يعني ومن الناس اللي لعبوا دور في هذا وزير الثقافة الشهير المرحوم ثروت عكاشة على سبيل المثال، خصوصا أنه عاش في أوروبا سنوات وترجم العديد من الروائع الموسيقية وغيرها الأوروبية. هذا المناخ لم يكن غريبا، يعني لا سارتر كان أول مفكر يزور مصر ولا أول اتصال بالثقافة الفرنسية أو الأوروبية عموما، ونفس هذا السياق هو اللي ونفس التوقيت تقريبا هو اللي أم كلثوم راحت سافرت باريس وعملت حفلتين من أعظم ما يكون للجالية العربية هناك. صحيح. تعبيرا عن الثقافة العربية، ما كانش تعبيرا عن أم كلثوم، ولا هي على المستوى الشخص أو الفردي كانت محتاجة هذه الحفلات. بنفس هذا السياق جاء زار سارتر مصر، وتم احتفاء كبير جدا من كل المسرحيين والمبدعين المصريين، خصوصا ان احنا عندنا ابو المسرح المصري توفيق الحكيم هو اساسا فرنسي في الاساس، في يعني فرنسي الثقافه يعني. صحيح. وعلى اطلاع كبير بالثقافه الفرنسيه، وكان عندنا وقتها تحصيل نفس الشيء، تربى واخذ الدكتوراه من فرنسا. في هذا السياق جاءت فرصة زيارة سارتر وشاف العرض وشاف مستوى المسرح المصري، فكانت الجملة طبعا مهمة جدا لأنها جملة بتقول لها باختصار أن نجمة مسرح من طراز عالمي قدمت الشخصية بتاعتي كأجمل ما يكون، وهو اعتراف أيضا من مفكر ومن كاتب مسرحي عظيم بمستوى المسرح المصري وقدرته على أنه يقدم الأدب العالمي والإنساني. فأيضا الجملة على بساطتها أو هذا اللقاء وهذا العرض الذي قدم خلال زيارة سارتر الشهيرة اللي فيها تفاصيل كتيرة قوي، هي كانت جزء من الرؤية القومية العروبية للثقافة في ذلك الوقت وانفتاحها على مثيلاتها في العالم كله خصوصا في أوروبا يعني.
2: كان هذا الكاتبة والناقدة المصري شريف صالح متحدثا عن الفنانة المصرية الراحلة سميحة أيوب.

0: شهد عام 2025 أيضا رحيل الروائي المصري صنع الله إبراهيم الذي رحل عن عالمنا في 13 من أغسطس بالقاهرة، تاركا مشروعا سرديا مختلفا عن مشاريع مجاهليه. ولد صنع الله عام 1937 وانخرط مبكرا في اليسار المصري، واعتقل عام 1959 ضمن حملة طالت الشيوعيين، فترسبت خبرة السياسة والسجن في نبرة كتابته ووعيها بالتفاصيل اليومية. اشتهر بأسلوبه الوثائقي الذي يزاوج السرد بالمقتطفات الخبرية والوقائع والأرشيف ليصنع رواية تعري بنا السلطة وتفضح اللغة الرسمية دون خطابة. ومنذ روايته تلك الرائحة وصولا إلى روايات اللجنة وذات وشرف ووردة وأمريكان لي والعمامة والقبعة، ظل صنع الله إبراهيم يكتب ضد التزييف، مؤمنا بأن الرواية ليست حكاية للتسلية بل ضمير نقدي يقظ. وفي عام 2003 اتخذ صنع الله إبراهيم أحد أشهر مواقفه الثقافية حين رفض جائزة ملتقى القاهرة الدولي للرواية العربية التي تمنحها وزارة الثقافة المصرية، معلنا على منصة الاحتفال أن قبوله للجائزة يتعارض مع قناعاته السياسية الرافضة للتطبيع مع إسرائيل.
1: نحن نعلم أنه في شبابه مر بتجربة السجن الطويل حوالي 6 سنوات في العهد الناصري، ورغم قسوة هذه التجربة إلا أنه لم يتخذ موقف الشماتة أو الخذلان تجاه جمال عبد الناصر بعد هزيمة 67 أو بعد رحيله كما فعلت الكثير من القوى والكثير من الوجوه في مصر وخارجها تجاه الرجل. ترفع على ذلك لأنه رأى الأمر في إطار أشمل بكثير مما يتصل بتجربته الذاتية الصعبة والقاسية يعني في علاقته مع النظام في تلك المرحلة، واستمر في مواقفه حتى النهاية. تجلى ذلك في موقفه من عدم تسلم جائزة الأدب التقديري التي منحت له، وسبب ذلك بأنه لا يستطيع قبولها نظرا لمواقفه السياسية. وعلينا أن يعني نتوقف مليا حقيقة الأمر أمام هذا النموذج من الأدباء الذي يمثله صنع الله إبراهيم، حيث نشهد على النقيض من ذلك الكثير من مظاهر الازدواجية والتناقض بين الأقوال والأفعال. أعتقد أنها تجربة مهمة، يعني تجربة صنع الله إبراهيم جديرة بالوقوف أمامها من أوجهها المختلفة. أولا من الوجه الأدبي، الوجه الإبداعي، لنرى إلى أي مدى كانت رواياته تعبيرا عن الواقع المصري والواقع العربي في تحولاته المختلفة، ولنرى أيضا الجانب التجديدي في عمله الإبداعي، الجانب التقني الذي يستحق أيضا الوقوف النقدي أمامه بدراسات مطولة. يعني مثل مدرسة مختلفة عن مجايليه، لفتت الأنظار إلى أدبه وكتب حولها الكثير، ولكن لا يزال من المتعين يعني بالنسبة للأجيال الجديدة الوقوف عند هذه التجربة. وأيضا حول الجانب الآخر، حول سيرة صنع الله إبراهيم ومواقفه وزهده في الحياة وترفعه على الصغائر وحرصه على التمسك بموقفه حتى لحظة رحيله.
0: كان هذا الأديب البحريني حسن مدن متحدثا عن تجربة الروائي المصري الراحل صنع الله إبراهيم.

0: من الأسماء المهمة التي فقدها الوسط الثقافي العربي في عام 2025 الشاعر والمترجم والناقد اللبناني إسكندر حبش، وذلك في 30 من أكتوبر عام 2025 بعد عمر حافل بالعطاء الفكري والأدبي، وهو أحد الأسماء البارزة في المشهد الثقافي العربي. ولد إسكندر حبش في بيروت عام 1963 وتخرج في الجامعة اللبنانية حاصلا على إجازة في اللغة الفرنسية، ثم واصل دراساته العليا في الفلسفة، فنال دبلوم دراسات المعمقة من فرنسا فالدكتوراه من اليونان. عمل أستاذا للفلسفة قبل أن تنقله الكلمة إلى فضاءات الترجمة والكتابة الصحفية، حيث بدأ عمله في جريدة السفير عام 1984 وتدرج فيها إلى أن أصبح رئيسا للصفحة الثقافية والملحق الثقافي قبل إغلاق الصحيفة نهاية عام 2016. في الشعر أصدر حبش عددا من الدواوين، كان أولها بورتريه لرجل من معدن، وتوالت بعدها أعماله لتشمل دواوين نقطة من ليل وتلك المدن وأشكو الخريف ولا أمل لي بهذا الصمت ولا شيء أكثر من هذا الثلج وإقامة في غبار ونتأخر في الحياة، كما صدرت مختارات من شعره في عدد من العواصم العربية. وتتسم تجربته الشعرية بالحس التأملي والانشغال بالغياب والشتات، حيث يكتب عن الموت لا كمأساة فردية بل كفقد جماعي. أما عن إسهامات إسكندر حبش في الترجمة فحدث ولا حرج، فقد نقل أكثر من 70 عملا إلى اللغات العربية شملت مجالات الفلسفة والشعر والرواية، من بينها أعمال فرناندو بيسوا وبيير ريفيردي وعتيق رحيمي وأمبرتو إيكو وميخائيل بولغاكوف ومارغريت دوراس.
1: البارحة أكتب لصديق في لبنان على أثر سماعي رحيل الشاعر والصديق أيضا إسكندر حبش، بأن الأصدقاء صاروا في السنوات الأخيرة يرحلون اتباعا في بلدان ومناطق وبقاع كثيرة في العالم العربي، ومن يعيشون خارجه وهم كثر يرحلون اتباعا تاركيننا للمتاهة والدوار. رحيل متواتر وملح نجيل قاعد يتلاشى، فكأنما هذا الزمن الذي نعيش أو هذه البرهة الزمنية التي نعيش عربيا هي موت الفرد والجماعة، زمن موت فردي وجماعي، فردي برحيل هؤلاء الأصدقاء بأمراض مختلفة أو مفاجئة ومباغتة، وأيضا زمن المجازر الجماعية عبر الحروب وعبر التصفيات التي تنجزها التكنولوجيا الضارية والتي بلغت طورا رهيبا ببراعة التقنية والتطور، حتى الذكاء الاصطناعي أدخل الآن في الحروب، حروب كبيرة على شعوب ضعيفة ومنهكة. عرفت إسكندر حبش منذ فترة طويلة حين كنا نلتقي بشكل يومي تقريبا في منطقة الحمراء وشارع الحمراء، حين كان عامرا بالمقاهي وبالنقاشات وبالثقافة مزدهرا. الحمرة ظلت حتى في ظل الحروب الأهلية اللبنانية منطقة ممكن تسميها كوزموبوليتية عالمية كونية، فيها من كل العالم، ومصهر ومختبر للثقافة العربية أيضا بشكل عام. كنا نلتقي في المودكا في شيوندري في الوينبي، هذه درست الآن وأقفرت وأقفلت وتحولت إلى بوتيكات، وفيما بعد على المقاهي استجدت مثل ستاربكس ومثل ليناس. ودائما طبعا نرى الصديق اللي هو من جيل متقدم وهو أكثر حضورا في الحمراء والمقاهي هو بول شاول، وما زال الآن يعطي الصحة ويرحم الراحلين، وآخرهم إسكندر حبش. إسكندر بجانب هذه الجلسات كان دائما عاكفا على الترجمة والشعر، وسافر أكثر من مرة ربما إلى إيطاليا وإلى البرتغال أيضا في بعثات تفرغ ثقافي أتذكر. فكان بقدر ما هو حاضر في الحياة الاجتماعية والثقافية العامة بقدر ما هو منجز على الصعيد الشعري وعلى صعيد الترجمة للأدب نثرا وشعرا وفكرا. رحم الله اسكندر والأصدقاء جميعا الذين رحلوا هذا العام والأعوام التي خلتهم كثر لدرجة أن الواحد فعلا يصاب بالدوار حين يتذكر هذه القائمة من الراحلين.
0: كان هذا شاعر العماني سيف الرحبي متحدثا عن اسكندر حبش، وكنا قد أجرينا حوارا مطولا عنه مع الشاعرة والصحفية اللبنانية دارين حماني مؤلفة كتاب هجرتان وأوطان كثيرة الذي جمعت فيه حوارات أجرتها مع اسكندر حبش.
2: اسكندر من بداياته وطوال حياته كان بعيدا عن الأضواء. تعرف أنت أن العلاقات الشخصية والعلاقات العامة كلها لها دور في أن يكون الشخص الشاعر معروفا أكثر. أنت تعرف أن هناك شعراء يكتبون ويصمتون ويجلسون في بيوتهم، بينما هناك شعراء نشيطين على هم نشيطون على التواصل، هم يتواصلون مع شعراء مثلا مكرسين أكثر منهم لخلق علاقات. تعرف هذه الأجواء كيف تحدث.
0: صحيح.
2: لكن اسكندر منذ بداياته كما يجلس كما رأيته في مكتبه في الزاوية من الكتب، وهو في علاقاته مع الآخرين كان كذلك، لم يكن يحب الاستعراض أبدا، لم يكن يحب العلاقات أبدا، لم يسعى لبناء علاقات مع شاعر، مع أديب، مع شخصية مهمة قد تجلب له مثلا جائزة ذات يوم أو قد تجلب له حضورا أكبر في أن يعرفه للناس. لا، لم يكن هذا هدفه نهائيا. كان يكتب الشعر، كان يحب الشعر الهادئ، وكان يكتب الشعر الهادئ، وكان هو شخصية هادئة، شخصية هادئة جدا. فعلا وديع سعادي قال كلمته وأنا هذه لمستها عندما تحدثت عن سمة التواضع الذي فيه، ولكنه في الوقت نفسه من مكتبه كان لم يترك أحدا أصدر كتابا أو كان له أي منتج أدبي من أي نوع، شعري، روائي، قصصي، إلا وحوره أو كتب عنه مقالات، عروض كتب يعني عرض له، وليس عرض أكاديمي بل عرض نفسي صراحة حقيقة. هو عرض يدخل في نفس في الكلمات، في ذات الكلمات وفي ذات الشعر وفي ذات الكاتب. كتب عن الكثيرين وهو تحدث وكان حديثا جدا. أنه عندما خرج من جريدة التسير لم يجد إلا بعض الأصدقاء حوله، أو عندما أصدر فيما بعد كتابا في الشعر مثلا لم يكتب عنه مثلا أحد، أو لم بسبب، أنا أعرف أن هذا يعود إلى بسبب مواقف معينة كان قد اتخذها. هناك من يخلط السياسي بالشعري بالأدبي، وهذا أمر محزن جدا في عالمنا.
0: كان هذا مقتطفا من حوار مع الشاعرة والصحفية اللبنانية دارين حوماني عن الشاعر والمترجم اللبناني الراحل اسكندر حبش.
3: طير الطاير من عند الأهل، كيف الزرع بموطننا، كيف حال السهل. طير الطاير من عند الأهل.

جايين بباله بعد الهجران وبي اني كيف حاله كيف الجيران دخلك جايين بباله بعد الهجران خبرني يا طيب.

0: من الأسماء التي فقدها الوسط الثقافي الخليجي هذا العام القاص السعودي جبير المليحان، الذي رحل عن عالمنا في 2 سبتمبر 2025 بعد مسيرة إبداعية حافلة قدم خلالها إسهامات راسخة في القصة القصيرة والرواية. تميز المليحان بقدرته على التقاط التفاصيل الإنسانية وصوغها في نصوص تقترب من وجدان القارئ، وصدرت له عدة أعمال قصصية، منها الهدية التي وجهها للأطفال، والوجه الذي من ماء، وقصص قصيرة التي نال بها جائزة أبها عام 2011، كما أصدر روايتين هما أبناء الأدهم عام 2016 التي فازت بجائزة وزارة الثقافة والإعلام السعودية عام 2017، وروايته الثانية أول القرى عام 2023. عرف جبير المليحان أيضا بمبادراته الثقافية، وفي مقدمتها تأسيس وإدارة موقع القصة العربية الذي شكل نافذة مهمة للكتاب والباحثين في مجال السرد.
1: أستاذ جبير رحمة الله عليه، يعني هو يعني من يعتبر من أوائل كتاب القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية، لأنه بدأ في مع بداية 1970، يعني ثم انتشرت نصوصه في العام 1973، ولم يمكن طويلا في الساحة الثقافية لأن لظروف ما اختفى بعد هذه السنوات، يمكن 4 أو 5 أو 6 سنوات، وغاب يعني فترة طويلة، وغيابه عن النشر هو برر هذا الغياب لظروف الخاصة ولظروف أخرى، وعاد في أواخر فعلا 1998 بعد انطلاقة الانترنت عام 1997 عندنا في المملكة العربية السعودية وفي بعض كثير من المناطق. عام 97 انطلق الانترنت، وكنا قد كنت سبقته في عام أو عامين لإنشاء موقع تحت عنوان الراصد، وهذا الموقع كان متخصص في الثقافة العامة، ولكن حاولت أن هذا الموقع يعني يكون عن المكتبات والمعلومات والقصة قصيرة. ولكن بعد أن انطلق الأستاذ جبير رحمة الله عليه في موقع الشبكة موقع القصة العربية، وجدت أنه الأفضل أن نكون مع بعض فيه، وخاصة أنه فتح للعالم العربي، وسرعان ما انضم إليه عشرات الكتاب القصة القصيرة من الخليج إلى المحيط، وهناك عدد كبير يعني بدأنا يعني نعينه ونساعده، ولكن العلاقة توطدت أكثر طبعا حينما انطلق الموقع وفكر في إصدار كتاب مختارات من هذا الموقع، والكتاب يحتوي على أجمل القصص القصيرة الذين نشروا في هذا الموقع، هم أيضا الكتاب بارزين يعني، وعناه على هذا الكتاب الذي يعني صدر في صنعاء حينما كانت العاصمة الثقافة العربية، واعتنت به الاعتناء كبير، وصدر كمية كبيرة من الكتاب عنوان طيور الرمل، صدر عام 2004.
0: طيب.
1: 2004.
0: نعم.
1: وطبعا هو الغريب أن يكون الأستاذ جبير يهتم بالعمل الجمعي أكثر من عناية به شخصيا، يعني هو في عام 2003 أصدر قصص للأطفال قبل أن يصدر له شخصيا يعني قصصه القصيرة.
0: صحيح.
1: وأيضا ثم تلا هذا الكتاب كتاب آخر قصص من السعودية عام 2004 أيضا، ولم تأتي مجموعته إلا عام 2008، فنلاحظ هذه الاهتمام الذي يعني عاش فيه اهتمام بالهم العام والهم الكتابة القصصية الشاملة. ويعني الرجل كان يعني يريد أن القصة القصيرة أن تكون فعلا صوتها العربي أكبر، ولم يهتم بنفسه. تأخر.
0: كان هذا نقد السعودي دكتور خالد اليوسف متحدثا عن القاص السعودي الراحل جبير المليحان.

0: من الأسماء الثقافية التي ودعتنا في عام 2025 الفنان التشكيلي العماني رشيد عبد الرحمن، أحد أبرز رواد الفن التشكيلي في سلطنة عمان، الذي غادر دنيانا في 17 من نوفمبر 2025. عرف رشيد عبد الرحمن بشغفه بالتجريب والانفتاح على الثقافات العالمية، الأمر الذي أكسبه حضورا دوليا وجعل أعماله تصنف ضمن التجارب الفنية التي تمزج بين الأصالة والحداثة وتحمل بصمة عمانية واضحة. حازت أعماله على جوائز عديدة، من بينها الجائزة الكبرى للجمعية العمانية للفنون التشكيلية في عام 2002، والجائزة التقديرية في بينال آسيا ببنغلاديش عام 2006، وجائزة السلطان قابوس للفنون في مجال الرسم والتصوير الزيتي في دورتها الأولى عام 2012 عن لوحته أرزاق.
1: المعروف عن تجربة الفنان رشيد عبد الرحمن كانت تجربة تتميز بحيوية لافتة، أسهم الفنان عبر هذه الحيوية اللافتة في معالجة اللون تقنية وخلق تناغمات حسية وجمالية قائمة على صيغ تعبيرية ومعادلات تكعيبية، وعلى توظيف الخامات المصنعة أو المستهلكة. الهدف منها هو بحث عن تكوين هندسي أو فكرة تبنى عليها الكيانات المعرفية والعلاقات المركبة، سواء كان في التصوير التشكيلي أو النحو. بل يجد أعمال رشيد عبد الرحمن في التصوير التشكيلي أو النحو مباشرة راح يعرف هذه تجربة رشيد عبد الرحمن، تجربة مميزة ومختلفة. وهذا الاشتغال جعل من تجربة الفنان رشيد عبد الرحمن أحد المحطات المميزة في تاريخ الفن التشكيلي العماني الحديث، حيث استطاع الفنان توسيع الحدود الجمالية للموضوعات المتناول وإدخال مفاهيم جديدة قائمة على فكرة التجريب واستثمار الموضوعات المرتبطة بالمكان والذاكرة الاجتماعية بوصفها محركات أساسية للإبداع. رشيد عبد الرحمن تناول العديد بجانب الموضوعات المرتبطة بالمكان العديد من الموضوعات المرتبطة بالجوانب الاجتماعية، تجربة ثرية وغنية لكن قلما نجد لها صور مشابهة. يعني استطاعت يعني خلال فترة الثمانينات إلى التسعينيات أن أخلق لنفسي أرشيف خاص، ولدي عشرات اللوحات عن تجربة الفنان رشيد عبد الرحمن. لكن حينما أبحث هذه اللوحات أو صور هذه اللوحات الموجودة عندي وين موقعها اليوم ما أعرف، يفترض أن هذه تكون يعني معرفة مكان اللوحة وين، بحيث أن خاصة في حالة مشابهة فنان رحل، إذن أرشيفيا يجب الأعمال تكون موجودة في مكان ما وتكون معرفة.
0: كان هذا الفنان والناقد التشكيلي العماني حسين عبيد متحدثا عن الفنان العماني رشيد عبد الرحمن الذي رحل عن عالمنا في 17 من نوفمبر 2025.

0: الشهر الأخير من عام 2025 شهد رحيل عدد من الأسماء البارزة في الوسط الثقافي العربي، نذكر منهم الشاعرة والإذاعي المصري فوزي خضر الذي عرف بحضوره الشعري والإذاعي الطويل واشتغاله على القصيدة المسموعة، وقد رحل في 4 ديسمبر. أما المترجمة المصرية عن الإيطالية أماني فوزي حبشي التي رحلت في 9 ديسمبر 2025، فهي إحدى أبرز من نقلوا الأدب الإيطالي الحديث إلى العربية. وممن رحلوا أيضا في شهر ديسمبر من 2025 الشاعر والروائي الفلسطيني ماجد أبوش الذي مثل صوتا سرديا وشعريا مقاوما في الداخل الفلسطيني. أما يوم 14 ديسمبر 2025 فقد شهد رحيل 3 من المثقفين العرب، المؤرخ ووزير الثقافة المصري الأسبق محمد صابر عرب صاحب الإسهامات الأكاديمية والإدارية البارزة في إدارة الشأن الثقافي، والكاتب والمفكر ووزير الثقافة السوري الأسبق رياض نعسان أغا المعروف بدوره التنويري ومقالاته الفكرية، والروائي السعودي أحمد أبو دهمان صاحب رواية الحزام. أما الأديب وشاعر السعودي ضيف الله بن هلال فقد توفي في 15 ديسمبر. وفي 16 ديسمبر رحل الفنان والباحث الموسيقي السوداني عبد القادر سالم أحد أبرز المجددين في الأغنية السودانية، في حين رحلت الممثلة المصرية سمية الألفي في 20 ديسمبر، وقد ارتبط اسمها بمرحلة مهمة من الدراما والسينما في مصر. والكاتب والباحث العراقي ناجح المعموري رحل في 24 ديسمبر، في حين رحل الباحث والقيادي الثقافي الفلسطيني عصام مخول رئيس معهد إيميل توما في 26 ديسمبر. فيما رحل في 27 ديسمبر المخرج السينمائي المصري داود عبد السيد أحد أهم صناع السينما الفكرية في مصر والعالم العربي. من رحيلي ديسمبر 2025 أيضا وتحديدا في 12 منه الناشر والكاتب المصري محمد هاشم أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بتجربة النشر المستقل في مصر والعالم العربي خلال العقود 3 الأخيرة، ليس فقط بوصفه ناشرا بل بوصفه أيضا فاعلا ثقافيا آمن بدور الكتاب في توسيع المجال العام والدفاع عن حرية التعبير. وقد أسس في وسط القاهرة دار نشر ميرت في أواخر التسعينيات لتغدو واحدة من أهم دور النشر المستقلة في مصر، وفضاء مفتوحا لكتاب وكتابات كانت تبحث عن نافذة خارج الأطر التجارية أو المؤسسية التقليدية.
1: لم يبدأ هاشم من فراغ، هو ظهر إلى النور 98 بعد أن كان هناك عدد من دور النشر المصرية المهمة لعبت دور خطير جدا في وقت صعيب، وكان في ذروة المد الجماعات التطرف الديني والإرهابي وفي ذروة مواجهات العنف. كان هناك ثلاث، أنا أعتبرها هكذا، كان هناك ثلاث دور نشر تمثل الأسلاف لميرت. كان لدينا دار الفكر للدراسات لصاحبها المرحوم طاهر عبد الحكيم، وكان لدينا دار المستقبل العربي، وكان لدينا دار ابن سينا، أو دار هي كانت هكذا تسمى دار ابن سينا. هذه دور نشر ثقافية جريئة حرة استطاعت في ذروة هذا المد أن تتصدى بعقد التسعينيات، عقد صعب وكان مليء بالعنف والدم والإرهاب، وكانت هذه الدور الثلاثة يعني قابضة على الجمر، جمر الثقافة والمعرفة والحرية، وتقدم خطابات في ذلك الوقت كانت منبوذة، وتعرض أصحابها للعنف وللقتل على سبيل المثال فرق فودة مثلا أو

0: روح وثابة وبإيمان كبير جدا جدا جدا بدور الإبداع ودور الأصوات الجديدة في هذه المواجهة إنجاز التعبير، وفتح الباب أو الأبواب على مصاريعها والنوافذ على عن آخرها. واستطاع خلال الفترة من 98، ممكن نقول نؤرخ للبداية الأول 7 سنوات 2005، استطاع أن يقدم نفسه كدار نشر حقيقي جريئة وحرة وطليعية في نصوص، في النصوص التي يقدمها، في الأسماء التي اكتتبها، واستطاع أن يفعل ذلك عبر مسارين. الحقيقة المسار الأول تقديم مجموعة من الإصدارات لمجموعة من ألمع العقول المصرية والعربية في مجال الدراسات والعلوم الإنسانية والفكرية والنقدية إلى آخره. كان ينشر لهم الكتاب الأول، يعني سمير المؤرخ المصري والخبير والمتخصص في الوثائق مجدي جرجس كان كتابه الأول مع ميرت. المفكر المصري والكاتب بجريدة الأهرام سمير مرقص كان كتابه الأول ميرت. جابر عصفور نشر مع ميرت. سيد البحر، كل معظم الأسماء.
1: كان هذا الكاتب والباحث المصري إيهاب الملاح متحدثا عن الناشر محمد هاشم.
2: في السفر بشوفك في السماء مرسوم على السحاب.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي استحضرنا فيها رحيل مثقفين عرب شكلوا كل في مجاله جزءا أصيلا من الوعي الثقافي العربي، كتاب وشعراء ومفكرون وفنانون حملوا أسئلة مجتمعاتهم إلى النص والصورة والصوت، ووسعوا أفق الحرية والمعرفة، وتركوا أعمالا ستظل مرجعا للأجيال اللاحقة. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه التحياتي سليمان المعمري، وتحيات المخرج حامد الوردي.

الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان

0: تتجاوز 1,175,000,000 ريال بنهاية شهر مايو 2026 للميلاد. التوقيع على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية في ولايتي هيماء ومحوط بمحافظة الوسطى. أكثر من 5,253,000 إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عمان حتى نهاية شهر مايو 2026 للميلاد. سجلت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان ارتفاعاً بنسبة 5.5% بنهاية شهر مايو 2026 للميلاد، لتبلغ 1,175,300,000 ريال عماني. كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 7.9%، وعلى صعيد الملكيات العقارية انخفض عدد الملكيات الصادرة بنسبة 12.9%.
1: بارتفاع نسبته 5.5% على أساس سنوي، بلغت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان بنهاية شهر مايو الماضي 1,175,300,000 ريال عماني. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع القيمة المتداولة لعقود البيع لتبلغ 551,800,000 ريال عماني ل27,864 عقدا، مسجلة نموا في القيمة بنسبة تقارب 3% وفي عدد العقود بنحو 2%. كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنحو 8% لتبلغ 618,100,000 ريال عماني ل11,130 عقدا، فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود المبادلة 5,400,000 ريال عماني ل319 عقدا، مسجلة نموا في القيمة قارب 18%. وعلى صعيد الملكيات العقارية الصادرة فقد انخفض عددها بنحو 13% ليبلغ 82,224 ملكية. كما تراجع عدد الملكيات الصادرة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ب28% ليبلغ 439 ملكية بنهاية شهر مايو الماضي.
0: بهدف بناء قدرات قيادية متقدمة في مجالات التحول الرقمي وتوظيف مستجدات التقنية في تطوير منظومة العمل الأمني ورفع الجاهزية لمواكبة المتغيرات المتسارعة، افتتاح بمعهد الضباط في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة افتتاح برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي بشرطة عمان السلطانية.
2: افتتح صباح اليوم بمعهد الضباط في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي بشرطة عمان السلطانية تحت رعاية معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، وبحضور معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك وعدد من كبار الضباط. ويأتي تنفيذ البرنامج بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية رائدة في مجال التقنية، تجسيداً لاهتمام القيادة العامة للشرطة لبناء قدرات قيادية متقدمة في مجالات التحول الرقمي وتوظيف مستجدات التقنية في تطوير منظومة العمل الأمني ورفع الجاهزية لمواكبة المتغيرات المتسارعة ومتطلبات المستقبل، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من توظيف التقنيات الحديثة والبيانات الذكية في دعم صنع القرار الأمني وتنمية مهارات التغيير والابتكار واستشراف الفرص تعزيزاً للكفاءة المؤسسية. كما يدعم برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي بشرطة عمان السلطانية ترسيخ التكامل بين الجوانب الأمنية والتقنية وتعزيز القدرات المؤسسية في التعامل مع التحديات الرقمية ومتطلبات الأمن السيبراني، بما يسهم في تعزيز النظم الذكية المتقدمة. لإذاعة سلطنة عمان، الرائد ناصر بن سعيد الراكحي.
0: بلغت قيمة المشروعات التي تنفذها شركة نماء لتوزيع الكهرباء منذ بداية العام الحالي قرابة 52 مليون ونصف المليون ريال عماني، متوزعة على عدد من محافظات سلطنة عمان. المشروعات تشمل إنشاء محطات أولية وفرعية وتعزيز خطوط نقل الكهرباء ورفع السعات التشغيلية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفواقد بما يواكب النمو العمراني والاقتصادي.
3: تشير البيانات إلى أن إجمالي قيمة المشروعات المدرجة ضمن جهود شركة نماء لتوزيع الكهرباء خلال العام الحالي بلغت حتى الآن قرابة 52 مليونا ونصف المليون ريال عماني، موزعة على مشروعات إنشاء محطات أولية وفرعية وتعزيز خطوط نقل الكهرباء ورفع السعات وتركيب مكثفات لتحسين الكفاءة وتقليل الفواقد. وترمي المشروعات القائمة إلى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز جاهزية البنية الأساسية، وذلك بهدف مواكبة التوسع العمراني والاقتصادي في كافة المحافظات وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية. مدينة السلطان هيثم تتصدر قائمة المشروعات الأعلى قيمة، تبلغ تكلفة إنشاء المحطات الفرعية الأولية السادسة والثامنة والتاسعة بالمدينة أكثر من 5,200,000 ريال عماني، إلى جانب إنشاء 3 محطات فرعية بالمدينة في المرحلة الأولى بأكثر من 2,700,000 ريال عماني، بما يعكس أهمية توفير بنية كهربائية متقدمة لهذا المشروع الوطني الحضري. وبالانتقال إلى محافظة الوسطى، تبرز مشروعات نوعية لتعزيز الشبكة، من بينها إنشاء محطة فرعية داخلية جديدة في ولاية محوت بعدد محولان وبسعة 6 ميجا فولت وبقيمة تفوق 3,500,000 ريال عماني، إضافة إلى مشروع إنشاء الجزء المتعلق بخط نقل الكهرباء لمحطة الجازر الرئيسية بقيمة تقترب من 2,500,000 ريال، ومشروع آخر لمحطة سراب الرئيسية بأكثر من 2,000,000 ريال عماني. وفي محافظة الداخلية، تشمل المشروعات إنشاء محطة المعمير الأولية في ولاية نزوة بعدد 3 محولات وبسعة 20 ميجا فولت وبتكلفة تقارب 3,000,000 ريال عماني، إلى جانب إنشاء محطة نزوة 2 الأولية بأكثر من 2,300,000 ريال عماني ومحطة الشفا بأكثر من 2,000,000 ريال عماني. تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد وزيادة مرونة التشغيل أهداف تسعى إلى تحقيقها حزمة مشروعات أخرى لمحطات الشبكة في ولاية بركة والملدة بولاية المصنعة وولاية سمائل وولاية نزوة والمحطات الفرعية الأولية في الخضراء بولاية السويق والمدينة الزرقاء بالسوادي بقيمة تتجاوز 2,500,000 ريال عماني. وفي محافظة شمال الباطنة، تنفذ الشركة مشروع إنشاء محطة فرعية أولية جديدة في المنطقة الصناعية بصحار بعدد 3 محولات وبسعة 20 ميجا فولت وبقيمة تقترب من 2,500,000 ريال عماني. أما في محافظة جنوب الشرقية، فتشمل المشروعات إنشاء خط ربط بجهد 33 كيلو فولت من ولاية جعلان بني بوحسن إلى قرية الطحايم بقيمة تزيد على 2,000,000 ريال عماني. إذن مشروعات حديثة تنفذها شركة نماء لتوزيع الكهرباء تسعى إلى بناء شبكة أكثر جاهزية للمستقبل، قادرة على مواكبة النمو السكاني والصناعي وتعزيز أمن الإمداد الكهربائي ورفع جودة الخدمة المقدمة للمشتركين في كافة محافظات سلطنة عمان.
0: وقعت محافظة الوسطى اتفاقيات لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في ولايتي هيماء ومحوت، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية الأساسية والارتقاء بجودة الخدمات والمرافق العامة بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.
4: في خطوة تعزز مسيرة التنمية وتطوير البنية الأساسية وتهيئة المرافق الخدمية وتحسين جودة الحياة، تم التوقيع على 3 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع جديدة في ولايتي هيما ومحوت بمحافظة الوسطى بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 1.5 مليون ريال عماني. المهندس مروان بن عبد الله الفارسي مدير عام بلدية الوسطى متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
5: تم توقيع عدد 3 اتفاقيات بحيث مشاريع تستكمل من حيث التطوير والخدمات الصحية الموجودة في المحافظة، 3 مشاريع موزعة على ولايتين. الاتفاقيات لها أثر مجتمعي وأيضا اقتصادي في المنطقة بالكامل. هذه المشاريع تعزز من الخدمات الموجودة في المحافظة وأيضا تعزز القيمة الاستثمارية من جوانب توفير الخدمات كمنتزهات ومواشي وتنظيم المناطق التجارية الموجودة بالمحافظة.
4: وتتضمن الاتفاقيات مشروع تطوير واجهة دوار الجوبة بولاية محوت بما يسهم في تعزيز المشهد الحضري وإبراز الهوية الجمالية للولاية، إلى جانب إنشاء ممشى صحي يوفر متنفساً رياضياً واجتماعياً للسكان والزوار، إضافة إلى مشروع رصف عدد من الطرق الداخلية بولاية هيمة بما يعزز كفاءة شبكة الطرق وييسر الحركة والتنقل. وتسهم هذه المشاريع بعد اكتمال تنفيذها في تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين البيئة الحضرية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 الرامية إلى تنمية المحافظات وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة. محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، ولاية هيمة، محافظة الوسطى.
0: في إنجاز وطني يعكس السعي الحثيث نحو التميز في قطاع التعليم، استكملت الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم عمليات المراجعة الخارجية وتقويم الأداء ل100 مدرسة حكومية وخاصة، وذلك في إطار مساعيها الراسخة لتعزيز جودة التعليم وترسيخ مبادئ الشفافية ودعم ثقافة التحسين المستمر في المؤسسات التعليمية.
1: الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم تستند على النظام الوطني لتقويم أداء المدارس، والذي تم تطبيقه لأول مرة في سلطنة عمان، استهدف في العام الدراسي 2025-2026 تقييم 100 مدرسة حكومية وخاصة، وتوزعت بين محافظات مسقط وجنوب الباطنة والداخلية. الدكتور مبارك بن عيسى الجابري، الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم.
6: استمر بناء هذا النظام سنوات طويلة حتى وصلنا إلى لحظة التدشين التي كانت في ديسمبر 2024، وكانت بمثابة لحظة الانطلاق لبداية هذا المشروع. هو مشروع طموح يسعى إلى تجويد التعليم في سلطنة عمان بالتركيز على نواتج التعلم. قضينا الحمد لله هذا العام الدراسي في تقييم عدد من المدارس، بلغت حتى الآن 100 مدرسة بين مدرسة حكومية وخاصة، ونشرت هذه النتائج للعموم حرصا على الشفافية وعلى الشراكة المجتمعية.
1: مدرسة شاطئ القرم للتعليم الأساسي للبنات إحدى المدارس التي تمكنت من الحصول على تقدير جيد في الأداء العام، وذلك بعد خضوعها لمراجعة خارجية وزيارات ميدانية خلصت إلى تقدم في التحصيل التعليمي للطالبات وتوظيف طرق تعليم حديثة ووسائل تقنية متنوعة. أماني بنت مبارك الوهيبي، مديرة مدرسة شاطئ القرم للبنات.
7: تجربة مدرسة شاطئ القرم في التقييم الخارجي من قبل الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم كانت تجربة ثرية ومتميزة من خلال قياس الممارسات التي تمت في المدرسة. هل هذه الممارسات التي تقوم بها المدرسة كان لها الأثر على الطالب؟ هل أثرت على جودة التعليم؟ من هنا تم الانطلاق في التقييم الخارجي.
1: ولا تقف عملية تقويم أداء المدارس عند إتمام الزيارات الخارجية أو إصدار التقرير النهائي، بل تبدأ بعدها مرحلة تطويرية مهمة تتطلب تفاعلاً مستمراً بين المدارس وفرق المراجعة الميدانية، وتستخدم النتائج كمدخلات أساسية لتحديث السياسات التعليمية الوطنية. لإذاعة سلطنة عمان أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: تحت شعار المهارات من أجل مستقبل مشترك، احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يصادف 15 من يوليو سنويا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تمكين الشباب وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل.
8: يواصل الشباب العماني اكتساب مهارات المستقبل إدراكاً لدورها في تشكيل طموحاتهم المهنية والعلمية وبناء قدراتهم التنافسية لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتدعم حضورهم في القطاعات الواعدة. ومن هنا يركز اليوم العالمي لمهارات الشباب على الحاجة الملحة إلى برامج مبتكرة لتنمية هذه المهارات والمبادرات التي تمكن الشباب من قيادة التغيير وبناء الجسور بين الثقافات وتعزيز المساهمة الفاعلة في تشكيل مستقبل أكثر استدامة وشمولاً. وتجسد البرامج والمبادرات الوطنية التي تنفذها وزارة الثقافة والرياضة والشباب اهتمام سلطنة عمان بالاستثمار في مهارات الشباب بما يعزز جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل ويمكنهم من الإسهام في مختلف القطاعات التنموية. ويأتي برنامج مستعد ضمن أبرز هذه المبادرات التي تركز على تنمية مهارات الشباب المستقبلية والمهارات الحياتية والقيادية من خلال التعلم بالتجربة في بيئة تدريبية غير تقليدية، بما يعزز جاهزية الشباب للدراسة والعمل. واستفاد من البرنامج منذ انطلاقه في عام 2022 أكثر من 2700 شاب وشابة، وأظهرت نتائج قياس الأثر أن 90% من المشاركين أكدوا على مساهمة البرنامج في تطوير مهاراتهم العملية أو الشخصية، فيما بلغ متوسط أثره في تنمية هذه المهارات 80%. كما أسهم مشروع سفراء الشباب في تأهيل قيادات وطنية شابة قادرة على تمثيل سلطنة عمان في المحافل الإقليمية والدولية من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات الدبلوماسية والقيادية وإشراكهم في برامج تدريبية متخصصة وجلسات محاكاة نموذج الأمم المتحدة ولقاءات مع القيادات الدبلوماسية. وشهد المشروع نمواً متواصلاً في أعداد المشاركين، بما يعكس نجاحه في تعزيز حضور الشباب العماني دولياً وتنمية قدراتهم على الحوار والتواصل والتبادل الثقافي والمعرفي. أما مشروع الشباب ومهارات المستقبل فهو أحد المشروعات الرائدة التي نفذتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب لدراسة وتطوير مهارات الشباب العماني لتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم من مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتقنية واستشراف المهارات والوظائف المستقبلية في مجموعة من القطاعات الحيوية. من جهة أخرى، يعمل مركز الشباب بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص على إطلاق برامج استراتيجية نوعية تمكن الشباب من اكتساب المهارات المستقبلية في وقت مبكر، مما يعزز قدرتهم على المنافسة والابتكار واستثمار الفرص في القطاعات ذات الأولوية.
0: بلغ إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين والترانزيت عبر مطارات سلطنة عمان 5,253,786 مسافرا حتى نهاية شهر مايو 2026 للميلاد. كما بلغ إجمالي عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة عبر مطارات مسقط وصلالة وصحار 31,867 رحلة حتى نهاية شهر مايو 2026 للميلاد.
9: أكثر من 5,253,000 إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين والترانزيت عبر مطارات سلطنة عمان حتى نهاية شهر مايو الماضي، منخفضا بأكثر من 9% على أساس سنوي. ما وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد بلغ إجمالي عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة عبر مطارات مسقط وصلالة وصحار 31,867 رحلة، مسجلاً انخفاضاً قارب 11%. وأظهرت الإحصاءات أن مطار مسقط الدولي سجل تراجعاً في إجمالي عدد الرحلات الدولية والداخلية بأكثر من 8%، يبلغ 34,242 رحلة، كما انخفض عدد المسافرين 8.5%، يبلغ 4,764,340 مسافرة. أما مطار صلالة فقد بلغ إجمالي عدد الرحلات الدولية والداخلية 3,234 رحلة، منخفضاً 13%، كما تراجع عدد المسافرين بنحو 16%، يبلغ قرابة 468,800 مسافر. وشهد مطار صحار انخفاضا في حركة الرحلات بنحو 40%، إذ بلغ عددها 50 رحلة فقط، كما انخفض عدد المسافرين بأكثر من 48%، ليبلغ 137 مسافرا. وتراجعت حركة الرحلات الداخلية في مطار الدقم بأكثر من 13%، لتبلغ 222 رحلة، كما انخفض عدد المسافرين بأكثر من 19%، مسجلاً 20,476 مسافراً بنهاية مايو الماضي. أعد لكم هذا التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: افتتحت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منافذ البيت الحرفي العماني بمحافظة الظاهرة. المنافذ تهدف إلى تحويل المهارات اليدوية التراثية من اجتهادات فردية إلى مشروعات استثمارية منظمة ومبتكرة تواكب متطلبات السوق التنافسي الحديث.
10: كخطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الحرفيين ورواد الأعمال، افتتحت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منفذ البيت الحرفي العماني في ولاية عبري وولاية ضنك بمحافظة الظاهرة، من أجل إيجاد مشاريع نوعية رائدة تحافظ على الهوية البصرية العمانية وتواكب متطلبات السوق التنافسي.
11: في حقيقة الأمر هذا البيت الحرفي يأتي لتمكين وتسويق وتشجيع الحرفيات لعرض منتجاتهم في البيت الحرفي من أجل تسويق منتجاتهم.
10: وتشكل هذه المنافذ منصة تسويقية متكاملة وهوية عرض حديثة تجمع إبداعات الحرفيين، وتتيح لهم نافذة منظمة لعرض منتجاتهم برؤية تجارية مبتكرة تضمن وصولها إلى شريحة أوسع من المستهلكين. كما يسهم المشروع في رفع حضور المنتج الحرفي في الأسواق المحلية والإقليمية، وتحويل المهارات الحرفية التقليدية من نطاق الاجتهادات الفردية إلى قطاع استثماري منظم.
12: عدد المنتجات الموجودة في البيت الحرفي أكثر من 200 منتج بمشاركة أكثر من 40 مؤسسة وحرفي متنوعة بين النسيج والفخاريات والخزف في جميع المنافذ الموجودة في محافظة الظاهرة في ولاية ضنك وولاية عبري.
10: ولأن الصناعات الحرفية تمثل عمقا ثقافيا وتاريخيا لسلطنة عمان، فإن هذه المنافذ تعمل على تعزيز ارتباط المشغولات اليدوية بالمجال الاقتصادي والحركة السياحية في المحافظة، ويتحول المنفذ إلى وجهة ومقصد لزوار المحافظة للاطلاع على الموروث العماني.
13: سالم الهلال الشويلي، محافظة الظاهرة.
0: بهدف إبراز محافظة ظفار بوصفها إحدى الوجهات السياحية والتعريف بمقوماتها الطبيعية والبيئية والثقافية والتراثية التي تستقطب زوار من داخل سلطنة عمان وخارجها، بدأت اليوم التغطية الإعلامية الخاصة بموسم خريف ظفار 2026 ضمن خطة إعلامية متكاملة تنفذها وزارة الإعلام، وتتواصل التغطية حتى 31 من أغسطس المقبل عبر منظومة إعلامية متنوعة تشمل مختلف الوسائل والمنصات التابعة للوزارة من خلال إنتاج وبث مجموعة من البرامج التلفزيونية والإذاعية والتقارير التقارير الصحفية والمتابعات الإخبارية والمحتوى الرقمي والمرئي، إلى جانب التغطيات الميدانية المباشرة والمحتوى التفاعلي الذي يواكب فعاليات الموسم ويعزز حضور الرسالة الإعلامية محليا وخارجيا. ومتابعة لهذا الموضوع تحدث لإذاعة سلطنة عمان الدكتور محمد بن سعيد الشعشعي مدير عام المديرية العامة للإعلام بمحافظة ظفار.
14: بالنسبة للبرامج الإذاعية هنا برنامجين على الهواء مباشرة، برنامج اللي هو أثير الخليج وهذا يبث يوميا من الساعة 5 إلى الساعة 7 مساء من موقع حودة الماضي، تناول بيئات مختلفة وطاقات الشباب و عطاءات وقصص نجاح، بالإضافة إلى البرنامج الآخر اللي هو برنامج الشباب والخليج يبث يوميا أيضا من استوديو وزارة الإعلام بأيتين من الساعة 2 إلى الساعة 4، يتناول الطاقات الشبابية ويقرب المشاهد من أبرز الإنجازات والمعالم السياحية في سلطنة عمان. كل الأحداث والفعاليات والمناشط والملتقيات تقام في محافظة ظفار، اللي تحتاج إلى تغطية يومية ومتابعة لكل هذه الأحداث والفعاليات والمناشط والمؤتمرات. يقوم قطاع الأخبار ببث كل هذه عبر نشرات مباشرة ومن خلال مواقع ومنصات وزارة الإعلام المختلفة. هناك تغطية يومية للصحافة لمتابعة كل هذه الفعاليات. الإعلام الإلكتروني قائم بدور كبير، نشر مقاطع ترويجية لكل هذه الأحداث والمعالم والطبيعة في محافظة ظفار. تقوم بالتغطية الكاملة لزوار الفار وأيضا للمواقع السياحية، للمناظر، للجماليات، للأحداث، للفعاليات، وتبرز هذه في مقاطع سهلة التداول تبث وتنشر في منصات ومواقع الوزارة المختلفة.
0: بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر سبتمبر القادم 80 دولارا أمريكيا و14 سنتا، وشهد سعر نفط عمان اليوم انخفاضا بلغ دولارين وثلاثة سنتات مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء والبالغ 82 دولارا و17 سنتا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ 102 دولار أمريكي للبرميل منخفضا دولارين أمريكيين و73 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو الماضي. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان تتجاوز مليارا ومائة وخمسة وسبعين مليون ريال بنهاية شهر مايو 2026 للميلاد. التوقيع على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية في ولايتي هيما ومحوت بمحافظة الوسطى. أكثر من 5,253,000 إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عمان حتى نهاية شهر مايو 2026 للميلاد. أعد لكم مستمعين النشرة حمد الظفري، ونفذها على الهواء مباشرة عن العجمي، وهذه تحياتي في التقديم عايدة بنت خميس البلوشي.

0: إذاعة سلطنة عمان. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأحبة، أسعد الله مساءاتكم بكل خير ومحبة، وأهلا وسهلا بكم في أمسية جديدة تنطلق من أرض عمان الطيبة لتصل إلى كل بيت، كل سيارة، وكل مستمع يرافقنا الآن عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا بكم أيها الأحبة، ومرحبا بكم في الانطلاقة الأولى من برنامجكم الجديد محطات. طبعا ليش اخترنا اسم محطات؟ لأن الحياة طبعا كلها محطات، محطات نتعلم فيها، وأيضا محطات ربما نتعثر فيها بعض الأحيان، محطات أخرى ننجح فيها، ويمكن بعض الأحيان تغيرت أفكارنا، نكتشف فيها أنفسنا، يعني شخصياتنا من جديد. وكل محطة نمر بها دائما ما نترك فينا أثر وتضيف إلى رحلتنا شيئا جديد. إذن في محطات بإذن الله مستمعينا نقف عند محطات مختلفة، نناقش قضايا مختلفة وموضوعات يعني تهم المجتمع، نقترب أيضا من عالم الشباب، السفر والسياحة، كل موضوع، والموضوعات الخاصة أيضا بالعالم التقنية والأفكار والقصص الملهمة. وأيضا راح نفتح إن شاء الله تعالى المجال لآرائكم وتجاربكم، لأنكم دائما وأبدا شركاء في رحلاتنا المختلفة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. ساعة ونصف بإذن الله تعالى نقضيها كل مساء بحوار، معلومات ونقاش، وأيضا ضيوفنا اللي راح أيضا يثرون كل محطة بالخبرات وأيضا المداخلات المثرية. وأيضا محطتنا اليوم راح نناقش فيها عن محطة الهوية المهنية وسوق العمل. قبل أن نروح إلى فاصل هذا الموضوع حلقتنا لهذا اليوم، كيف ممكن أن تصنع هوية خاصة للناس، كيف تترك انطباع أيضا قبل أن تدخل أي مقابلة وظيفية، وهل أصبحت المهارة اليوم أهم من الشهادة؟ كيف نستفيد أيضا من خبراتنا، من الدورات اللي يعني ندخل فيها دون ما نفقد أيضا شخصيتنا المهنية، ومع أيضا دخول أدوات الذكاء الاصطناعي كيف ممكن أن نتعامل فيها، كيف ممكن أن تثرينا في هذا الموضوع؟ كل هذه الأسئلة وأكثر سنناقشها إن شاء الله تعالى معكم خلال ساعة ونصف من الآن. نرحب بمشاركاتكم ورسائلكم وتجاربكم. يسعدني أن أكون معكم في الإعداد وتقديم أخوكم أيمن الفجراني، يشاركني أيضا في إعداد هذه الحلقة الزميل محمد الهيملي، ومن خلف أيضا الكواليس في هذه الرحلة بالإخراج شمس الريسي. حياكم الله وأهلا بكم في محطة.

إذن يا مرحبا فيكم مستمعينا الأحبة، لكل من يسمعنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في أولى المحطات في برنامجنا محطات، نقول لكل من يقود الآن اجعل تركيزك على الطريق، اترك الهاتف ودروب سالمة وآمنة، وكل أيضا من يستمتع اليوم بأجواء الخريف اللي مستانس واللي يعني رايح رحلة مع العائلة يستمتع بأجواء خريف ظفار، إن شاء الله تكونوا أيضا على السمع ومستمتعين بهذه الأجواء الجميلة، وإحنا حقيقة نغبطكم على هذه أيضا المحطة المميزة في خريف ظفار. ويمكن الجميل مستمعينا يعني اللي تابع الموضوع خلال الساعات الماضية، القرار الوزاري لوزارة التعليم بتمديد إجازة الصيف للطلبة اللي راح تكون حتى 5 سبتمبر، وأيضا الهيئة التدريسية حتى نهاية أغسطس، كثير من الأسر استقبلته يمكن بارتياح، خاصة أنه يتزامن مع موسم خريف ظفار، ويمكن يمنح العائلات وقت أطول للتخطيط للسفر للاستمتاع بهذه الأجواء، ويدعم أيضا الحركة السياحية والاقتصادية في المحافظة، فاللي حاب يمدد إجازته فرصة يعني.

0: التحية، كل التحية لكل من يسمعنا الآن عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في محطات. وموضوعنا إن شاء الله تعالى في أولى المحطات عن الهوية المهنية وأيضا كيفية استغلالها في رحلة البحث عن عمل. وطبعا مثل ما أنتم عارفين مستمعينا، يمكن في فصل الصيف وبعد هذه الفترة تكون فرصة مثالية للشباب الخريجين للباحثين عن عمل إنهم يعرفوا عن أنفسهم ويصيغوا سيرة ذاتية جديدة يعرفوا فيها عن مهاراتهم المطلوبة وعن هويتهم المهنية. من أنتو كيف أيضا تتحدث عن نفسك في المقابلة، كيف ممكن أن تصنع هوية خاصة بك تثري أيضا ربما أي مؤسسة تقدم لها، كيف تستعد للمقابلة. كثير من الأسئلة مطروحة في هذا الموضوع، وأيضا نحن من خلال يعني رقم الواتساب 7244-2010 حابين أن نعيش معكم هذه التجارب. هل أنتوا أيضا ربما عشتوا مثل يعني في محطات حياتكم خلنا نقول هذه التحولات في الهوية المهنية، كيف شكلتوها، كيف وصلتوا إلى ما وصلتوا إليه اليوم في مشوار حياتكم. ونسعد بتواصلكم وإثراءكم اليوم في برنامج محطات، كما نسعد أيضا بتواجد الأستاذ سامي الثاني البلوشي، مدرب معتمد وأيضا يعني غني عن التعريف نقول أستاذ سامي. فأنت في هذه المحطة من محطات حياتك عن الهوية المهنية مررت بكثير أيضا من الأمور المتعلقة بهذا الموضوع. دعنا نعرف المستمع أكثر عنك أستاذ سامي وعن أيضا أهمية مثل هذا الموضوع اليوم في محطة من محطات حياتنا.
1: أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لجميع المستمعين، وشكرا أنكم استضفتوني في هذا الموضوع الشيق اللي قبل أسبوع تقريبا قدمت فيها ورشة، وأيضا نهاية هذا الشهر عندي ورشة غيرها للموظفين في أحد الشركات المرموقة هنا في عمان. نعم. أتكلم فيها في نفس الموضوع اللي هي هوية الموظف أو الباحث عن عمل، وكيف تأثيرها في سوق العمل، وكيف تأثيرها أيضا على الناس. والحين صار الزمن مختلف نوعا ما، قبل 10 أو 15 سنة ما كان مهم هذا الشيء نفس ما صارت أهميته الحين.
0: نعم.
1: فأتوقع يعني في هذه المرحلة الحالية خاصة الجيل الجديد يحتاج إلى صنع هوية بصرية واضحة
0: وخاصة مع التغييرات. نعم. اللي صايرة.
1: نعم نعم، لأن حين قبل ما حد يجيك تروح تبحث عنه في السوشيال ميديا. يعني هذا الشيء صار شائع في كل مكان.
0: صحيح.
1: حتى في الاجتماعات، إذا أنا عندي اجتماع مثلا مع شخص معين، قبل ما أروح اجتماع معه أروح لينكدين على الأقل أبحث عنه خلفيته عشان اجتماعي يكون داخل سياق الحديث وأفهم خلفيته. فما بالك لو شخص يقدم لي وظيفة، فهذا الشيء يعني صار مهم، اللي هو نحن نسميه السوشيال ميديا باكجراوند تشيك.
0: نعم. وهي اليوم أصبحت كبراند، تقدم الشخص كبراند كيف ممكن أنها أيضا تعطي ربما صورة حقيقية لنفسك. يعني اليوم أصبحت ممكن يطلبوك من حساب على الانستغرام مثلا أستاذ سامي.
1: نعم صحيح هذا الكلام،
0: على مثلا حساب على منصة أكس مثلا، كأنك تقدم نفسك اليوم لهذه المؤسسة أو لهذه الشركة.
1: قبل ما أبدأ أتكلم عن هذا الموضوع، في مرة مر علي مقال صغير يقول زمان يعني جدا في قديم الزمان كانت القيمة الاجتماعية للإنسان.
0: نعم.
1: بناء على إيش يعرف. عشان كذي لما نجي نتكلم عن التاريخ نشوف من هم العلماء والكتاب بناء على إيش مهار، إيش الإمكانيات والمهارات اللي عندك راح تكون معروف.
0: بالضبط.
1: بعدين جاء الزمن القيمة الاجتماعية كانت تقاس بمن تعرف. إذا أنت تعرف مثلا الناس الأكبر شخصيات، أو تعرف الوزراء، أو تعرف السيئوس، فأنت لك قيمة اجتماعية. تمام. الحين نحن في زمن أنت تعرف، يعني قيمتك الاجتماعية بمن يعرفك.
0: نعم.
1: كل ما صرت معروف كل ما يكون عندك قيمة اجتماعية أكبر. فعشان كذي الحين مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي أو وصناع المحتوى لهم قيمة اجتماعية في كل مكان.
0: نعم.
1: وهذا أيضا يؤثر، عذرا بس هذا أيضا يؤثر على كيف أنت لما تقدم وظيفة يؤثر في منظور الشخص اللي أمامك، هو كيف يعاملك، هو يعامل الشخص اللي عنده هوية واضحة وقوية في وسائل التواصل الاجتماعي مختلف تماما في المقابلة عن شخص آخر ما معروف أبدا.
0: لذلك السؤال اليوم أستاذ سامي يعني فعلا أنه كيف نكسر هذه القاعدة، يعني هو كيف ممكن تنتظر الشهادة الجامعية عساس تبدأ تبني اسمك في السوق اليوم؟ سؤال مطروح وأتوقع جدا مهم اليوم، يمكن يكون هاجس بالنسبة لكثير اليوم من أبنائنا الطلبة الخاصة المقبلين على التخرج. سوق العمل، كيف ممكن أن تتعامل مع سوق العمل مع كل هذه المواضيع؟ هي الهوية المهنية الواضحة، يعني حتى أحيانا بعض الطلبة أنه متشتت في هذا الموضوع، يعني يقول لك أنه طالب يعني أنا ما عارف كيف أبني هذه الهوية المهنية، وممكن قدمت أكثر من سيرة ذاتية في أكثر من شركة أو مؤسسة ولكن ما حد يتواصل معي أو يتصل فيني، فهذا الموضوع يتشكل فيه كهاجس. أنتوا كأخصائيين كيف تتعاملوا أيضا مع هذا الموضوع، مع هذه التجارب أيضا لهذه الطلبة؟
1: قبل تقريبا أسبوعين عطيت سيرة الذاتية أنا شخصيا لخبير وصديقي نفس الشيء، خبير في الموارد البشرية، قلت له خبرني إيش عيوب السيرة الذاتية. فأول شيء قال لي لازم أنت تحط نفسك في قالب معين. كيف تعرف نفسك في البداية؟ هل أنت راسل سيرة ذاتية وذاكر أنك شيء الفلاني وعندك المهارات الفلانية؟ على سبيل المثال أنت مهندس مدني وعندك مهارة في التواصل، مهارة في التقديم، مهارة في حل المشكلات، أم أنك كاتب إنسان شغوف وعندك مهارات كذي كذي كذي كذي؟ كأنك تقول لي أنت يا اللي أنا قدمت له الوظيفة أنت صنفني. وهنا تصير التحدي الكبير في التوظيف. زمان قبل أتذكر يعني لما نحن كنا متخرجين من الجامعة، أتذكر السيرة الذاتية الأولى لما حطيتها كنت كاتب، أنا طبعا خريج هندسة مدنية، كنت كاتب خريج هندسة مدنية أو مهندس مدني خريج. هذا التصنيف كان موجود، لكن الحين صار التصنيف صار باحث عن عمل. وهذا ما مسمى، هذا ما تصنيف أنك تصنف نفسك باحث عن عمل. أنت تصنف نفسك أنت خريج تقنية المعلومات،
0: تخصص معين.
1: أيوة أنا عارف أنك أنت خريج، ما لازم تقول لي باحث عن عمل، دام أنك قدمت السيرة الذاتية
0: فأنت معروف.
1: أيوة
0: خلاص،
1: فما يحتاج
0: ولا ليش أتقدم
1: بالفعل. أيوة فتصنيفك في البداية يكون واضح. ولما يجوا الشباب اللي عندهم مهارات متعددة، بتحصل مثلا واحد عنده تخصص معين ولكن عنده مهارات أخرى كثيرة، هذه تضيفها كأشياء ثانوية في التعريف الوظيفي لما تقدم لأي وظيفة.
0: يعني بعض الباحثين يمكن سيرتهم الذاتية فرص تدريب كثيرة يضمنها، يعني أنا رحت إلى فرصة تدريب في مؤسسة في شركة معينة أكثر من فرصة خلال فترة التدريب، فكيف ممكن يحدد هويته المهنية بالضبط عند التقديم لفرصة عمل؟
1: هو ممكن يذكر في هذه الفترة اللي درب فيها إيش تعلم في هذا المجال. نحن أيضا عن أحد الأخطاء اللي موجودة في السيرة الذاتية إن أنت تكتب لي كالعادة المهام اللي سويتها. أنا المهام ما أبغاها، أنا أبغى كسيرة ذاتية لما أشوفها أبغى إيش الإنجازات اللي تعلمتها اللي عملتها، أو إيش اللي تعلمت خلال هالفترة. إذا أنا كنت خاصا يعني أنا خريج على سبيل المثال تدرب 3 شهور،
0: يعني خلال فترة دراستك أو فترة التدريب تكون.
1: فأنا لازم أعرف إيش تعلم، يعني كأنا متلقي للسيرة الذاتية أعرف واحد من الاثنين، إيش تعلمت أو إيش كانت إنجازاتك. ضروري أنا أعرف. على سبيل المثال أنت تدربت، أنا مهندس مدني أجي أتدرب في وزارة الإعلام، أكيد ما بتدرب في الهندسة المدنية، بس بتدرب في العمل مع الفريق، العمل في نطاق حل المشكلات وما إلى ذلك. فبكتب هناك أدواري، كانت على سبيل المثال دوري تنسيق مثلا داخلي، دوري إعداد برامج وما إلى ذلك. لكن تعلمت اللي هناك، تعلمت كيف أحل المشكلات تحت الضغط، تعلمت كيف أنا أكون شخص يبحث عن الحلول، تعلمت كيف أتعامل مع المواقف اللي ما مخطط لها.
0: يعني كل المهارات اللي اكتسبتها في تلك الفترة.
1: نعم.
0: يعني هذه المهارات عذرا يعني فضل. هل هي اللي تشكل هذه الهوية أستاذ سامي، أم ربما التخصص، هذه المهارات الخبرات الدورات اللي
1: التخصص مهم جدا. ولكن إذا أنت خريج في شيء معين ما يعني أنك ماهر في هذاك الشيء. أنا لما تخرجت في هندسة المدنية أنا ما كنت ماهر في الهندسة، ولكن كان يبين للمتلقي أن هذا الشخص 4 سنوات راح الجامعة والتزم وخلص على الوقت، ما تأخر في الدراسة، وأيضا عن عمل معدل، فكان يدل أني أنا إنسان ملتزم وأقدر أجتهد وأجيب درجة عالية. ولكن كان هل يدل اللي أنا مهندس مدني شاطر عندي هذه المهارة؟ الإجابة لا. فالمهارات الأخرى اللي كانت عندي، التواصل مع الناس، قيادة الفريق، العمل تحت الضغط، التفكير التحليلي، هذه المهارات ساعدت شخصيتي كمهندس. فكنت أقدر أشتغل على إدارة المشاريع، لأن إدارة المشاريع تتطلب هذه المهارات.
0: نعم.
1: بدل ما أكون مهندس مدني أشتغل على الرسومات أو على الأمور الهندسية البحتة، أشتغل في الجانب الإداري من الهندسة. فالمهارات هذه، التخصص مهم، المهارات تعطيك قالب أنت وين مناسب في التخصص.
0: نعم.
1: أيضاً.
0: كبش بالنسبة لك. نعم. وكدعم. أيوة. لذلك اليوم نحن أيضا مستمعين طرحنا سؤال لموضوع حلقتنا لهذا اليوم، يعني بحكم أنه الحسابات اليوم صارت تسبق السيرة الذاتية أستاذ سامي، لذلك هل سبق أن حصلت على فرصة عمل أو تعاون بسبب منشور أو حساب في وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما ذكرنا أيضا في بداية الحلقة؟ شاركونا أيضا تجاربكم، آرائكم في هذا الموضوع، يعني هل فعلا أنه من بروفايل حسابك على مثلا انستغرام على مختلف منصات التواصل الاجتماعي تم الاتصال بك، قدمت نفسك بطريقة أكثر مما قدمتها في السيرة الذاتية، وتحدث كثيرا خاصة في الوقت الراهن. شاركونا على 7244 20 10 ومواصلين معكم.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: معكم على الهواء، وأنتم كونوا دائما هكذا مع الطريق. إن شاء الله تكون معنا محطات مختلفة، في محطات ومحاور أيضا ثرية تعيشونها خلال ساعة ونصف من الآن. نقول دائما وأبدا نذكركم، اربطوا حزام الأمان، التزموا أيضا بالسرعة المحددة، ونتمنى لكم وصول آمن بإذن الله تعالى لكل وجهاتكم. نذكركم بسؤال حلقتنا لهذا اليوم، يعني سبق وأن قدمت إلى وظيفة وكان حساباتك أو منصات التواصل الاجتماعي بمختلفها كانت فرصة لربما اتصال لوظيفة معينة. هل سبق أن حصلت على فرصة عمل أو تعاون بسبب منشور أو حسابك على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي؟ شاركونا هذه التجارب الثرية والجميلة، ونحن أيضا نشارككم كل الحوارات الشيقة والممتعة مع الأستاذ سامي مولى البلوشي، أخصائي تسويق وأيضا مدرب معتمد. أستاذ سامي، أعود لك مجددا لفعلا هذه الحوارات الثرية في موضوع أعتقد أنه صار هاجس اليوم، مثل ما ذكرنا كيف تتشكل الهوية المهنية. فيما سبق كيف نلخص موضوع السيرة الذاتية والهوية المهنية لكل طالب مقبل إن شاء الله تعالى على سوق العمل؟
2: خلونا نحن نفصل ما بين الهوية والسيرة الذاتية. في المقام الأول، الهوية تبنيها أنت بالسمعة، سمعتك بين الناس، أيضا بوجودك في وسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، قبل فترة حد تقدم معنا للوظيفة ونحن عجبنا هذا الشخص، وقبل ما نوظفه بحثنا عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، لاحظنا أن حسابه هو يتكلم فقط عن هذه المواضيع اللي هو جاي يقدم فيها الوظيفة.

0: فيفترض خلاص يوظفوه. فقالوا قبل ما نوظفه خلونا نحن نشوف خلفيته في وسائل التواصل الاجتماعي. فلاحظوا أن هو كاتب تعليق مناقض جدا للوظيفة اللي قدم لها، مسيء جدا. فتخيلوا هذا الشخص خسر الفرصة الوظيفية بسبب تعليق بسيط جدا جدا جدا، وهو ما يعرف ليش أنا رفضوني.
1: لكن البعض ربما سامي يقول لك أنا حسابي في مواقع التواصل الاجتماعي خاص فيني،
0: هذا الكلام أيوة،
1: فأنا يعني حر فيما أنشر، في حر فيما أقدمه يعني من محتوى.
0: أنت حر
1: يقول لك مثلا كذا،
0: أيوة أنت حر ولكن ستحاسب عليه. يعني أنت حر يؤثر، ممكن مؤثر طبعا يؤثر
1: في القرارات. يمكن أنا أتوقع أنك أنت سفير أيضا حتى لمؤسستك من خلال هذا.
0: طبيعي طبيعي، ما حد يبغى يشتغل مع شخص ربما سلبي في وسائل التواصل الاجتماعي، ما حد يبغى يشتغل. الحين إذا أنت تبغى توظف تجيب عضو جديد في الفريق، إيش هدفك أنت كشركة وكمؤسسة؟ تبغى شخص إيجابي يفكر في الحلول، يكون عنده هذا السلوك الإيجابي. ما تبغى تجيب شخص ليل نهار تشكى في وسائل التواصل الاجتماعي. فهمت؟ صح انك حر
1: سلبي يعني،
0: صح انك حر، بس دام انك قلتها في العلن فصار شيء علني وللعامة، فلازم تنتبه ايش تكتب في وسائل التواصل الاجتماعي. اذا انت بغيت نعم
1: عليك.
0: اذا بغيت انت تستفيد من هذا الشيء، ما بغيت تبغى تستفيد، انت ايضا حر، لك الحرية، ولكن هذا السلوك صار موجود. خاصة اذا عندك سيرة ذاتية وممكن تربط فيه آخر شيء في نهاية السيرة الذاتية حسابك من لينكدين. إذا أنا باحث عن عمل أو أنا طالب، ممكن من الحين أتكلم في المواضيع اللي أنا أدرس فيها، ربما ما أكون خبير. والحين نحن في زمن المعلومات صارت متاحة جدا بكل سهولة، خاصة بالذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك. فممكن إذا أنا أدرس الحين في اليوم مادة معينة أستفيد منها بعض الأشياء، ممكن أرفع تساؤل، ممكن أرفع محتوى، وكذا راح أحصل على تفاعل. أنا أتذكر كان عندي أحد الاستشارات، جات عندي طالبة خريجة من أمريكا، هي خريجة تسويق، وكانت فترة من الفترات تعرف في تصنيف في لينكدين على أشهر الناس في التفاعل في الموضوع، هي كانت رقم واحد في عمان كامل في حساب لينكدين، وحسابها تقريبا خلال 4-5 شهور حصل على 100,000 متابع في لينكدين. أنا أتكلم وكلها كانت مواضيع عملية وعلمية. وأول ما تخرجت بعد فترة بسيطة توظفت في شركة كبيرة جدا في عمان، شركة كبيرة كبيرة جدا، لدرجة أن أتوقع كان سهل في المقابلة، لأن أول ما هي تعطيك حسابها في لينكدين تشوف عندها 100,000 متابعين في لينكدين، والناس حول العالم يتفاعلوا معها، أكيد هذا الشخص يعطيك انطباع رائع جدا.
1: حتى قريت أستاذ سامي يمكن معلومة سابقة أنه يقول لك مسؤول التوظيف ما يجلس أقل من 10 ثواني ويجلس يقلب سيرتك الذاتية، أكثر منه في لينكدين. يعني ما شاء الله، شوف التفاعل كبير، اللي حاب يتعرف عليك يدخل إلى هذه المنصة، مع أنه الكثير يمكن ما عنده الخلفية الكاملة عن هذا الموضوع.
0: تقريبا نقول 5-7 ثواني يشوف السيرة الذاتية. أيوة بخبرك ليش،
1: في قصة يعني، يمكن
0: في قصص كثيرة. يعني لما أنا أفتح لي أي وظيفة وأسأل أي شخص مختص في التوظيف، فلما أفتح أي وظيفة فكثير من الناس تقدم لي الوظائف، كون لنا عند
1: 500 سيرة ذاتية
0: تقريبا في اليوم، يوصل لك 100 CV سيرة ذاتية في اليوم الواحد. هذه وظيفة شركة عادية أتكلم، أنا ما أتكلم عن شركة كبيرة بالآلاف المؤلفة. فإيش اللي يصير حين إذا فتحت الوظيفة ثلاث أيام عندك 300 سيرة ذاتية؟ حلو. فلما أجي أنا أفرز، أول شيء أسويه إني أشوف من أقصي، أعمل إقصاء في البداية. كيف أعمل إقصاء؟ اللي ما كاتب العنوان في الإيميل،
1: هذه التفاصيل.
0: أيوة، اللي ما كاتب إيميل أصلا بس راسل كذا مكتوب send from iPhone مثلا، هذا يتم إقصاءه على طول. اللي إيميله مثلا خلينا نقول كول بوي، ما اعرف ايش، ريلاكس مان، اللي غير احترافي، هذا يتم اقصاهم على طول. فبعدين من 300 شخص بحصل على 30 شخص ربما اللي هم مناسبين او هم مناسبين لهالوظيفه، بعدين ابدا المقابله. فانت الحين لما راسل السيره الذاتيه، انت اوش شوف لك فرص اللي ما ممكن الطرف الاخر يقصيك، لانه هو لما جالس هناك عنده 300 سيره ذاتيه ولازم يوظف خلال يومين، ما راح يفكر يشوف كل سي في وقراءه وما الى ذلك.
1: والحشو هذا اللي دائما ما يكون في السيره الذاتيه.

0: هل هو مطلب يعني
1: حشو
0: انت كمسؤول توظيف؟ انا لسه اقول لك انه والله كذا وعملت كذا وشاركت في كذا واعطوني شهاده تقدير وشهاده شكر في موضوع كذا ودخلت في، عرفت هذه التفاصيل؟ يمكن يكون تفاصيل دقيقه، يعني
1: ايش الهدف؟
0: كيف تتعامل
1: ايش
0: معه؟
1: الهدف من السيره الذاتيه؟ في هدف واحد فقط، يدخلك للمقابله. إذا السيرة الذاتية واجد معقدة فيها تفاصيل مليون صفحة ما أعرف إيش، ربما تعرقلني. فلازم أنا أتعامل مع السيرة الذاتية أن هي فقط أداة دخل للمقابلة، بعدين في المقابلة ربما أذكر كل شيء ثاني. ما لازم أذكر كل قصة حياتي وكل إنجازاتي في السيرة الذاتية، أذكر الشيء المهم اللي راح يهم الطرف الآخر. على سبيل المثال، إذا أنا أشتغل في قطاع مالي أو وظيفة تخص الإدارة المالية ووظيفة في البنك وكذا، فإذا أنا أجيب مهارات كلها تناسب هذه الوظيفة وحطها في السيرة الذاتية، وما راح أعمل سيرة ذاتية واحدة لكل الوظائف، ترى لازم أخصص كل سيرة ذاتية بروحها. في شخص ممكن يقول لك أنا ما فاضي لكل هذه الأشياء،
0: هذه التفاصيل
1: ما فاضي، فأنا أقول لك تمام، بس غيرك فاضي وممكن تفوق عنك 1%. إذا في أي شيء 1% يحسن من سيرتك الذاتية أو هويتك في التواجد الرقمي، فأعمله.
0: نعم، قبل أن نروح المحور القادم أستاذ سامي، يعني أنت كمسؤول توظيف، خلنا نعيش تجربة الحين.
1: نعم.
0: نوضح للمستمع أكثر، أنت كمسؤول توظيف اليوم في أول دقيقة، يعني خلنا نقول ويش الشيء اللي ممكن ترفضه اللي أنا
1: في المقابلة؟
0: أنا قدمت لك الحين. أيوه. أنا تقدمت إلى وظيفة.
1: أيوه.
0: أكثر حاجة تجعل مسؤول التوظيف يرفضك في أول دقيقة
1: في المقابلة؟
0: لا حتى في تقديم السيرة الذاتية قبل المقابلة،
1: مثل ما خبرتك،
0: يعني أبرز،
1: دقيقة،
0: أبرز نقطة ممكن
1: عدم أقولها. كتابة الإيميل، ما في، يعني ما في،
0: يعني قصدك هذه التفاصيل،
1: ما في رسالة موجودة في الإيميل، دير ما أعرف إيش أو عزيز أو مثلا
0: يعني
1: فاضل
0: وكذا، الهوية خلنا نقول ملخبطة،
1: لأن هذه ترى تعطي انطباع إذا أنت ما كتبت لي إيميل فإنك ما تعرف تكتب، ما تعرف تقدم نفسك بأفضل طريقة ممكنة، إيميلك غير احترافي، ما كاتب العنوان، إذا بس جبت أي خطأ أنا أرفضك على طول، لأن عندي 1000 سيرة ذاتية.
0: أساس كذا بعض يقول لك والله ما اتصلوا فينا، يعني
1: لأن ما يتصلوا فيك، لأن تعال لو أنا أيمن، بس لو أفتح
0: يعني ليش يتجاهلوا 90% الحين أيمن. يقول لك من طلبات التوظيف،
1: تعال أنا أوريك كمية السيفيات اللي موجودة معي، بفتح لك الشاشة
0: شوف
1: شوفها أنت بروحك قرر. أنا
0: معقولة.
1: أنا أستغرب إن إذا في أدوات موجودة، في تشات GPT، في إنترنت، في كل شيء موجود، ليش ما في هذا الجهد منك أنت تكون 1% أحسن عن البقية؟ أنا ما أقول إن في كفاية وظائف، أنا أقول إن في وظيفة واحدة ربما ومية حد متقدم، خليك أنت الواحد هذا اللي أفضل 1 من 100، فكيف ممكن تكون أفضل واحد بكل شيء؟ أنا أتذكر أول أيام لما فتحت الشركة
0: ومرت عليك سي في،
1: مر علي سي في، ما سي في، الإيميل،
0: أغرب سي في هذا
1: الشيء، لا الإيميل جميل، فكل الشباب اللي مقدمين كانوا كاتبين إيميلات عادية وكذا، في شخص كاتب إيميل محترم، دير ما أعرف كذا، كلام يعني جميل، وخلاني أفتح السيرة الذاتية. ترى من الإيميل أنا أقرر أهل أفتح سيرة ذاتية ولا لا. بعد الإيميل قريته ممتاز كان، فتحت السيرة الذاتية، شفت السيرة الذاتية ممتازة
0: مرتبة، يعني هذا شخص فعلا
1: أيوة.
0: جاهز
1: مرتب
0: وجاد في
1: لما اتصلت فيه أيضا كان مرتب في الكلام، عمل مقابلة هاتفية في البداية 5 دقائق تقريبا، أسأله أشوف كيف حواره وكذا، بعدين أنادي للمقابلة، وهذا الشخص وظفته واشتغل معي.
0: شوف يقول لك هنا رسالة من حسن صاحب رقم نهايته 9538، يقول لك هل الصورة الشخصية أيضا مهمة في موضوع السيرة الذاتية؟ هل ملفتة؟
1: هذا السؤال كثير يسألون. تمام، من ناحية العملية، ترفق الصورة في الوظائف اللي تطلب مظهر حسن. على سبيل المثال خدمة العملاء
0: في العادة تكون رسمية، أتوقع
1: رسمية ممكن تكون صورة جميلة، لكن في الوظائف اللي تطلب أنك تكون أمام الزبائن، اللي تقابل فيه الناس، في المبيعات، في خدمة العملاء، إذا أنت صورتك مرتبة فهذا دافع كبير أن ينادوك للمقابلة. تمام، لكن في وظيفة خلف الكواليس، على سبيل المثال حد يشتغل في الأمن السبراني، ما يحتاج يكون كيف هو صورته، هنا يحتاج، هنا موضوع آخر اللي هي المهارات. أحيانا صورتك ممكن يكون سبب رفضك،
0: وأحيانا يكون انعكاس إيجابي بالنسبة.
1: نعم، أحيانا انعكاس إيجابي، فلازم تعرف إيش طبيعة الوظيفة اللي تقدم لها وإيش فائدة الصورة هذه. هو في الأساس ما تحط صورة إلا إذا الوظيفة تتطلب.
0: يعني أنا أتوقع أنه ما شاء الله بدأت المشاركات تزيد بشكل كبير وأتوقع المستمعين
1: أدراً بس أضافة قصة أخرى. أنا لما كنت أقدم الورشة،
0: أنا أريد هذه القصص.
1: أيوة، الأسبوع الماضي كنت أقدم الورشة هذه للخريجين،
0: يعني هذا الموضوع؟
1: نفس الموضوع بالضبط. فجوني كثير من الخوات وسألوني هل إرفاق الصورة مهمة أم لا. فكانت إجابتي يعتمد على الوظيفة. وبعدين سألوني هل لازم أرفع صورة رسمية أم صورة وأنا في مقهى ولا كذي. كنت أقولهم طبيعي، إيش الصورة، إيش الانطباع اللي تبغى تتركه في الشخص الآخر. وأيضا سألوني سؤال اللي هو في كثير من الجدل، خليك من السيرة الذاتية، هل أنا كبنت عمانية خريجة أحط صورتي في اللينكدين أم لا. هذا السؤال في كثير من الجدل. وأنا أقول إذا أنت حطيت الصورة في لينكدين سواء ذكر أو أنثى، زيارة الملفات والتواصل معك راح يزيد 10 أضعاف
0: بالصورة.
1: نعم. بدون الصورة أقل ب10 أضعاف. عاد أنت قرر تبغى تحط تزيد 10 أضعاف فرصك، ممكن ما تبغى تحط فالأمر راجع لك.
0: يعني أحيانا يكون من الصورة فعلا تقرأ هذا الشخص.
1: نعم، خاصة في
0: كثير من التفاصيل،
1: خاصة في لينكدين. نعم.
0: لأنه دائما أنا أقول إنه الوظيفة قد تمنحك يمكن دخل، لكن الهوية المهنية مثل ما ذكرت أيضا تمنحك مستقبل، خاصة إذا صيغت بطريقة مثالية مثل ما ذكرت أستاذ سامي. دعنا نذهب إلى فاصل مع مستمعينا الأحبة، وبعدها عودة لاستكمال ما تبقى من محطات.

0: يا مرحبا فيكم مستمعينا وكل من ينضم للاستماع عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، سعيدين بأولى محطاتنا في برنامج محطات والحديث عن الهوية المهنية. وفعلا دائما ما نقول إنه اليوم أصبحت الهوية المهنية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي كبروفايل معرف أيضا لهذا الطالب ولهذا الشاب، وبالتالي فرصة أيضا للحضور من خلال الصورة الرقمية لبناء مستقبل مهني. هنا أيضا يعني في الفقرة اللي اخترناها لكم في محطات عن فكرة ذكية، تقول في دراسة أنه 7 ثواني فقط هو متوسط مراجعة السيرة الذاتية أمام مدير التوظيف. يعني لازم تلفت انتباه الشخص من اللحظة الأولى، يجب أن تكون السيرة الذاتية قابلة لأن تحصل على فرصة القراءة الفاحصة خلال مدة قصيرة جدا، مدتها 7 ثواني. أتوقع معلومة يمكن ما يعرفها كثير من المستمعين ولا يتوقعها حتى، يعني 7 ثواني معقولة أنه ممكن هذه السيرة الذاتية تقرأ خلال هذه الفترة وتقيم. لذلك السيرة الذاتية مهم أن تكون ذات يعني هوية مهنية خاصة يقرأها نظام هذا الحاسوب، كلمات مفتاحية أيضا متعلقة بالوظيفة المقدمة عليها، وأيضا الكلمات المفتاحية المناسبة مثل ما ذكر لنا أستاذ سامي ضيف حلقتنا في هذه الحلقة. أيضا الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح سياق مسؤول توظيف وخبير موارد بشرية يساعد في تحسين السيرة الذاتية. أتوقع هذه نقطة جدا مهمة، الذكاء الاصطناعي وأيضا اليوم تداخله في هذا الموضوع. هناك من يقول لك لا تعتمد على الذكاء الاصطناعي في بناء السيرة الذاتية، حتى نختم في هذا الموضوع أيضا، وهناك من يقول لك لا بالعكس هو داعم أيضا في بناء سيرة ذاتية مهنية وهوية مميزة. يعني ممكن الذكاء الاصطناعي فعلا يخدمك في بناء هذه السيرة الذاتية أستاذ سامي؟
1: الذكاء الاصطناعي ممكن تستخدمه بطريقتين. الطريقة الأولى تعتمد عليه إنه هو اللي يقوله هو الصح وبمشي عليه. والطريقة الثانية إن أخلي الذكاء الاصطناعي مساعد لي. وطبعا في دراسة لجامعة هارفارد عملوا وشافوا من الناس اللي نتائجهم أفضل وإنتاجيتهم أفضل. بالطبع شافوا الناس اللي تعتمد على الذكاء الاصطناعي كمساعد لهم وليس هو الأساس ومصدر المعلومات. فكثير من السيرة الذاتية اللي توصل لنا نحن نعرف أنها معدة بالذكاء الاصطناعي، وكلنا نحن
0: أصبح طبيعي الموضوع هذا مع انتشاره ما شاء الله
1: طبيعي
0: وتطوره بشكل يومي، يعني
1: بشكل سريع جدا. فطبيعي أنك تستخدم الذكاء الاصطناعي، ولكن ما طبيعي أنك تحط فيه معلومات حشو كلام ما تمثل واقعك وحقيقتك. فلما يعطيك الذكاء الاصطناعي قالب للسيرة الذاتية أنت يفترض تراجعه، لأن كثير من السيرة الذاتية اللي وصلت لنا يعني كسيرة تشوفها ممتازة، لما تقابل الشخص وتسأله أسئلة وتحاصره في هذه النقطة
0: على نفس المحور في السيرة الذاتية
1: يقول لك أنا هذا كتبها تشات جي بي تي في النهاية. كيف أنت كتبت هذا؟ كيف ما راجعت السيرة الذاتية؟ كيف انت اعتمدت كل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي؟
0: قل زين ما نسى بعد يقول لك هل تريد ان اعد لك؟ دائما ما يسالك الذكاء الاصطناعي كذا، يعني
1: تصير هذا تصير
0: لما تستفسر عن معلومه معينه
1: فلازم انت تراجع وراء الذكاء الاصطناعي. وشيء الاخر اللي مفيد ممكن تستفيد منه في الذكاء الاصطناعي، وكنت اقول للشباب ايضا في الورشه الماضيه، ان كل الاسئله المقابلات معظمها ترى سهل اجابتها اذا انت تحضر لها. على سبيل المثال الحين بندخل للمقابله، فلما في المقابلة أول ما يجي شخص أسأله خبرني عن نفسك، أنت تتوقع ليش أنا اللي صاحب الشركة أو أبغى أوظف أو مدير التوظيف ليش أسأل هذا السؤال؟ ما عشان أني مهتم في هواياتك وما أعرف إيش، لا أبغاك تشوف كيف تتكلم عن نفسك. فهذا الشيء جدا مهم،
0: تعطي الانطباع
1: لأن أوريدي أنت كاتب سابقا، أنت كاتب كل شيء في السيرة الذاتية. أنا فقط أريد أسمعك كيف تتكلم عن نفسك، كيف تمثل نفسك،
0: فإذا كيف تعكس السيرة الذاتية
1: تخبرني
0: اللي بنيتها.
1: ولما تروح للذكاء الاصطناعي تقول له أنا كيف أجاوب على هذا السؤال، ترى بيعطيك يعني طريقة واضحة كيف تتكلم عن نفسك. أسئلة أخرى مثلا يعني الناس تشوفها سخيفة، مثلا يقول لك وين تشوف نفسك بعد 5 سنوات، إيش نقاط قوتك، إيش نقاط ضعفك، كل هذه الأسئلة ترى هي يعني سطحيا هي أسئلة سخيفة، باطنيا مسؤول التوظيف
0: دلالاتها كثير،
1: مسؤول التوظيف جالس يحللك تحليل عميق جدا
0: كيف تتعامل مع هذه الأسئلة.
1: أيوة، فأنا مرات سألت سؤال لحد من الشباب قلت لهم خبرني إيش أكبر فشل لك في حياتك؟ فجلس كذي 5 إلى 10 ثواني وقال لي أنا أبدا ما فشلت. قلت لك في حياتك كلها ما فشلت أبدا؟ قال لي لا. قلت له يمكن تراي السيارة ليسن شيء كذا؟ قال لا.
2: ما شاء الله.
1: فإيش الانطباع اللي يعطيك؟
0: هذا من كوكب آخر يعني، ما شاء الله عليك.
1: فباطن السؤال يعني تشوفه أنه يعني ظاهر السؤال تشوف أنه سطحي، لكن باطنه جدا عميق،
0: في دلالات عميقة فعلا.
1: فهمت علي؟
0: جدا. يعني أنا أقول هذه المواضيع أحيانا ما نلتفت لها سبحان الله، بس فعلا إنها دائما يمكن تكون حظك في وظيفة أنت ما كنت يعني متوقع، عرفت؟ أحيانا سؤال معين فيقول لك هنا صاحب رقم نهايته 0798 أتمنى أنه أيضا يمدنا باسمه، يقول حصلت على وظيفة استشاري في شركة عالمية في سنة 2010 عن طريق التواصل في الفيسبوك.
1: أيوة،
0: في شركة عالمية يعني.
1: يصير هذا الشيء خاصة في لينكدين. أنا شخصيا في فترة من الفترات كنت أنشر فيه كثير معلومات، وكانت معلومات قبل الذكاء الاصطناعي، فكنت أكتبها بروحي أو أكتب أسئلة تفاعلية أو تأملات تجارية أكتبها. دخل علي أحد تجار عمان، اليوم يعتبر تاجر كبير، هو صح هو التاجر بنفسه، دخل علي قال لي أنا أبغاك لوظيفة فلانية كذا وكذا وكذا كذا، هذا رقمي تواصل معي
0: عن طريق هذا
1: هو هذا اللينكدين. وهذا التاجر عماني والتاجر معروف في السوق الحين، وما اشتغلت معاه لكن صار صديقي. تخيل أنا لو الحين لو ما كنت أحط محتوى في لينكدين كنت أنا أحلم أجلس مع هذا الشخص. الحين صديقي اتصل فيني بين فترة فترة، يأخذ مني استشارات وكذي، وإذا أنا أبغى أشوف أي مكان أسلم عليه لينكدين. وكان يعني ممكن أقبل الوظيفة ذيك الأيام، بس أنا ما كانت تناسبني.
0: ممكن أستاذ سامي نقول إنه لينكدين أهم من السيرة الذاتية؟ ممكن في اعتقادي
1: ما أهم ولكن مكمل، لأن السيرة الذاتية أنت تقدمها لما في وظيفة موجودة، لما شاغر موجود، ولكن كيف ممكن تدعم توظيفك في السيرة الذاتية؟ تذكر حسابك في لينكدين وتشوف ناس راح تشوف بوستاتك وتفاعلك وتداخلاتك في لينكدين، وهذا يعطي انطباع جدا قوي ورائع.
0: نعم، شوف أبو بيلسان يقول يعني نحن فعلا بحاجة إلى دورات مكثفة فعلا في إعداد هوية مهنية خاصة في لينكدين. يعني البعض فعلا ما يعرف ممكن كيف حتى يدخل إلى هذا البرنامج ترى أستاذ سامي. ما يعرف حتى كيف ممكن أن يبني هوية مهنية مرتبة بشكل منظم. ممكن اليوم أستاذ سامي لو شاف هذه الهوية في لينكدين يعني انطباعك بيكون مختلف طبيعي.
1: صح.
0: فأنا أتوقع أنه أيضا محور مهم.
1: صح. أنا ممكن
0: وأنتوا أيضا مطالبين
1: أيضا
0: في هذه المواضيع ومدربين وأخصائيين، فأتوقع أنه مثل هذه الدورات المكثفة في هذا الموضوع المهني، الهوية المهنية، الهاجس المهني أصبح اليوم هاجس كبير في كيف ممكن أن أوصل صورتي إلى هذه الشركة إلى هذه الوظيفة.
1: أنا ممكن أعطي نصيحة بسيطة للناس اللي تبحث عن كيف نعمل هوية. رقم واحد، ممكن تستغل الذكاء الاصطناعي لخدمتك. تقول والله هذه السيرة الذاتية وأنا أريد أعمل حساب في لينكدين،
0: صمم لي،
1: خبرني إيش لازم أسوي أو إيش المعلومات الإضافية اللي لازم أحطها وأستخدمها في لينكدين، بيخبرك كل شيء. هذه هي أبسط طريقة طبعا لأنها مجانية وموجودة متاحة.
0: البعض يقول لك أنا ما يمكن ما عندي الخلفية الكبيرة على أساس أنه أستخدم حتى أدوات الذكاء الاصطناعي.
1: عندك الخيار الثاني. نحن أتوقع أنه واجد أصدقاء ممكن يساعدونا، واجد ناس ممكن حوالينا يساعدوني في على الأقل إعداد المحتوى أو إعداد السيرة الذاتية أو حتى إعداد أو حتى استخدام الذكاء الاصطناعي. وفي طرق أخرى كثيرة، تدخل اليوتيوب في كثير من الفيديوهات اللي ما لها يعني لا بداية ولا نهاية، تتكلم عن كيف تعد نفسك للمقابلات، كيف تعد السي في، كله موجود. يعني أنا مرة دخلت اليوتيوب، ممكن أي سؤال يخطر في بالك، سؤال متكرر في المقابلات موجود إجابته في اليوتيوب.
0: على سبيل المثال يعني يخدمك، يعني ماشي عذر باختصار،
1: شيء متوفر. على سبيل المثال يسألوك في نهاية المقابلة كم الراتب المتوقع. طبعا هذا سؤال واجد حرج.
0: كم راتبك أنت؟
1: لا لا يا ليت لو أقدر أقول لك. زين، فاليوتيوب يعطيك أكثر من طريقة أنك كيف تجاوب على هذا السؤال. منها مثلا على سبيل المثال تقول بناء على بحثي في السوق لهذه الوظائف، فالراتب يتراوح ما بين 8 إلى 1000.
0: طريقة دبلوماسية.
1: أيوة نعم.
0: الطريقة
1: من 800 إلى 1200، فأنا الراتب اللي راح يريحني ممكن يكون في هذا الحدود.
0: جميل،
1: أنت جاوبت على السؤال.
0: إذن هنا أيضا رسالة تقول: موضوع الحلقة قيم جدا، بالفعل كثير من صديقات توظفوا عن طريق بروفايلاتهم بالتواصل الاجتماعي، الدليل أن التواصل الاجتماعي قوة، والشاطر اللي يعرف كيف يستغل هذا الموقع لصالحه. نقطة أنت ذكرتها أيضا.
1: طبيعي طبيعي، أنا مرة كنا نقدم، فتحنا وظيفة مصمم جرافيكي، وطبعا كالعادة المصممين الجرافيكيين عندهم ملف اسمه بورتفوليو، ملف الأعمال، وكثير منهم عنده ملف أعمال خاصة، ولكن في المقام الأول نحن نروح نستقصد وندور على هذول الناس المبدعين ونتواصل معهم في الخاص، نقول هل أنت متاح للتوظيف؟ لأن أنا أبغى مهارة معينة اللي هي التصميم، فحصل موجود، يقول لي أيوة أنا ممكن أشتغل معك، ووظفه بدون ما حتى أفتح الوظيفة للمقابلات، أنا أبغى مهارة معينة، أنا رحت أدور الشخص. تعرف اللي هم اللي في شركات المدراء التوظيف، ترى هو هدفه الأساسي يوظف، هو اللي يدور عليك، هو يعني مهمته يحصل على تقييم ممتاز، إن يحصل إن يعبي الوظائف بسرعة، فهو أصلا يدور عليك، ما أنت اللي تدور عليه. فربما أحيانا ما يعلن الشركة، ما تعلن وظائفها في موقعها، ولكن مدير التوظيف أو رئيس القسم اللي دور حد في في في قسمه
0: يكون هو خلاص
1: يقول يرسل هذا حسابك أنت للسوشيال ميديا للـ HR أو الموارد البشرية، يقول وظفوا لهذا الشخص. طبيعة يصير قصص كثيرة،
0: شاف إمكانات وشاف وتابعه فعلا. وهنا رسالة تقول إنه السوشيال ميديا لعبت دور كبير في التسويق للشركة، جلب الطلب على الخدمات، ونحن بطبعنا أيضا يقول نعمل تغطيات لكل الأعمال التي تقوم فيها وهي شركة ديجيتاليا، وعبارة عن يعني كتالوج رقمي، هم عملوا كتالوج رقمي يتصفح فيه العميل، وممكن يوصل لمواقع العمل ويعرف كل جديد يتعلق بهذه الشركة. يعني هذه كتجربة أيضا أخرى من المرسل.
1: نعم موجود الحين، لما أنا عندي شركة خاصة، فلما أروح أقدم لأي مناقصة، هم راح يرجعوا يشوفوا مواقع التواصل الاجتماعي، يشوفوا محتوانا، يشوفوا أعمالنا، فما فقط هي هوية بس شخصية، ممكن أيضا تكون هوية تجارية.
0: نعم.
1: في كل أعمالي اللي ممكن أي حد يتطلع لها.
0: يعني فعلا نسعد بكل هذه المشاركات أستاذ سام. هنا أيضا مجموعة من الأسئلة إن شاء الله راح نطرحها بعد فاصل قصير على 7244410، شاركونا آراءكم مداخلاتكم حول هذا الموضوع المتعلق برحلة الباحث عن عمل، كيف ممكن أن تبني هوية مهنية بشكل احترافي ومتقن. خلونا نسمع وبعدها راجعين.

0: إذن اليوم مستمعينا صار حسابكم يسبق السيرة الذاتية والحضور الرقمي أيضا مثل ما ذكرنا جزء أيضا من هذه الصورة المهنية، ويمكن سبب مقنع يدفع أي جهة مختلفة مؤسسة شركة في أن تختار هذا الشخص عن غيره أيضا من الأشخاص. هل أصبحت أيضا وسائل التواصل الاجتماعي مجرد مساحة للترفيه والتفاعل، أم هناك أيضا أصبحت منصة نقول لصناعة الفرص اليوم مساحة أكبر أيضا لبناء سمعة مهنية، مثل ما ذكرنا كثير من المواقف والأمثلة حول هذا الموضوع. نسعد بتواصلكم بتفاعلكم في برنامج محطات في أول انطلاقة لهذا البرنامج على أيضا رقم الواتساب 724-2410، مجموعة كبيرة أيضا من الرسائل وأيضا مجموعة من الأسئلة المطروحة حول هذا الموضوع. دعني مباشرة أعود لك أستاذ سامي وأسألك حول سؤال أيضا لأحد المستمعين، يقول هذه وضع الصورة الشخصية تحدثنا عنه في السيرة الذاتية يعطي انطباع أفضل أم الأفضل عدم وضعه، جاوبنا على هذا أيضا السؤال. هنا مستمع يقول طريقة كلام الشخص أيضا ولهجته ثقته أثناء أيضا المقابلة، نحن راح ندخل أيضا على موضوع المقابلة كونه أيضا محور مهم يدخل ضمن الهوية المهنية، أم المهم فقط الشهادة والخبرة والمعدل؟ خلنا أوقف عند فكرة المعدل. هل المعدل اليوم مع تعدد المهارات والخبرات والتجارب وإثراء أيضا ذكاء الاصطناعي وغيرها من الأمور يمكن في بعض المؤسسات ما تلتفت له بشكل كبير؟
1: موضوع جدا حساس لأن أنا كطالب لأن أنا كطالب اجتهد كثير عشان أجيب معدل عالي، لأن هذا هو المطلوب مني في الجامعة. ولما أطلع أشوف أن المعدل ما هو الأساسي، هو يعني فرع، يعني يعتبر جزء قوي من كشخصية كهوية كشخص باحث عن عمل أو متقدم لهذه الوظيفة، ولكن ما بروحه يكفي. المعدل يوريك مدى ذكاء الشخص تقنيا في هذا التخصص. ففي المقابلات،
0: وش يعني تقنيا؟
1: تقنيا يعني على سبيل المثال إذا هو مهندس لأي درجة يعرف معلومات في الهندسة، إذا هو خريج تقنية المعلومات لأي درجة هو يعرف معلومات في تقنية المعلومات، لأي درجة متعمق تقنيا
0: في مجال تخصصه،
1: في مجال تخصصه. نعم. هذا هو هذا هو اللي ما يشير له المعدل. ولكن في أي وظيفة نشوف على ثلاث أشياء: الجانب التقني، كمية المعلومات في التخصص مثل ما ذكرت، هل يعرف المعلومات، هل عنده العلم الكافي والمعلومات الكافية والقوية والصحيحة في هذا الوظيفة، في هذه الوظيفة المهارة الأساسية. بعدين نشوف شخصيته هو، هل شخصية منفتحة مناسبة، هل شخصية ممكن أتكلم أعطي معاها. الشخص اللي قال لي أنا أبدا ما فشلت في حياتي ترى معدله واجد كان عالي فوق 3.6 في جامعة سلطان قابوس، معدل ممتاز. بس لما قال هذا الكلام فما على ماذا يدل؟ إن شخصية ربما يعني مغرورة، أو شخصية ربما ما يشوف إنه هو الخطأ. فهمت علي؟ وهذا يقودنا للنقطة الثالثة: هل هذا يناسب العمل في فريقنا؟ نحن نسمي هل يناسب ثقافتنا كشركة؟
0: بس ممكن أستاذ سامي، يعني أنا هذا قال لك أنت قلت معدله 3 بوينت،
1: أيوة
0: امتياز يعني، فيقول لك خلني أنا عطني الفرصة أنخرط معكم في مجال الوظيفة في مجال العمل، ممكن أبني بهذه الوظيفة مهاراتي، أبني شخصيتي، ثقتي بنفسي، خبراتي.
1: أنا ممكن أعلم الشخص المهارة، بس ما ممكن أغير شخصيته.
0: هذا الشيء
1: وهذا الشيء. يعني على سبيل المثال، إذا أنت ما تعرف مثلا تعمل شيء معين، إذا أنت كاتب وعندك مثلا بعض الأخطاء في الكتابة أو ما تعرف تصيغ الخبر، أنا ممكن أعلمك تقنية 1 2 3 4 5،
0: الله عليك،
1: بس ما أقدر أخبرك. أنت لازم تكون صادق مع نفسك، ما أقدر أخبرك أنت لازم تراجع نفسك. ممكن أعطيك نصايح، بس ما أقدر أقيس مدى تقبلك لهذه الأشياء، لأن أشياء غير ملموسة. فلما في التوظيف يجي نحن نختار بناءنا 3 أشياء مثل ما خبرتك: تقنيا قوته، شخصيته هو، هل هذه الشخصية المناسبة، ثالثا هل هو مناسب لفريقنا أم لا، هل مناسب لثقافة عملنا أم لا. ربما هو معدله عالي بس ما يناسب ثقافة عملنا، ربما هو معدله عالي ويناسب ثقافة عملنا ولكن شخصيته فيها مشكلة. فدائما في كل وظيفة يشوفوا على 3 أشياء مع بعض.
0: من غير أنه بعض المؤسسات تقول لك أنا ما عندي الوقت على أساس أدربك أصلا، يعني عرفت كيف، على أساس أنه أطورك.
1: صحيح.
0: أنا أريدك خلاص تبدأ مباشرة معي.
1: بعضها
0: هل مو يعقل هذا أيضا الكلام؟
1: بعضها كذي، ولكن في الغالب مثل ما ذكرت التقنية ممكن تتعلمها اليوم، إذا أنت ما تعرف شيء بكرة بتتعلمها، لكن الشخصية كيف تغيرها هذه ما وظيفتي. أنت لما تروح العمل أنت ما بتحصل حد مربي هناك يربيك يعلمك القيم والمبادئ ما ممكن أغير شخصيتك. فأنا إذا عندي خيار آخر، شخص معدله قوي وشخصيته ممتازة ما يحتاج إلى تربية أنا بأخذه. لكن في المقابل إذا أجيب شخص قوي ومغرور وما أعرف إيش، أنا ما
0: يعني أنت محور حديثك في القيم، في
1: الشخصية،
0: بعض المبادئ.
1: نعم.
0: في بعض الأمور المتعلقة.
1: نعم.
0: بشخصية أيضا الشخص المتقدم بعيد عن القدرات المعدل عن الفكر إلى آخره. يقول لك هنا أيضا على 724410، أنا خرجت تخصص معين لكن اكتشفت أنه ميولة في مجال آخر، هل تغيير المسار، سؤال الأستاذ سامي، يجعلني شخص بلا هوية مهنية، وهل الهوية المهنية ثابتة أم تتغير مع التجربة؟ يمكن سؤال حتى ذكرنا قبل شوية.
1: سؤالين هما، سؤال هل هوية ثابتة متغيرة، سؤال الأول إيش كان؟
0: يعني يقول لك هو أنه إذا عنده تخصص، ولكن اكتشف مع الوقت أنه ميوله في تخصص آخر.
1: زي ممتاز. أنا
0: أكون مذيع. أيوة. بس ممكن أكون مهندس صوت، يعني شفت أنه ميوله ثلا.
1: ممتاز. أنا الناس تعرفني كمسوق مختص في التسويق.
0: الشمس ما يعجبها يعني.
1: أنا شخص ناس تعرفني كمسوق، ولكن أنا تخصصي هندسة مدنية. فهذا دليل أن الشخص ممكن يغير تخصصه. وكثير من
0: وين ما تشوف إبداعك شغفك مثلا.
1: أنا ما مع هذه الفكرة. كثر ما أنا عندي فلسفة
0: متنوع.
1: فلسفة خاصة. أنا لما كنت في العشرينات أيام الجامعة والمدرسة كذا، كنت متعدد المواهب متعدد الاهتمامات، فالناس ما كانت تعرف لما يقولوا سامي مولى، الناس ما كانت تعرف هذا الإنسان إيش يسوي. بالنسبة لي أيمن سامي مولى يمكن لاعب كرة قدم، بالنسبة لي محمد سامي مولى يمكن مهندس، بالنسبة لي أحمد سامي مولى مصور. لأن بالفعل كنت كذي، كنت أقول أنا أقدر أسوي أكثر من شيء، وجربت أكثر من وظيفة. وصلت لنهاية العشرينات وكان عندي هذا الخيار أني لازم أتخصص، بعد ما قريت كتاب اسمه The One Thing، هو الشيء الواحد.
0: نعم.
1: هذا الكتاب يقول لك الشخص اللي يعمل أكثر من شيء فهو هذا هو التشتت الحقيقي. دائما أنت تروح لطبيب اختصاصي، ما تروح لطبيب عام. طبيب عام ممكن يسوي لك كل شيء، بس طبيب اختصاصي تدفع له أكثر.
0: وأيضا ويعطيك أساس المشكلة.
1: أيوة. أيضا كل ما تعمقت في الدراسة، كل ما تتعمق في شيء صغير صغير صغير جدا، فهذا الدليل على قوة أن التعمق في بعض الماء. فأنا سألت نفسي السؤال، أنا إيش أبغى الناس تتذكرني لما حد يسمع سامي مولى؟ فكان بالنسبة لي أنا اللي يختار إيش الهوية اللي أريد أكونها.
0: نعم.
1: كنت أسأل السؤال، ما هو سامي في إيش جيد؟ لأن سؤال جدا عام، فأنا ممكن أكون جيد في كل شيء لأني أنا عندي احتمالات غير محدودة. اليوم أنا جيد في التصوير، باجتهد خلال سنة بكون جيد في كرة القدم. نعم. اجتهد سنة كاملة بكون جيد في التصميم، فأنا أقدر أكون أي شيء. فأنا غيرت السؤال من سامي في إيش هو جيد إلى ماذا يريد أن يكون، لأن خيارات محدودة. نفس أعطيك مثال على سوبر ماركت. الحين أنت بتروح محل وعندك على سبيل المثال في جيبك 1000 ريال، نازل راتبك 1000 ريال، لو قلت لك في هذا السوبر ماركت ايش ممكن تشتري، فانت ممكن تشتري كل شيء حرفيا، اي شيء، يعني ما اقصد كل شيء كعدد، بس اي منتج تشتري ممكن تشتري عادي. عندك
0: يعني
1: الامكانية.
0: اللي تريده.
1: لا ما اللي تريده، اللي ممكن تشتري. لكن لما اقول لك ايش تريد تشتري، سؤال مختلف. انا ممكن اشتري هذا الماي ولكن ما اريد اشتري الماي. أنا ممكن أتخصص هندسة بس ما أريد أكون مهندس. أنا ممكن أتعلم التصوير بس ما لازم أكون مصور. فأنا غيرت السؤال بالنسبة لي، ما سألت أنا إيش ممكن أسوي أو إيش ممكن أشتري، سألت نفسي هل أنا إيش أنا أريد أشتري.
0: نعم.
1: فغيرت السؤال، لأن خليت السؤال محدود. فبعد ذلك اخترت التسويق، وبعدين كثفت كل جهودي وقتي فقط في التسويق، كتبي ومعلوماتي وتجاربي كانت في التسويق، وبعدين صنعت هوية سامي مولى من هناك.
0: نعم. يعني التجارب فعلا نقول هي من تصنع الهوية المهنية.
1: اختياراتك انت تختار، يعني انت ما تقول انا متشتت ما اعرف ايش اسوي، انت اختار ايش تبغى تكون.
0: جميل جدا، يعني ما شاء الله مجموعة كبيرة أيضا من الرسالة على 724-24-10 مستمعينا الأحبة، يعني فعلا نسعد بهذا التواصل في أول ما شاء الله حلقة، يعني تفتحت خير ما شاء الله
1: عسى سامي. إن شاء الله عسى.
0: يعطيك الصحة والعافية، وفعلا هو موضوع أعتقد أنه هاجس مهم، ويعني الكثير من الأسئلة المطروحة حول المهارات، حول الهوية الرقمية، حول الهوية المهنية، كيف ممكن أصبح التواصل الاجتماعي اليوم يعني فرصة ل يعني البحث عنك من مؤسسات وشركات، وكثير مثل ما ذكرت من مواقف حصلت لموظفين أو مسؤولي توظيف تابعوا مثلا شخص معين، تابعوا مهاراته وخبراته وكيف يدير حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان له فرصة أيضا للقبول في وظيفة. وأيضا كثير من الأسئلة جاوبنا عليها في موضوع السيرة الذاتية، كيف ممكن أن تبنيها بطريقة صحيحة، كيف ممكن أن تنخرط في عالم لينكدإن وتبني هويتك المهنية بطريقة أجمل، وكيف ممكن أن تستغل موضوع الذكاء الاصطناعي لفعلا يطور حسابك بشكل أجمل، ويعني نقول يوجه رسالة اليوم لكل مؤسسات وشركات العمل في أنه أنا جاهز وهذه هي هويتي المهنية الاحترافية بشكل مبسط. قبل أن نذهب إلى الفترة الدينية أستاذ سامي، دعني يعني في كلمتين كيف ممكن أن نلخص هذه الهوية المهنية؟
1: أي شيء تعمله أنت،
0: نقطة مهمة جدا اليوم للمستمع في هذا الموضوع،
1: أي شيء تعمله في وسائل التواصل الاجتماعي أنت محاسب عليه، وممكن يساعدك أو يعرقلك
0: يهدمك أو
1: نعم.
0: يكسر
1: أو يكسرك، فتكون حذر فيه.
0: الله عليك. إذن 724-24-10 نحن مستمرين متواصلين معكم، ونسعد دائما وأبدا بمشاركاتكم، يعني إثراءكم بالتجارب وأيضا طرحها للأستاذ سامي، ونعيش أيضا مثل هذه التجارب في برنامج محطات شمس. نذهب إلى الفترة الدينية، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان، محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة.
2: تحية، كل التحية لمن يستمع لنا ولكل من ينضم معنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تقريبا أقل من 20 دقيقة عن نهاية برنامجنا في محطات، أكيد مستمتعين بهذه الرحلة الأولى والتجربة الأولى في محطات، وموضوع جدا مهم يلامس يعني أبنائنا بشكل كبير، وخاصة المقبلين إن شاء الله تعالى للانخراط في سوق العمل. كثير من الناس يقول لك والله أنا ما حد يكلمني، ما حد يرسل لي، وما حد يعرفني، ومع أني أقدم على وظائف بين فترة وفترة، ويمكن لما تنظر إلى حساباته يمكن ما ينشر شيء عن مهاراته وخبراته، مع أنه ما شاء الله يعني زاخر بكثير من المهارات والإنجازات والأفكار. وأيضا آخر يقول لك أنه الحمد لله أنه وسائل التواصل الاجتماعي حصلت فرصة عمل تعاونات بسبب حسابي في وسائل التواصل الاجتماعي. فهل أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم سيرة ذاتية فعلا مفتوحة؟ وهل الشخص الذي لا يظهر مهاراته فيه يخسر جزءا من الفرص الموجودة؟ شاركونا ونسعد بمشاركاتكم على 7244410. أسعد أيضا من جديد بالترحيب بالأستاذ سامي مولى البلوشي، مدرب وأيضا أخصائي تسويق، يعني تحدثنا معه في رحلتنا في محطات عن الهوية المهنية، عن السيرة الذاتية، عن المهارات أيضا وتشكلها، هل هي تشتت أم ربما بالفعل فكرة رائدة كمحتوى للسيرة الذاتية. كثير من الأسئلة وما زالت الأسئلة مستمرة أيضا من أصدقائنا المستمعين. إذن من جديد أرحب بك أستاذ سامي، يعني فعلا لخصنا كثير من الموضوعات أعتقد مهمة في الهوية المهنية، كيف ممكن أن تكون هوية احترافية مميزة في سوق العمل، خاصة مع كثير اليوم من الزحمة الشديدة على موضوع الذكاء الاصطناعي. فهمت وش أقصد يعني؟
3: أيوة، كثير من المحتوى تم إنتاجه من الذكاء الاصطناعي، ففي البداية كان حلو، بس الحين الناس صارت متشوقة للمحتوى الأصيل، فصار يعرف يميزه. فإذا قدرت تنتج محتوى أصيل، أو على الأقل تأخذ المحتوى من الذكاء الاصطناعي تعمله إعادة صياغة، هذا أقل شيء ممكن تسوي، وهذا يجذب الناس الآخرين اللي تعبوا من المحتوى اللي موجود في الذكاء الاصطناعي.
2: لكن على طار الذكاء الاصطناعي، يقول لك البعض أنه ممكن خلاص أنا تخصص مثلا في التقنية، فأنا والله خلاص يعني صار لي يأس أنه ما ممكن أحصل وظيفة لأنه الذكاء الاصطناعي صار يحتل حتى هذه الوظيفة. فيعني فعلا هاجس هذا الموضوع.
3: هو هاجس صحيح، يعني لو أنا كنت مكانهم كنت بكون قلق على نفسي، ولكن
2: أنا أموري طيبة كمدير
3: ما أنا أعرف، ولكن أنا ما أعتقد إن هي مسألة إن خذ وظيفة بعض الناس، بل هي مسألة تطور الوظائف. يعني على سبيل المثال حين الذكاء الاصطناعي
2: مثلا، خلنا نمسك استاذ سامي مثلا جرافيك ديزاينر مثلا،
3: بالضبط جاي يقول عن مصمم جرافيكي. مصمم جرافيكي اليوم يصمم، يتعب ويمكن ياخذ ساعتين عشان تصميم واحد، حلو، احترافي يتكلم عنه. الذكاء الاصطناعي بيسوي في 5 دقائق، ولكن في عيوب واخطاء انا ما اقدر اشوفها وما بقدر اعرفها. من يقدر يعرفها؟
4: متخصص
3: في الذكاء الاصطناعي، في التصميم الجرافيكي، فيقدر ياخذ هذه الصوره او ياخذ التصميم هذا يعدل عليه ويضبطه. هذا في المقام الاول. المقام الثاني، بدل ما ينتج هو في ساعتين تصميم واحد، ممكن في ساعتين 5 تصاميم، فيستغل هذه الاشياء. فالوظائف ما راح تختفي، ولكن اللي يعرف يستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة له هذا راح يبقى.
2: يعني قصدك حتى كيف تعطيك أمر،
3: هذا أيضا
2: يعني أيوة. احترافي، يعني ما ممكن أي شخص ممكن يعطي أمر أنك صمم لي شيء معين، إلا شخص أيضا فاهم في الموضوع.
3: كل ما تعرف أكثر في الذكاء الاصطناعي، كل ما أنت صرت كفاءتك تزيد وإنتاجية تزيد، طبيعي هذا الشيء.
2: يعني ذيل الأشخاص ما يخافوا على موضوع الوظيفة،
3: ما يخافوا، بل بالعكس.
2: يعني يقول لك واحد أنا والله ليش هالتعب، ليش أدخل دورات مهارات، ليش، وفي المقابل أنه ممكن الذكاء الاصطناعي على سرعة التطور الكبير، يعني يوم يوم يعني ينزل لك تحديث يقول لك خلاص عندك أداة تخلص لك في ثواني معدودة مثلا إنتاج حتى فيلم، عرفت؟
3: صحيح هذا الكلام، ولكن من يستخدم هذا الأداة؟ هو الإنسان.
2: فالإنسان هذا الإنسان؟ أيوة شخص متخصص.
3: أيوة، فالشاطر يعرف كيف يستخدم هالأداة لصالحه.
2: بعض المؤسسات تقول لك حصلت عذر، يعني تقول لك أنا ما أحتاج إلى مثلا عدد 10 أشخاص في الجرافيك ديزاينر.
3: صارت هذا الشيء تصير، يعني هذا التوجه الجديد في العالم، أن الشركات الناشئة يكون عدد موظفين أقل.
2: نعم، يعني أنا أحاول أسرع لأنه خلاص ما شاء الله الوقت يمضي بسرعة. أيوة. دام الأوقات الحلوة يعني. فيقول لك هنا السلام عليكم، أنا خريج جديد، هل فعلا اللبس والمظهر الخارجي له علاقة بالهوية المهنية؟ ممكن شخص يملك مهارات ممتازة لكن طريقة لبسه أو مظهره تؤثر على فرصة قبوله في الوظيفة.
3: أيوة بالضبط. أنا بخبرك قصتين على موضوع اللبس صارت معي شهر الماضي. جاني شخص المقابلة وما كان لابس كمة، ما لابس مصر. فبالنسبة لي كنت استغرب، أنا الحين كم سنة اشتغل، 15 سنة في المسار المهني، ولا مرة شفت حد يدخل المقابلة بكمة. فسألت هذا السؤال، ليش ما لابس مصر بنهاية المقابلة؟ قال إن على بالي عادي. أنا سؤالي، ليش تفترض إنه عادي؟ أنا أقابله وأنا لابس مصر، هو جاي المقابلة ولابس كمة، إذا ما ماخذني بجدية كيف أنا؟
2: يعني كأنك جاي مع كل الاحترام مستهتر في الموضوع.
3: نوعا ما. شيء ثاني، أنت هذا أفضل ما عندك ترويني، هذا أفضل شيء ترويني لابس كمة؟ إذا بكرة عندنا اجتماع مع أحد الجهات الحكومية كيف بتروح أنت؟ إذا المقابلة وظيفية محتاجين جاي كذا، هذا طبعا شخص رفضناه. شيء ثاني أيضا،
2: يعني ممكن أنت شوف خسرت، يمكن أنت مهاراتك وخبراتك
3: معنا شخص
2: الله
3: قوي، شخصيتك
2: قوي،
3: شخص قوي. أنا
2: كنت قوية يعني.
3: تحسرت لأن عندي أيضا يعني أشخاص آخرين مجالسين معي في
2: يعني
3: المقابلة،
2: تفصيل
3: بسيط جدا. وعندي شخص آخر جاتني أيضا، بنت كانت ولابسة ما شاء الله يعني ساعة واجد غالية، تمام، باحثة عن عمل. ولما جات الاجتماع يضحكوا الجماعة، جات المقابلة حطت على الطاولة مفتاح BMW آخر موديل.
2: ده تسوي لهم ترويج.
3: إنزين. فقال لي الشخص اللي وظفها مسكين يسوق يارس، رئيس القسم. فلما راحت هذه قال أنا كيف أوظف هذه؟
2: ما محتاج.
3: وأنا عندي يارس. شيء الثاني قال بكرة ما بيكفي هالراتب، لأن هذه جاية عندها تطلعات معينة، أنا راتب اللي معي بسيط. فقال ما بيكفي هالراتب، مع إني شاطرة البنت. قال أنا ما بتعب نفسي أجيبها بعد 3 شهور بتطلع من عندي أوظف مرة
2: كيف
3: ثانية.
2: يعني ما يكفيها الراتب؟ يعني
3: إذا هي جاي المقابلة لابسة ساعة هي. لابسة ساعة قيمتها 5000 ريال عماني وسيارة BMW آخر موديل،
2: فهذا ما يقنعها يعني.
3: 600-700 ريال وش بيفيدها يعني؟
2: زينات البترول.
3: حتى البترول ما يكفي.
2: معقولة. يعني فعلا نقطة. أيوة. مهمة،
3: نقطة مهمة. فنصيحتي في المقابلات، البس بحد المعقول، لا أكثر ولا أقل.
2: صحيح. زين، خلنا أسألك بشكل سريع أيضا، أنه يقول لك أنا حبيت أكثر من مجال في التصميم، تسويق، تصوير والذكاء الاصطناعي، لكن البعض يقول أنت ليش مشتت بنفسك؟ يعني هل قصده أنه المهارات، هذا التعدد نقطة ضعف أم هي قوة؟
3: الذكاء الاصطناعي
2: يعني آخر.
3: نعم، شوف،
2: هو في كل يعني ما شاء الله، في التسويق، في الذكاء، في كل، في التصاميم،
3: هو ممكن يختار تخصص رئيسي ويدعمه بكل شيء ثاني. لو أنا مكانه كنت بختار التسويق، ولأني أفهم في التصميم وافهم في الذكاء الاصطناعي، بستغل الذكاء الاصطناعي لعمل خطة تسويقية ولعمل تصاميم.
2: يعني انت ضد التشتت في الموضوع؟
3: انا ضد التشتت، ولكن مع انك انت ممكن تدعم التخصص الرئيسي بادوات ممكن قوية.
2: يعني
3: نعم، على سبيل المثال انا مهندس، بدل ما انا هندس كل شيء 100% اجيب لي اداة او ذكاء اصطناعي يساعدني. فانا ما غلط اني اتعلم اشياء مكملة للتخصص الاساسي او المهنة الاساسية اللي باشتغل فيها.
2: انت تكلمت عن كلام الشخص، عن اللهجة، عن الثقة اثناء المقابلة، يمكن تكلمنا عنها في كثير.
3: موضوع مهم جدا ان الشخص يعرف. انا ما ابغى شخص متحدث لبق، بل ابحث.
2: ما تكفيك الشهادة والخبرة، هو يقول
3: ابغى اعرف هو كيف يتكلم عن نفسه. اذا هو ما يعرف يتكلم عن نفسه، من بيعرف؟ هو السؤال صح؟
2: صحيح.
3: فعلى الاقل اقل شيء يسوي انه هو حافظ ايش كيف يعرف عن نفسه. هذا اقل شيء.
2: سؤال سريع يقول لك نسمع انه العلاقات اهم احيانا، هل بناء شبكه علاقات ايضا يعتبر جزء من بناء هذه الهويه؟
3: يعتبر جزء نعم، مع من تجلس وكيف تتكلم ومن اصحابك، كل هذا يعمل فارق.
2: اذا انت يطورك
3: يطورك طبعا. اذا انت رائد عمل بتشوف ان معظم اللي حواليك رواد اعمال، إذا أنت مصمم جرافيك معظم اللي حواليك مصمم جرافيكيين. فحاول تعرف مع من تجلس، لكن أيضا لازم تعرف الناس اللي جالس معهم، لأني أنا هم أصدقائي ولا هم أصدقائي زائد جالس يفيدوني.
2: نعم،
3: ضروري جدا شبكة العلاقات. أنا الحين بعلاقاتي ممكن اتصال واحد أقدر أفيد زميلي في المؤسسة الأخرى وأقدر هو يقدر يفيدني.
2: نعم، أيضا أستاذ سام، السيرة الذاتية الورقية والرقمية.
3: طبعا الرقمية، ولكن الورقية
2: هل بحكم أنه اليوم التطور
3: طبيعي ما حد لأن المترسل السيرة الذاتية خلاص ما عندهم نسخة، لكن ممكن تأخذ نسخة واحدة مطبوعة معك في إيدك احتياط. أنت ما تعرف تروح تجلس أحيانا في اجتماع، يمكن شخص أحد الأشخاص يمكن يقول أنا ما شفت السيرة الذاتية.
2: نعم.
3: فتعطي نسخة.
2: حتى هنا يقول لك في دراسة في إحصاءات دقيقة أنه 86% من مسؤول التوظيف والإتش آر يبحثون عن الاسم رقميا ويفحصون البصمة الإلكترونية للمتقدم قبل اتخاذ قرار المقابلة، فيما 92% من خبراء التوظيف يضعون وزن حساب لينكدين كعنصر حاسم في التقييم.
3: أتفق 100%، كلام جدا سليم. لينكدين جدا مهم، والبحث عن البصمة الرقمية هذا الشيء يعني لا جدال الحين. بيصير أكثر وأكثر.
2: نعم، أنت تقصد بالبصمة الرقمية
3: وجودك الرقمي
2: في وجودك في وسائل التواصل، كيف نتحول من مجرد أصحاب أوراق ميتة إلى أصحاب هويات رقمية اليوم تفرض نفسها على السوق.
3: نعم،
2: بمختصر.
3: نعم نعم، لوجودك الرقمي هو يعطيك كل شيء، يعطيك أقل شيء، يعطيك يعني دافع للشركة اللي توظفك أو المسؤول إنه يناديك للمقابلة.
2: إذن المقابلة الشخصية لها دور، تحدثنا عن المظهر، تحدثنا عن أمور تتعلق بهذا الموضوع، كيف تكسب الانطباع الأول وهيئتك وهندامك، ارتداء الملابس الرسمية، لغة الجسد، طريقة الجلوس أيضا.
3: نعم.
2: أعتقد نقاط مهمة يركز عليها مسؤولي التوظيف. مصافحتي يقول لك المدير أيضا بثقة، والحفاظ على التواصل البصري بحاجة ماسة لهذا الموضوع. يعني المهارات والخبرات، يعني أتوقع نحن لملمنا ما شاء الله الموضوع.
3: نعم، تكلمنا عن كثير من الأشياء، كل هذه راح تساعدك. ويعني كلامي في النهاية دائما أقول إذا في شيء واحد راح يساعدك تتحسن أو يزيد فرصتك للحصول على الوظيفة 1% فلازم تسوي.
2: يعني الحلو تفاعل المستمعين حول هذا الموضوع. هل أصبحنا اليوم نحتاج أن نسوق أنفسنا مثل ما تسوق الشركات منتجاتها؟ يعني هو أصلاً موضوع حلقتنا،
3: طبيعي.
2: كيف تسوق هويتك المهنية بناء على ما شخصية رقمية وبصمة رقمية تصنع منك إنسان ذو قيمة قبل أن تأتيك أيضاً هذه الفرصة. الشهادات، العلاقات، كلها أيضا تحدثنا عنها. موضوع الذكاء الاصطناعي، نصيحة ممكن اليوم توجيهها للمستمع الكريم، لأولياء الأمور أستاذ سامي، بحكم أنه أبنائهم الآن والمقبلين أيضا على التخرج كطلبة وطالبات، وأيضا طموحهم كبير للانخراط عفوا بسوق العمل. نقطة تراها أنت من واقع تجربة مهمة جدا جدا في موضوع الهوية المهنية.
3: لا تكتفي فقط بمنظورك الشخصي، لا تقول والله هذا الشيء مهم وما مهم، لأني أنا أعتقد اللي وظفك رأيه أهم من رأيك. ف فلازم تعرف اللي وظفك عن إيش بحث. والسهل هذا الشيء بكل بساطة، ممكن تسأل أي حد في السوشيال ميديا، تسأل معارفك، اسأل حتى مدراء التوظيف، سألهم إيه عن إيش يبحثون، إيش عن إيش الشخصيات اللي

0: فبعدين قلت لهم في النهاية ترى رأيك ما مهم، أنت باحث عن عمل أو أنت باحث عن متقدم لوظيفة، رأي من مهم الناس الآخرين في الطرف الآخر.
1: صحيح.
0: فالآخرين ما جاي لينكدين عشان يشوفوا قهوتك في لينكدين، جايين يشوفوا معلومات، يشوفوا أشياء احترافية. فلازم تفكر بالطرف الآخر. نعم. هذا هو المنظور، هذا هو النصيحة النهائية. نعم.
1: وحتى يقول لك أنه 90% اليوم من مختلف المؤسسات وشركات العالم، تخيل، تعتمد بشكل كبير جدا على هذا الموقع في أيضا البحث عن وظائف، وأيضا يعني ربما بحث والتعرف على شخص معين.
0: أيوة ضروري جدا.
1: يعني تخيل عالميا.
0: أيوة عالميا، ما أتكلم عن
1: موضوع عالمي.
0: طبيعي طبيعي. أنا شخصيا 2018 توظفت عن طريق لينكدين، لأني كنت أحط فيه محتوى وجاتني هناك وظيفة، توظفت واشتغلت فيها لمدة سنة.
1: فهو اليوم محور الاهتمام، يقول لك لذلك كتابة السيرة الذاتية أو تطوير حساب لينكدين يقلل من مصداقية الشخص.
0: يقلل؟
1: يعني استخدام الذكاء الاصطناعي في
0: نعم
1: كتابة مصداقية السيرة الذاتية أو أيضا حسابك في لينكدين.
0: نعم يقلل. فالأفضل مثل ما ذكرت أن نعم. لازم ندمج ما بين الذكاء الصناعي وإعادة صياغته أنا بشكل شخصي.
1: نعم، أنا سعيد جدا بهذا الحضور في أول حلقاتنا من برنامج محطات، أستاذ سامي مولى البلوشي، مدرب معتمد وأيضا أخصائي تسويق. شكرا جزيلا لك، وعسى إن شاء الله أن نلتقي في لقاءات قادمة.
0: بارك الله فيكم وشكرا لاستضافتكم، وعسى إن شاء الله استفدتوا واستمتعتوا معنا.
1: يعطيك ألف عافية. إذن في النهاية مستمعينا، لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي مجرد مساحة للترفيه ومشاركة لحظية يومية، بل نافذة يطل منها الإنسان على العالم، وأيضا تعبر منها الفرص، وفرص لم يتوقعها كل منا. كنت معكم في الإعداد والتقديم أخوكم أيمن الفجراني، وأيضا محمد الهيملي شاركني في إعداد هذه الحلقة، وفي الإخراج شمس الرئيس. إن شاء الله نتمنى لكم مساءات كذا ونهارات سعيدة ممتعة، دمتم بعافية، في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا ونقدم لحضراتكم الفترة الإخبارية الثانية، نستهلها بأبرز العناوين.
1: القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان تتجاوز 1,175,000,000 ريال عماني بنهاية شهر مايو الماضي.
0: الولايات المتحدة تواصل ضرباتها الجوية على أهداف في أنحاء إيران وتعيد فرض حصارها على الموانئ الإيرانية.
1: مقتل 3 أشخاص إثر ضربات جوية روسية استهدفت مدينة أوديسا الأوكرانية.
0: أكثر من 5,253,000 إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عمان حتى نهاية شهر مايو 2026.
1: من العناوين وإلى التفاصيل.

0: سجلت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان ارتفاعا بنسبة 5.5% بنهاية شهر مايو الماضي لتبلغ 1,175,300,000 ريال عماني، كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 7.9%. وعلى صعيد الملكيات العقارية، انخفض عدد الملكيات الصادرة بنسبة 12.9%.
1: بارتفاع نسبته 5.5% على أساس سنوي، بلغت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان بنهاية شهر مايو الماضي 1,175,300,000 ريال عماني. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع القيمة المتداولة لعقود البيع لتبلغ 551,800,000 ريال عماني ل27,864 عقدا، مسجلة نموا في القيمة بنسبة تقارب 3%، وفي عدد العقود بنحو 2%. كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنحو 8% لتبلغ 618,100,000 ريال عماني ل11,130 عقدا، فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود المبادلة 5,400,000 ريال عماني ل319 عقدا، مسجلة نموا في القيمة قارب 18%. وعلى صعيد الملكيات العقارية الصادرة، فقد انخفض عددها بنحو 13% ليبلغ 82,224 ملكية، كما تراجع عدد الملكيات الصادرة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ب28% ليبلغ 439 ملكية بنهاية شهر مايو الماضي.
0: بهدف بناء قدرات قيادية متقدمة في مجالات التحول الرقمي وتوظيف مستجدات التقنية في تطوير منظومة العمل الأمني ورفع الجاهزية لمواكبة المتغيرات المتسارعة، افتتح بمعهد الضباط في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي بشرطة عمان السلطانية.
2: افتتح صباح اليوم بمعهد الضباط في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي بشرطة عمان السلطانية تحت رعاية معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، وبحضور معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك وعدد من كبار الضباط. ويأتي تنفيذ البرنامج بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية رائدة في مجال التقنية، تجسيداً لاهتمام القيادة العامة للشرطة لبناء قدرات قيادية متقدمة في مجالات التحول الرقمي وتوظيف مستجدات التقنية في تطوير منظومة العمل الأمني ورفع الجاهزية لمواكبة المتغيرات المتسارعة ومتطلبات المستقبل، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من توظيف التقنيات الحديثة والبيانات الذكية في دعم صنع القرار الأمني وتنمية مهارات التغيير والابتكار واستشراف الفرص تعزيزاً للكفاءة المؤسسية. كما يدعم برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي بشرطة عمان السلطانية ترسيخ التكامل بين الجوانب الأمنية والتقنية وتعزيز القدرات المؤسسية في التعامل مع التحديات الرقمية ومتطلبات الأمن السيبراني، بما يسهم في تعزيز النظم الذكية المتقدمة. لإذاعة سلطنة عمان، الرائد ناصر بن سعيد الراكحي.
0: استعرضت سلطنة عمان جهودها الوطنية في تنفيذ أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك ضمن أعمال الزيارة القطرية التي يستضيفها جهاز الرقابة المالية والإدارية بحضور خبراء من مملكة البحرين والمملكة المغربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتتضمن أعمال الزيارة مناقشة مرئيات وملاحظات الخبراء من الدولتين المستعرضتين حول إجابات سلطنة عمان المتعلقة بأحكام الاتفاقية وبحث الممارسات العمانية الفضلى والتجارب الناجحة الناتجة عن عملية التقييم تنفيذا للبند رقم 35 من الإطار المرجعي لآلية الاستعراض التي تقضي باستكمال التقييم المكتبي عبر الزيارات الميدانية والاجتماعات المشتركة.
3: بلغت قيمة المشروعات التي تنفذها شركة نما لتوزيع الكهرباء منذ بداية العام الحالي قرابة 52 مليون ونصف المليون ريال عماني، متوزعة على عدد من محافظات سلطنة عمان. المشروعات تشمل إنشاء محطات أولية وفرعية وتعزيز خطوط نقل الكهرباء ورفع السعات التشغيلية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفواقد بما يواكب النمو العمراني والاقتصادي.
4: تشير البيانات إلى أن إجمالي قيمة المشروعات المدرجة ضمن جهود شركة نما لتوزيع الكهرباء خلال العام الحالي بلغت حتى الآن قرابة 52 مليون ونصف المليون ريال عماني، موزعة على مشروعات إنشاء محطات أولية وفرعية وتعزيز خطوط نقل الكهرباء ورفع السعات وتركيب مكثفات لتحسين الكفاءة وتقليل الفواقد. وترمي المشروعات القائمة إلى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز جاهزية البنية الأساسية، وذلك بهدف مواكبة التوسع العمراني والاقتصادي في كافة المحافظات وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية. مدينة السلطان هيثم تتصدر قائمة المشروعات الأعلى قيمة، إذ تبلغ تكلفة إنشاء المحطات الفرعية الأولية 6 و8 و9 بالمدينة أكثر من 5,200,000 ريال عماني، إلى جانب إنشاء 3 محطات فرعية بالمدينة في المرحلة الأولى بأكثر من 2,700,000 ريال عماني، بما يعكس أهمية توفير بنية كهربائية متقدمة لهذا المشروع الوطني الحضري. وبالانتقال إلى محافظة الوسطى، تبرز مشروعات نوعية لتعزيز الشبكة، من بينها إنشاء محطة فرعية داخلية جديدة في ولاية محوت بعدد محولان وبسعة 6 ميجا فولت وبقيمة تفوق 3,500,000 ريال عماني، إضافة إلى مشروع إنشاء الجزء المتعلق بخط نقل الكهرباء لمحطة الجازر الرئيسية بقيمة تقترب من 2,500,000 ريال، ومشروع آخر لمحطة سراب الرئيسية بأكثر من 2,000,000 ريال عماني. وفي محافظة الداخلية، تشمل المشروعات إنشاء محطة المعيمير الأولية في ولاية نزوة بعدد 3 محولات وبسعة 20 ميجا فولت وبتكلفة تقارب 3,000,000 ريال عماني، إلى جانب إنشاء محطة نزوة 2 الأولية بأكثر من 2,300,000 ريال عماني ومحطة الشفا بأكثر من 2,000,000 ريال عماني. تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد وزيادة مرونة التشغيل أهداف تسعى إلى تحقيقها حزمة مشروعات أخرى لمحطات الشبكة في ولاية بركة والملدة بولاية المصنعة وولاية سمائل وولاية نزوة والمحطات الفرعية الأولية في الخضراء بولاية السويق والمدينة الزرقاء بالسوادي بقيمة تتجاوز 2,500,000 ريال عماني. وفي محافظة شمال الباطنة، تنفذ الشركة مشروع إنشاء محطة فرعية أولية جديدة في المنطقة الصناعية بصحار بعدد 3 محولات وبسعة 20 ميجا فولت وبقيمة تقترب من 2,500,000 ريال عماني. أما في محافظة جنوب الشرقية، فتشمل المشروعات إنشاء خط ربط بجهد 33 كيلو فولت من ولاية جعلان بني بوحسن إلى قرية الطحايم بقيمة تزيد على 2,000,000 ريال عماني. إذن مشروعات حديثة تنفذها شركة نما لتوزيع الكهرباء تسعى إلى بناء شبكة أكثر جاهزية للمستقبل، قادرة على مواكبة النمو السكاني والصناعي وتعزيز أمن الإمداد الكهربائي ورفع جودة الخدمة المقدمة للمشتركين في كافة محافظات سلطنة عمان.
0: وإلى الأخبار العالمية، حيث تواصل الولايات المتحدة شن ضربات على عدة مدن إيرانية أبرزها بندر عباس والأهواز وجزيرة قشم وسيريك، مع استمرار فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. في الأثناء، أعلنت إيران مقتل 7 جنود إيرانيين في هجوم أمريكي استهدف قاعدة إيرانية، ليرتفع عدد القتلى إلى 30 منذ تجدد التصعيد.
5: تصاعدت التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لليلة الرابعة على التوالي، حيث شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات الجوية مع إعادة الحصار على الموانئ الإيرانية. القيادة المركزية الأمريكية أشارت إلى أن الضربات شملت أهدافا عسكرية في مدن بندر عباس وبوشهر بجنوب إيران، إضافة إلى الأهواز وجزيرة قشم وسيريك. من جانبها، أعلنت إيران إن الهجمات الأمريكية على قاعدة عسكرية إيرانية تسببت في مقتل 7 عسكريين وإصابة آخرين، ليرتفع إجمالي عدد القتلى منذ تجدد الغارات إلى أكثر من 30 شخصا وإصابة 260 آخرين، مشيرة إلى أن طهران لم تنسحب من طاولة المفاوضات. وفي السياق ذاته، قال فلوكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن استئناف التصعيد يعد تراجعا كبيرا في مذكرة التفاهم، داعيا في الوقت ذاته جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه ومنح الأولوية للدبلوماسية وضبط النفس وخفض التصعيد.
3: استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم طفلة، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن طائرة مروحية نفذت الهجوم على منزل، ما أسفر عن استشهاد ساكني وتدمير واسع في البناء واندلاع حريق كبير. يأتي الهجوم مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، حيث أحصت مصادر فلسطينية رسمية استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي في مناطق مختلفة من القطاع منذ ذلك الحين.
0: وإلى جانب آخر، أصدرت المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول مذكرة توقيف دولية ونشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية اتهامات تتعلق باعتراض أسطول الصمود العالمي المتجه لفك حصار غزة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
6: في تصعيد قضائي ودبلوماسي غير مسبوق، خطت العدالة التركية خطوة حاسمة بمطالبة منظمة الانتربول الدولية بإصدار نشرة حمراء ومذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعشرات المسؤولين الإسرائيليين. القرار الصادر عن المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول يستند إلى اتهامات قوية، أبرزها مذكرات الاعتقال السابقة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، مما

0: الإجتماعية الدولية، مما يحول نتنياهو إلى شخصية منبوذة قانونيا على الساحة الدولية. أما التداعيات فقد وصلت العلاقات بين أنقرة وتل أبيب إلى نقطة القطيعة الكاملة. هذا القرار القضائي المدعوم سياسيا ينقل الصراع من منصات الخطابات السياسية إلى الميدان المالي والقضائي والملاحقة المباشرة. وعلى مستوى المنطقة يعيد الحكم رسم موازين القوى في البحر الأبيض المتوسط، إذ تؤكد تركيا عبر قضائها وقوتها البحرية سيادتها الإقليمية ورفضها المطلق للتحركات الإسرائيلية. هذا التحرك يضع حلفاء إسرائيل في الغرب أمام اختبار قانوني وأخلاقي حرج، وينذر بمرحلة جديدة من المواجهة المفتوحة في الشرق الأوسط. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
1: قتل 3 أشخاص إثر ضربات جوية روسية استهدفت مدينة أوديسا الأوكرانية، وذكر مسؤول عسكري في المدينة أن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية، مضيفا أن أوديسا شهدت هجوما مماثلا بطائرات مسيرة استهدف البنية الأساسية لأحد المواني ونتج عنه مقتل شخصين. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها واصلت هجماتها على موانئ أوكرانية، مشيرة إلى أن الضربات أصابت 4 سفن.
2: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو الماضي إلى أكثر من 4500 وفاة وفق أرقام رسمية، فيما بلغ عدد المصابين 16740 جريحا. وضرب الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7 درجات وعشري الدرجة و7.15 درجة على مقياس ريختر، ضربا العاصمة كاراكاس وولاية لاغوايرا المجاورة، ما أدى إلى انهيار مجمعات سكنية وتشريد آلاف السكان. وأفادت السلطات بأن عدد المنكوبين تجاوز 20,000 شخص، في وقت تقدر فيه الأمم المتحدة أعداد المفقودين بنحو 50,000.
1: أجبر إعصار بافي أقوى عاصفة تضرب البر الرئيسي للصين من هذا العام أكثر من 260,000 شخص على إخلاء منازلهم في إقليم ليوانينغ، بعدما تسبب في فيضانات شديدة وأمطار غزيرة. وأمرت السلطات بتعليق الدراسة في المدارس ومؤسسات التدريب، فيما شهدت خدمات النقل اضطرابات واسعة في مدن شمال شرق الصين، مع توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة. ويعد إعصار بافي الذي تشكل قبل 13 يوما في المحيط الهادي أطول إعصار مداري في منطقة آسيا والمحيط الهادي خلال العام الجاري، رغم وصوله إلى اليابسة في شرق الصين.
2: لقي 11 شخصا حتفهم إثر انهيار سقف منزل بسبب الأمطار الغزيرة في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان. وأوضح مسؤولو الإنقاذ أن الضحايا ومعظمهم من النساء والأطفال انتشلت جثثهم وسلمت إلى ذويهم لإتمام مراسم الدفن. وحذرت الحكومة السياحة من التوجه إلى شمال باكستان بسبب مخاطر الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن استمرار هطول الأمطار.
1: تسببت أمطار غزيرة في جنوب ولاية تكساس الأمريكية في تضرر طرق سريعة وتعطل حركة سائق المركبات، بينما حذر خبراء الأرصاد من أن موجة جديدة من الأحوال الجوية العنيفة قد تؤدي إلى فيضانات خطيرة في المقاطعات المشبعة بالمياه قرب الحدود مع المكسيك. وفي مدينة سان فرانسيسكو أعلنت السلطات مقتل شخص وفقدان 2 آخرين، بينما تم إنقاذ 16 شخصا كانوا على متن قارب عائم في المياه قبالة المدينة. الفترة الإخبارية الثانية مستمرة من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
2: القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان تتجاوز 1,175,000,000 ريال عماني بنهاية شهر مايو الماضي.
1: الولايات المتحدة تواصل ضرباتها الجوية على أهداف في أنحاء إيران وتعيد فرض حصارها على الموانئ الإيرانية.
2: مقتل 3 أشخاص إثر ضربات جوية روسية استهدفت مدينة أوديسا الأوكرانية.

0: أكثر من 5,253,000 إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عمان حتى نهاية شهر مايو 2026.
1: وقعت محافظة الوسطى اتفاقيات لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في ولايتي هيمة ومحوت، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية الأساسية والارتقاء بجودة الخدمات والمرافق العامة بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.
2: في خطوة تعزز مسيرة التنمية وتطوير البنية الأساسية وتهيئة المرافق الخدمية وتحسين جودة الحياة، تم التوقيع على 3 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع جديدة في ولايتي هيمة ومحوت بمحافظة الوسطى بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 1.5 مليون ريال عماني. المهندس مروان بن عبد الله الفارسي مدير عام بلدية الوسطى متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
3: تم توقيع عدد 3 اتفاقيات بحيث المشاريع تستكمل من حيث التطوير والخدمات الصحية الموجودة في المحافظة. 3 مشاريع موزعة على ولايتين. الاتفاقيات لها أثر مجتمعي وأيضا اقتصادي في المنطقة بالكامل. هذه المشاريع تعزز من الخدمات الموجودة في المحافظة وأيضا تعزز القيمة الاستثمارية من جوانب توفير الخدمات كمنتزهات ومواشي وتنظيم المناطق التجارية الموجودة بالمحافظة.
2: وتتضمن الاتفاقيات مشروع تطوير واجهة دوار الجوبة بولاية محوت بما يسهم في تعزيز المشهد الحضري وإبراز الهوية الجمالية للولاية، إلى جانب إنشاء ممشى صحي يوفر متنفسا رياضيا واجتماعيا للسكان والزوار، إضافة إلى مشروع رصف عدد من الطرق الداخلية بولاية هيمة بما يعزز كفاءة شبكة الطرق وييسر الحركة والتنقل. وتسهم هذه المشاريع بعد اكتمال تنفيذها في تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين البيئة الحضرية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 الرامية إلى تنمية المحافظات وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة. محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، ولاية هيمة، محافظة الوسطى.
0: في إنجاز وطني يعكس السعي الحثيث نحو التميز في قطاع التعليم، استكملت الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم عمليات المراجعة الخارجية وتقويم الأداء لمئة مدرسة حكومية وخاصة، وذلك في إطار مساعيها الراسخة لتعزيز جودة التعليم وترسيخ مبادئ الشفافية ودعم ثقافة التحسين المستمر في المؤسسات التعليمية.
4: الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم تستند على النظام الوطني لتقويم أداء المدارس، والذي تم تطبيقه لأول مرة في سلطنة عمان، استهدف في العام الدراسي 2025-2026 تقييم 100 مدرسة حكومية وخاصة، وتوزعت بين محافظات مسقط وجنوب الباطنة والداخلية. الدكتور مبارك بن عيسى الجابري، الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم.
5: استمر بناء هذا النظام سنوات طويلة حتى وصلنا إلى لحظة التدشين التي كانت في ديسمبر 2024، وكانت بمثابة لحظة الانطلاق لبداية هذا المشروع. هو مشروع طموح يسعى إلى تجويد التعليم في سلطنة عمان بالتركيز على نواتج التعلم. قضينا الحمد لله هذا العام الدراسي في تقييم عدد من المدارس، بلغت حتى الآن 100 مدرسة بين مدرسة حكومية وخاصة، ونشرت هذه النتائج للعموم حرصا على الشفافية وعلى الشراكة المجتمعية.
4: مدرسة شاطئ القرم للتعليم الأساسي للبنات إحدى المدارس التي تمكنت من الحصول على تقدير جيد في الأداء العام، وذلك بعد خضوعها لمراجعة خارجية وزيارات ميدانية خلصت إلى تقدم في التحصيل التعليمي للطالبات وتوظيف طرق تعليم حديثة ووسائل تقنية متنوعة. أماني بنت مبارك الوهيبي، مديرة مدرسة شاطئ القرم للبنات.
6: تجربة مدرسة شاطئ القرم في التقييم الخارجي من قبل الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم كانت تجربة ثرية ومتميزة، من خلال قياس الممارسات التي تمت في المدرسة. هل هذه الممارسات التي تقوم بها المدرسة كان لها الأثر على الطالب؟ هل أثرت على جودة التعليم؟ من هنا تم الانطلاق في التقييم الخارجي.
4: ولا تقف عملية تقويم أداء المدارس عند إتمام الزيارات الخارجية أو إصدار التقرير النهائي، بل تبدأ بعدها مرحلة تطويرية مهمة تتطلب تفاعلاً مستمراً بين المدارس وفرق المراجعة الميدانية، وتستخدم النتائج كمدخلات أساسية لتحديث السياسات التعليمية الوطنية. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
1: تحت شعار المهارات من أجل مستقبل مشترك، احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يصادف 15 من يوليو سنويا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تمكين الشباب وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل.
7: يواصل الشباب العماني اكتساب مهارات المستقبل إدراكاً لدورها في تشكيل طموحاتهم المهنية والعلمية وبناء قدراتهم التنافسية لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتدعم حضورهم في القطاعات الواعدة. ومن هنا يركز اليوم العالمي لمهارات الشباب على الحاجة الملحة إلى برامج مبتكرة لتنمية هذه المهارات والمبادرات التي تمكن الشباب من قيادة التغيير وبناء الجسور بين الثقافات وتعزيز المساهمة الفاعلة في تشكيل مستقبل أكثر استدامة وشمولاً. وتجسد البرامج والمبادرات الوطنية التي تنفذها وزارة الثقافة والرياضة والشباب اهتمام سلطنة عمان بالاستثمار في مهارات الشباب بما يعزز جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل ويمكنهم من الإسهام في مختلف القطاعات التنموية. ويأتي برنامج مستعد ضمن أبرز هذه المبادرات التي تركز على تنمية مهارات الشباب المستقبلية والمهارات الحياتية والقيادية من خلال التعلم بالتجربة في بيئة تدريبية غير تقليدية بما يعزز جاهزية الشباب للدراسة والعمل. واستفاد من البرنامج منذ انطلاقه في عام 2022 أكثر من 2700 شاب وشابة، وأظهرت نتائج قياس الأثر أن 90% من المشاركين أكدوا على مساهمة البرنامج في تطوير مهاراتهم العملية أو الشخصية، فيما بلغ متوسط أثره في تنمية هذه المهارات 80%. كما أسهم مشروع سفراء الشباب في تأهيل قيادات وطنية شابة قادرة على تمثيل سلطنة عمان في المحافل الإقليمية والدولية من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات الدبلوماسية والقيادية وإشراكهم في برامج تدريبية متخصصة وجلسات محاكاة نموذج الأمم المتحدة ولقاءات مع القيادات الدبلوماسية. وشهد المشروع نمواً متواصلاً في أعداد المشاركين بما يعكس نجاحه في تعزيز حضور الشباب العماني دولياً وتنمية قدراتهم على الحوار والتواصل والتبادل الثقافي والمعرفي. أما مشروع الشباب ومهارات المستقبل فهو أحد المشروعات الرائدة التي نفذتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب لدراسة وتطوير مهارات الشباب العماني لتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم من مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتقنية واستشراف المهارات والوظائف المستقبلية في مجموعة من القطاعات الحيوية. من جهة أخرى، يعمل مركز الشباب بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص على إطلاق برامج استراتيجية نوعية تمكن الشباب من اكتساب المهارات المستقبلية في وقت مبكر، مما يعزز قدرتهم على المنافسة والابتكار واستثمار الفرص في القطاعات ذات الأولوية.
0: بلغ إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين ترانزيت عبر مطارات سلطنة عمان 5,253,000، 253,786 مسافرا حتى نهاية شهر مايو 2026، كما بلغ إجمالي عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة عبر مطارات مسقط وصلالة وصحار 31,867 رحلة حتى نهاية شهر مايو 2026.
1: أكثر من 5,253,000 إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين والترانزيت عبر مطارات سلطنة عمان حتى نهاية شهر مايو الماضي، منخفضا بأكثر من 9% على أساس سنوي. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد بلغ إجمالي عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة عبر مطارات مسقط وصلالة وصحار 31,867 رحلة، مسجلا انخفاضا قارب 11%. وأظهرت الإحصاءات أن مطار مسقط الدولي سجل تراجعا في إجمالي عدد الرحلات الدولية والداخلية بأكثر من 8%، يبلغ 34,242 رحلة، كما انخفض عدد المسافرين 8.5%، يبلغ 4,764,340 مسافرة. أما مطار صلالة فقد بلغ إجمالي عدد الرحلات الدولية والداخلية 3,234 رحلة، منخفضا 13%، كما تراجع عدد المسافرين بنحو 16%، يبلغ قرابة 468,800 مسافر. وشهد مطار صحار انخفاضا في حركة الرحلات بنحو 40%، إذ بلغ عددها 50 رحلة فقط، كما انخفض عدد المسافرين بأكثر من 48%، ليبلغ 137 مسافرا. وتراجعت حركة الرحلات الداخلية في مطار الدقم بأكثر من 13% لتبلغ 222 رحلة، كما انخفض عدد المسافرين بأكثر من 19%، مسجلا 20,476 مسافرا بنهاية مايو الماضي. أعد لكم هذا التقرير محمد بن صالح البلوشي. افتتحت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منافذ البيت الحرفي العماني بمحافظة الظاهرة. المنافذ تهدف إلى تحويل المهارات اليدوية التراثية من اجتهادات فردية إلى مشروعات استثمارية منظمة ومبتكرة تواكب متطلبات السوق التنافسي الحديث.
8: كخطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الحرفيين ورواد الأعمال، افتتحت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منفذ البيت الحرفي العماني في ولاية عبري وولاية ضنك بمحافظة الظاهرة، من أجل إيجاد مشاريع نوعية رائدة تحافظ على الهوية البصرية العمانية وتواكب متطلبات السوق التنافسي.
9: في حقيقة الأمر هذا البيت الحرفي يأتي لتمكين وتسويق وتشجيع الحرفيات لعرض منتجاتهم في البيت الحرفي من أجل تسويق منتجاتهم.
8: وتشكل هذه المنافذ منصة تسويقية متكاملة وهوية عرض حديثة تجمع إبداعات الحرفيين، وتتيح لهم نافذة منظمة لعرض منتجاتهم برؤية تجارية مبتكرة تضمن وصولها إلى شريحة أوسع من المستهلكين، كما يسهم المشروع في رفع حضور المنتج الحرفي في الأسواق المحلية والإقليمية وتحويل المهارات الحرفية التقليدية من نطاق الاجتهادات الفردية إلى قطاع استثماري منظم.
10: عدد المنتجات الموجودة في البيت الحرفي أكثر من 200 منتج بمشاركة أكثر من 40 مؤسسة وحرفي متنوع بين النسيج والفخاريات والخزف في جميع المنافذ الموجودة في محافظة الظاهرة في ولاية ضنك وولاية عبري.
8: ولأن الصناعات الحرفية تمثل عمقا ثقافيا وتاريخيا لسلطنة عمان، فإن هذه المنافذ تعمل على تعزيز ارتباط المشغولات اليدوية بالمجال الاقتصادي والحركة السياحية في المحافظة، ويتحول المنفذ إلى وجهة ومقصد لزوار المحافظة للاطلاع على الموروث العماني.
11: سالم الهلال الشويلي، محافظة الظاهرة.
0: بهدف إبراز محافظة ظفار بوصفها إحدى الوجهات السياحية والتعريف بمقوماتها الطبيعية والبيئية والثقافية والتراثية التي تستقطب الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها، بدأت اليوم التغطية الإعلامية الخاصة بموسم خريف ظفار 2026 ضمن خطة إعلامية متكاملة تنفذها وزارة الإعلام، وتتواصل التغطية حتى 31 من أغسطس المقبل عبر منظومة إعلامية متنوعة تشمل مختلف الوسائل والمنصات التابعة للوزارة من خلال إنتاج وبث مجموعة من البرامج التلفزيونية والإذاعية والتقارير الصحفية والمتابعات الإخبارية والمحتوى الرقمي والمرئي، إلى جانب التغطيات الميدانية المباشرة والمحتوى التفاعلي الذي يواكب فعاليات الموسم ويعزز حضور الرسالة الإعلامية محليا وخارجيا. ومتابعة لهذا الموضوع تحدث لإذاعة سلطنة عمان الدكتور محمد بن سعيد الشعشعي مدير عام المديرية العامة للإعلام بمحافظة ظفار.
11: بالنسبة للبرامج الإذاعية، هنا برنامجين على الهواء مباشرة، برنامج اللي هو أثير الخريف، وهذا يبث يوميا من الساعة 5 إلى الساعة 7 مساء من موقع عودة الماضي، تناول بيئات مختلفة وطاقات الشباب وعطاءات وقصص نجاح، بالإضافة إلى البرنامج الآخر اللي هو برنامج الشباب والخريف، يبث يوميا أيضا من استوديو وزارة الإعلام بإيتين من الساعة 2 إلى الساعة 4، يتناول الطاقات الشبابية ويقرب المشاهد من أبرز الإنجازات والمعالم السياحية في سلطنة عمان. كل الأحداث والفعاليات والمناشط والملتقيات تقام في محافظة ظفار، اللي تحتاج إلى تغطية يومية ومتابعة لكل هذه الأحداث والفعاليات والمناشط والمؤتمرات. يقوم قطاع الأخبار ببث كل هذه عبر نشرات مباشرة ومن خلال مواقع ومنصات وزارة الإعلام المختلفة. هناك تغطية يومية للصحافة لمتابعة كل هذه الفعاليات. الإعلام الإلكتروني قائم بدور كبير، نشر مقاطع ترويجية لكل هذه الأحداث والمعالم والطبيعة في محافظة ظفار. تقوم بالتغطية الكاملة لزوار الفار وأيضا للمواقع السياحية، للمناظر، للجماليات، للأحداث، للفعاليات، وتبرز هذه في مقاطع سهلة التداول، تبث وتنشر في منصات ومواقع الوزارة المختلفة.
1: تتحول أكشاك الفواكه الاستوائية بولاية صلالة إلى محطة لزوار موسم الخريف لتجربة وتذوق أصنافها المتعددة، ويساهم الطقس المعتدل في محافظة ظفار طوال العام يساهم في نمو فواكه وخضروات متنوعة وأشهرها النرجيل والموز.
12: ثروة زراعية ومورد اقتصادي تمثله الفواكه الاستوائية بمحافظة ظفار. عوامل الجغرافيا والمناخ أسهمت في ازدهار هذه المحاصيل بالمزارع الواقعة في سهل صلالة، التي استفاد منها المزارعون في تحسين الإنتاج الزراعي على مدى سنوات.
13: تميز محافظة ظفار خاصة في مدينة صلالة بعدد كثير من الفواكه، من ضمنها النرجيل، وعندنا كذلك الليمون، وعندنا الموز، وكذلك الجوافة. ونحن كمزارعين نهتم كثير بهذا المنتجات، وخاصة في هذا الموسم، موسم الخريف، تتميز بالنرجيل وإنتاجها الحمد لله جيد.
12: وتعتبر محافظة ظفار الثانية في إنتاج الموز على مستوى سلطنة عمان، حيث تدعم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المزارعين الذين نجحوا في إنتاج أصناف موز رزات.
13: أكثر ما يميز في هذه المنتجات موسم الخريف، كونه أنه قليل الرطوبة فيه، وكذلك الأمطار مستمرة خلال مدة 3 أشهر، والإنتاج يكون أفضل بكثير. وعندنا خاصة إنتاج الموز يعني يبدأ من شهر 9 لين شهر 1.
12: ومع تجدد موسم الخريف تعرض صنوف الفواكه الاستوائية القادمة من مزارع المحافظة، وتنشط الأكشاك الممتدة بمحاذاة المزارع في بيعها. وإن كانت ثمار النرجيل هي الأكثر طلباً من زوار الخريف، فإن فواكه مثل الجوافة والفافاي والموز لها محبوها أيضاً.
14: دائماً إن احنا ننصح هذا المكان إنه فيه يتميز بالفيفاي والموز والأشياء الموسمية موجودة داخل صلالة، بس وأكثر شدني الانتباه الفيفاي، يعني دائما ما شاء الله يعطيك بالطعم الحلو.
15: والحقيقة اللي شدني في طبعا الفواكه الموسمية اللي هي انتاج صلالة اللي هو الموز، النارجيل، نفس الشيء الفيفاي.
12: وشهدت محافظة ظفار مؤخرا نجاح زراعات موسمية بجودة عالية مع تزايد اهتمام المواطنين بزراعة وتوطين المحاصيل الاستوائية والتي تشكل موردا اقتصاديا مستداما. سالم بن محمد زعبنوت، صلالة.
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل بحضراتكم إلى ختام الفترة الإخبارية الثانية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء.
16: القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان تتجاوز 1,175,000,000 ريال عماني بنهاية شهر مايو الماضي.
0: الولايات المتحدة تواصل ضرباتها الجوية على أهداف في أنحاء إيران وتعيد فرض حصارها على الموانئ الإيرانية.
16: مقتل 3 أشخاص إثر ضربات جوية روسية استهدفت مدينة أوديسا الأوكرانية.
0: أكثر من 5,253,000 إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عمان حتى نهاية شهر مايو 2026.
16: وفي الختام هذه تحيات الزملاء في التحرير حمد بن خميس الظفري، وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي، وصاحبكما في قراءة الفترة الإخبارية الثانية والتي أتتكم من إذاعة سلطنة عمان محمد بن حافظ العامري وطلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: لا ينال عهد الظالمين، مقاربة أولى.
2: أعزائي، كتب أكثر من واحد أن ثمة خطأ نحويا جسيما وقع في هذه الآية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. والصحيح عندهم: لا ينال عهدي الظالمون، لأنه فاعل مرفوع، فكيف يقول القرآن الظالمين من غير أن ينتبه أي من هؤلاء القائلين إلى أن الآية لو كانت برفع الظالمين لوقع تناقض فيها وفي مفهوم القرآن للظلم والظالمين. فالرفع على الفاعلية يعني أن الظالمين يريدون ذلك العهد المقصود به الإمامة التي منحها الله للنبي إبراهيم ومن تأهل لها من ذريته، ولكنهم لا يحصلون عليها. والتناقض هنا أن الظالمين بحكم المفهوم القرآني للظلم لا يريدون ذلك العهد، فكيف يصل إليهم؟ فهما على طرفي نقيض، هو مبني على العدل الممتزج بالرحمة، وهم أبعد ما يكونون عنهما. فالعهد هو الفاعل، فإن أهل المرء نفسه للحصول عليه فإن العهد يأتيه تماما مثل الرزق. فرزقك لا يصل إليك إلا إذا تأهلت له بسعيك وجدك وعملك ثم بتوفيق ربك. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، والصحة في بدنك ما بذلت جهدك للمحافظة عليها، فإن لم تحافظ عليها غادرتك إلى أن تأخذ بأسباب الشفاء، وآنذاك تعود إليك، وإلا فسيؤدي بك المرض إلى الهلاك. وحتى الآخرة لن تنالها إلا بسعيك. ومثال ذلك: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الفلسفة القرآنية في الشؤون كلها تعتمد على الجهد الإنساني يبذله المرء كي يصل إليه ما كتبه الله له تماما كما في العهد: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وغيره. فاللفظ في الآية لا يمكن أن يكون فاعلا مرفوعا، وإلا فإنه يفتح باب التناقض على مصراعيه، ويختل مفهوم القرآن للظلم، وهو المفهوم المحدد بآيات التنزيل العزيز بتوضيح شامل نعرضه هنا كي نتبين الذين لا يمكن أن يصل إليهم ذلك العهد، لأنهم لا يريدونه ولا يسعون إليه ولا يرومون الحصول عليه، وهم الظالمون. فمن هم الظالمون؟ الظالمون جمع ظالم، والظالم مأخوذ من الجذر اللغوي ظلام، ومنه الظلام اختفاء الشمس وهو ضد النور والضياء، ومنه ظلام الليل، والظلام في الدهاليز والأماكن التي لا يصل إليها ضوء الشمس أو أي نور آخر. ومنه: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ونقل إلى معنى التعدي على حقوق الآخرين والانتقاص منهم ومن حقوقهم، وذلك للرابطة القوية بين الظلام وذلك التعدي، لأن الظلام دامس تضيع فيه معالم الأشياء، ولا يدري المرء كيف يهتدي إليها فيه. وكذلك الظلم الذي أطلق على العدوان ومصادرة حقوق الآخرين، حيث تضيع معالم الحق والباطل لدى الظالمين. ولقد نعى القرآن الكريم عليهم وشدد النكير على كل من يمارس الظلم، وأمر الناس بالبعد عنه، وأمرهم بالقسط والعدل. وقد ذكر لفظ الظلم والظالمين وما يشتق منهما 290 مرة في القرآن، وكلها في موضع الذم والتقريع. فكيف لظالم أن يسعى للحصول على عهد الله الذي يعني هنا الإمامة؟ ومن المعلوم أن الإنسان قد يمارس الظلم من غير أن يعي أنه ظلم، كتعامل أب مع ابنه، أو زوج مع زوجه، بالقسوة أو عقوق الولد لوالديه، أو نشوز الزوج على زوجها من غير مسوغ مرتضى، وما إلى ذلك من سلوكيات اجتماعية كثيراً ما يقع فيها الظلم بغير وعي غالباً. ونحن لا نتصور إنساناً سوياً مثلاً يظلم أبناءه أو امرأته أو والديه، فميدان الظلم واسع، وكل امرئ معرض له، خاصة حين تأخذه الانفعالات العاطفية فيفقد التمييز بين ما هو عدل وما هو ظلم، وربما كان جاهلاً بهما فيتصور تصرفاته عدلاً وهي أبعد ما تكون عن العدل. ولذلك عرف بأنه وضع الشيء في غير موضعه، واعتبر والجور واحداً، ولكننا نرى الظلم أشد شناعة وأكثر فظاعة. والظلم عادة رديف القوة الغشوم، أي التي لا تراعي الحق، ولا ظلم بلا قوة. فهناك ظالم ومظلوم، ولن يستطيع الظالم أن يفرض ظلمه إلا إذا كانت لديه قوة تساعده على ذلك. ولا يشترط أن تكون القوة مادية، فالإنسان قد يظلم نفسه من غير أن يستخدم قوة مادية، فهو يخضع لقوة غرائزه وأطماعه وجشعه، ولولا خضوعه ذاك لما ظلم نفسه. ولظلم النفس أبواب يتأتى منها، بينها التنزيل العزيز في مواضع عدة، وكل من دخل باباً من تلك الأبواب فقد قدره السعي لنيل ذلك العهد.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة. نمسيكم جمالا في أولى إطلالاتنا الأثيرية عبر أثير إذاعة سلطنة عمان الإذاعة العامة من هنا من موقع الاستوديو في عودة الماضي بالسعادة بولاية صلالة. نمسيكم بالخير جميعا حلان ومقيمين وزوار يسعدون معنا بهذه الاستثنائية الخريفية. مساء الخير عليا.
1: مساء النور أستاذ عقيل، حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام اللي راح يكونوا في هذه الرحلة المسائية معنا من عودة الماضي اللي راح تبث بإذن الله يوميا من الخامسة إلى السابعة. راح نكون في إطلالات متجددة أيضا برفقة الزملاء في محافظة الظفار في ولاياتها المختلفة ومناشطها المتنوعة.
0: بلا شك، فالرحلة المسائية باستثنائية جميلة جدا بين الغيم والضباب والإخضرار والحضور الجميل من زوارنا في كل مكان، لحظات معها يزيد الشوق.

0: بلا شك يزيد الشوق كلما هب الخريف بغيمه وسحابه ورداده ضيفا على ظفار، حيث يتجدد اللقاء، لقاء الطبيعة بحلانها وعشاقها وزوارها من كل مكان.
1: وحين يختار الخريف ظفار موعدا للجمال، تتبدل بلا شك ملامح المكان وتزهو الأرض بثوبها الأخضر، ويعانق الضباب قمم الجبال، فيما ينثر الرذاذ بقطراته حكاياته على السهول والأودية. فتغدو ظفار قصيدة مفتوحة على الدهشة، ولوحة تتجدد تفاصيلها مع كل نسمة وكل قطرة مطر.
0: مع كل هذه الجماليات نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، طبعا داخل سلطنة عمان وخارجها، ونخص أكيد بالتحية كل من يشاركنا هذه الأجواء من موقعنا في عودة الماضي هنا بالسعادة بولاية صلالة، حيث يمتزج عبق الموروث الأصيل بروعة الخريف وتلتقي أصالة الماضي بجمال الحاضر.
1: في أثير الخريف نلتقيكم مع نبض الفرح الذي تنسجه فعاليات موسم خريف ظفار، وما يفيض به من لقاءات إنسانية وتراث أصيل وتجارب سياحية وثقافية متجددة. نرافقكم في هذه الرحلة المسائية عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، لننقل إليكم عبق المكان ونعيش معا تفاصيل هذا الموسم الاستثنائي.
0: الاستثنائية مستمعينا الكرام أكيد تجمع بين سحر الطبيعة وكرم الإنسان العماني المضياف على هذه الأرض الطيبة في فضاء يحتفي بالهوية العمانية ويزدان بروح الخريف. أهلا بكم معنا في أولى المحطات ونقول أولى الحلقات لهذا البرنامج أثير الخريف، الذي طبعا نأمل أن يكون بهوية سلطنة عمان وبتجدد نهضتها وجمال محافظة ظفار وثراء موسمها الخريفي، وأن تواكب هذه الرحلة المسائية خصوصية هذا المكان الذي كلما ازداد اغترارا ازداد حضورا في الوجدان.

0: ونفس نسيم الجنوب وتحته رذاذ الخريف، ومع هذا الرذاذ الجميل هذه أحلى التحايا من فريق العمل.
1: في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل.
0: في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي.
1: في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، وفي التقديم علياء بنت أنور بيت سمير.
0: في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري.
1: في التغطيات الخارجية شريف بن سعيد بيت سليم ومحمد بن عبد الله المهري.
0: معنا من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس علي بن سالم قطن، المهندس سالم بن سعيد الشحري، المهندس خالد بن عاشور أبو سلاسل، المهندس محمود بن سعيد المرهون، المهندس خالد بن عبد الله بلحاف، المهندس غانم بن خليفة البهدور، والمهندس مسلم بن حسن كشوب.
1: هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس شبيب بن إسحاق الشيباني والمهندس محمد بن سعيد البلوشي.
0: معنا أيضا من هندسة الخدمات الهندسية المهندس سهيل بن عامر العمري.
1: ومن تقنية المعلومات عمار بن حفيظ باعلوي.
0: من المحتوى الإلكتروني للإذاعة محمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمعة العمري.
1: في التنفيذ عبد الله بن عدنان القود.
0: هذه الرحلة المسائية معكم فيها إخراجا أحمد بن سعيد العوائد، هي رحلة أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان، من هنا من عودة الماضي.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

0: أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يوميا من الساعة 5 عصرا إلى 7 مساء.
1: تعال صيف في ظفار، فظفار كل شيء جميل، سهول وجبال وبحار وعيون عذبة، سلسبيل للزاير الزيد انبهار.
2: مع هذا الجمال كله رغاب ينزل ويتطاير على وجهك وعلى ملابسك وتلامسك لسعم الهواء البريد.
3: صورنا فيديو ضرب ترند ما شاء الله، كنا كتبنا عليه إذا تزعلك الدنيا تراضيك الجلسة على وادي در.

0: مع تجليات سحر الطبيعة يتجدد الموعد واللقاء هكذا من الموسم إلى الآخر. نجدد الترحيب بكل زوار سلطنة عمان وزوار محافظة ظفار في هذا التوقيت من العام، حيث يلدع الصيف معظم الربوع العربية ونعيش في هذه البقعة الغالية من سلطنة عمان، هذه الاستثنائية والنعمة لله الحمد والمنة. مسا عليك بالخير علياء. طبعا رحلة مع المستمع الكريم، فريق عمل طبعا قائم بجهد كبير معنا من خلال هذا الترحال. استعرضنا الأسماء ولكن الجهد أكبر من القائمة، لأن في
1: صحيح
0: خلف الكواليس جهود كبيرة من طبعا الإدارة في وزارة الإعلام ومن مكتب الإعلام في محافظة ظفار بشكل خاص. أيضا الكل معنا من خلال إيصال هذه الرسالة بالجهد وبتقديم كل ما يمكن أن يقدم لإيصال هذه الرسالة الإعلامية التي تبرز هوية عمان وحضارة عمان ومكانة عمان وما تنعم به في نهضتها المتجددة من أمن وأمان وسلام. مجموعة من الفقرات عليها عادة على بساط المساء.
1: نعم، هذه الفقرات طبعا تأتي ضمن ما تواكبه وزارة الإعلام في برامجها المختلفة التلفزيونية والإذاعية في إبراز جمالية المحافظة وموروثها الأصيل من خلال برنامج أثير المحبة. الفقرات المختلفة تكون بالعادة في زوايا مثلا عدسة الخريف، خلنا نقول، مع مصور يبرز لنا جمالية مكان معين، الإطلالة اللي تكون موجودة فيه، أهم ما يميز هذا المكان. وعدسات المصورين ما شاء الله عليهم، يعني يبدعون في كل زاوية ممكن المصور يبين لنا جمالية المكان من زاوية مختلفة، وقد يكون أحيانا موقع واحد ولكن الجمالية تختلف، أو كل مصور يبرز لنا الجمالية اللي هو
0: نعم،
1: يشوفها بعدسته.
0: ويمكن في موضوع عدسة الخريف من خلال هذا الترحال لهذا العام راح نواكب أيضا مساحة جميلة كذا وزاوية تحت عنوان وجهتك والوجهة في الخريف أيضا لزوار المحافظة من مقيمين وزوار وحلال أن يتواجد، يعني أن يشاركونا في نافذة مسائية راح تكون معنا إن شاء الله في رحلة البرنامج تحت هذا العنوان وجهتك السياحية، نبرز فيها إضاءة أو إطلالة من مساحات الجمال هنا في محافظة ظفار ببيئاتها المختلفة. هنا نرافق أيضا موضوع عدسة الخريف من زاوية أخرى، لأن هناك فعلا من يسعى دائما إلى أن يضع لمسة جميلة وبصمة جميلة من خلال تواجده في موقع معين. موقعنا في عودة الماضي بالسعادة يرتبط ب خصوصية الأصالة العمانية اللي اعتدناها دائما من خلال البيئات المجسدة في الموقع، عليا بيئة البادية والبيئة الحضرية والبيئة الريفية، ومن خلال المشاركات المختلفة، عادات، تقاليد، فنون، معارض. بالتالي المساحة في هذا الركن وفي هذا الموقع تحديدا هنا في ولاية صلالة يشكل مساحة أخرى وإضافة من إضافات الجمال على فعاليات موسم خريف ظفار، في كل موسم يتجدد بشيء مختلف.
1: صحيح، ولطالما ذكرت إضافات الجمال لابد نتحدث عن ذاكرة الخريف. هذه الفقرة اللي نتكلم فيها عن قصص وحكايات لأشخاص عاصروا مراحل مختلفة لموسم الخريف، جمالية المكان، الزوايا والموروثات اللي ترتبط بهذا الموسم. هناك مجموعة من العادات أو الأفكار أو الأشياء اللي اعتادوا عليها الناس طوال مكان موسم الخريف موجود، فلا بد أن أيضا نسلط الضوء عليها بطريقة أو بأخرى، سواء معنا هنا في الاستوديو أو حتى مع زيارات الشباب الميدانية.
0: نعم، طبعا كل هذا عبر الأثير مع المستمع، وطالما هي أيضا أجواء خريفية استثنائية فمع المستمع في أجواء والزائر في أجواء الخريف، مع الزملاء كذلك في مواقع مختلفة. فريق عمل من الزملاء نوجه لهم كل التحية اليوم، مثل ما ذكرنا في بداية الرحلة زميل شريف بن سعيد بيت سليم وزميل محمد بن عبد الله المهري، وراح ينضم إلينا أيضا إن شاء الله في المساءات القادمة زملاء سالم زعبنوت ومحمد بن بخيت الشحري، وزملاء أيضا إن شاء الله تكون هناك فرصة لانضمام إلينا من خلال تجوالهم الخارجي. نرصد أكيد زوايا مختلفة سواء كانت للطبيعة سواء كان للإرث والموروث القديم وحتى للذكريات مع الزوار. بعض الزوار يمكن نجد يعني إنهم كرروا الزورة ورا الزورة وأصبحت ما شاء الله سجل كذا من الرحلات الجميلة التي تحمل أجمل الذكريات لسلطنة عمان ولمحافظة ظفار. فبالتالي كل هذا النسيج يعني يأتي تحت الأثير الجميل وتحت غيم ورداد الخريف، واتوقع البيئة لها مساحة كذلك عليا كونها
1: بيئتنا المختلفة. يعني نحن الحين انا ما اعرف اذا انت تقصد البيئة الريفية
0: والبدوية كلها
1: البيئات المختلفة او حتى البيئة الطبيعية اللي احنا نعيش فيها من ظواهر طبيعية مختلفة، القرب من هذه المساحات ايضا في الحفاظ على الغطاء النباتي، اختلاف ايش اقول التفاصيل. الموسم هذا يعني يجي له ظاهره معينه تحدث سنويا، وهي الوحيده التي تحدث في شبه الجزيره العربيه، لذلك تحمل قيمه كبيره تميزها. واذا تحدثنا ايضا عن بيئتنا الريفيه او البدويه او حتى الساحليه، فبالتاكيد فيها كثير من التفاصيل والفنون ايضا اللي تستحق ان نبرزها للسائح وللمستمع.
0: نعم، ويمكن الشيء الجميل في تفاصيل البيئه هنا في محافظه ظفار انه خلال ساعه يمكن للزائر الكريم ان ينتقل من بيئه الصحراء الى بيئه النجد الى بيئه الريف الى الساحل في اقل من ساعه، وهي فعلا بانوراما طبيعيه تتفرد بها سلطنة عمان ومحافظة ظفار. مجموعة من الفقرات إن شاء الله كذا في قادم الوقت، أيضا أكيد على الطريق هي الوقفة المرورية التي نسعد أن نكون قريبين فيها من رجال شرطة عمان السلطانية باستمرار، وكذلك أكيد مع هيئة الدفاع المدني والإسعاف، كونهم قريبين في مثل هذه المناسبة تواجدهم الذي يثري دائما ويحفظ الأمن والأمان ويجعل مساحة التجوال والتنزه والترحال أكثر أمنا من خلال أكيد التواجد الشرطي بفئاته المختلفة. مساحات أخرى من الحوار أكيد تلامس الجانب الثقافي والأدبي عليا، لشعراء لأدباء لفنانين، ذكريات مع النغم الجميل أكيد لأصوات ما زالت في الذاكرة. يمكن مع بداية الرحلة رجعنا لأحد أبرز الأصوات العمانية الجميلة، الفنان الكبير مسلم بن علي عبد الكريم، هذا الصوت الذي نجده مواكب لكل محطات الوطن ومناسباته المختلفة، فبدأنا على يزيد الشوق، وأكيد كلما حل الخريف كلما زدنا اشتياقا لهذه الأرض الطيبة. إذن أهلا بكم لنرتحل معا في مساءات الخريف.

0: عزيزي الزائر إلى محافظة ظفار، خفف سرعتك لتتناسب مع درجة كثافة الضباب، فكلما كانت الرؤية ضعيفة ومداها قصير وجب عليك تهدئة السرعة لكي تتجنب مفاجآت الطريق. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان، في هذا الترحال الذي سنكون فيه قريبين أكيد من جهود مختلفة حكومية وأهلية وخاصة من خلال ما يبذل لإبراز هذه المقومات الجميلة هنا في محافظة ظفار، في طبيعتها وفي تراثها وفي تاريخها وفي نهضتها، وبالتالي الجهود المشتركة من خلال هذا الترحال ومع الزملاء أيضا سواء كان في التغطية المرئية والمسموعة والمقروءة، أكيد نكون سعداء أن نكون قريبين من كثير من الجهود التي يعني بذلت لإنجاح هذا الموسم في مختلف القطاعات، ربما الحوارية القادمة حول يعني جانب مهم جدا هنا نعيش جاهزية هيئة الدفاع المدني والإسعاف لموسم خريف ظفار، نظرا لاستثنائية الموسم من حيث الضباب والرداد هيجان البحر. كثير من الجوانب ستكون محط حوار إن شاء الله جميل مع ضيفنا العزيز المقدم أحمد بن ناصر الكندي آمر وحدة ظفار. نمسي عليك بالخير والعافية.
2: أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا بجميع المستمعين.
1: يا مرحبا وسهلا. مع انطلاق الموسم موسم الخريف في محافظة ظفار، نقترب من يعني استعدادات هيئة الدفاع المدني والإسعاف لهذا الموسم وما يشهد أكيد من كثافة ومن نشاط في الحركة السياحية.
2: في البداية أحب أن أشكركم على هذه الاستضافة وعلى تسليط الضوء على جهود هيئة الدفاع المدني والإسعاف خلال موسم خريف ظفار 2026. طبعا كان الاستعداد لموسم الخريف كان مبكر، وهذا التبكير مبني على رؤية استباقية قامت بها هيئة الدفاع المدني والإسعاف من خلال رسم خطة تشغيلية لهذا الموسم. أتى ذلك من خلال تشكيل فريق عمل شمل عدة إدارات عامة وبعض من وحدات الدفاع المدني والإسعاف في بعض المحافظات. هذه الفرق قامت بمسح ميداني على بعض المسارات اللي هي المتجهة إلى المحافظة، أيضا قامت بمسح لبعض المواقع التي يحتمل وقوع فيها بعض الحوادث. خلصت هذا المسح إلى رسم خطة تشغيلية. هذه الخطة هدفها لتقديم واستدامة تقديم الخدمات وأيضا سرعة الاستجابة.
3: هناك بالتأكيد مجموعة من الجوانب يعني هي الأبرز في التركيز عليها من خلال هذه الخطة التي رسمت من قبل شرطة عمان السلطانية، ممكن نتعرف عليها أيضا؟
2: طبعا ممكن نقول أن أبرز هذه الخطة هي استمرارية تقديم الخدمة وسرعتها، ومن خلال عدة ركائز ممكن نحددها، هي ركيزة التنوع الجغرافي والتوزيع الجغرافي من خلال تحديد المواقع التي يرتادها الكثير من السواح، أيضا من خلال الموارد البشرية وتوفرها خلال الموسم والمسارات من المحافظات إلى المحافظة هنا، أيضا توفير المعدات، طبعا هذه المعدات المتخصصة التي يمكن التعامل عليها مثل هذه الظروف. أيضا من ضمن الركائز هي حملات التوعوية واستخدام ونشر بعض المنشورات والتوعية، كذلك أيضا الحماية والسلامة العامة من خلال القيام بالتفتيش الدوري على المنشآت مثل منشآت الفندقية والمنتجعات وبعض المواقع اللي تشملها بعض الفعاليات، والتأكد من تنفيذ متطلبات السلامة بهذه المنشآت وهذه المواقع.
1: نعم. إذا رفع مستوى الجاهزية هنا في وحدة محافظة ظفار، ذكرت بعض الإمكانيات البشرية، نتكلم أيضا عن هذا الجهد خاصة الجوانب الفنية التي سخرت لخدمة المواطنين والزوار خلال الموسم.
2: نعم، مثل ما تفضلت سابقا، طبعا تم تطبيق الخطة التشغيلية للموسم من خلال الموارد، توفير أعداد إضافية للمحافظة بقوة بشرية متخصصة ومدربة تأهيل بتدريب وتأهيل عالي، أيضا من خلال رفد المحافظة بمعدات متقدمة متطورة قادرة على تلبية الاحتياج في الظروف التي تتطلبها المحافظة وبعض المواقع الساحية التي تتطلب معدات خاصة، سواء كانت جبلية أو مائية أو حتى الحضرية. وأيضا من ضمنها مثلا توفير الإسعاف الجبلي الذي له القدرة على الوصول إلى المواقع الصعوب الوصول إليها، أيضا بعض المعدات المائية لعمليات الإنقاذ المائي لا سمح الله حدثت.
1: إذا نتحدث هنا عن يعني هذه الخطة، خطة الانتشار الميداني والتنسيق مع مختلف الجهات في تعزيز سرعة الاستجابة لا قدر الله لو في بلاغات، يعني نتحدث عن ما شاء الله مساحة كبيرة، تضاريس مختلفة. أيضا المقدم أحمد،
2: فيما يخص التنسيق، طبعا يعتبر التنسيق بين الجهات والشركاء في القطاع السياحي واللوجستي يعتبر يشكل منظومة تتناغم فيما بينها، ولله الحمد في تنسيق قام مع شرطة عمان السلطانية ولله الحمد من خلال تكريس بعض المعدات المتوفرة في عدة مواقع بدل لا تكون متجمعة في موقع واحد. أيضا ولله الحمد كان في تنسيق بين الهيئة ومكتب صاحب السمو المحافظ ممثلة في بلدية الظفار من خلال توفير مراقبين على بعض المواقع والعيون، المواقع السياحية والعيون، وأيضا على الشواطئ، أيضا تقديم بعض الخدمات التي تتطلبها هذه الفرق الميدانية بحيث أنها تقوم بعملها على أكمل وجه.
1: يمكن هنا نقترب من جانب السلامة المجتمعية ورسالة المهمة في هذا الجانب، أبرز المخاطر التي تحرص الهيئة على توعية الزوار فيها، ويمكن موضوع الآن نشر أعداد كبيرة من الأفراد على الشريط الساحلي أو المواقع البحرية، العيون المائية، هذا الجانب يمكن اللي تكثف فيه هذه الجهود لابد أن تصل فيها الرسالة وأن يعي فيه الزائر والزائر الكريم والسائح أيضا الذي يستمع إلينا أهمية يعني هذه رسالة توعوية.
2: طبعا احنا دائما نعول على الوعي المجتمعي وللزائرين، وذلك يتأتى من خلال تطبيقهم وتنفيذ كافة الاشتراطات والمتطلبات والاستماع إلى المحذورات التي تقدمها هذه الفرق، أيضا عدم المجازفة في هذه الأحوال يعني، وأيضا عدم يعني الانشغال بالأشياء أخرى وترك الأطفال يعني بعيدين عن أعينهم، وأيضا من خلال أيضا الالتماس وأيضا معرفة النشرات الجوية وإلى آخره، وبالتالي الاستمتاع بهذه التضاريس وبحيث بعيدا عن أي مشاكل أو عقبات أو حوادث بإذن الله تعالى.
3: نعم، إذن هذه من ضمن الرسائل التي تحرص الهيئة على توجيهها للناس، عدم الانشغال مثلا بالهاتف، الانتباه أيضا للأطفال. هناك بالتأكيد أيضا مجموعة من الرسائل الأخرى التي يجب أن تصل للزائر عموما والمقيم خصوصا خلال فترة الخريف.
2: نعم، ممكن نوجه الرسالة هي سواء قبل القدوم إلى المحافظة وأيضا في رسائل تكون عند الوصول إلى المحافظة. قبل الوصول إلى المحافظة التأكد من كافة التدابير فيما يخص المركبات، وأيضا عدم الانشغال بأي وسائل أخرى خلال أثناء القيادة، أيضا بعدم المجازفة والاستمرار في القيادة في حالة وجود الإرهاق أو الشعور بالنعاس أيضا. فيما يخص هنا الوصول، بعد الوصول هنا أيضا عدم المجازفة في المنحدرات، وأيضا في حالة وجود أي ضباب التوقف قدر الإمكان، أو أنه يعني تخفيف السرعة ووضع مسافات أمام بينهم وبين المركبة اللي أمامه.
1: طبعا جوانب كثيرة قدم أحمد، يمكن هنا أيضا يعني نستشعر أهمية التعاون وعي المجتمع والالتزام بالإرشادات وبالقوانين، مما يسهل من أكيد هذه الجهود من قبل الهيئة والجهات ذات العلاقة. أيضا البيئة في المحافظة مغرية المقدم أحمد، خاصة ربما السواحل، العيون المائية. بعض الناس الآن من خلال انتشار أيضا يعني السوشيال ميديا الذي قرب كثير من الجوانب، في بعض المواقع مغرية جدا كعيون كبرك، واستسهلوها من خلال ربما اللقطة السريعة. البعض قد لا يكون يمتلك قدرة أنه يوصل لهذه الأماكن، لا بالأقدام ولا بالمركبة حتى، لأنه الأماكن ربما تكون زلقة وصعبة خاصة مع الضباب. الساحل تبارك الرحمن، زرقة البحر وتلك الرمال الجميلة التي تمتد لمسافات، كلها مغريات، ولكن خلفها أيضا لابد أن يكون هناك حرص وحذر وانتباه.
2: نعم، هذا لابد منه، يعني الحرص هذا الشيء ضروري لدى الجميع، لكن بالحمد لله رب العالمين يعني من خلال تقديم الوعي والإرشاد، وعلى سبيل المثال برنامجكم هذا يعني مشكورين، هذه تعتبر إحدى الرسائل لتوصيل هذه التوعية. أيضا طبعا في بالنسبة للهيئة الدفاع المدني والإسعاف عندها خطة إعلامية حول نشر الوعي، وأيضا فرق الاستجابة المتقدمة أيضا من ضمن مهام أعمالها تقديم الوعي والإرشاد والتوجيه، بالإضافة إلى الأعمال المنوطة الأخرى من حيث الإطفاء والإنقاذ وأيضا الإسعاف، بالإضافة إلى أيضا التكامل المؤسسي مع القطاعات الأخرى سواء كانت الحكومية أو القطاع الخاص، بحيث يوصلوا الرسالة لهذه للسواح والمرتادين هذه المواقع بشكل مبسط وسلس حماية لهم.
1: احنا شاكرين وجودك معنا في هذا المساء، مع نقول انطلاقة رحلة البرنامج أثير الخريف عبر أثير إذاعة السلطنة عمان، كل التحية لهذه الجهود، وإن شاء الله من خلال هذا الترحال المسائي نكون قريبين من هذا التواجد الجميل والجهد أكيد الكبير لهيئة الدفاع المدني والإسعاف. كل التحية لك المقدم أحمد بن ناصر الكندي، آمر وحدة ظفار، شكرا جزيلا، وكل التحية لجهودكم طبعا التي تصل رسالتها وأهميتها للجميع.
2: شكرا لكم، وأخيرا وليس آخرا نطلب من جميع المقيمين والسائرين والسائحين إلى هذه المحافظة الاستمتاع بهذه الأجواء وعدم التردد في طلب العون والمساعدة، فكل إمكانات هيئة الدفاع المدني والإسعاف سخرت لهم، وقت ممتع للجميع إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى بركة هذه الجهود. إذن الرحلة بكم ومعكم مستمرة في أثير الخريف.
0: عزيزي الزائر، إلى محافظة ظفار. في موسم الخريف يكون البحر هائجا وأمواجه عالية في جميع الأوقات وفي كل المناطق، لذا تجنب النزول إلى البحر وراقب أطفالك عند التواجد بالقرب من الشواطئ وامنعهم من الاقتراب من البحر. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان، من هنا من موقعنا في عودة الماضي بالسعادة. ما أعرف عليها، الأجواء من حولنا جدا رائعة.
1: هي أجواء مغرية، يمكن أول ما نخلص البرنامج نطلع كذا ناخذ لنا لفة
0: احنا
1: خطيرة
0: لما
1: في
0: نخلص
1: المكان
0: خلاص غروب
1: نطلع.
0: يعني هي
1: لا لا، الأجواء جميلة، حلو لما الواحد يجي من العصر الملامح تكون يمكن أوضح،
0: عوض أكيد.
1: يتعرف على تفاصيل المكان بشكل أدق، وجميل أيضا الإضافات البسيطة الموجودة في الزوايا المختلفة، وبإذن الله خلال الأيام القادمة راح نشهد تفاعل أكثر بالطبع
0: بلا
1: من
0: شك
1: إدارة قرية عودة الماضي أيضا، وتفاعل الناس بلا شك يبدأ يكثر مع الأيام
0: نعم،
1: ويزيد.
0: الجوانب كلها توحي بجهد جميل تبرز من خلال تشكل البيئات من حولنا هنا موقع الاستوديو. هذه البيئة الحضرية، ربما بعض التفاصيل اللي نلحظ فيها يمكن ما بعد الساعة 8 بعد صلاة العشاء يبدأ هناك زخم آخر من النشاط الثقافي والفني والترفيهي، خاصة الموروث الشعبي. إذا كان عشاق البرعة أتوقع لهم جوهم الخاص، والفنون العمانية المغناة الأخرى كذلك. يعني اللي نشوفه الآن ما شاء الله في زيارات من أبناء المحافظة والزوار والسياح بدأوا
1: صحيح،
0: يتوافدون للموقع. نلحظ ما شاء الله كذا بين جنبات موقع عودة الماضي الكثير من الأسر صاحب الأطفال، بالتالي راح يكون المرور على البيئات الموجودة المجسدة هنا في هذا الموقع، بيئة البادية بتفاصيل كذا جميلة تربطنا بالأصالة وكذلك البيئة الحضرية، خاصة الجانب الزراعي يبرز بشكل كبير
1: صحيح،
0: لأبرز طبعا النباتات والمزروعات هنا في محافظة ظفار، بالإضافة لبيئة الريف. هذه البيئة التي تشكل ملمح أيضا جميل في مشاركة البيئات بتفاصيل جدا جميلة من حيث العادات والتقاليد والفنون واللبس الملفت أكيد
1: أكيد
0: للزوار، خاصة من يزورون المحافظة لأول مرة. وإن شاء الله كثير من المناشط والبرامج راح تفعل خلال هذه المساءات، راح نكون أيضا على مقربة منها في مساءاتنا القادمة.

0: مرحبا بعودتكم أعزائنا المستمعين، ما زلتم معنا في أثير الخريف، هذه الرحلة المسائية التي تتنقلون فيها معنا في ربوع محافظة ظفار يوميا من الساعة 5 إلى 7. نحن هنا معكم ننقل مختلف زوايا الجمال والموروث الأصيل.
1: زملاء رفقاء الرحلة، أكيد تفاصيل جميلة كذلك خارج موقعنا في الاستوديو. زميل محمد بن عبد الله المهري معنا من خلال هذه المتابعة المسائية. مساء عليك بالخير.
2: مساء الخير عقيل، ومساء الخير أيضا لعلي، ومساء الخير لكل أعضاء فريق أثير الخريف في هذه نقول النسخة أيضا 2026. نتمنى الجميع فيق، ونتمنى أيضا لكل من يستمع هذا الأثير في هذه المساءات الخريفية أن يستمتع بهذه الأجواء. عقيل، اليوم موسم خريف ظفار في هذا العام يتجدد دائما بالناس وروح الناس والأسر والشباب والفعاليات المختلفة. اختيار اليوم في افتتاحية أيضا برنامجنا أثير الخريف، اخترت سهل إتين. سهل إتين ليس مكانا عاديا، يعني مش مكان فقط يعني نقول للاستمتاع بأجواء الخريف فقط، ولكنه يعد أيضا ذاكرة لبدايات الفعاليات في الدفاع البلدية منذ فعالية أيضا وتسلسل هكذا المراحل في فعاليات الخريف. دائما كان سهل إتين هو الحاضر، ولا زال إلى الآن أيضا يشهد إقبال متزايد باعتبار ما يحتضنه أيضا من فعاليات تناسب أيضا الصغار والكبار. إتين سكوير بطابعه أيضا الحداثة نقول والمتطور، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات المختلفة، نتحدث عن ألعاب الأطفال، أماكن مدن هكذا صغيرة، نتحدث عن مقاهي، مطاعم، منطقة الحلوى العمانية مرتكزة أيضا ومتركزة هنا في سهل إتين بتنوعها المختلف. اليوم أيضا أصبح سهل إتين مقصد أيضا لمن يريد هكذا أن يكون مروره مباشرة إلى جبل إتين والاستمتاع بأجواء الإطلالات وأجواء أيضا الجلسات العائلية المختلفة. اليوم أثير هكذا نقول بصمة على أولى أيضا هذه الحلقات، ولكنه من خلال هذا الأثير لإذاعة سلطنة عمان يعد المستمع الكريم، كل من يسمع لنا في سيارته متنقل إلى مكان وجهة مختلفة، اللي جالس هكذا وربما يحتار أيضا وين يروح، ربما من خلالي ومن خلال الزملاء ومن خلالكم أيضا عقيل وعلي، ومن خلال أيضا ما نقدمه من فقرات مختلفة في محطة أثير الخريف، نعطيها هكذا نقول جدول أيضا ومساحة مسائية لاختيار المكان من 5 إلى 7. أكيد اليوم سهل إتين يشهد نقول تزاحم، أنا هنا في هذا المكان نسمع ربما أيضا سفارات السيارات أيضا اللي واقف عند مقهى يطلب، وتأخر على أيضا الناس عادة يحتسوا في هذا المساء إما القهوة أو الشاهي بكل أنواعه، وربما الشاهي بالذات من خلال مشاريع شبابية أصبحوا أيضا يعني عقيل نكهات مختلفة، الشاهي نقول الخدري، والشاهي أيضا الشاي الأحمر عادة اللي فيه أيضا الكثير من النكهات المختلفة. نحن هنا في المحافظة نحب هكذا أن نتدفى دائما بالشاهي الأحمر الساخن في هذه الأجواء الخريفية.
1: شاهي عفا؟
2: أيضا شاهي عفر بالنص، الشاي الأحمر بالذات تعرف عقيل مش فقط أيضا حكرا على الناس اللي عندهم نقول رغبة أو نقول هكذا مزاج إنه يشرب شاي في مساء الخريف، ولكن ربما حتى كبار السن الناس آبائنا وأجدادنا دائما الخريف مرتبط دائما بالبرودة ومرتبط دائما بالانتقال من مكان إلى مكان، وربما رفيق الدرب هو إبريق الشاهي لأنه سهل التحضير، وبالتالي تعتبر نكهة خاصة بالنسبة لهم. منطقة المضابة أيضا عقيل عليها كثير من الإقبال، يعني بما أنه ذكرت أنه شاي عفر أو الشاي الأحمر، تعرف أتوقع أنه قريب جدا أو في توأمة بين الشاي الأحمر والمضبي.
1: صحيح.
2: يعني عادة من تأكل اللحم المضبي تشعر بنوع من التخمة، وبالتالي أنت محتاج أيضا أنك مثل ما يقول أخوان المصريين نقول نحبس هكذا بالشاهي. بأمانة أجواء جميلة، أجواء من الفرح، أجواء من المتعة، أجواء فيها يعني معنى الحقيقي للإجازة والصيف. يعني
1: هذه المساحة الجميلة ربما اللي قصدتها في هذا المساء المتمثلة في سهل إتين، هناك من يتجه للمساحة المنبسطة من السهل أخي محمد، وهناك من يأخذ أيضا ربما كذا رحلة

0: ما ذكرت، حتى في مكان هنا للخدمات المختلفة، سواء ريادة منتشرة بشكل متنوع، هناك أيضا حماية المستهلك لمن يريد أن يخلص أيضا كثير من الأشياء، أيضا تحية بأمانة عقيل عبر هذا الأثير للعين الساهرة شرطة العمل السلطانية، لهم موقع هكذا عند العقبة، وبالتالي يقدمون كل الخدمات حتى للزائر اللي عنده نوع من المتاهة في بعض الأماكن، رغم أنه لله الحمد الآن فضاءات الإنترنت وفضاءات أيضا الخرائط العالمية موجودة أيضا على المواقع المختلفة، تحديد المكان حتى تحديدا دقيقا. أنا ضحكت وأنت أيضا أنا ابتسمت، وأنت أيضا تتحدث عن عين جزيز، تذكرت أيضا هذه الدندنة القديمة الرائعة القديمة الحديثة، خير جزيز واديها طابت طبنا وطابت لياليها، يعني دائما جزيز ارتبط دائما حتى في الذاكرة الفنية، وارتبط دائما بذاكرة الرحلات وذاكرة أيضا نقول المناسبات المختلفة. زمان الناس حتى قبل يعني ما تبدأ مواسم الخريف بهذا الشكل الحداثي، كان هناك تجمعات ربما أيضا في عين جرجيز لنقول مثلا أفراح مختلفة، أحيانا مثلا يعني غدا أو عشاء لمناسبة اجتماعية مختلفة. صحيح. وبالتالي نقول دائما للمجتمع الكريم
1: انه نضيف ايضا يمكن من الاشياء الجميله محمد اللي يعني تتسم بالبساطه الجميله، انه اكيد مجموعه من الاشجار الضليله على مجرى ساقيه عين جرجيز، من يجد الفرصه في الحجز شيء من هذه المواقع يعتبر كانه تصدر الموقع المكان.
0: نعم جد طبعا. قال انا لما جيت تقريبا الساعه الرابعه وربع تقريبا، لما مريت عملت طبعا هكذا سكان، عملت هكذا يعني رحلة متنوعة، لما مريت فعلا على الأماكن حصلت يعني المواقف خلاص يوزا، يعني لأنه فعلا الشخص اللي يجي عند الساقية أولا ياخذ الحسنيين سياحيا، ياخذ الاستراحة وضمان أيضا بقاء في هذا الموسم، لأنه باعتباره ما يعني يتعرض المكان لأي مثلا صبة مطر أو رذاذ، وبالتالي حمى نفسه من الرذاذ، وفي نفس الوقت الساقية تعتبر أيضا خدمة وكان خدمة مشاهدة إنه الناس يستمتعوا، أيضا خدمة إنه الأطفال أحيانا يحبون الساقية، والماء عادة الماء سبحان الله، يعني ربما نحن مثل ما نسمع دائما في التداول اللفظ الدائم نقول الماء والخضرة والوجه الحسن، الماء والخضرة والوجه الحسن هو وجه وبشاشة الزائر أيضا القادم أيضا إلى المحافظات للتمتع والاستمتاع بهذه الأجواء الجميلة. بأمانة الحديث عن سهل ياسين عقيل له دلالة جميلة، وله أيضا هذه الذاكرة في نفوسنا كلنا، كل واحد له هكذا نقول ذاكرة محفورة في عقله من خلال زيارة، من خلال لمة أصحاب، لمة أسرة، ذاكرة ناس ربما أيضا كانوا معنا ولم يكونوا يعني غير متواجدين، الآن ندعو لهم بالرحمة والمغفرة، ومن سافر أيضا في مكان نتمنى له أن تكون وجهته هكذا يحقق من خلال أيضا كل أماني وكل أهداف. وأحس أنه عليا ما تكلمت عقيل،
2: أنا أترك لك المساحة محمد، مستمتع بالحديث يعني التفاصيل الجميلة.
0: عن سهل أتين، علي ما رحت أتين؟
2: لا أكيد زرنا أتين، أتين هي الوجهة المميزة دائما والقريبة من المدينة، ومثل ما ذكرت
0: أفضل مكانك في أتين وين عليا؟
2: والله في الحقيقة الأماكن اللي ممكن يكون فيها مساحة للعائلة،
0: إيه
2: وأكيد هي يعني كثير من المشاريع الشبابية والمساحات الموجودة، مثل على سبيل المثال أب تاون على سبيل المثال، هو من الأماكن أيضا اللي تتيح هذه الخدمة أو الفكرة للعائلات أنها تكون مساحة آمنة أيضا ومليئة بالخدمات.
0: إذا أنا عرفت أنك أنت تروحين الأبتر وأيضا بواصيل كأنه عاشق لجزيز.
1: أيوة يعني يدوب حصدي عند المضابة يا أبو عبد الله.
0: أتمنى لكم إن شاء الله،
1: شكرا جزيلا،
0: أتمنى لكم أكيد إن شاء الله متاعا مفعما هكذا بالحيوية والنشاط، وهذا الحيوية اللي فينا تعرف بواصيل تصل أيضا إلى المستمع الكريم، نتمنى له كل من يستمع لنا دروب آمنة، نتمنى دائما أن نلتزم أيضا بالثقافة المرورية، ونتمنى أن نستمتع بكل ما تعنيه الكلمة من كل مساحات المتعة هنا في محافظة طار، يعني ثقافة وحضورا ومتعة وترفيها وأكلا أيضا، لأنه الأكلات هنا خاصة في موسم الخريف هكذا نقول مشاحية وتفتح كثير أيضا من النفس، ونتمنى لكم دائما تكمل أيضا ما تبقى من أثير الخريف لهذا المساء. كل التوفيق لكم، مع التحية عقيل.
1: كل التحية لك الزميل محمد بن عبد الله المهري في كذا ترحال مسائي بتفاصيل جميلة من سهل إتين.

0: مساء الخريف والجمال لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم معنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان من خلال هذه الرحلة المسائية من موقعنا في عودة الماضي. هذا المكان الذي يتوشح بعبق الأصالة مع المساء والغيم والرذاذ ومع تجدد المناشط والفعاليات. طبعا عليا البيئات المجسدة هنا في الموقع يمكن من أكثر الأماكن جذبا زوار المحافظة، لأنها يمكن المقربة في التفاصيل من العادات من التقاليد من الفنون تحديدا في هذا الموقع.
1: حقيقة أبو أصيل، أنا أيضا من ما يعني يجذبني في تجسيد هذه البيئات العمارة، تقريبهم لفكرة العمارة، الزرع اللي يكون أمام البيت أو أمام هذه التفاصيل، نوعية الصبغة نقول حتى اللي مختارينها في البيوت وفي الأماكن، حتى في المطاعم على سبيل المثال، هي تجسيد كامل للبيئة قديما كيف كانت. وبالتالي فعليا عودة الماضي هي فرصة حتى لأبناء محافظ ظفار أنهم يجوا يتعرفوا على البيئة أو يتعرفوا على تجسيدها يمكن، أو ياخذوا فكرة على الأقل عن الأماكن أو طريقة المعمار أو الغرف كيف كانت زمان.
0: ويمكن الشيء الملفت عندما نزور مثل هذه البيئات وفي هذا التفاعل الجميل من زوار محافظة ظفار، نلحظ كبار السن بأعداد كبيرة جدا عليا.
1: صحيح
0: هي رحلة، ربما رحلة حياتية يكون فيها المرور والوقوف على شريط الذكريات في مثل هذه الموروثات الجميلة، سواء كان من ارتبط بحياة الباقي. طبعا الناس الآن كلهم لله الحمد في بيئة حضرية يعني زاخرة بكل العطاء الجميل لله الحمد والمنة، ولكن طبيعة الحياة والنشأة ربما تكون من بيئات مختلفة. فالمرور على مثل هذه البيئات فيها كثير من الشواهد الحية التي يستذكرها الزائر لمثل هذا الثراء الجميل هنا في بيئاتنا في محافظة ظفار.

اللي تبى المصياف في حزة الصيف يكفيك صيف تصيفه في صلالة، يغنيك عن جو برلين وجنيف خضار يكسسه لها مع جباله وغيث يهل من المزون المراديف، 90 ليلة ما يفرق خياله يروي حزوم الأرض من سهل ومنيف، كأنه يقول العيد هلو إهلاله لعيونها شلال جر الغطى ريف، مع كل وادي يطرب اللي عناله وجو الضباب اللي يبروس المشاريف، لقبل الله المصطاف حيا قباله في منظر نشوفه يفوق التواصيف، يطربها الشاعر ويبحر خياله.

0: بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف في هذه المساءات الغائمة الماطرة ذات الخصوصية الرائعة. وأكيد محورها الرئيسي هو الخريف الذي يمثل الجزء الجميل من هوية الثقافة هنا في محافظة ظفار، لكون الخريف عليها يجمع بين مسارات مختلفة، كل الطبيعة من ناحية، التراث، العادات، التقاليد الاستثنائية لهذا الموسم. هذا محور الحوار القادم، يعني كل هذا الفضاء الجميل وهذه الأعداد الكبيرة لله الحمد من الزوار التي تجعل من محافظة ظفار وجهة ومقصد لها، محورها الرئيسي هو استثنائية الموسم. أكيد مفردات كثيرة أصالت الإنسان العماني، طيبة الإنسان العماني، ما تسخر به عمان ولله الحمد من حضارة وتاريخ وسمعة طيبة وأمن واستقرار، محاور أكيد تشد الزائر دائما لزيارة السلطنة عمان. ولكن خصوصية الموسم في هذه المساءات لها دائما التفرد الجميل. ناخذ الشيء من هذه الحوارية الخريفية مع ضيف عزيز ينضم إلينا في هذه المتابعة، الأخ عبدالله بن مسلم المشيخي، الذي يعني ناخذ شيء من تفاصيل بيئة الخريف وتأثير بيئة الخريف على بيئات المحافظة. مساء عليك بالخير أخي عبد الله.
1: مساء النور والسرور لكم ولجميع المستمعين إن شاء الله.
0: يا مرحبا بك وسهلا، سعداء بانضمامك إلينا في رحلة البرنامج. والخريف هو المحور الذي يثري هذه البيئات المختلفة في محافظة ظفار من بادية وريف وساحل.
1: بالتأكيد تأكيد، وأكيد لكل منطقة عاداتها وتقاليدها في هذه الاحتفالية، احتفالية الخريف.
0: نعم.
1: فبالتأكيد لكل حد أسلوبه في هذه الحياة، وإن شاء الله نعطيكم موجز. نعم. حسب استطاعتنا عن هذه العادات إن شاء الله. نعم.
2: جميل أستاذ عبد الله أنك ذكرت كلمة احتفالية، ربما تختلف يعني فعليا في البيئات كيف كل بيئة تستقبل هذا الموسم
0: وتحتفل فيه. صحيح
2: صحيح.
1: بالتأكيد بالتأكيد، وخاصة نحن نتكلم عن المنطقة اللي احنا نقع في منطقة جبجات اللي هي على الشمال الشرقي للشريط الريفي.
0: نعم.
1: فعاداتنا وتقاليدنا هنا لا تختلف كثير عن المناطق الثانية للشيء، ولكن بالنسبة لسكان المنطقة عند بداية موسم الخريف في شهر 6 أو شهر يوليو تبدأ ثلاثة حالات رئيسية في المنطقة. أولا يتوقف السفر عبر البحر، وتنتقل الناس السكان ينتقلون إلى مناطق خارج نطاق تأثير الأمطار، خاصة المواشي اللي هي الإبل والأغنام. أما أصحاب الأبغار فالأبغار لا تتأثر بالأمطار، وتبقى يبقى سكان اللي هم سكان ثابتين، يعني متمدنين مثل ما تقول مدنيين ثابتين. بالنسبة للمنطقة الشمال الشرقي للمحافظة اللي هي الشنطاق الخريفي، احنا دائما في ما قبل النهضة كانت الناس تعتمد على الكهوف، على الطبيعة في إيواء المواشي وإيواء أنفسهم في هذا الموسم. ومع عن ظهور النهضة هذه وصول النهضة بدأت الناس تتطور وتلجأ تجد ملاجئ أخرى بديلة عن الكهوف وعن المناطق الجروف اللي هي الشمالية التي تبعد عن نطاق الخريف قليلا.
2: نعم.
1: فالآن بدأوا الناس يتأثروا قليل، وجدت الوسائل البديلة عن الكهوف، فوجدوا الناس يعملوا بالمواد البناء ومواد الأخرى، وتستطيع أن تأوي بقدر ما تريد يعني. لكن لو رجعنا قليلا إلى قبل فتجد الكهوف لازالت عامرة ومعمرة ومعمول فيها مهيئة للاستخدام، وخاصة في المواسم الأمطار اللي هي الأمطار العواصف.
2: نعم.
1: هي تثبت لأن الكهوف هي أصيلة ومتعارف عليها، وتم تهيئتها وتجهيزها كماوى رئيسي. نعم. فتجد الأسر والعوائل كلها تتجمع بالقرب من هذه الكهوف احتياطا لزيادة الأمطار، سواء أمطار خريفية أو أمطار عواصف رعدية.
0: نعم.
1: فتتجمع كلها في نفس الكهوف هذه كماوى. بالنسبة للمعيشة احنا دائما في هذا النطاق في هذا الوقت تجد أن الناس لا يستغنوا عن المدن، فتجد أن الناس تذهب للمدن وتجلب المواد الغذائية إلى المناطق الشمال، هذا شمال الشريط الريفي. فباستمرار هذا كان قبل، أنا ما نتكلم عن اليوم. اليوم الحمد لله كل شيء توفر بفضل الحكومة الرشيدة والوسائل المتاحة والحمد لله.
0: عندما ندخل في هذه التفاصيل لاستقبال موسم الخريف، كنا ما زلنا في بداية الموسم أيضا، نجد التنقل أيضا بين بيئة يعني هناك من اتجه للجانب الشمالي للبادية، وهناك أيضا من اتجه للشريط الساحلي خاصة أصحاب الإبل نزولا إلى السهل. فبالتالي هناك عادات، هناك تقاليد، هناك فنون أخي عبد الله ترافق أيضا هذا الاحتفاء الموسمي، حتى في الأزياء كل شيء له طابع يشارك فرحة الخريف.
1: بالتأكيد بالتأكيد، والله هذا حديث ذو شجون لما تحدث عن الفنون وعن العادات والتقاليد واللباس، فحديث ذو شجون يحتاج له وقت طويل، ما أدري الوقت متاح ولا لا.
0: معك
1: على أي حال احنا بنعطي كل ما استطعنا، المهم احنا في هذا الوقت في بداية الخريف تحتفل الناس اللي تلبس الثوب النيلي. تعرف انت مثل الصبيقة والدهشة والآخرة، وكذلك اللي هي اللبان، عطور اللبان الحين تبدأ رائحتها تزيد في موسم الخريف. الروائح هذه تستخدم كثير سواء بخور محلي أو بخور لبان عندنا، والناس الحرفيين يستعدوا لأن سيأتي وقت في منتصف الخريف أو ما بعد الصرب هو موسم تسويق. فالناس تستعد من هذه اللحظة، الحرفيين اشتغلوا، حتى اشتغلوا في المواد القديمه لا زالت قائمه، احنا لا زلنا عندنا يعني في هنا تستخدم مثل الجلود والسعفيات والفخاريات كلها تستخدم الحين،
0: واصبحت اكثر تحضرا وتطورا ومواكبه،
1: وان كانت تصبح تراثيه لحد ما لكن لا زالت مرغوبه ولا زال السوق عامر. فبدا فالناس الحرفيين اشتغلوا من الان استعدادا للموسم التسويق، فتجد من يشتغل في السعفيات ونشتغل في الجلود، دبغ الجلود وتجهيزها وقط تقطيعها وعمل منها اشكال زخارف الى اخره. فهذا موسم فرح ايضا المواشي فيما بعد تبدا تعتمد على الحشائش. للطرف اطراف الخريف هذا تعتمد على الحشائش وتعطي الانسان مهله قليله حتى ياخذ انفاسه ويبدا بالبحث عن بدائل لتطويرها، مثلا الفخاريات والاعمال اللي هي الاعمال اليدويه.
0: نعم.
1: فهكذا فبالنسبة للخريف بشكل عام يعتبر لنا موسم مثل موسم خير أو موسم انفراج.
2: نعم
0: صحيح،
1: انفراج على الجميع.
0: نعم، الجانب الثقافي ما يشكل أيضا من ثراء في المفردة الشحرية والمفردة الجبالية، من ثراء جميل في الفنون المرافقة للموسم. هنا نتحدث عن مجموعة من الفنون، سواء الفنون التي ارتبطت بالنساء أو المشتركة أو الرجالية ربما.
1: والله هي الفنون دائما ترافق من أسبات الأفراح عندنا هنا، ولكن الفنون المعتادة والمتخذة لا زالت قائمة حتى الحين. هي فنون كثيرة، منها النانا ومنها المشعير ومنها الهبوت ومنها الدبرارة، وكل الناس تمارس هذه الفنون حتى الحين من باب الهواية العادية غير المكلفين. يعني تجد الناس يتبادلوا الأشعار في هذا الموسم، لأن موسم فرح موسم استراحة. أنت الشخص الشاعر يستطيع من خلال الآن يستعيد، يعني يأخذ نفس ويستعيد ذاكرته العام الماضي والأعوام الصعبة، وتجد القصائد في هذا الوقت. لأن ما تحضرني قصائد لا تسألوني، لأن القصائد كلها الحين ترمز إلى ما مضى، إلى ما عايشوها الناس خلال الفترات الماضية. فتجدهم يتبادلون مع بعض المعاني تكون غامضة لحد ما من ضمن قصائدهم في هذا الموسم في بداية الخريف، وفيما بعد يأتي وقت المشاعر في الصرف.
0: نعم.
1: ومن ثم موسم الخطلة أيضا ولها فنونه، فالفنون تختلف من وقت إلى آخر، كل فن بوقته ومكانه.
0: نعم، ولكن مع يعني ما تشهد أكيد يعني ما نشهده من تطور ملموس في كل القطاعات، لا زال أبناء المحافظة لهم احتفائهم الخاص، ويمكن مشاركة زوارنا من كل مكان أيضا لهذا الموسم أضفى رونق من الجمال والمشاركة. يمكن نجد الجانب الأزياء الآن خاصة أغلب الزوار سواء كان من محافظات مختلفة، من سلطنة عمان أو من خارج السلطنة، يترشحون بعض الأزياء سواء كانت مثل ما ذكرت الصبيغة أو بعض الأزياء الأخرى التي يعني تتحلى بها محافظة ظفار. بالتالي يعني هذه المشاركة وهذا الفرح ما زال يرتبط بهذه العادات وبهذه التقاليد.
1: بالتأكيد بالتأكيد، لأن هذه الأزياء المحلية معروفة لدى جزء من الناس خاصة في المحافظة، محافظة ظفار بالذات. اللباس تقليدي ولباس مميز وجميل جدا، فتجد الأخوة سواء من عمان الشمال أو من دول الخليج والآخرة كلهم الآن في هذه الفترة يلبسون نفس اللبس، وهذا يشرفنا كثير احنا كمواطنين نشوف هذه الأزياء موجودة على أخواننا.
0: نعم.
1: سواء من سواء فنون، حتى الفنون بدأوا الناس يعطي بعض الشباب، وجد كثير من الناس بدأوا يتأثروا باللقات الشعرية واللغة المهرية الموجودة عندنا، وكذلك بعض اللقات اللي هي البطحرية، فكثير من الشباب يحاول يمارسوها، يسلموا عليك خبور وانت عابر.
0: نعم.
1: فهو يكون أحيانا شام من الشام ولا من اليمن ولا من كذا.
0: نعم.
1: يسلم
0: نعم.
1: عليك بلغتك. فتجد أن هذا جميل أن ينتشر مثل هذه الأمور سواء الثقافات في اللباس أو في اللغة أو في الشعر.
2: نعم.
1: وغيره. ونرحب بجميع الزوار في منطقتنا محافظة ظفار أنهم يعني وندعوهم يعني أنهم ينزلوا الأسواق وينزلوا عند الناس اللي هم متخصصين في هذا الجانب. وبإذن الله الأمور تكون في صالحهم بإذن الله بقدر المستطاع أن يأخذوا منا ذكريات سواء من لباس أو من فخاريات أو من أي شيء. واللبان الظفاري طبعا هو فارض نفسه وظاهر والحمد لله، هذا شيء جميل. وهذا الموسم أيضا اللبان يتوقف الحين خاصة في المناطق المتخمة للخريف، يتوقف اللبان لأن البرودة تأثر على استحلاب الأشجار، ما تنتج كثير، فيبتعدوا الناس إلى مناطق بعيدة شوي في الاتجاهات الشمالية نوعا ما.
2: أستاذ عبد الله، إذا تكلمنا عن الأزياء مثل ما ذكرت قبل شوية وأنه زيارة الأسواق التقليدية وتجربة اللبس الشعبي، أيضا تعرف على بعض المفردات من اللهجات أو اللغات المختلفة الموجودة في المحافظة، هذه من الأشياء اللي تصنع تجربة مختلفة للسائح بالقرب من هذه التفاصيل وتزيد بالتالي من الإقبال السياحي أيضا.
1: بالتأكيد بالتأكيد، وإحنا كمواطنين نحن نتشرف بأن يأتي شخص سائح ويتأثر فينا إيجابا سواء باللقاء أو بالزي أو باللبس. وإحنا أتوقع إحنا لما نذهب إلى مناطق أخرى إلى دول أخرى فنحن أكيد راح نتأثر بملابسهم وتقاعداتهم وتقاليدهم، وهذه الثقافات يتم تبادلها بين المناطق والأجيال.
0: نعم. كيف ترى جيل الشباب أيضا أخي عبدالله من خلال تمسكهم بمثل هذه الجوانب من عادات من تقاليد من موروثات خاصة في البيئات الثلاث؟
1: والله الحمد لله أنا ألاحظ الشباب مقبلين على هذا الشيء، بجانب في تطور فارط نفسه عليهم من ناحية التعليم ومن ناحية الوظائف والانتقال من منطقة إلى منطقة، لكن تجد أن السمة لا زالت قائمة ولا زالوا الناس عندهم رغبة باللباس هذا، أيضا باقتناء الموروثات نفسها سواء في المجالس أو في كتراث أو كعروض في المناسبات.
0: No.
1: وهذا شيء جميل جدا، وأنا أتوقع إن شاء الله، وأيضا الجهات الحكومية داعمة لهذا الشيء، وأنا أشكر كل الجهات التي تدعم التراث ومثل هذه الفنون الجميلة.
2: صحيح.
0: كل التحية لك يعني على هذا الوصال الجميل اللي ربطنا أكيد بأثر الخريف هنا في محافظة ظفار على بيئات المحافظة المختلفة، وفرحة أبناء المحافظة أكيد هي الأكثر قربا كما هي فرحة زوارنا من كل مكان الذين استمتعون معنا بهذه الاستثنائية مع أكيد معطيات نهضتنا المتجددة في وقتنا الحاضر. كل التحية لك عبد الله بن مسلم المشيخي على وصالك الجميل، وإن شاء الله تجمعنا كذا لقاءات مثرية قادمة بحول الله.
1: بارك الله فيكم وأشكركم، والشكر لجميع المستمعين، ولنا لقاء إن شاء الله في السرب بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. ما خطلت السرب بحول الله تعالى.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: كل التحية لك مرة أخرى يا مرحبا.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان، رحلة المساء التي تتجدد كذا بكم ومعكم من الخامسة وحتى السابعة. هي مساحة من التجوال في مسارين في فضاء الطبيعة الذي نحاول أن يعني نكون قريبين منه قبل الغروب، وفي الجانب الآخر أيضا نقترب من جهود البرامج والفعاليات التي أعدت لموسم خريف هذا العام في مواقع مختلفة من محافظة ظفار، احتفاء وبهجة بالموسم واحتفاء بالزوار والقادمين من كل مكان إلى ربوع المحافظة. عندما نذكر الأماكن علي، أبرز مكان كذا تحطيه في البال مع أجواء الخريف؟
1: والله عودة الماضي. احنا كل يوم رايحين جايين لعودة الماضي.
0: انا توقعتك بتروحي مكان في الطبيعة.
1: لا لا.
0: يعني رحلتك الى هنا من هنا للبيت ما شاء الله. يعطيك العافية، بالعكس الموقع جدا جميل ومثري، خاصة اذا كنت تشاركين مع المناشط والفعاليات. هي المساحة المسائية فعلا اتوقع السهول من اجمل الاماكن اللي يمكن واحد يستمتع فيها مع نسيم الخريف في الفترة المسائية، خاصة بعد الخامسة يبدو يعني اغلب الناس تنزل في المرتفعات الجبلية اساس ما شاء الله كثافة الضباب،
1: صحيح.
0: فتبدا تفترش السهل، وبالتالي كثير من الإطلالات في السهل سواء في الجزء الغربي أو الجزء الشرقي من المحافظة تأخذ حيز كبير من الجمالية المسائية بين عشاق الطبيعة في مثل هذا المساءات. ما بعد المغرب فعلا يعني تتجه الناس إلى مواقع مختلفة، سواء كان هنا إلى عودة الماضي، بعض المزارات والمواقع يعني أماكن تمركز الفعاليات في سهل إتين.
1: صحيح، وجميل أيضا أنه الفعاليات متنوعة ما بين ثقافية، تراثية، فنية، رياضية، فالسائح يجد ما يريد يعني في الفترة المسائية كلها. استغلال الأوقات أيضا، لابد أن السائح يضع جدول كذا منظم أن الصباح يستهلك الوقت أو يستمتع بجماليات الأماكن الطبيعية، سواء ذكرنا العيون مثلا أو مزارات الشلالات أو بعض الأماكن الطبيعية الأخرى.
0: وفي ناس عندها ربما عندها مساحة كده من الفسحة الجميلة تبدأ منذ لحظات الصباح الباكر، تأخذ
1: صحيح.
0: جولة ربما قد تمتد إلى 70-80-100 كيلو.
1: خبرنا عن شيء من جولاتك.
0: لفة جميلة. لا أنا لفاتي مش لدوء العودة الماضي فقط. الله يعطيك العافية. إذا رحلتنا بكم ومعكم مستمرة.

طيب، مجددا من رحلتنا في أثير الخريف، حيث الجولات المستمرة في البرنامج محطات مختلفة مع ضيوفنا الكرام أو حتى مع زملائنا أيضا في ربوع محافظة ظفار. في هذه المحطة راح يكون معنا الزميل شريف بن سعيد بيت سليم. أهلا وسهلا شريف.

0: أي
1: أيوة شريف،
0: نعم
1: سمعني. فعلا هي لحظات جد مميزة، مثل ما قلت يعمها الفرح والاشتياق للمكان والزورة، يعني بعد عام يمكن
0: نعم
1: بدأنا على هذا المسمع، يزيد الشوق إن هب الخريف.
0: هي انا جالس اسمع اليوم. انت ما شاء الله خذيت المسمع للفنان والمطرب الكبير، ولو ألف تحية.
1: الله يحفظك الكريم.
0: المسمع اللي دائما ارتبط في بمسامعنا وارتبط بذكرياتنا الجميلة في موسم الخريف، ويهب الشوق ان هب الخريف.
1: نعم
0: نعم طبعا ابو اصيل، اليوم مثل ما اسلفت اني انا موجود في منتزه حمرير، وحبيت اكون في اول موقع يستقبل الزائر اول ما يدخل محافظه ظفار، يدخل ولايه صلاله. هذا المنتزه اللي دائما من انشئ من قبل الجهات المعنيه انه دائما يحتضن العائلات، الشباب، الاطفال، والكثير من الخدمات اضيفت له في الاونه الاخيره. حاولوا ان هم يقتربوا من الزائر، يقتربوا من حلال المكان، انه يوفروا لهم كل الخدمات بحيث ان الموجود في المنتزه ما يحب انه هو او ما يحتاج انه هو يطلع خارج المنتزه ويروح يجيب اغراض او انه هو يبحث عن اشياء يحتاجها. طبعا جماليات كثير والكلام يطول، لكن مع ضيفي من ولايه شمار راح نقترب اكثر مع جماليات هذا الموسم وجماليات ايضا الزياره لمنتزه حمرير. مسي عليك بالخير، نتعرف اول شيء مساء الانوار. اولا اشكركم على الاستضافه الجميله هذه، وجزيكم خيرا. معك يوسف احمد محمد البلوشي من شهر. الله ينعم عليك الكريم، الله يبارك فيك. والنعم هو يوسف. طبعا كنا قبل ما نطلع على الهواء نتكلم عن الاجواء وعن الزياره، وطبعا خبرت انك انت هذه مو اول زياره لك المحافظه ظفار، وانك انت تعتبر ما شاء الله من الحريصين على زياره المحافظه بشكل سنوي. خبرنا عن الزيارات. حقيقه أنا الزيارات هذه ليست اول مره، وليست اعتقد 10 مرات، تكاد اكثر عن 20 مره انا جيت من السنوات اللي جويتها اليوم. والحمد لله حقيقه أنا اليوم انا ما اعرف كيف اوصف هذا الجمال. كنا سالفه وين كنا وين احنا حقيقه ثلاثه اجناح، واليوم ما شاء الله فيهم الفعاليات اللي يسوونها، الاضافات اللي يعملوها الاخوان اللي هي متمثله في بلديه ظفار. والشكر يوم موصول للدكتور احمد الثاني والاخوان، يعني عمل جبار حقيقه. وانا سعيد اليوم حقيقه يعني بما وصلنا اليه اليوم. ما شاء الله انت تعرف اليوم ما شاء الله تعالى من اليوم ممكن يشتري زوار فقط من دول الخليج. اليوم من شتى بقاع الارض هي جنه حقيقه، هي جنه الارض. ظفار هي جنه الارض حقيقه. لو تشوف بلاد اوروبا بعد اليوم ما شاء الله الاجواء حاره مثلا في اوروبا وشرق اسيا اليوم ما شاء الله، لكن في ظفار جو استثنائي وجو جدا جميل جميل حقيقه. وانا سعيد جدا كل سنه مثل ما تفضلت. نعم اجي كل سنه انتظر نقول الله يطيب معنا بس عشان نشوف. ولذلك انا اجي اليوم سنويا والله يعلم الله اوقات شهرين اوقات شهر انا اجي بالضبط في صلاه. جزاك الله. تعرف اخوي يوسف وش اجمل شيء في الفطار واجمل شيء في صلاه خلال هالموسم؟ صلتكم الحلوه ووجودكم الحلو في محافظه الفطار. انتوا اللي تزيدوا هالموسم موسم الخريف، انتوا اللي تزيدوا جمال على الجمال اللي هو فيه. الله يعطيك العافيه يعطيك الصحه والعافيه. شوف دائما احنا حقيقه يوم يكون الزوار جايين مش انا يعني هو كل موجود ناس هم من يجملون هذا المكان حقيقه، لان في حركه في يعني انت تخيل اذا ما في لو في جو ما في ناس تحس انه انه انه ما يعني عارف الحياه ما تكون الا اذا موجود اشخاص. شوف هذا بحوائله وهذا الاولاد الاولنا وهذا الفعاليات جميله ويلا الحمد لله عموما على ذاك الاخير زين. في سهل اليوم نحن موجودين في سهل حمرير في منتزه حمرير. ليش اليوم منتزه حمرير دخل معك في الخطه في الجو اليوم انكم انتم تدورون تكونوا فيه؟ طيب ممتاز. شوف هذا والله حسب يعني الذاكره ما اخوتي، قبل 3 سنوات اللي جيت ممكن كان بدايات، وجيت كل سنه، انا كل سنه اجي سهل حمرير. سهل حمرير اليوم بالنسبه لي انا جميل بكل المقاييس. اولا تعرف مرتفع هو رقم يعني الهواء العليل، الجو الجميل اصلا موجود هنا. ايضا عندهم الله يعزكم الحضرين فعاليات يعني كل اليوم يعني الدورات موجوده، بعض الفعاليات هنا موجوده، بعض الالعاب للاولاد موجوده، يعني موجوده مكان جدا. انا من الناس اللي حقيقه احب بالليل احب اقعد فيه واسوي عشائي هنا مثلا، اوقات اجيب عشاء بعض الاوقات. انا اعتقد انه مكان ما جميل جدا جدا جدا جدا، ما شاء الله تشوف العالم اللي الناس اللي جايه يجوا. هذا دليل انه مكان مرتب. ومره ثانيه نشكر ايضا بلديه ظفار على هذا الجهود يعني. لا احنا شكلنا بنجي على وقتك ترى، خلاص ما دام انت تسوي عشاك نحن بنرسل عليك على العشاء ان شاء الله. يعطيك العافيه والشرف لنا، ويعطيك العافيه على الكلام الطيب وجميل ان نحن نجد مثل هذه الاماكن ونفس هذا المنتزهات اللي فيها متنفس للعائله، وايضا مساحات ممكن للاطفال ان هم يستمتعوا فيها بعيد عن المخاطر. ايضا انت موجود في حضن الجبل وموجود بالقرب من المدينه، يعني لو حبيت انك انت توصل اي مكان في محافظه ظفار ما راح ياخذ منك الموضوع غير دقائق فقط. ومع والشكر لا زال موصول ايضا للجهود سواء من مكتب صاحب سمو محافظ ظفار او ايضا مكتب رئاسه بلديه ظفار من المشاريع التنمويه اللي تمت توسعه الطرق، ايضا كان لها دور كبير في ان الناس تتنقل من بين المواقع بسهوله. صحيح هذه نقطه مهمه جدا. بالفعل اليوم انت الجهات الاضافيه اللي عملوها سيد روتيتا اللي شايل ساعد كثير من الامور، كانت تعرف الزحمه كثير في بعض الدواوير وما شابه. اليوم لا، اليوم عملوا لك شايع ما عليك تتأخر شوي، لكن بالنهاية بتفتح يكون الطريق سهل. وأنا هذه يعني ممكن السنة هذه من يعني أنا استأنس كثير من شفت الحارات اللي أكثر عملوها والإضافات أيضا مثل ما قلت لك الإشارات أضافها، وهي تحسب لهم في عملية التطوير. وأنا هي طبعا عمل عن الأماكن والتركات والفعاليات يعني اليوم حقيقة أنا يعني اليوم رحت أمس رحت مثلا دربة تطورت، يعني هي متطورة، لكن سبحان الله كل ما تجي سنة كل ما تشوف الأمور أكثر متطورة والأمور كثيرة، حتى ما نقدر نعبر عن فرحتنا باللي نشوفه يعني. نتمنى إلى الأمام إن شاء الله، أيضا نتمنى لأكثر وقت إن شاء الله على الأجيال الجميلة هذه. أبو أصيل وعليا وجميع المتابعين لبرنامج أثير الفريق، هكذا كانت الوقفة مع ضيفي يوسف بن أحمد الدوشي من سهل حمرير، تحديدا من منتزه حمرير. الإطلالة الجميلة، المكان اللي دائما الناس تجتمع فيه، الكل مستمتع، الكل يقضي وقت ممتع في أحضان الجبل وبالقرب من المدينة.
1: نعم، كل التحية لك العزيز شريف بن سيد بيت سليم. وممكن اليوم من خلال يعني التواصل، من خلال ما يصل أيضا من خلال وسائل التواصل المختلفة ومن خلال البث الزملاء في التغطية والتقارير المختلفة، نلحظ الازدحام الكبير تبارك الرحمن أيضا في عقبة الياسمين. هناك من هم في صعود ل يعني رحلة التجوال السياحية، وهناك الجانب الآخر اللي هم يعني كده في زيارة وفي قدوم إلى أيضا ظفار الجميلة وإلى صلالة الأصالة في هذا المساء. صف لنا الأجواء والسلام إن شاء الله للجميع بحول الله تعالى.
0: الأجواء أبو أصيل غائمة، في نسيم بارد جميل، ما في رذاذ، الأجواء صحوة مثل ما تفضلت. أن الحركة على العقبة، عقبة حمرير، ما شاء الله السيارات في صعود مستمر، والقادمين إلى صلالة أيضا الحركة مستمرة. الشيء اللي أنا دائما أحب أن أنبه عليه وأنوه عليه وأذكر أيضا المتابعين والمستمعين لذا سلطنة عمان الحرص والحيطة والحذر خلال قيادة المركبة في المناطق الجبلية وخصوصا المساء. صعوبة الرؤية بسبب الضباب، أيضا الرذاذ مستمر في قمم الجبال، في صعوبة في القيادة، أن الطرق مبتلة. فنتمنى السلامة للجميع وأن الجميع يتبع إرشادات السلامة من شرطة عمان السلطانية، يأخذوا الحيطة والحذر، دائما يتأكدوا من سلامة المركبة قبل ما يبدوا رحلتهم، سواء من محافظة من مدينة صلالة إلى مواقع سياحية أو خلال العودة أيضا إلى مناطقهم وبلدانهم.
1: كل التحية لك من جديد أخي شريف، إن شاء الله الوصال مستمر كذا في محطات مختلفة، سواء كنت خارج الاستوديو أو متواجد معنا أيضا هنا في الاستوديو بموقع عودة الماضي. شكرا جزيلا لك.
0: كل الشكر.
1: كل التحية لزميل العزيز شريف بن سعيد بن سليم، كان معنا من سهل حمرير في إضاءة مسائية كذا فيها تلمس جميل للزوار وانطباعاتهم وفرحهم أيضا بأجواء الخريف.

إذن هكذا هي اللحظات الجميلة والممتعة في نقول صباحات ومساءات الخريف هنا في محافظة ظفار. يمكن هذا التوقيت تحديدا الآن علياء 10 دقائق تصلنا عن السابعة. هذا الوقت بالذات ربما الأكثر ازدحاما، الأغلب تبدأ رحلة العودة سواء كان من المرتفعات الجبلية أو من خلال أيضا من يتجه للجزء الغربي أو الجزء الشرقي من المحافظة. فهي همسة مسائية أن يكونوا كذا في تأني تام، أن يتركوا المسافة الكافية بين المركبة والأخرى، سواء من هم ما زالوا في نقول محطة نزول من الجبال ومن العقاب إلى السهل، كذلك اللي في السهل. أتوقع المناطق الآن هي الأكثر يعني تذروا ازدحاما. كل المسافة لا تتعدى، يعني إذا التزمنا أكيد بالاشتراطات والأنظمة المرورية تجنب السرعة الزائدة. فنتمنى للجميع السلامة الدائمة والاستمتاع بكل هذه التفاصيل المختلفة هنا للخريف في محافظة ظفار.

0: إذا نصل كذا لمحطة الختام، لنجدد الترحيب أكيد بكل القادمين إلى ربوع محافظة ظفار من مختلف محافظات السلطنة، أكيد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من كل الأقطار. نتمنى لهم الوصول الآمن، الانتباه لمخاطر الدرب الطويل، أكيد الطريق الطويل والمسافات، أن تكون القيادة متزنة والوصول الآمن أجمل هدايا العمر دائما، لتقضوا أحلى وأمتع الأوقات معنا هنا في أجواء الخريف في ربوع محافظة ظفار. يمكن النقطة الجميلة عليها عندما نتحدث عن ولايات المحافظة أيضا، يعني سيجد الزائر الكريم وأتوقع من يزور المحافظة أصبحت هذه جزء من أولويات الرحلة، أن يضع مسار لولايات عديدة طبعا غير حاضرة المحافظة صلالة، فهناك من يتجه للجزء الشرقي، هناك من يتجه أيضا لربما
1: الجزائر.
0: الولايات نقول أكثر بعدا، سواء في الجزء الغربي في ولاية ضلكوت أو إلى ولاية شليم وجزر الحلانيات، والتعرف كذلك على بيئات مختلفة وعادات مختلفة وطبيعة أيضا تحمل كثير من التفاصيل الجميلة، وكما يقال يعني للناس في ما يعشقون مذاهب، وهناك من يعشق الخضار، هناك من يعشق تفاصيل الصحراء
1: صحيح.
0: والبيئة البادية أو بيئة البحر والرمال والخلجان، كل هذا الثراء والتنوع الجميل ستجدون حاضر هنا معنا في ربوع محافظة ظفار، فأهلا بالجميع.
1: تحية لمن رافقنا خلال هذه الساعتين من برنامج أثير الخريف، ويستمر اللقاء بكم بإذن الله تعالى يوميا في مثل هذا الوقت. وتحية أيضا لفريق العمل ومن فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني، خالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، وفي التقديم علياء بنت أنور بيت سمير.
0: معنا في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، في التغطيات الخارجية شريف بن سعيد بيت سليم، محمد بن عبد الله المهري، هناك زملاء في هندسة الاستوديوهات، الهندسة الإذاعية، المهندس سالم بن سعيد الشهرق، المهندس خالد بن عاشور بو سلاسل، المهندس خالد بن عبد الله بلحاف، والمهندس غانم بن خليفة البهدور.
1: في هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس شبيب بن إسحاق الشيباني والمهندس محمد بن سعيد البلوشي، وفي تقنية المعلومات أيضا

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان. والبداية مع أبرز العناوين. شرطة عمان السلطانية تفتتح بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي. سلطنة عمان تستعرض جهودها الوطنية في تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان تتجاوز 1,175 مليون ريال عماني بنهاية مايو الماضي. افتتحت شرطة عمان السلطانية في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي. رعى الافتتاح معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، وبحضور معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك.
1: افتتح صباح اليوم بمعهد الضباط في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي بشرطة عمان السلطانية تحت رعاية معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، وبحضور معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك وعدد من كبار الضباط. ويأتي تنفيذ البرنامج بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية رائدة في مجال التقنية، تجسيداً لاهتمام القيادة العامة للشرطة لبناء قدرات قيادية متقدمة في مجالات التحول الرقمي وتوظيف مستجدات التقنية في تطوير منظومة العمل الأمني ورفع الجاهزية لمواكبة المتغيرات المتسارعة ومتطلبات المستقبل، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من توظيف التقنيات الحديثة والبيانات الذكية في دعم صنع القرار الأمني وتنمية مهارات التغيير والابتكار واستشراف الفرص تعزيزاً للكفاءة المؤسسية. كما يدعم برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي بشرطة عمان السلطانية ترسيخ التكامل بين الجوانب الأمنية والتقنية وتعزيز القدرات المؤسسية في التعامل مع التحديات الرقمية ومتطلبات الأمن السيبراني بما يسهم في تعزيز النظم الذكية المتقدمة. لإذاعة سلطنة عمان، الرائد ناصر بن سعيد الراكحي.
0: استعرضت سلطنة عمان جهودها الوطنية في تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، وذلك ضمن أعمال الزيارة القطرية التي يستضيفها جهاز الرقابة المالية والإدارية بحضور خبراء من مملكة البحرين والمملكة المغربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتتضمن أعمال الزيارة مناقشة مرئيات وملاحظات الخبراء من الدولتين المستعرضتين حول إجابات سلطنة عمان المتعلقة بأحكام الاتفاقية وبحث الممارسات العمانية الفضلة والتجارب الناتجة عن عملية التقييم تنفيذا للبند رقم 35 من الإطار المرجعي لآلية الاستعراض التي تقضي باستكمال التقييم المكتبي عبر الزيارات الميدانية والاجتماعات المشتركة. سجلت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان ارتفاعا بنسبة 5.5% بنهاية شهر مايو الماضي لتبلغ 1,175,300,000 ريال عماني، كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 7.9% وانخفض عدد الملكيات الصادرة بنسبة قاربت 13%.
2: بارتفاع نسبته 5.5% على أساس سنوي، بلغت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان بنهاية شهر مايو الماضي 1,175,300,000 ريال عماني. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع القيمة المتداولة لعقود البيع لتبلغ 551,800,000 ريال عماني ل 27,864 عقدا، مسجلة نموا في القيمة بنسبة تقارب 3%، وفي عدد العقود بنحو 2%. كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنحو 8% لتبلغ 618 مليونا و100 ألف ريال عماني لأحد عشر ألفا ومائتين وثلاثين عقدا، فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود المبادلة 5,400,000 ريال عماني لثلاثمائة وتسعة عشر عقدا، مسجلة نموا في القيمة قارب 18%. وعلى صعيد الملكيات العقارية الصادرة فقد انخفض عددها بنحو 13% ليبلغ 82,224 ملكية، كما تراجع عدد الملكيات الصادرة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ب 28% ليبلغ 439 ملكية بنهاية شهر مايو الماضي.
0: بلغت قيمة المشروعات التي تنفذها شركة نما لتوزيع الكهرباء منذ بداية العام الحالي قرابة 52 مليون ونصف المليون ريال عماني متوزعة على عدد من المحافظات. المشروعات تشمل إنشاء محطات أولية وفرعية وتعزيز خطوط نقل الكهرباء ورفع الساعات التشغيلية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفواقد بما يواكب النمو العمراني والاقتصادي.
3: تشير البيانات إلى أن إجمالي قيمة المشروعات المدرجة ضمن جهود شركة نما لتوزيع الكهرباء خلال العام الحالي بلغت حتى الآن قرابة 52 مليون ونصف المليون ريال عماني، موزعة على مشروعات إنشاء محطات أولية وفرعية وتعزيز خطوط نقل الكهرباء ورفع السعات وتركيب مكثفات لتحسين الكفاءة وتقليل الفواقد. وترمي المشروعات القائمة إلى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز جاهزية البنية الأساسية، وذلك بهدف مواكبة التوسع العمراني والاقتصادي في كافة المحافظات وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية. مدينة السلطان هيثم تتصدر قائمة المشروعات الأعلى قيمة، تبلغ تكلفة إنشاء المحطات الفرعية الأولية السادسة والثامنة والتاسعة بالمدينة أكثر من 5,200,000 ريال عماني، إلى جانب إنشاء 3 محطات فرعية بالمدينة في المرحلة الأولى بأكثر من 2,700,000 ريال عماني، بما يعكس أهمية توفير بنية كهربائية متقدمة لهذا المشروع الوطني الحضري. وبالانتقال إلى محافظة الوسطى، تبرز مشروعات نوعية لتعزيز الشبكة، من بينها إنشاء محطة فرعية داخلية جديدة في ولاية محوت بعدد محولان وبسعة 6 ميجا فولت وبقيمة تفوق 3,500,000 ريال عماني، إضافة إلى مشروع إنشاء الجزء المتعلق بخط نقل الكهرباء لمحطة الجازر الرئيسية بقيمة تقترب من 2,500,000 ريال، ومشروع آخر لمحطة سراب الرئيسية بأكثر من 2,000,000 ريال عماني. وفي محافظة الداخلية تشمل المشروعات إنشاء محطة المعمير الأولية في ولاية نزوة بعدد 3 محولات وبسعة 20 ميجا فولت وبتكلفة تقارب 3,000,000 ريال عماني، إلى جانب إنشاء محطة نزوة 2 الأولية بأكثر من 2,300,000 ريال عماني ومحطة الشفا بأكثر من 2,000,000 ريال عماني. تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد وزيادة مرونة التشغيل أهداف تسعى إلى تحقيقها حزمة مشروعات أخرى لمحطات الشبكة في ولاية بركة والملدة بولاية المصنعة وولاية سمائل وولاية نزوة والمحطات الفرعية الأولية في الخضراء بولاية السويق والمدينة الزرقاء بالسوادي بقيمة تتجاوز 2,500,000 ريال عماني. وفي محافظة شمال الباطنة تنفذ الشركة مشروع إنشاء محطة فرعية أولية جديدة في المنطقة الصناعية بصحار بعدد 3 محولات وبسعة 20 ميجا فولت وبقيمة تقترب من 2,500,000 ريال عماني. أما في محافظة جنوب الشرقية فتشمل المشروعات إنشاء خط ربط بجهد 33 كيلو فولت من ولاية جعلان بني بو حسن إلى قرية الطحايم بقيمة تزيد على 2,000,000 ريال عماني. إذن مشروعات حديثة تنفذها شركة نما لتوزيع الكهرباء تسعى إلى بناء شبكة أكثر جاهزية للمستقبل قادرة على مواكبة النمو السكاني والصناعي وتعزيز أمن الإمداد الكهربائي ورفع جودة الخدمة المقدمة للمشتركين في كافة محافظات سلطنة عمان.
0: وقعت محافظة الوسطى اتفاقيات لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في ولايتي هيمة ومحوت، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية الأساسية والارتقاء بجودة الخدمات والمرافق العامة بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.
4: في خطوة تعزز مسيرة التنمية وتطوير البنية الأساسية وتهيئة المرافق الخدمية وتحسين جودة الحياة، تم التوقيع على 3 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع جديدة في ولايتي هيمة ومحوت بمحافظة الوسطى بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 1.5 مليون ريال عماني. المهندس مروان بن عبد الله الفارسي مدير عام بلدية الوسطى متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
5: تم توقيع عدد 3 اتفاقيات بحيث المشاريع تستكمل من حيث التطوير والخدمات الصحية الموجودة في المحافظة. 3 مشاريع موزعة على ولايتين. الاتفاقيات لها أثر مجتمعي وأيضا اقتصادي في المنطقة بالكامل. هذه المشاريع تعزز من الخدمات الموجودة في المحافظة وأيضا تعزز القيمة الاستثمارية من جوانب توفير الخدمات كمنتزهات ومواشي وتنظيم المناطق التجارية الموجودة بالمحافظة.
4: وتتضمن الاتفاقيات مشروع تطوير واجهة دوار الجوبة بولاية محوت بما يسهم في تعزيز المشهد الحضري وإبراز الهوية الجمالية للولاية، إلى جانب إنشاء ممشى صحي يوفر متنفسا رياضيا واجتماعيا للسكان والزوار، إضافة إلى مشروع رصف عدد من الطرق الداخلية بولاية هيمة بما يعزز كفاءة شبكة الطرق وييسر الحركة والتنقل. وتسهم هذه المشاريع بعد اكتمال تنفيذها في تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين البيئة الحضرية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 الرامية إلى تنمية المحافظات وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة. محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، ولاية هيمة، محافظة الوسطى.
0: في إنجاز وطني يعكس السعي الحثيث نحو التميز في قطاع التعليم، استكملت الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم عمليات المراجعة الخارجية وتقويم الأداء لمئة مدرسة حكومية وخاصة، وذلك في إطار مساعيها الراسخة لتعزيز جودة التعليم وترسيخ مبادئ الشفافية ودعم ثقافة التحسين المستمر في المؤسسات التعليمية.
2: الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم تستند على النظام الوطني لتقويم أداء المدارس، والذي تم تطبيقه لأول مرة في سلطنة عمان، استهدف في العام الدراسي 2025-2026 تقييم 100 مدرسة حكومية وخاصة، وتوزعت بين محافظات مسقط وجنوب الباطنة والداخلية. الدكتور مبارك بن عيسى الجابري، الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم.
6: استمر بناء هذا النظام سنوات طويلة حتى وصلنا إلى لحظة التدشين التي كانت في ديسمبر 2024، وكانت بمثابة لحظة الانطلاق لبداية هذا المشروع. هو مشروع طموح يسعى إلى تجويد التعليم في سلطنة عمان بالتركيز على نواتج التعلم. قضينا الحمد لله هذا العام الدراسي في تقييم عدد من المدارس، بلغت حتى الآن 100 مدرسة بين مدرسة حكومية وخاصة، ونشرت هذه النتائج للعموم حرصا على الشفافية وعلى الشراكة المجتمعية.
2: مدرسة شاطئ القرم للتعليم الأساسي للبنات إحدى المدارس التي تمكنت من الحصول على تقدير جيد في الأداء العام، وذلك بعد خضوعها لمراجعة خارجية وزيارات ميدانية خلصت إلى تقدم في التحصيل التعليمي للطالبات وتوظيف طرق تعليم حديثة ووسائل تقنية متنوعة. أماني بنت مبارك الوهيبي، مديرة مدرسة شاطئ القرم للبنات.
7: تجربة مدرسة شاطئ القرم في التقييم الخارجي من قبل الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم كانت تجربة ثرية ومتميزة من خلال قياس الممارسات التي تمت في المدرسة. هل هذه الممارسات التي تقوم بها المدرسة كان لها الأثر على الطالب؟ هل أثرت على جودة التعليم؟ من هنا تم الانطلاق في التقييم الخارجي.
2: ولا تقف عملية تقويم أداء المدارس عند إتمام الزيارات الخارجية أو إصدار التقرير النهائي، بل تبدأ بعدها مرحلة تطويرية مهمة تتطلب تفاعلاً مستمراً بين المدارس وفرق المراجعة الميدانية، وتستخدم النتائج كمدخلات أساسية لتحديث السياسات التعليمية الوطنية. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية أخبار عمان، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. شرطة عمان السلطانية تفتتح بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي. سلطنة عمان تستعرض جهودها الوطنية في تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان تتجاوز 1,175,000,000 ريال عماني بنهاية مايو الماضي. كان معكم في التحرير أحمد بن عبد الله الندابي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن عدد من الأشجار المحلية المهمة جدا في محافظة ظفار، والتي تشكل الغطاء الشجري الكثيف والمميز في السفوح شديدة الانحدار المواجهة تماما لبحر العرب وللرياح الجنوبية الغربية القادمة من بحر العرب، والتي تساهم بشكل فعال في تكثيف كمية الأمطار بشكل كبير جدا، حتى تقول أحد الدراسات إن شجرة التين الكبيرة درست في 89 أحد التقارير يعني الحكومية، يعني قامت فيه لجنة كانت تدرس النظم البيئية في ذلك الوقت، ومش فقط النظم البيئية الفطرية وإنما حتى غير الفطرية، الإسكان وغير ذلك. تحدثت إنه شجرة التين البري كبيرة يمكن أن تكثف ما يصل إلى 60,000 لتر من المياه في فصل الخريف، يعني خلال 3 أشهر من نهاية يونيو إلى نهاية سبتمبر يتكثف تحت هذه الشجرة ما يصل إلى 60,000 لتر من المياه، وهذه كمية مميزة جدا تساهم في تغذية المياه الجوفية. وهذه الكمية ليست كمية الأمطار، لأن الأمطار هي عبارة عن يا مرذاذ أو هطول مطري كثيف، هذه الكمية هي في الحالات الطبيعية عندما تصطاد هذه الشجرة الضباب والسحب المنخفضة. سحب الخريف هي من السحب المنخفضة ذات الرطوبة الشديدة من الرياح، هذه الرياح الجنوبية الغربية، وهي تصدم بهذه الشجرة تتحول هذه السحب إلى ماء وإلى قطرات ماء تنزل على أسفل الشجرة، ونسميه محليا تيك توك، محليا يسمى تيك توك. تزهر فيها الأعشاب في موقع سطول الماء، وإن كانت يعني تتأذى الأعشاب كثيرا من هذه المياه، لكن يعني في أيضا ملاحظة أخرى، الجهة الجنوبية الغربية من الشجرة خلف الشجرة، يعني الجهة الجنوبية الغربية الخلفية تكون منطقة خالية من الحشائش تماما، لأن الشجرة تمسك الكمية الكاملة من السحب ويتحول إلى مثل ظل الشجرة الجنوبي الغربي يكون خالي من النباتات، نسميه محليا أوهوت. أوهوت بمعنى مسقط الشجرة، وهذا المكان يستخدم كثيرا للجلوس سواء كان للمواشي أو للاستراحة، لأنه الأرض فيه واضحة، التربة واضحة، الصخور واضحة، الأعشاب لا يوجد فيها أعشاب إلا قليل، ويساهم هذا بشكل أساسي في يعني جلوس المواشي. وهذا الجلوس في هذه المنطقة الاستراحة فيها تحميك من المطر، وتحميك أيضا من خطورة وجود بعض الكائنات الحية الفطرية اللي قد تكون موجودة في الأعشاب التي يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر في بعض الأحيان. وهكذا يعني سبحان الله، من الجهة الجنوبية الغربية المواجهة تماما للسحب القادمة من بحر العرب يكون هطول كثيف جدا يصل إلى 60,000 لتر من المياه، لكن الجهة المعاكسة لذلك يكون الهطول في منخفض جدا جدا إلى درجة لا تنبت فيها الأعشاب إلا بدرجة قليلة بمجموعة قليلة جدا، ويستخدمها أيضا المجتمع المحلي سابقا، وهذه من الذاكرة الجمعية الجميلة جدا، لأنه الإنسان ابن بيئته ويدري ويتعرف على خفايا ومعلومات كل ما تقدم البيئة له، فكان يستخدم هذا المكان للاستراحة هو ومواشي، وأحيانا للطبخ وأحيانا للرحلات وغيرها، لأنه لا يؤذي الطبيعة من جهة، وأيضا يكون هو في حماية إلى حد ما من خطورة النظم البيئية والحياة الفطرية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجان
1: أرض السفن.
0: مجان
1: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم منذ نشأة الخليقة، منذ بداية ظهور الكائنات الأولى في مجان وعمان، وأيضا التسلسل التاريخي للأحداث المهمة. متى بدأ أول إنسان، يعني بداية ظهور الإنسان في مجان، متى بداية نشوء الحضارة والنشاط البشري وغيرها من الموضوعات. في الحلقة السابقة تحدثنا عن موضوع الصناعات، وبدأنا الحديث عن موضوع صناعة الفخار اللي بدأت في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، أي منذ أكثر من 5000 سنة. تكلمنا عن المدبسة أو صناعة أو إنتاج الدبس، دبس التمور، وقلنا أن له 5000 سنة من الآن. تكلمنا عن أهم منتج أنتج في مجان، وكان له دور حضاري كبير وفي التواصل الحضاري مع الأمم الخارجية وتصدير هذا المنتج اللي هو إنتاج النحاس. طبعا إنتاج النحاس بدأ في أيضا نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، وكان إنتاج مكثف وكبير وأيضا نوعي، يعني نوعية النحاس اللي كانت تنتج، يعني سواء الكم والكيف. وجدت مواقع كثيرة في مجان، أكثر من 50 موقع أو أكثر من ذلك بكثير، ومنتشرة من شمال عمان وحتى جزيرة مصيرة وغيرها من المواقع. اليوم بنتكلم في هذه الحلقة بإذن الله تعالى يعني عن صناعة القوارب. طبعا احنا تحدثنا عن التجارة وتحدثنا عن الملاحة، وأيضا خلال حديثنا عن الملاحة تطرقنا إلى موضوع يعني السفن الملاحية اللي كانت تنقل البضائع، وأيضا يعني نوعية هذه السفن وأشكالها وغيرها. لكن اليوم نتكلم بشكل أكثر يعني وضوحا عن صناعة السفن والقوارب في مجان القديمة، ونضيف أيضا بعض النصوص اللي ذكرت السفن ويعني سفن مجان من خلال السجلات الموجودة في بلاد الرافدين. طبعا على المستوى العالمي، يعني على مستوى العالم، الآثار وجدوا أن بداية يعني ظهور أو استخدام الإنسان للسواحل والسفن والإبحار على مستوى العالم، سواء كان في الدنمارك، في اليابان، في المحيط الهندي، المحيط الهادي وغيرها من المواقع كثيرة، اكتشف أن من 8000 إلى 12000 سنة من الآن بدأ الإنسان استخدام القوارب أو السفن في النقل. لكن احنا نتكلم مثلا عن الجزيرة العربية، متى بدأ استخدام القوارب أو السفن أو القار. طبعا السفن بدأت، يعني ظهور القوارب أو السفن ظهرت في الأنهار، وادي رافدين، نهر الفرات ودجلة، وأيضا في وادي النيل في المناطق النهرية اللي هي مغلقة، كانت بدأت يعني الملاحة ويعني صناعة السفن وإنتاج السفن وغيرها. بعدها طبعا في الجزيرة العربية أو في الخليج العربي، أول ظهور للسفن وجدت في نهاية الألف السادس قبل الميلاد، تقريبا من الآن من 7200 سنة من الآن، في موقع اسمه الصبية في الكويت. يقدر عمر، يعني عمر المكان اللي وجد فيه أو الآثار اللي وجدت ب 5200 قبل الميلاد، أي 7200 سنة من الآن. وجد هناك قوارب القصب المطلية بالقار، يعني سفن أو قوارب تصنع من القصب، وكانت تطلع بالقار لحماية من دخول المياه داخلها. فوجدت هذه السفن داخل الخليج العربي، سواء كان في مواقع في الكويت أو حتى في مواقع في الإحساء في المملكة العربية السعودية، تقدر عمرها ب7000 سنة من الآن أو 5000 سنة قبل الميلاد. متى بدأ ظهور القوارب في بحر العرب أو بحر عمان؟ ظهرت منذ 3400 قبل الميلاد. طبعا أول ظهور كان في بحر عمان في موقع رأس الحمرة في القرم في مسقط، وجد إناء من الفخار. الإناء هذا قلب من عيلام اللي هي بلاد فارس. القار اللي موجود فيه، من خلال طبعا تحليل العينات هذه، وجد أن القار اللي موجود فيه قلب من بلاد الرافدين. فهذا طبعا أول دليل على أن هناك أيضا صناعة سفن بدأت في مجان. طبعا صناعة السفن في بحر العرب جاءت بعد صناعة السفن داخل الخليج العربي، لأن المناطق المقلقة مثل الخليج العربي أو الأنهار يكون الملاحة فيها أسهل بكثير عن البحر المفتوح اللي هو بحر العرب أو بحر عمان والمحيط الهندي. لكن اللي ميز الملاحة في عمان مجان عن المناطق الأخرى داخل الخليج العربي كميات القار والأدوات والمعدات اللي كانت تصنع فيها السفن، خاصة في رأس الحد ورأس الجنس، كميات كبيرة جدا جدا من حيث العدد. قطع القار اللي وجدت يعني متناثرة داخل الخليج العربي وكميات قليلة، وجد أكثر من 300 قطعة من القار في رأس الجنس في مواقع محددة. وأيضا وجدت يعني من خلال هذه المعلومات الكثيرة جدا اللي جمعت عن صناعة السفن في رأس الجنس، استطاعوا يعني العلماء والمختصين والأثريين أنهم يعطوا شكل معين لسفينة مجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد، سواء كانت السفينة اللي تصنع من القصب قبل ذلك 2500 وما قبله، ثم بداية صناعة سفن مجان من الخشب. وطبعا في كل الحالات سواء كانت من الخشب أو من القصب كانت يعني تطلع بالقار. ظهرت طبعا السفن الخشبية منذ 2500 قبل الميلاد، وبدأت طبعا تبحر بطريقة مباشرة بين ميناء أي رأس الجنز ورأس الحد في مجان، وميناء كوجرات في وادي السند أو في الهند. طبعا الكميات اللي عثر عليها من القصب ومن الخشب ومن القار كميات كبيرة جدا، والألواح اللي وجدت في رأس الحد في رأس الجنز بالذات يعني هي يعني كميات كبيرة، أمدت بمعلومات يعني مهمة جدا بالنسبة لشكل القوارب والسفن في شبه الجزيرة العربية في العصر البرونزي. طبعا العصر البرونزي بدأ من 3200 قبل الميلاد إلى 1300 قبل الميلاد، وهنا طبعا يقصد بالعصر البرونزي المبكر اللي هو 2300 قبل الميلاد وفترة قريبة منه لاحقة. وطبعا المعلومات اللي كانت يعني عثر عليها القصب والحصير، أنواع الحبال، معلومات كثيرة جدا جدا أعطت صورة يعني لمركب أو سفينة مجان بشكلها، كم الحمولة اللي كانت تحملها، كم طول السفينة، كم عرض السفينة، نوعية الشراع، كم عدد البحارة الممكن أن يركبوا هذه السفينة، كم حمولة السفينة، معلومات كثيرة جدا يعني استطاعوا العلماء أن يعني يستخلصوها من يعني التنقيب في موقع رأس الجنز ورأس الحد لمعرفة يعني صناعة السفن القديمة في مجان. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن صناعة السفن في مجان في التاريخ القديم، السفن القديمة وخاصة سفن القصب والخشب، ونواصل حديثنا بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة عن الصناعات في مجان. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. أسلوب حياة.

0: إذاعة سلطنة عمان. متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة،
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة نلتقي الكاتب العماني محمد اليحيائي، نرحب بكم.

0: الحرب عند العرب للنشر والترجمة لندن 2022. حواليس عن دار العرب للنشر والترجمة لندن 2026. اشتغل محمد اليحيائي بالصحافة الثقافية، كما أنتج وقدم برامج تلفزيونية وأفلام وثائقية. نرحب بك محمد اليحيائي في هواء الكتابة.
1: شكرا عزيزي صالح، سعيد أني أكون معك.
0: أهلا بك. سنخصص حديثنا عن عملك الروائي الثالث حواليس، الصادر عن دار العرب للنشر والترجمة 2026. كتب عن الرواية في موقع الناشر: في روايته حواليس يقدم محمد اليحيائي عملا سرديا كثيفا يتقاطع فيه التاريخ السياسي العماني مع أسئلة الحرية والسلطة والذاكرة. تنفتح الرواية على فضاء زمني ممتد من نهايات القرن التاسع عشر إلى تسعينيات القرن العشرين، حيث تتشابك مصائر الأفراد مع تحولات الدولة، وتروى الحكاية من منظور جماعي يتجاوز الصوت الواحد. شخصيات الرواية لا تعيش داخل الحدث فحسب، بل تبدي وعيا مقلقا بكونها شخصيات مكتوبة معلقة على فعل السرد نفسي ومشدودة إلى كاتب يمنحها الوجود أو يسحبه منها. أظن أن تلك الأسطر مدخل تعريفي مناسب جدا للاقتراب من روايتك حواليس.
1: نعم لا أعرف تحديدا، لكنه أنا فقط يعني أخشى من هذا التصنيف أن تكون الرواية تاريخية أو مقارباتها تاريخية أو سياسية.
0: نعم، نحن سنتطرق على أي حال لهذه المقتربات في قادم الوقت. أيضا دعنا مثلا نذهب إلى الصفحة 61 من روايتك: ليس من مهمة الرواية تقديم إجابات عن الأسئلة المفترضة، وهي أسئلة لا تخطر بالضرورة في ذهن الكاتب أثناء الكتابة. هذه الكلمات تدعونا أظن أو تحرضنا على لذة القراءة فحسب، عدم طرح ربما أسئلة تتعلق بطرائق الكتابة أو أسلوبك في الكتابة، لكن مع ذلك ربما من دافع أو بدافع الفضول سنسألك بعض أسئلة. دعنا نبدأ من العتبة الأولى من العنوان، يبدو فيه الالتفات طبعا إلى لعبة شعبية شائعة خصوصا بين سكان السواحل في عمان، لعبة الحواليس. أظن أنك في اختيارك لهذا العنوان كما يقال ضربت عصفورين بحجر واحد، أعدت الاعتبار لتلك اللعبة الشعبية، وأيضا ربما هو معبر أو تعبير هذا العنوان عن البناء الفني للرواية، باعتبار البناء أيضا لعب فني خلاق طبعا له علاقة بالمكان.
1: نعم أعتقد ملاحظتك التالية هي مهمة
0: صار. نعم، يعني ما الذي سؤالي ما الذي استوقفك في معنى الحواليس حتى أنك اصطد، دعنا نقول، أو التقط هذه الكلمة عنوان لروايتك؟
1: هو ما أشرت إليه أنت الآن صالح، أنه هي الرواية بالأساس هي لعبة، هي مجموعة لعب سردية متقاطعة، وفي الأصل هذا لم يكن عنوان الرواية، يعني كان لديها، كان هنالك عنوانان آخران لم أقتنع بهما. العنوان الأول ثم ظل معي طويلا لم أقتنع به، فاقترحت عنوانا آخر أيضا لم أقتنع به، حتى ظهر هذا العنوان هكذا فجأة. ولأنه أيضا ظهور اللعبة، لعبة حواليس في الرواية، ظهور متأخر كما لاحظت.
0: أيوة، يعني ورد أول ذكر للعبة في صفحة 119. نعم
1: صحيح. بالمناسبة أنت الآن اخترت أيضا المقطع الذي أشرت إليه قبلا، هو أيضا من حوار إذاعي بين المؤلف وصاحب برنامج ثقافي في الإذاعة.
0: نعم
1: وهذه أيضا من المفارقات اللطيفة الآن التي اخترتها أنت. اختيار ذكي أظن يعني.
0: طيب، بما أننا تحدثنا عن الحواليس، يعني ربما نلتقط قليلا من ذكر الحواليس في هذه الرواية. يعني الموضع الأول كما ذكرنا الذي ورد في صفحة 119 يقول القومندان هناك، يقول: الحرب الوحيدة التي خاضها أو عن القومندان هي حرب الحواليس مع بحارة ومزارع يضيان الساحل في السويق تحت سبلة السعف التي تصوتها الشمس دون رحمة. في موضع أو الموضع الثاني ربما.

0: وما هو ورد فيه الحوالي صفحة 140: الصيادون لا يفعلون شيئا سوى الجلوس على رمل الشاطئ وقضاء الوقت في لعبة تسمى الحواليس. ثم هنالك طبعا شرح للعبة إلى آخره. الشاعرة راما وهبة تكتب عن توظيف هذا العنوان، تسميه عنوان مخاتل، وتقول أن هنالك مفارقة في العنوان، حيث يستعير الأدب أحيانا من العوالم الهزلية والخيالية مدخلا لطرح أكثر الأسئلة جدية ومعاصرة. ما رأيك في
1: نعم.
0: هذا؟ نعم،
1: قرأت مقال راما وهبة، ويعني أحترم طبعا ما كتبت، لكن أنا ككاتب يعني عندما كنت أكتب هذا العمل لم يكن يخطر في بالي كل هذه القراءات، كل هذه الآراء. لم أقصد أن يستعير الأدب فلكلور أو ألعابا شعبية.
0: نعم،
1: أي على الإطلاق يعني، لكني أنا أحترم وأقدر كل الآراء التي تقال. وهنالك أيضا من كتب عن هذه الرواية، أيضا صديقنا الروائي اليمني علي المقري،
0: نعم،
1: كتب أيضا مقالا حول هذه الرواية، لا أعرف إذا كنت اطلعت عليه.
0: طلعت
1: أنا أحترم جميع الآراء التي مثلا قرضت في الرواية التي اعتبرتها رواية لا بأس بها جيدة، أو التي قالت فيها رأيا ربما ناقدا. ايضا صديقنا هلال البادي ايضا علق على هذه الروايه وعمل اشاره نقديه فيما يتعلق بالزمن، وقال انه ان الزمن لا اعرف، قال ربما غير واضح او لا، في توجد متاهه، هو قال ان الزمن متاهه. واستوقفتني انا بالمناسبه، تهمني اكثر الملاحظات الناقده، تهمني جميع الملاحظات، لكن أكثر ما يهمني ما يكتب أو ما يقال هي الملاحظات الناقدة. واستوقفني ما قاله هلال البادي على يعني على إيجازه. أحترم كثيرا ما قال، لكني أيضا لا أتفق معه، لأنه في الحقيقة الزمن ليس متاهة أو ليس غامضا أو ليس، هو أنه ليس زمنا عموديا.
0: بالضبط، أنت وضحت في أكثر من لقاء بأنه زمن متشظن،
1: صحيح،
0: وأنه ليس أفقي أو عمودي كما تقول.
1: نعم، إيه ليس عموديا ولا أفقيا، ولكنه هو يعني أنه أنا في رأيي، أنا اشتغلت يعني بمعنى كنت حريص، كنت دقيق أيضا على موضوع الزمن في هذه الرواية على وجه الخصوص. فهنالك زمن، ربما يكون على مدخل جيد الحديث، هنالك زمن الرواية وهو 20 عاما، وتم التذكير حتى لا يحدث هذا الخلط أو هذا الانتباس. ذكرت الشخصية الأساسية بأنه 20 عاما في العلاقة بين الشخصيتين غانم سالم وسلوى، سلوى سيف. فزمن الرواية هو من 1994 إلى 2014. أما أزمنة الحكايات، أزمنة الأحداث، فهذه مسألة أخرى. لذلك بعض التعليقات التي تحدثت أنه والله زمن الرواية يعود إلى القرن 19، هذا ليس دقيقا، الرواية زمنها لا يعود إلى القرن 19، تلك أزمنة مرتبطة بالأحداث، هناك إشارات للأحداث، ولكنها ليست زمن الرواية، ليست زمن حتى الحكايات. زمن أزمنة الحكايات تختلف في رأيي عن زمن الرواية. زمن الرواية هو 20 عاما، زمن يعني حاولت أن أهندسه بوضوح أكثر ربما في هذه الرواية من الروايتين السابقتين.
0: نعم، أنت في مقدمة روايتك استعنت أو استعدت أيضا قولا لماريو بارغاسيوس من أن الكتابة تدريب على الحرية، وتحديدا الرواية، نعم، الرواية تدريب على الحرية. نعم، سيوران يرى أن الكتابة نوع من التدريب أو التمرين على الإعجاب، أما أنت طبعا هنا باستعادة هذه المقولة ليوسا أنه تدريب على الحرية. يعني سؤالي هنا، بعد أن أنجزت عملك الروائي، أو دعنا نقول خلال أيضا اشتغالك الروائي، إلى أي مدى استطعت الوصول لتلك الغاية، هذه التدريبات على الحرية، ودعنا نقول الحدود التي تظن أنك مارست فيها هذا الشغف بالحرية من خلال اشتغالك الروائي، من خلال نصك، من خلال كتابتك لهذا العمل؟ يعني ألم تكن لديك أي محاذير مثلا أثناء الكتابة، اجتماعية، سياسية، رقابية، الآخرة في هذا الخصوص؟
1: هذا سؤال مهم للغاية صالح.
0: نعم.
1: أنا أعتقد أن الحرية شرط لازم للإبداع. بدون الحرية لا يمكن لنا أن نكتب أو أن ننتج أعمالا فنية تمثلنا، تعبر عنا. فالحرية هي شرط لازم، لكن طبعا الموضوع لا يتعلق أيضا بالمحاذير أو بالقيود أو بالخطوط أو بالخيوط إلى آخره، لأن تلك أحيانا تأتي في اللاوعي. وأنا حاولت حتى في أعمالي القصصية، حتى منذ خرزة المشي، أن أتحرر من كثير من القيود أو من الضوابط، بما فيها القيود السياسية أو الاجتماعية أو أحيانا حتى الثقافية. ولكن بطبيعة الحال أنا أنتمي لثقافة معينة، وأنتمي إلى ثقافة اجتماعية، ثقافة لغوية وثقافة اجتماعية، وأنتمي إلى سياق تاريخي معين، يعني جزء مني، من تكويني، من نسيجي، من وعي، من لا وعي. هذه الثقافة الاجتماعية هي تظهر موجودة بطبيعة الحال، لا نستطيع أن نتخفف عنها. يعني أنا لست كاتبا صينيا أو يابانيا، يعني كتاب اليابان على سبيل المثال هم متخلصون من كل شيء.
0: نعم.
1: ولست كاتبا من أمريكا اللاتينية ولا من أوروبا، أنا كاتب من عمان، أنتمي إلى ثقافة معينة، أنتمي إلى لغة أيضا لديها محمولاتها، لكني مؤمن بالحرية، وأعتقد أنني أمارس الحرية، وأعتقد أنني تدربت وحاولت أن أتدرب في هذه الرواية وفي الرواية السابقة على أن أكون حر فيما أعبر عنه.
0: نعم.
1: وأن لا، يعني لا أخضع، لا أخضع نفسي لقيود، خارج قيود الإبداع وخارج ما أؤمن به أنا أيضا من قضايا ثقافية. يعني بالأخير هنالك أمور، هنالك قناعات تخصني مؤمن بها، ولا لا أريد أن أقتحمها أو أجترحها لأني فقط أريد أن أجترح هذه المناطق. أنا مؤمن بأمور معينة، سميها قيم أخلاقية، سميها قيم اجتماعية، سميها قضايا سياسية، مؤمن بها، لن أقتحمها، لا أريد أن أقتحمها، لكني أقتحم مناطق أخرى. أظن ربما بعض الكتاب ربما يتهيبون من اقتحامها، من كاتب عمان أو غير عمان، ولكن هذه أمور تخص كل إنسان، يعني كل كاتب، كل واحد منا أيضا لها ظروفه، أيضا أنت لكل كاتب الظروف الخاصة.
0: نعم. في هذه الرواية يبدو أنك نجوت من التوثيق الأصم أو التوثيق الصارم للأحداث، يعني التوثيق الكرونولوجي للأحداث دعنا نقول، وأنت ذهبت إلى التاريخ بالمعنى الاستعادي، كما قلت أن زمن الرواية مختلف، لكنك استعدت أيضا مجتزآت أو مفاصل معينة من التاريخ العماني، وذهبت أيضا إلى ما تسميه في إحدى لقاءاتك ممازحة التاريخ، تقول حتى يعني أنك لا تذهب إلى مساءلة التاريخ بل استخدمت ممازحة التاريخ حسب قولك. فماذا كان يهمك من هذه من التاريخ في هذا التوظيف الروائي تحديدا؟
1: أشوف الشخصيات، يعني أنا من الذين لا يجيدون في الحقيقة، لا يجيدون الحديث عن أعمالهم، عما كتبوا، عما قدموا، لا أجيد، بالفعل لا أجيد الحديث لسبب أنا في رأيي سبب جوهري، وهو أنني أثناء الكتابة أصبح مثل السائر في نومه، كأنني لا أعرف ما الذي يحدث، كأنني لا أعرف ما الذي ستقوله الشخصية، لا أعرف عندما تخرج الشخصية من بيتها ما الذي ستصادفه في الشارع، وإذا صادفت شيئا لا أعرف ردة الفعل حتى تقوم بردة الفعل، يعني لا أعرف حقيقة ما ستقوله الشخصية في الصفحة التالية حتى تقول. وبالتالي هذه الاستعادات في التاريخ، في على سبيل المثال تتحدث هنا عن شخصية الشيخ عبد الله، الشيخ ثاني بن عبد الله وعبد الله مسيب، طبعا الأسماء متداخلة هنا، لأنه هو قال هذا الكلام، لانه المصادفه اللحظه الدراميه خلينا نسميها بين قوسين استوجبت منه ان يرد على القومندان ذلك الرد عندما اتهمه ان ربما يكون سبب مقتلك هو تصفيه حسابات بين الساحل والداخل. فكان الرد انه يستبعد تصفيه الحسابات. فقال القومندان كل هذه الاحداث في الحقيقه غير مخطط لها مسبقا، وبالتالي أنا لا أضع الأحداث التاريخية بشكل مسبق.
0: نعم.
1: لكن... لا أضع التواريخ بشكل مسبق، ولكنها في الحقيقة تأتي. الذي يحدث معي لأنني درست التاريخ وأعرف إلى حد ما الأحداث المفصلية في تاريخ عمان، الأحداث الأساسية، الأحداث الكبرى، فتأتي تلقائيا. أستطيع أن أستخدم، أقصد هذه الأحداث، أوظف هذه الأحداث توظيفا روائيا.
0: نعم.
1: إن كان في حروب القرن التاسع عشر أو في حروب أو أحداث القرن العشرين، وهذا حدث حتى في الرواية في حوض الشهوات وفي الحرب وفي حواديت.
0: طيب، ما الذي كنت حذرا منه في مقترباتك التاريخية؟ دعنا نقول ما التبر أو المعدن النفيس في سؤال التاريخ الذي كنت أنت تنخل أو تنقيه من الغبار ومن التراب ومن الصدى ومن أو حال الماضي إذا جاز التعبير.
1: الذي كنت حذرا هو أن لا تصبح الرواية وثيقة تاريخية، أو أن لا تصبح رواية تاريخية. لا أحب حقيقة هذه التوصيفات، هذه التصنيفات رواية تاريخ. أكره تصنيفات تماما، يعني لأن الرواية هي رواية، الفن هو الفن. فكنت الذي أخشى منه وكنت حذرا تجاهه أن لا يتحول الحدث التاريخي، أن لا يأخذني، أن لا أقع في رواية معرفتي بالتاريخ وبالأحداث التاريخية والتاريخ السياسي على وجه الخصوص، أن لا أقع في هذه الرواية فتتحول الرواية ويتحول الحدث التاريخي والأحداث التاريخية هي نسيج الرواية، هي تربة الرواية. كنت حذرا.
0: نعم.
1: لذلك زاوجت كما لاحظت أيضا بين الحدث التاريخي في الماضي وبين الأحداث الراهنة المعاصرة. ويعني كما أكرر مرة أخرى، هي ممازحة للتاريخ، هي يعني مخاتلة لتلك الأحداث، هو توظيف تلك الأحداث فقط لخدمة السرد، لخدمة السياق، لخدمة الشخصية، لبناء الشخصية، لتحقيق حضور الشخصية لدى القاري، لكي يرى القاري هذه الشخصية شخصية تنتمي إلى مرحلة معينة أو إلى ثقافة معينة أو إلى منطقة معينة في عمان. يعني علاقة الساحل والداخل لكل منطقة في عمان كما تعرف أنت جيدا، ثقافتها وأيضا حساباتها وحتى يعني حتى اللهجات واللغات وإلى آخره والألوان، كل شيء، كل هذه الاستخدامات هي فقط من أجل أن يتطور الحدث الروائي تطورا طبيعيا، ولا تبدو أن هنالك لحظة مقحمة على السياق، على الحدث.
0: هذا ربما الذي دعا
1: حذري فقط.
0: نعم هذا ربما الذي دعا أيضا الكاتب اليمني علي المقري في ختام قراءته لروايتك، يقول يسائل محمد اليحيائي التاريخ، تاريخ عمان، لكنه لا يكتبه، يضيفه كروايته السابقة الحرب، يذهب إلى قراءة جوانب من تاريخ عمان الحديث والمعاصر من زاوية روائية، إلى آخر ما ذهب إليه. على أي حال، التاريخ لديك وفي روايتك يبدو كأنه تاريخ سيال، أنت يعني تذهب لتفحص أو تستكشف أو تحفر فيه، لكن يعني لا تطالع أو تعاين أو تحدق فيه بنظرة، دعنا نقول، صنمية أو مثالية أو تقديسية أو تمجيدية إلى غير ذلك، يمكن القول.
1: صحيح ما قلته صحيح تماما، أتفق معك جيدا.
0: طيب، في التفاتة سريعة إلى روايتيك السابقتين، حوض الشبهات والحرب، وهذه الرواية رواية حواليس، ما التحدي الذي تظن أن هذه الرواية الأخيرة قد ألجأتك إليه، أو التحدي الذي جابهك، أو أو واجهك أثناء كتابة هذا العمل، خصوصا على مستوى اللغة وعلى مستوى أيضا الخوض في قضايا شائكة ومعقدة على صعيد الواقع، طبعا بلغة فنية غير تقريرية وتوثيقية كما قلنا.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: هو اولا انا الان يعني اكاد نسيت سؤالك لانك انت الان قلت شيئا جميلا اعجبني في في, في يعني اسميت الروايه الاولى بحوض الشبهات
1: شهوات
0: انت اسميتها شبهات وهي تسميه جميله ايضا ليست سيئه على الاطلاق يعني
1: عجيب
0: لو كنت انا يعني انتبهت انه ممكن يكون حوض الشبهات كمان مش بطال يعني على الاقل هذه التسميه ستخفف مما تعرضت له الروايه حتى قبل قراءتها من رفض لدى البعض انه اعتقدوا ان الشهوات بالمعنى الاخلاقي او بالمعنى الجنسي وليس بالمعنى
1: هنالك برنامج في التلفزيون المغربي اسمه الشهوات في رمضان ويعني هو المأكولات يعني أو الأغذية التي تغذي البدن أو الجسد أو الروح
0: صحيح. فمرة ثانية فقط بس لو تتكرم تعيد لي سؤال
1: نعم أنا قلت أنا سؤالي بإزاء روايتيك السابقتين وهذه الرواية هل برز لديك تحديات ما واجهتك أثناء الكتابة خصوصا على مستوى لغة الكتابة أنت طبعا أشرت في إحدى لقاءاتك إلى ملمح من ملامح الرواية الزمن المتشظي والأصوات المتعددة الأحداث المتشابكة لكن ما هي ربما أبرز ما يمكن أن نقول فيما يتعلق بهذا العمل تحديدا مقارنة بعملك السابقين
0: بأمانة أنا صعب أني أجيب على هذا السؤال يعني لا أستطيع أن بالفعل أن أحدد ما الذي اختلف وما هو المميز إن كان هناك مميز ما هو مميز أو ما هو مختلف في حواليس عن فوض الشهوات والحرب حقيقة لا أستطيع كل ما أعرفه أنا في الحقيقة يعني كانت الحرب أخذت مني سنوات طويلة عديدة في كتابتها ولكن كانت لدي ظروف صعبة قليلا يعني انتقال من مكان إلى آخر سفر ثم توقفت بسبب أيضا تفرغي لي يعني كان إعداد طروح دراسة التاريخ لكن حواليس التي استغرقت لي تقريبا 4 سنوات في كتابتها أستطيع أن أقول هذه 4 سنوات كانت الأكثر انتظاما في حياتي في السنوات الأخيرة وكنت أعمل تقريبا بشكل يومي وبالتالي الزمن الذي استهلكته حواليس هو أكثر بكثير من الزمن الذي استهلكته الحرب وحوض الشهوات وهذه الرواية ولدت أكثر من مرة هي دائما أنا في رأيي هي كل رواية لها ولادة أولى ثم أطوار وولادات تالية تنمو خلالها وتتشكل ملامح النص ملامح الرواية وتدخل في منعرجات ومنعطفات وربما تتغير المسارات تسقط بعض الأحداث وبعض الشخصيات وتنضاف أحداث وشخصيات أخرى وهذا ما حدث على وجه الخصوص في حواليس أكثر من الروايتين السابقتين حواليس بدأت بجملة هذه الجملة هي الآن ليست موجودة في الرواية لأن هذه الجملة سقطت بعد انتهائي من كتابة الولادة الأولى المسودة الأولى هذه الجملة تقول هذه الجملة كانت تشكل هي الجملة كانت الفصل الأول رقم 1 هذه الجملة ثم نذهب إلى الرقم 2 الذي ظهرت به الرواية الآن أصبح الرقم 1 هذه الجملة تقول أنا أستعيدها الآن من الذاكرة تقول لم يتمكن المؤلف من إتمام هذه الرواية لأن الحب داهمه وهو في منتصف الطريق فالرواية في الحقيقة هي ولدت من هذه الجملة من جملة أن هنالك مؤلف يكتب رواية ولم يستطع إكمال الرواية لأن هنالك امرأة أخذت حياته وأخذت وقت إلى آخره إلى آخره
1: على أي حال أنا أستعيد هنا في نعم تفضل يعني في ثنايا الرواية نقرأ أيضا مكابدة الراوي غانم سالم في كتابة الرواية، يقول: وقد سيطر علي الشعور بالعجز، هذه الرواية لن تكتمل يوما. أظن نفس السياق الذي تتحدث عنه.
0: صحيح، طبعا طبعا طبعا نفس السياق، لكني فيما بعد قررت أحذف هذه الجملة، لأن هذه الجملة تقدم، يعني هذه الجملة تقدم حكما للقارئ، تقول للقارئ شيئا فضلت أن لا أقوله من السطر الأول من الكلمة الأولى، أترك الأشياء قليلا يعني للقارئ.
1: نعم، أنت على أي حال أيضا بدأت بجملة وانتهيت بجملة، نفس الجملة التي يعلق عليها دعنا نقول شخصيات الرواية. نعم، وانتهت بنفس الجملة.
0: صحيح صحيح، نفس الجملة، هي فكرة أيضا فكرة النص الدائري، يعني النص اللي هو الزمن الدائري في الرواية. فالرواية الآن تبدو وكما لو أنها

0: حقيقة لم تكتمل، والشخصيات كانت تشكك وتقول إذا قدر لهذه الرواية أن تكتمل وأن تنشر أيضا.
1: نعم، في صفحة 109 نقرأ: بدأت الكتابة من دون خطة واضحة كيف ستتطور أحداث الرواية وكيف ستكون نهايتها إلى آخر طبعا ما قيل أو ما ذكر أو ما كتب في هذا العمل. وفي صفحة 104: لا أعرف كيف ستتطور الأحداث ولا كيف ستكون النهاية، كل الذي يتخلق أمامي شخصية مهمة قتلت وهذه المرة برصاصة قاتل مجهول. يعني محمد اليحيائي، هل راودك أيضا شعور ما يعني في هذا السياق؟ طبعا الراوي وأيضا المؤلف داخل العمل، بالإضافة يعني أنا أريد أسألك أنت محمد اليحيائي، هل راودك شعور في غمرة تلاطم الأحداث، تعدد الشخوص، تعقد دعنا نقول المستويات وتداخل الأزمنة في الرواية؟ هل أحسست أثناء كتابة الرواية مثلا بأنك تورطت بهذا الاحتشاد من الشخصيات والأحداث والمسارات التي ذهبت أو آلت إليه تلك الشخصيات؟
0: لا، لم يراودني هذا الشعور، لكني أنا كنت يعني حقيقة يعني هذا الكلام لا مش كلام نظري، ليس كلاما نظريا.
1: نعم،
0: أنه فعلا في لحظة ما تعاطفت مع المؤلف في داخل الرواية، وشعرت أنا الكاتب من الخارج، أنا المؤلف الخارجي الآن، وكأنه بالفعل لن يتوصل، يعني بمعنى احنا صرنا اثنين نكتب رواية الآن، هو وأنا، ونبحث عن قاتل غامض غير معروف، هنالك جريمتان ارتكبتا في الأحداث والقاتل غير معروف، ونحن الاثنين صرنا نبحث. فوصلت في لحظة من اللحظات أنه لابد من مخرج فني، يعني بمعنى لابد من لحظة درامية معينة.
1: نعم،
0: أساعد فيها غانم سالم في أن ينهي الرواية على أجمل وجه، على أحسن ما يكون. لكني لم أشعر أنا كالمؤلف الخارجي بعجزه أنه شخصيات كثيرة. لماذا؟ لأنه الشخصيات الكثيرة، وأنا أعتقد لا أعرف هذا قرار، ربما من يقرأ من ينقد من يعني، أنه كل شخصية ظهرت في الرواية على كثرة الشخصيات، كل شخصية لها دور واضح ومحدد، وأعتقد أنه مكتمل دورها، يعني لا توجد شخصية بلا أهمية بصرف النظر عن المساحة التي أخذتها في السرد في الأحداث، لكن لها دور. حتى شخصية عيسى سائق التاكسي، إذا كنت تتذكر هذه الشخصية، له دور محدد، له دور مكتمل، شخصية مكتملة. كل الشخصيات الثلاثة في بيت السركان لها أدوار محددة لعبتها. أمينة التي أيضا ظهرت في زمن معين لعبت دورها مكتملا. فأنا ما شعرت أنه والله شخصيات كثيرة تعقدت الأمور، لا، لم يأتي هذا الشعور لدي، لأنه مثل ما قلت لك هي الشخصيات في الحقيقة كانت أحيانا تظهر لوحدها في لحظات ما أثناء الكتابة. لا أستطيع الآن، لأن يعني شوف، أنا لست من الكتاب الذين يخططون، لا أخطط، لا أضع خارطة للعمل. لا أقول أن من يضع خطة أو خارطة هو يعني لا أعيب هذا الشيء، لا أعتبره مثلبة، لكن هذا ليس أسلوبي، يعني ليس ما يناسبني أنا شخصيا.
1: نعم،
0: أنا الذي يناسبني هي الأحداث، أنا أكتب فقط.
1: طيب إذا دعنا نسألك سؤال هنا: ما الذي جعلك تركز على حضور المؤلف، على ما يدور في هواجس المؤلف، ما يطرحه من أسئلة تتعلق بمجريات الأحداث والشخوص في الرواية؟ يعني لماذا وظفت هذه التقنية الفنية على وجه الخصوص؟ يعني المؤلف دائما يطل برأسي بين صفحات الرواية كأنه أحد شخوص الرواية، وأيضا الشخصيات تعلق على هذا المؤلف، وأيضا تريد أنت أيضا حتى القارئ أيضا سوف يتم إدخاله في لعبة السرد.
0: صحيح،
1: يعني هذا أنا في صفحة 110 فكر المؤلف في هذا السؤال الذي سيفكر فيه القارئ هكذا.
0: نعم
1: نقرأ.
0: نعم صحيح نعم. صحيح نعم. لماذا هذه التقنية تحديدا لا إجابة لا عند يعني لا توجد لديه إجابة لماذا اخترت
1: يعني ربما من باب تجاوز النمطية أو التقاليد التي أثقلت بها الأعمال الروائية ربما من قبيل عدم الاحتفاء بالتتابع الخطي أو الأفقي كما ذكرت منذ قليل
0: ربما حتى ما قيل أحدهم قال إنه هذه الرواية تعتمد تقنية الميتا سرد وهي بمعنى رواية داخل الرواية
1: وهنالك رواية داخل الرواية نعم
0: هنالك أكثر من رواية داخل الرواية وهي تقنية موجودة على يد حال هذه الرواية داخل الرواية أصبحت يعني تقليدية لم تعد يعني شيئا جديدا وأنا نعم. جربتها حتى في حوض الشهوات بالمناسبة يعني جربت فكرة الرواية داخل الرواية يعني لكن فكرة كسر الحاجز ما يعرف بالعمود الرابع أو الحاجز الرابع هذه تسميات أنا ما كثير
1: هنا هذه تقنية مسرحية نعم
0: بالضبط
1: يعني الفعل المسرحي كسر الحاجز بين المتفرج والممثلين والخشبة والى اخره
0: الايهام نعم. الايهام فكره الايهام كسر نعم. كسر الوهم كسر الايهام
1: بالضبط
0: ان يخرج الممثلون ينزل من الخشبه الى الجمهور يتحدثون الى الجمهور انا اعتقد في الروايه ايضا لابد هذا التجريب جيد جميل يعني ممتع بس مره اخرى صالح مره اخرى لا يوجد اختيار واعي أنا بالنسبة لي لهذه التقنية يعني لم أقرر منذ البداية أنني سأكتب هذه الرواية بهذا الشكل يعني الشكل لا أعرف أيهما حدد الثاني أو قرر الثاني هل المضمون هو الذي قرر هذا الشكل من الكتابة من السرد أم أنه لأنه الشكل وجد هكذا ربما في لا وعي أنا ربما من خبرات معينة وبالتالي تقرر أن يكون المضمون أو تكون الأحداث تتحرك وفقا لهذا الشكل أو هذا القالب الخارجي حقيقة ما عندي إجابة واضحة بأمانة شديدة مرة أخرى هي متعة الكتابة بالنسبة لي متعة
1: أنت أظن حللت هذه المعضلة بحديثك عن تشظيات الزمن وتشظيات حتى الأمكنة في هذه الرواية
0: صح صحيح الرواية أيضا يعني أعتقد يمكن تكون هذه الرواية الأكثر عندي بالنسبة لي حواليس التي تحركت أحداثها في عمان
1: نعم.
0: يعني تعرف أنت الحرب تحركت أحداثها في عمان وخارج عمان حوض الشهوات أيضا في عمان وخارج عمان أيضا باعتبار أنه حياتي أنا تنقلت بين عمان وخارج عمان أنا كمؤلف ككاتب لكنه حواليس هي الأحداث داخل عمان وفي مناطق مختلفة من عمان أيضا بس أنت كما أيضا هنالك خطان يعني هنالك أعتقد أشارت له أظن راما ذكرت انه الكسر يعني مقاربه او خطاني بين الوهم والحقيقه بمعنى هنالك حدثان كبيران او في السرد هنالك سردان اذا شئت السرد كما لو كنا نتحدث عن الواقع في الحياه الواقعيه وسرد اخر في المتخيل داخل الروايه بمعنى انه غانم سالم وسلوى وامينه والشخصيات الثلاث في بيت السركال ثم القومندان في شخصيته الحقيقية غير شخصيته التي في الرواية التي أصبحت القومندان لأنه أراد المؤلف أن يوجد لها مسمى آخر تلك شخصيات كما لو كانت هي على الأرض تتحرك في الواقع الحقيقي وهنالك شخصيات أخرى في المتخيل داخل الرواية لكن ستجد أنه الشخصيات التي تتحرك في الواقع والشخصيات التي تتحرك في المتخيل تقاطعت تلاقت المصائر مصائرها تلاقت في مواضع عديدة في الرواية
1: نعم على أي حال نعم تفضل على أي حال نحن
0: ليس قرارا واعيا أقصد
1: بالضبط
0: أيضا ليس قرارا واعيا لا أدعي أي وعي لكنه أقول أنه أثناء العمل أثناء الكتابة تتقاطع كل هذه الأشياء وتظهر أشياء وتختفي هناك شخصيات بالمناسبة اختفت من هذه الرواية كانت موجودة هناك شخصيات لم تكن موجودة ثم ظهرت
1: نعم. على أي حال أريد أن أقرأ قليلا مما كتبته الشاعرة راما وهبي هنا، أو راما وهبة، في نفس السياق الذي طرحته منذ قليل. تقول: محمد اليحيائي في هذه الرواية يتخلى عن سلطة الكاتب، ولعل الجدار الأساسي الذي سعى إلى هدمه هو الجدار الفاصل بين الحقيقة والوهم. لقد ترك شخصياته تتحرك بحرية لتبدو وكأنها تشارك في صناعة من يرويها، كما يقول الكاتب الأمريكي بول أوستر: أحيانا يكتب الكاتب شخصياته، وأحيانا تكتب الشخصيات الكاتب. من هذا التداخل بين المؤلف وشخصياته وبين الذاكرة والخيال، يجد القارئ نفسه في منطقة بينية لا تستقر فيها الحدود، فيصبح شريكا لا في محاولة الوقوف على تلك الأرض القلقة فحسب، وإنما في محاولة الخروج من المتاهات السياسية والاجتماعية المنظمة بحذر شديد. يعني هذا ربما ما قالته نعم. الذي نود أن نستحضره هنا في هذه العجالة.
0: نعم نعم.
1: طيب، يعني من الواضح أن هنالك، أنت طبعا تشتغل على أكثر من مسار، وتحديدا هنالك أيضا مثلا المسار اللي يتعلق بالجريمة وجرائم القتل الغامضة، مسار ذو صبغة تاريخية في نبش، ودعنا نقول حافير تاريخية وسياسية، ومسار أو خط رواية آخر يتعلق بالمرأة، قصة الحب، جوانب مأساوية تعرضت لها النساء في مجتمع دعنا نقول ذكوري فوقي إلى آخره. يعني أنت ذهبت إلى إلى إلى إلى فعل هذين المسارين أو الاشتغال على هذين المسارين في هذه الرواية. هل يأتي ذلك من باب إعطاء الرواية مزيد من القوة والزخم في البناء السردي وفي معالجاتها الفنية للشخص والأحداث، أم من باب أيضا التملص أو التخلص من الخط الأفقي للرواية، أم ماذا بالضبط؟
0: كل ما قلت يعني هو الرواية، أنا في رأيي في تقديري يعني الرواية هي ليست حدثا واحدا، هي يعني كأنك تسلط يعني ضوء على مقطع في الحياة، شخصية محتشد بالأحداث بالشخصيات، ولكن هنالك خيط يجمع كل هذه الأحداث، هنالك قصص عديدة في هذه الرواية. لكن كل ما ذكرت أنت الآن، هو أولا فكرة التملص أو التخلص من الخط الزمني العمودي. يعني أنا أشوف فهمي للرواية هي أنها هي الحكاية أساسية، الحكي هو المادة الأساسية في السرد عموما، لكن الرواية هي ليست الحكاية، هي دائما، وأنا أكرر هذا الكلام دائما، هي ليست ماذا تحكي ماذا نقول، هي كيف نحكي هذه
1: كيف
0: الحكاية.
1: نعم نعم.
0: كيف نحكي هي الرواية، هي كيف نحكي، لأنك أنت تتعامل هنا مع الفن. والكيف هذا هو بإمكانك تذهب به فيما بعد وتقول هو الأسلوب، أسلوب كاتب عن آخر أو رسام عن آخر أو موسيقي عن آخر. هذا الأسلوب أحيانا يكون واضح وأحيانا يكون خفي. فأنا طريقتي في الحقيقة، حبيت أسميها يعني، لا أعرف، هي ليست طريقة حتى الآن، لكن هي محاولات ربما للوصول إلى شكل معين أنا يناسب حياتي، أنا يشبهني أنا. وهذا مرة أخرى، هذا التشظي، هذا الاهتمام بالتفاصيل المتناثرة من حولنا، هذا الكسر أيضا، متعة الحرية مرة أخرى، تجاوز ما لا يستطيع قول، ما لا يستطيع ربما الإنسان العادي قوله، إشباع المتع من ناحية لدى القارئ، متعة القراءة، ولكن أيضا محاولة للإجابة عن تساؤلات لديه لدى القارئ. هذا القارئ طبعا لا أعرفه ولا أنت تعرفه، نحن لا نعرف القراء، قراءنا نعرف أنفسنا، ونضع أنفسنا أحيانا في كرسي القارئ، وتقول: هل سأستمتع عندما أقرأ هذا العمل أو لا أستمتع؟ هل سيجيب هذه الرواية، هل ستجيب عن بعض التساؤلات، بعض الأسئلة، إن كانت أسئلة تجاه الماضي أو التاريخ أو تجاه المجتمع وقضايا المجتمع، الذكورة، الأنوثة، تسلط الرجل على المرأة، أم أنها لا تجيب؟ هل ستجيب على علاقات الحب؟ الحب، هل علاقات الحب هي وفقا للمنظومة الظاهرة الخارجية في المجتمع، أم أنه علاقات الحب كما تحدث حقيقة أحيانا كثيرة خارج هذه المنظومة المراقبة المشاهدة؟ كلها أسئلة، كلها جميعها قضايا الرواية تعنى
1: جميل.
0: بها.
1: نعم.
0: هذه الرواية وكل رواية هي تعنى بكل هذه القضايا، بكل هذه الأسئلة، بكل هذه التفاصيل. ولكن نعم. فقط مرة أخرى، كيف نقول، كيف نحكي؟ هذا
1: بالضبط.
0: هو السؤال، هذا
1: بالضبط.
0: السؤال المهم الآن.
1: بالضبط. أود أن أطرح بعض أسئلة لكي لا يأخذنا الوقت أيضا. مثلا الرواية تبدو يعني في البداية على الأقل منكشفة بكثافة في بداية العمل تحديدا، أكثر من يعني ما تلا ذلك، ربما منكشفة على ما يمكن تسميته بالرواية البوليسية، يعني تظهر شخوص الرواية وهي تلح على المؤلف أن يتعرف على القتلة، قتلة الشيخ عبد الله بن راشد والسيد القمندان. أيضا المؤلف نفسه وضع على عاتقه محاولة فك الغموض الذي أحاط بمقتلهما. سؤالي على دعني أقول على منوال أعمال روائية كبرى مثل اسم الوردة، أعمال أخرى مثل روايات بول أوستر التي طبعا ذكرته راما وهبة هنا أيضا منذ قليل، هل ظهر لك أثناء التخطيط الأولي لكتابة الرواية مغزى ما لهذا التوظيف؟ استشعرت أنه عامل مساعد مثلا على إنجاز عملك الروائي؟
0: مثل ما قلت لك أنا صالح، ولا يوجد تخطيط في هذا الموضوع نهائيا. وأنا لا أعرف إلى أي مدى هي انكشفت الرواية منذ البداية كما تقول أنت الآن، ولا أعرف، لم أنتبه إلى أنها قدمت نفسها باعتبار أنها ممكن تكون رواية بوليسية.
1: يعني شخصية القاتل في الرواية شخصية رئيسية.
0: طبعا
1: كما أنت كما تذكر في صفحة 113، شخصية القاتل في الرواية رئيسية، وفك الغموض الذي يحيط بها ضروري للحبكة، فطالما أن هنالك قتيل هناك قاتل، هكذا بدأت ملامح القاتل تتشكل في ذهن المؤلف في البلدة البعيدة، يعني هكذا شيء من القبيل.
0: صحيح. هو كل ما هنالك أن هنالك مؤلف يكتب رواية، هنالك حادثة قتل واحدة أولا اللي هي مقتل الشيخ عبد الله بن راشد، وهذه الحادثة هنالك بالمناسبة، يعني إذا عدت أنت الآن للرواية، هنالك مرة أخرى هذا التقاطع بين الواقع والخيال، بين ما هو ما يبدو واقعيا وما يبدو متخيلا. هنالك شخصية حقيقية على الأرض،
1: يعني حتى مقتل عبد الله بن راشد يبدو أنه أمر متخيل.
0: صحيح، هنالك شخصية حقيقية ماتت، وذهب المؤلف مع أخيه لأداء واجب العزاء، ولأنه مشغول بكتابة رواية هو كان يحاول كتابة الرواية الثانية، ولديه رواية أولى اسمها نخلة العاشقين أخذت جائزة.
1: نعم.
0: ولا يريد أن تبدو تلك الرواية هي يعني مثل بيضة الديك. فكان مشغول بكتابة رواية، وأيضا لديه صدامات أخرى تعيقه عن كتابة الرواية، هذا مكتوب يعني موجود في الوصول الأولى. فالتقط موت الشيخ في البلدة البعيدة، البلدة الجبلية البعيدة، وأراد أن يبني عليها رواية، ولكن الرواية أنه لم يمت موتة طبيعية، إنما قتل وهو عائد من صلاة الفجر. بنى هذه الحالة، ثم صار عليه أن يجد القاتل، أن يجد بمعنى أن يكتب شخصية القاتل. هنا أثناء العمل، أثناء ما هو يجد شخصية القاتل، هنالك شخصية أخرى هذه المرة قتلت في الواقع في الحقيقة أمام مدخل الشركة، شركة الشخصية نفسها، وأيضا أخو الشخصية طلب منه الذهاب إلى أداء واجب العزاء، فتذكر أنه يكتب رواية، إذن لماذا أيضا لا يضيف شخصية أخرى مقتولة؟ طبعا تطورت الأحداث، يعني من هنا فقط، هذه هي شبكة العنكبوت
1: نسميها،
0: التي تشكلت حول المؤلف داخل الرواية وليس حولي أنا، يعني المؤلف من الخارج.
1: طيب.
0: وصار عليه في الحقيقة أن يبحث عن القاتل.
1: بالضبط.
0: والقاتل هو لم يتضح، يعني لا أحد يعرف من القاتل، وهذا الغموض أيضا أنا أعتقد أنه ربما يكون مفيد للرواية، لأن
1: وهو جزء وهو جزء لا يتجزأ من الحواليس أيضا، هذا الغموض
0: باعتباره
1: لعبة
0: من اللعبة. صحيح.
1: نعم تمام. طيب في أعمال، هنالك أعمال روائية كثيرة ظهرت في عالمنا العربي لها علاقة ببيئة العمل الصحفي، خصوصا العمل المكتوب والمسموع وأيضا المرئي، ربما منذ زينب والعرش لفتح غانم، طبعا هذا العمل صدر عام 1972. لدينا في عمان أيضا تجارب، مثل تجربة سليمان المعمري في روايته الذي لا يحب جمال عبد الناصر. أيضا أنت في هذه الرواية، رواية حواليس، يبدو اقترابك من هذا الوسط أو بيئة العمل. يعني أنت طبعا تعرفت عن كثب على هذا الوسط الخصب للكتابة، وخصوصا العمل الروائي. يعني يبدو أن هذا الوسط بالغ الأهمية في استنطاق الواقع الثقافي والسياسي والاقتصادي، وفهم أيضا آليات التحول في أي بلد من البلدان. كيف ترى ذلك وأنت قد كرست سنوات طويلة للعمل، خصوصا في الصحافة المكتوبة والمرئية، وطبعا ما تزال مستمر في هذا العطاء؟
0: كيف أرى دور الوسط الثقافي؟
1: أن البيئة العمل الصحفي هو وسط خصب ومناخ خصب للكتابة، خصوصا كتابة الأعمال الروائية، باعتباره هو مزرعة حقيقية لاستنطاق الواقع وفهم آليات التحولات والصراع.
0: من زاوية أنه يمنح الكاتب الذي يعمل في هذا الوسط، المشتغل بالصحافة أو المشتغل بالثقافة، المشتغل بالإعلام، يمنحه مداخل ربما لا تتوفر لغيره، لا تتوفر بذات العمق، بذات الحساسية في معرفة المشكلات، في معرفة القضايا. لأنه أنت وأنت تعمل في الإعلام، وأنت تعمل في الإعلام صالح العامري منذ سنوات طويلة، أنت تطلع على قضايا لا يطلع عليها غيرك. وأنا يعني عملت سنوات طويلة في الصحافة، الصحافة الثقافية، في الصحافة والصحافة الثقافية، ثم صحافة التلفزيون داخل عمان وخارج عمان. بالتالي تعرفت على قضايا كثيرة، على أسئلة كثيرة، ربما شكلت يعني بعض الأنساغ، بعض المصادر لكتابة القصة قصيرة أو كتابة الرواية. لكن لا أظن أن ذلك عنصر حاسم، لأنه الحاسم ليس هنا في الكتابة، في الأدب. الحاسم في الحساسية الخاصة بكل كاتب.
1: نعم.
0: أنت يعني نحن لدينا زملاء كثر يعملون في هذا الحقل، وبعض من هؤلاء الزملاء جرب الكتابة، حاول الكتابة، ولكن ربما لم يحقق النجاح الذي حققه آخرون أو كتاب آخرون يعملون في نفس الحقل. فالمسألة لا علاقة لها، أنا أعتقد، ببيئة العمل. لكن تقصد إلى أي مدى بيئة العمل الإعلامي والصحفي؟
1: أنت خصصت على أي حال في الرواية؟ نعم، أنت خصصت في هذه الرواية جزءا مهما في أو صفحات مهمة لها علاقة بهذا الوسط الصحفي.
0: صحيح، لأن الشخصية نعم. هي تعمل في الصحافة، تعمل في الصحافة الثقافية، وتكتب رواية، وكتبت رواية واحدة أولى، وحققت شهرة تلك الرواية، فأصبح عليها أن تكتب رواية أخرى. ولأنها تعمل في الصحافة ربما تشابكت علاقاتها، حتى بما فيها العلاقات النسائية، علاقات الحب، حتى تنقلت الشخصية في علاقاتها. ربما العمل الصحفي أو الإعلامي يتيح ربما هذه المساحة في العلاقات، في الحركة.
1: نعم.
0: لكن هذا أيضا مرة أخرى، يعني هذه مسألة في المتخيل الآن، نحن
1: عمل رواية. نعم نعم نعم.
0: نتحدث عن طيب. عمل رواية، نتحدث عن الفن يعني.
1: نعم. رغم أن الرواية تعتمد يعني لأول وهلة من عنوانها على ما هو لعبي، لكن الرواية أقرب إلى التراجيديا البشرية، رواية حواليس. يعني النهايات مأساوية لمعظم الشخصيات، إن لم يكن لجميع أو لجميع الشخصيات. نعم. سيف حمود مقتول على الشاطئ، أمه معلقة بحبل على السدرة وقتلت نفسها، زوجته أمينة تختفي، القومندان قتل برصاصة في القلب، الشيخ مقتول بطعنات خنجر وهو عاد من صلاة الفجر. يعني معظم حتى الشخصيات التي لم تمت على هذه الشاكلة عاشت مرارات ومصائب ومصاعب. يعني في يبدو أن الرواية يعني تعتاج على دعنا نقول المأساة، يعني المآسي كأنها بئر رواية أو سرد لا ينضب، رب ضارة نافعة كما يقال.
0: صحيح صحيح، وبالتالي العنوان هنا مخاتم. ما يبدو كأنه لاعب، هو في الحقيقة لا، هو كثير من كما ذكرت الآن كثير من المآسي، ولكن أنا لا أراها مآسي بهذا المعنى التراجيدي، أراها مصائر طبيعية
1: للشخصيات
0: في الحياة. مصائر، يعني مصائر الشخصيات، مصائر تحدث في الواقع، يعني عمليات القتل هذه تحدث في كل مكان في العالم. الانتحار أو القتل يحدث، عمليات الخصومات بين الأخوة وتحدث كل ما، يعني أنا في رأيي كل ما حدث لشخصيات حواليس هو يحدث في الواقع. يعني لا توجد مفارقات بمعنى غير منطقية. يعني هنالك منطقة للمصائر، للخواتيم. ولكن أنت أيضا لا تنسى أن الشخصيتين الأساسيتين غانم سالم وسلوى، سلوى سيف، نهايتهما المشتركة هي نهاية تبدو سعيدة.
1: نعم نعم نعم نعم، ربما هذا الاستثناء الوحيد في الرواية.
0: رغم أن هنالك غموض أيضا، أنه يعني ستعود إليه، ولكنه انتهت الرواية على اعتبار أنها ستعود، لن تنتهي وهي عادت. على اعتبار أنها ستعود، ربما تغير رأيها بعد ما يكون الرواية اللي هو انتهى من كتابة الرواية، ربما تكون غيرت رأيها، لكنه هذا

0: في عمان يعني الذي أسعد دائما، وأنت صديق عزيز وقديم كما تعرف.
1: شكرا
0: شكرا جزيلا
1: شكرا
0: لك.
1: شكرا.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تقدم التعازي والمواساة في وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. شرطة عمان السلطانية تفتتح بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي. ضربات أمريكية جديدة على عدة مناطق إيرانية بعد إعادة فرض الحصار البحري، وطهران تقول إنها ستبقي مضيق هرمز مغلقا حتى توقف الأعمال العدائية. لبنان وإسرائيل تختتمان محادثات روما باتفاق على استكمال مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام. قدمت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها مساء اليوم التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله، وذلك بقصر الوجبة في العاصمة القطرية الدوحة. ولدى وصول السيدة الجليلة قاعة العزاء كان في مقدمة مستقبلها صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند وسمو الشيخة جواهر بنت حمد الثاني حرم أمير دولة قطر. وأعربت السيدة الجليلة عن صادق تعازيها وخالص مواساتها في هذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل أن يتقمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته، وأن يلهم الأسرة الأميرية والشعب القطري الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء. وقد رافق السيدة الجليلة أبقاها الله خلال تقديم التعازي معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم، ومعالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من السيدات. افتتحت شرطة عمان السلطانية في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي. رعى الافتتاح معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، وبحضور معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك.
1: افتتح صباح اليوم بمعهد الضباط في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي بشرطة عمان السلطانية تحت رعاية معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، وبحضور معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك وعدد من كبار الضباط. ويأتي تنفيذ البرنامج بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية رائدة في مجال التقنية، تجسيداً لاهتمام القيادة العامة للشرطة لبناء قدرات قيادية متقدمة في مجالات التحول الرقمي وتوظيف مستجدات التقنية في تطوير منظومة العمل الأمني ورفع الجاهزية لمواكبة المتغيرات المتسارعة ومتطلبات المستقبل، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من توظيف التقنيات الحديثة والبيانات الذكية في دعم صنع القرار الأمني وتنمية مهارات التغيير والابتكار واستشراف الفرص تعزيزاً للكفاءة المؤسسية. كما يدعم برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي بشرطة عمان السلطانية ترسيخ التكامل بين الجوانب الأمنية والتقنية وتعزيز القدرات المؤسسية.

0: المؤسسية في التعامل مع التحديات الرقمية ومتطلبات الأمن السيبراني بما يسهم في تعزيز النظم الذكية المتقدمة. لإذاعة سلطنة عمان، الرائد ناصر بن سعيد الراكحي.
1: تواصل الولايات المتحدة شن ضربات عسكرية على عدة مدن إيرانية، أبرزها بندر عباس ولهواز وجزيرة قشم وسيريك، مع استمرار فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. في هذه الأثناء أعلنت إيران مقتل 7 جنود إيرانيين في هجوم أمريكي استهدف قاعدة إيرانية، ليرتفع عدد القتلى إلى 30 منذ تجدد التصعيد. وقال طهران إنها ستبقي مضيق هرمز مغلقا حتى توقف الأعمال العدائية. اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وسط مساعي لتحويل التفاهمات الأمنية التي خرج بها الاجتماع إلى خطوات عملية، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية جنوب لبنان. كما اتفقت لبنان وإسرائيل في ختام المفاوضات على عقد اجتماع تكميلي بمشاركة وفدين عسكريين وبرعاية أمريكية لمتابعة التفاصيل المرتبطة بآليات التنفيذ وخطوات المرحلة المقبلة التي خرج بها اجتماع روما. استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم طفلة، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن طائرة مروحية نفذت الهجوم على منزل، وهو ما أسفر عن استشهاد ساكني وتدمير واسع في المبنى واندلاع حريق كبير. يأتي الهجوم مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، حيث أحصت مصادر فلسطينية رسمية استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع منذ ذلك الحين. أكدت السلطات الروسية وقوع هجوم استهدف أحد أكبر مجمعات البتروكيماويات في روسيا، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يعود المجمع إلى مستويات الإنتاج العادية في غضون أيام. وأوضح مصدر في قطاع النفط الروسي أن الوحدتين هما وحدة تقطير النفط الخام بطاقة إنتاجية تبلغ 17,140 طنًا، ووحدة سيديوفور من النفط ومكثفات الغاز بقدرة تكرير تبلغ 11,430 طنًا يومياً. في المقابل أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص إثر ضربات جوية روسية استهدفت مدينة أوديسا الأوكرانية. وذكر مسؤول عسكري في المدينة أن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية. وفي كراماتورسك تمكنت القوات الروسية من تدمير محطة لتوزيع الغاز كانت تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية. في غضون ذلك أعلنت المفوضية الأوروبية عن شراكة جديدة بين أوروبا وأوكرانيا للإنتاج المشترك للطائرات المسيرة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الجمع بين معرفة أوكرانيا بأنظمة الطائرات المسيرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة في ساحة المعركة وقدرة أوروبا التكنولوجية والصناعية ستسهم في تطوير القدرات الدفاعية والهجومية في هذا المجال. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن بلاده تنتج حاليا 10 ملايين مسيرة سنويا، مشيرا إلى أن كييف وبالتعاون الأوروبي تعتزم مضاعفة هذا العدد إلى 20 مليونا. استعرض السلطنة عمان جهودها الوطنية في تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، وذلك ضمن أعمال الزيارة القطرية التي يستضيفها جهاز الرقابة المالية والإدارية بحضور خبراء من مملكة البحرين والمملكة المغربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتتضمن أعمال الزيارة مناقشة مرئيات وملاحظات الخبراء من الدولتين المستعرضتين حول إجابات سلطنة عمان المتعلقة بأحكام الاتفاقية وبحث الممارسات العمانية الفضلى والتجارب الناتجة عن عملية التقييم، تنفيذا للبند رقم 35 من الإطار المرجعي لآلية الاستعراض التي تقضي باستكمال التقييم المكتبي عبر الزيارات الميدانية والاجتماعات المشتركة. سجلت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان ارتفاعا بنسبة 5.5% بنهاية شهر مايو الماضي لتبلغ 1,175,300,000 ريال عماني، كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 7.9% وانخفض عدد الملكيات الصادرة بنسبة قارب 13%.
2: بارتفاع نسبته 5.5% على أساس سنوي، بلغت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان بنهاية شهر مايو الماضي 1,175,300,000 ريال عماني. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع القيمة المتداولة لعقود البيع لتبلغ 551,800,000 ريال عماني ل27,864 عقدا، مسجلة نموا في القيمة بنسبة تقارب 3% وفي عدد العقود بنحو 2%. كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنحو 8% لتبلغ 618,100,000 ريال عماني ل11,130 عقدا، فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود المبادلة 5,400,000 ريال عماني ل319 عقدا، مسجلة نموا في القيمة قارب 18%. وعلى صعيد الملكيات العقارية الصادرة فقد انخفض عددها بنحو 13% ليبلغ 82,224 ملكية، كما تراجع عدد الملكيات الصادرة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ب 28% ليبلغ 439 ملكية بنهاية شهر مايو الماضي.
1: بلغت قيمة المشروعات التي تنفذها شركة نما لتوزيع الكهرباء منذ بداية العام الحالي قرابة 52.5 مليون ريال عماني متوزعة على عدد من المحافظات. إلى التفاصيل.
3: تشير البيانات إلى أن إجمالي قيمة المشروعات المدرجة ضمن جهود شركة نما لتوزيع الكهرباء خلال العام الحالي بلغت حتى الآن قرابة 52.5 مليون ريال عماني، موزعة على مشروعات إنشاء محطات أولية وفرعية وتعزيز خطوط نقل الكهرباء ورفع السعات وتركيب مكثفات لتحسين الكفاءة وتقليل الفواقد. وترمي المشروعات القائمة إلى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز جاهزية البنية الأساسية، وذلك بهدف مواكبة التوسع العمراني والاقتصادي في كافة المحافظات وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية. مدينة السلطان هيثم تتصدر قائمة المشروعات الأعلى قيمة، تبلغ تكلفة إنشاء المحطات الفرعية الأولية 6 والـ8 والـ9 بالمدينة أكثر من 5,200,000 ريال عماني، إلى جانب إنشاء 3 محطات فرعية بالمدينة في المرحلة الأولى بأكثر من 2,700,000 ريال عماني، بما يعكس أهمية توفير بنية كهربائية متقدمة لهذا المشروع الوطني الحضري. وبالانتقال إلى محافظة الوسطى، تبرز مشروعات نوعية لتعزيز الشبكة من بينها إنشاء محطة فرعية داخلية جديدة في ولاية محوت بعدد محولان وبسعة 6 ميجا فولت وبقيمة تفوق 3,500,000 ريال عماني، إضافة إلى مشروع إنشاء الجزء المتعلق بخط نقل الكهرباء لمحطة الجازر الرئيسية بقيمة تقترب من 2,500,000 ريال، ومشروع آخر لمحطة سراب الرئيسية بأكثر من 2,000,000 ريال عماني. وفي محافظة الداخلية تشمل المشروعات إنشاء محطة المعيمير الأولية في ولاية نزوة بعدد 3 محولات وبسعة 20 ميجا فولت وبتكلفة تقارب 3,000,000 ريال عماني، إلى جانب إنشاء محطة نزوة 2 الأولية بأكثر من 2,300,000 ريال عماني ومحطة الشفا بأكثر من 2,000,000 ريال عماني. تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد وزيادة مرونة التشغيل أهداف تسعى إلى تحقيقها حزمة مشروعات أخرى لمحطات الشبكة في ولاية بركة والملدة بولاية المصنعة وولاية سمائل وولاية نزوة والمحطات الفرعية الأولية في الخضراء بولاية السويق والمدينة الزرقاء بالسوادي بقيمة تتجاوز 2.5 مليون ريال عماني. وفي محافظة شمال الباطنة تنفذ الشركة مشروع إنشاء محطة فرعية أولية جديدة في المنطقة الصناعية بصحار بعدد 3 محولات وبسعة 20 ميجا فولت وبقيمة تقترب من 2.5 مليون ريال عماني. أما في محافظة جنوب الشرقية فتشمل المشروعات إنشاء خط ربط بجهد 33 كيلو فولت من ولاية جعلان بني بوحسن إلى قرية الطحايم بقيمة تزيد على 2.5 مليون ريال عماني. إذن مشروعات حديثة تنفذها شركة نما لتوزيع الكهرباء تسعى إلى بناء شبكة أكثر جاهزية للمستقبل قادرة على مواكبة النمو السكاني والصناعي وتعزيز أمن الإمداد الكهربائي ورفع جودة الخدمة المقدمة للمشتركين في كافة محافظات سلطنة عمان.
1: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تقدم التعازي والمواساة في وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. شرطة عمان السلطانية تفتتح بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي. ضربات أمريكية جديدة على عدة مناطق إيرانية بعد إعادة فرض الحصار البحري، وطهران تقول إنها ستبقي مضيق هرمز مغلقا حتى توقف الأعمال العدائية. لبنان وإسرائيل تختتمان محادثات روما باتفاق على استكمال مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام. كان معكم في التحرير أحمد بن عبد الله الندابي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
2: في جوهر الأحداث الثقافية،
3: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد من أثير المحبة. كلما ليل الليل نسامركم أحباءنا بين السكون أنينا والسوالف شجنا واللقيا دربا، نبحر معا في رحاب السمر بين بوح القصيد وعذوبة اللحن ورفقة الحوار. فأهلا بكم أينما كنتم رفقاء لهذا المشوار الفني الثقافي سمرا ولقيا بوحا ودندنة.

أهلا بكم من جديد سمرا في أثير المحبة، هذا المشوار الذي يمتد من الآن وحتى 11. كما عودناكم محطات عدة نقترب فيها من محطات ثقافية وأدبية، ونقرأ كذلك في تفاصيل عديدة من حيث المتابعات الفنية للعديد من الأخبار والإصدارات. هنا أنقل التحايا الجميلة من فريق العمل برفقتكم في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي بعلوي، المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، من مكتبتنا الفنية حسن بن سعيد العامري، معنا من هندسة الاستوديوهات حسن بن سعيد تبوك، وهذه أحلى التحايا إخراجا من هاشم بن علي العامري.

أهلا بكم معنا من جديد مستمعينا الكرام، ونبدأ في التصفح لأوراقنا الثقافية والفنية في هذا المشوار من أثير المحبة، ونبدأ المتابعة إعلامية هذه المرة، حيث الوصال الجميل وباقة البرامج التي أطلت على المتلقي الكريم من خلال وسائل الإعلام العمانية، سواء كانت المرئية أو المسموعة أو المقروءة، مواكبة لموسم خريف ظفار 26 ضمن خطة إعلامية شاملة، هدفها طبعا نقل فعاليات الموسم وإبراز المقومات السياحية والثقافية والتنموية لمحافظة ظفار، وكذلك من خلال أكيد المنصات المختلفة الرقمية لوزارة الإعلام. مجموعة من البرامج تواكب موسم الخريف بطبعا جهود مختلفة وبإطلالات متجددة. طبعا يتقدم هذه البرامج البرنامج التلفزيوني الناس والخريف الذي كانت له الإطلالة الجميلة ظهور هذا اليوم من وادي دربات، حيث الموقع السياحي ربما الأجمل والأبرز دائما، والذي يشد الزوار، حيث المواكبة الجميلة للبرنامج لتفاصيل الطبيعة من خلال تنقله وارتحاله بين مواقع مختلفة. هناك أيضا في هذا المساء الجميل ليالي الخريف، هذا البرنامج الذي يغطي أيضا الجانب الثقافي والفني والترفيهي من موقع عودة الماضي بالسعادة وجهد كبير من الزملاء. كذلك عبر الأثير السمعي، كانت الإطلالة السمعية ظهر اليوم من مرتفعات إيتين من استوديو إذاعة سلطنة عمان واستوديو الإعلام في إيتين، من خلال برنامج الشباب والخريف الذي أيضا له العديد من المحطات والفقرات السياحية والثقافية والشبابية التي تلامس أيضا إيجادات وتطلعات الشباب، ومواكبة أكيد التفاصيل المختلفة لموسم الخريف. من المحطات البرامجية كذلك أثير الخريف، البرنامج اليومي الذي يبث من موقع الإذاعة في عودة الماضي بالسعادة، ويبرز أيضا الجماليات المختلفة لموسم الخريف، فضلا عن الهوية العمانية والعادات والتقاليد، ومواكبة أيضا كل البرامج والمناشط والفعاليات التي تتخلل الموسم، مع إضاءات يستضيف من خلالها ضيوف ومختصين أيضا في جوانب ثقافية واجتماعية وثقافية وزوايا مختلفة تبرز المشهد في محافظة ظفار. وهناك أكيد التغطيات الأخرى التي تواكب هذا الحراك الثقافي والسياحي من خلال الصحف ومن خلال المنصات الرقمية المختلفة لوزارة الإعلام.

في صفحتنا الثقافية تشارك سلطنة عمان ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب في فعاليات معرض بروناي الدولي للكتاب 2026، والذي يستمر حتى 21 من يوليو الجاري طبعا في دار السلام. ضم جناح السلطنة طبعا كتبا وإصدارات قيمة في مختلف مجالات الإبداع الأدبية والفكرية والتراثية باللغتين العربية والإنجليزية، ومجموعة متنوعة من المطبوعات والمنشورات التي تعكس غنى الهوية الثقافية العمانية. كما يعرض الجناح مؤلفات تبرز إسهاماتها الأدبية والفكرية، إلى جانب كتيبات ترويجية للسياحة في سلطنة عمان. المشاركة تأتي في إطار العلاقات الثقافية الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين، ولتمثل أيضا جسرا ثقافيا لإيصال نتاج الفكر العماني في مختلف المحافل ومعارض الكتاب طبعا الدولية، في ظل الاهتمام المتزايد من المجتمع في بروناي بالثقافة العمانية وباللغة العربية، الأمر الذي يعزز هذه المشاركة ويسهم في تعزيز وتبادل المشاركات الثقافية بين المؤسسات في كلا البلدين.

في متابعتنا الفنية الفنان القطري علي عبد الستار واستعدادات لتسجيل عدة أعمال فنية هي بين الجديد والقديم، حيث يحرص أيضا على النبش كذا بين محطات مختلفة وتجديدها وتقديمها بأسلوبه الجميل، فضلا عن تحضيرات لمشاركة خلال الشهر المقبل من خلال ليالي أو أمسيات مهرجان قرش للثقافة والفنون في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: أهلا بكم معنا سهرا في أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان، ونقف في محطة حوار هذه المرة من جعلان بن أبو علي، حيث التواصل الجميل لفعاليات موسم رمل وبحر بمنتزه السويح البلدي. ضيفنا الأستاذ محمود بن سعيد الغنبوسي، نائب اللجنة المنظمة لهذه الفعالية. مساء عليك بالخير والعافية أخي محمود.
1: مساك الله بالنور أخي عقيل، وعلى الأخوة المستمعين، ونشكر إذاعة سلطنة عمان وعلى برنامج الخاص على هذه الاستضافة.
0: الله يسلمك يا رب، سعداء بالوصال معكم. وفي البداية كذا شدنا العنوان رمل وبحر،
1: إيه نعم.
0: نعرف شوي المستمع الكريم بطبيعة الفعاليات اللي موجودة تحت هذا الاسم والشعار.
1: إيه نعم. بالنسبة لهذا الرمز اللي هو رمل وبحر، طبعا يحمل دلالة مستوحاة من طبيعة قرية السويح الساحلية، تعكس طبعا جمال الشاطئ الرملي والامتداد البحري الذي يميز هذه المنطقة. فطبعا أخي العزيز، يجمع هذا الاسم بين مكونات البيئة المحلية، الرمل والبحر، ويرتبط أيضا بالإنسان، الإنسان يرتبط بالمكان، كما أيضا يعبر عن هذه الفعالية التي تجمع بين التراث والثقافة.
0: جميل، إذن في تحضير كده لمجموعة من الفعاليات والبرامج التي واكبت المنشط.
1: اي نعم، لدينا العديد طبعا من الفعاليات. لدينا المسرح الذي يضم العديد من الفعاليات اليومية، المسرح الترفيهي به عروض للأطفال، به مسابقات، به جوائز، به فقرات ثقافية فنية. أيضا لدينا أيضا الألعاب الكهربائية التي تناسب مختلف الفئات العمرية، كذلك لدينا عربات الطعام وبها أيضا تشكيلات متنوعة من المأكولات والمشروبات. أيضا أخي العزيز، لدينا الخيمة التراثية التي تجسد الموروث العماني الأصيل وأيضا الحرف التقليدية، وأيضا لم ننسى الأسر المنتجة التي نقدم لها الدعم الكامل لعرض مشاريعها المنزلية.
0: جميل، لو تحدثنا عن يعني مدى إسهام هكذا فعاليات، يعني استغلال الأوقات الجميلة أيضا فترة الآن إجازات، في تنشيط الحركة السياحية بالولاية، وخاصة عندما نذهب أيضا إلى الشريط الساحلي القريب، ربما لطافة الأجواء الجميلة أيضا في المكان.
1: نعم، بالنسبة لي هذه الفعالية قامت بتنشيط المحلات التجارية. سابقا كانت يعني تغلق في وقت الصيف لأن الناس كانوا يذهبون إلى الولاية، مركز الولاية. هذه السنة استمروا في فتح المحلات. أيضا العديد من الأشخاص قاموا باستغلال هذا الموسم بتأجير منازلهم للاستفادة من هذه الفعالية. أيضا لدينا هذا يعني توفير المتنفس الترفيهي للعائلات من خلال استغلال وقت الإجازة الصيفية. فالناء يعني الأهالي يعني استغلوا هذه الفترة بتوفير الترفيه لأطفالهم. فالمسرح كان

0: زي زي افضل زي مسابقه افضل زي وقيمه على يعني خشبه المسرح يقيمونها الحضور. كذلك في الخيمه التراثيه يعني عرضت العديد من الجوانب الفنيه الشعريه الخاصه بهذه الولايه. فيعني الزخم هذا يعني تجاوبت مع اصداء هذه الفعاليه فابرزت للجمهور مدى جماليه الجانب الثقافي. كذلك الحرفيين يعني اصحاب المعرفه بالجانب البحري والشباك وتاريخ الجانب البحري امتداده ايضا والاساليب التي كان يمارسها الصيادين للتغلب على بعض الصعوبات التي كانت تواجههم، يعني مستوحى من الجانب الذي يعيشه الناس. فكان توعية شاملة للجمهور وتعريفهم بالجانب الثقافي في هذا الملتقى.
1: نعم، عندما نتحدث عن ملتقى أو موسم رمل وبحر من خلال الاسم مثل ما ذكرت هناك الإسقاط أيضا والملامسة لطبيعة المكان للسياح، وبالتالي يتوقع المنشط طالما يلامس الجانب البحر وما يرتبط علاقة الإنسان بالبحر وكذلك الجوانب الأخرى التراثية المختلفة، فأنتم ركزتم كذلك على إيصال مجموعة من الرسائل والأهداف التي تلامس المجتمع سواء كانت في تفعيل الحيز الثقافي أو الحيز التوعوي لكثير من الأطر.
0: فعلا أخي نعم كلام سليم، هذا الذي يعني حدث، لأن الناس أحيانا تسعى إلى ما يلامسها من هذه البرامج والأنشطة والجانب الثقافي بحيث يعني يدخلون معك في الجو الذي تعيشه المنطقة والجانب الثقافي الذي يعد رصيد تاريخي لأبناء هذه الولاية.
1: نعم، الموروث الشعبي العماني الحاضر المرافق دائما لكل مسيرة الجميلة. طبيعة الفنون أتوقع تمزج بين الفنون البحر وغيرها من الفنون.
0: صح، بالنسبة للفن لدينا فن المسوبل وأهل المنطقة يعني يعلمون أو من هم بالشريط الساحلي يعلم ذلك، لما يلامسه هو ما يساعد فيه الصياد في هذه الحرفة. يعني لدينا أيضا الفنون الأخرى يعني المصاحبة للجانب البحري، وأبرزها طبعا هذا الفن الذي أخبرتك عنه الذي قد لا يكون يعلمه الجميع، اسمه فن المسوبل.
1: ما يميز هذا الفن؟
0: يميزه بأن لها طريقة معينة في التلحين، طريقة معينة في يعني مواكبة الكلمات مع الحركة التي يقوم بها الصيادون من حمل الشباك والبحث عن وجود الخلل في موضوع الشباك، إن كان أتت بعض الأسماك الكبيرة وقامت بإتلافه فهم يقومون بإصلاحه، ويسمى أيضا بالدارج المحلي يعني مع عيار، يعني يعاير هذا الشباك بإصلاحه عن التلف الذي حدثه، ويكون ذلك بجو من المرح، جو من هذا الهازيجية الشعبية التي يعني أحيانا يكون فيها البحار متعب إلا أن مع هذه الهازيج يزول التعب.
1: نعم، استمرارية المنشطة والفعالية إلى متى إن شاء الله؟
0: إلى إن شاء الله 21 من شهر يوليو.
1: طالما الاستمرارية موجودة فمعناته المشاركة المجتمعية من قطاعات مختلفة مثرية أخي محمود.
0: نعم بالفعل الناس ما زالت تتوافد، ولدينا إن شاء الله برنامج خاص ليوم غد يكون فيها الرزحة وطبعا فن مشهور في السلطنة. الناس من اليوم يعني مستعدة وتتواصل ل الوقت وأيضا كيفية الحضور إلى آخره. فيعني مثل هذه المناشط وحتى هذه الأيام الناس تسعى إلى استغلالها بالشكل الأمثل.
1: نعم، عندما نتحدث مثل هذه الفعاليات كونها فيها الثراء والتنوع هي أيضا يعني فرصة لاستغلال يعني مواهب وإيجادات الشباب في مجالات مختلفة سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو رياضية، يعني تبرز طاقاتهم ويمكن من خلالها أيضا يعني اكتشاف كثير من المواهب.
0: فعلا هذا الأمر الذي تحدث عنه الآن أخي العزيز لا أجد إلا المسرح الذي يحتضن الأطفال والمواهب التي

0: يعني يمتازون بها. لدينا المقدم دائما ما يحاول أن يحاور الأطفال في الجانب الثقافي، في موضوع التراث، أيضا موضوع الزي، وأيضا المواهب الذين يحملونها من إنشاد أو إلغاء. ففعلا خلال الأيام الماضية زخر المسرح بالعديد من المواهب، وقد أجاد المقدم طبعا بتعزيز هذه المواهب بحيث أن الطفل يحس بالثقة وأنه أيضا مخول لصقل موهبته، كرسالة له ورسالة للمجتمع بأن يركزوا على هذه المواهب.
1: على جدول إن شاء الله نقول الأيام المقبلة من خلال الأماسي والفعاليات في موسم رمل وبحر، هل هناك أماسي شعرية معينة أو جلسات أو محطات ثقافية أو تراثية ممكن أن يتم أيضا يعني كذا الإعلان عنها لأسماء ستشارك فيها؟
0: والله هي الأمر غالبا ما يعود إلى المنظم أحيانا لظرف ما بتنسيق معين، هو يحدد وفق إمكانيات الأشخاص الذي سيدعوهم، يحدد ما إن كان سيختار الأول أو الثاني نظرا للظروف المحددة. لكن الشعراء دائما حاضرون في مثل هذه الأمسيات، فهم يعني أبرز المحطات التي تزخر بها المسارح. مثل ما أخبرتك الأمر يعود إلى المنظم، وهو أيضا في تواصل سابق ومستمر في جذب الجمهور إلى مثل هذه الفعالية.
1: كل التوفيق لهذه الجهود، وهي أكيد مساحة جميلة ومثرية للمواهب المختلفة وأيضا المقربة من تفاصيل لعادات ولتقاليد في موقع واحد، أكيد يبرز كل هذه الجماليات وهذه الجهود في رسائل ثقافية واجتماعية وتوعوية. شكرا لك محمود بن سعيد الغنبوسي، نائب اللجنة المنظمة لفعالية رمل وبحر في سويح بجعلان بن أبو علي، كل التوفيق لجهودكم إن شاء الله.
0: جزاك الله خير أخي عقيل على تسليط الضوء على مثل هذه الفعاليات، وشكر موصول للأخوة الذين معك الغامع على هذا البرنامج.
1: الله يسلمك.
0: ونشكر أيضا الأخوة المستمعين لأن يستمعوا إلى مثل هذه الحوارات.
1: الله يسعدك، كل التوفيق لكم جميعا إن شاء الله.
0: بإذن الله، جزاك الله خير.
1: شكرا جزيلا. إذن هي مساحة نحاول أن نكون فيها دائما على مقربة من تفاصيل ثقافية فنية أدبية تقام هنا وهناك في ربوع الوطن. أثير المحبة.

خاطر ما، خاطر ما.

أهلا بكم من جديد، ونعود لصفحة الأخبار المنوعة. نبدأ فنيا مع الفنانة الإماراتية أحلام، التي تستعد لحفل غنائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في 30 من الشهر الجاري ضمن فعاليات موسم جدة 2026. راح يقام الحفل على مسرح أباد الجوهر. أكيد التحضير لمحطات من مشوار جميل للفنانة أحلام بين القديم والجديد.

الصفحة التالية فنية ثقافية في المغنى العماني ومن القديم الجميل، خليني على بالك.

نغم عماني من ذاكرة الزمن الجميل بصوت الراحل حكم عايل وكلمات الشاعر الراحل عبد الله بن صخر العامري وألحان الفنان البحريني خالد الشيخ. عمل فني جمع الكلمة الرقيقة واللحن الهادي والأداء الصادق، فكانت من الأغنيات التي رسخت في الذاكرات العمانية. كان الحب يجمعنا ونجم الصبح يرعانا وليل الشوق يكوينا أنا وانت ونجوانا. تجسد هذه الأغنية حالة من الانسجام الجميل في النص واللحن والصوت، فلا يبقى عنصر على آخر، بل تتكامل جميع العناصر لتصنع تجربة سمعية متوازنة تجسد ملامح رائعة للأغنية العمانية والخليجية في زمنها الجميل.

لما تبقى هذه الأغنية حاضرة في الوجدان لجمال لحنها فحسب، بل لما تحمل طبعا من صوت جميل للراحل حكم عايل وصدق وإحساس، منحها القدرة على تجاوز الزمن والبقاء قريبة من القلوب. الأغنية تعود من جديد إلى مسامعنا، هذه المرة عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تجربة تستحضر هذا العمل الجميل وتحافظ أيضا على روحه الفنية.

عودة الأغنية من جديد يؤكد أنها من الأعمال الفنية الصادقة التي لا يحدها زمان، بل تبقى نابضة بالحياة كلما وجدت من يعيد تقديمها بروح تحافظ على أصالتها وعلى جمالها. خليني على بالك يلي الهجر يحلالك.

الرحلة بكم ومعكم مستمرة، وهنا أيضا في المساحة القادمة لنا متابعة ثقافية وفنية لحس الموروث الجميل والشيلات الحماسية والمقربة من الجديد الجميل لفرقة سريحات الحماسية في شعور المحبة.

0: تفاصيل لهذا الاحتواء الفني الجميل المرتبط بالنغم وبالموروث مع ضيفنا الشاعر المبهر دائما، نقول في فضاء شيلات وأوزانها وألوانها ومعانيه الجميلة، بدر صريحة. مسا عليك بالخير.
1: مساك الله بالنور واسعد الله مساك بكل خير انت ومتابعينك يا
0: يا
1: الاخ
0: هلا
1: عبيد.
0: بيك، سعداء بانضمامك إلينا، وما شاء الله كذا التواصل الجميل والمثري بينك وبين المتلقي الكريم.
1: وانا اسعد جزاك الله خير.
0: الله يسلمك. شعور المحبة يعني يولد طاقة إيجابية بتنوع البيئات، نقدر نقول، واللغات كذلك.
1: صحيح صحيح اخ عبيد.
0: ماذا رصد سريحي في شعور المحبة؟
1: والله المحبة الإنسان ما عاش بدون محبة،
0: نعم
1: والمحبة هي التواصل.
0: صحيح، وهذا الأثير
1: تعال
0: الجميل هو أثير ومساحة للمحبة والوصال مع
1: أي والله أي والله
0: المجيدين
1: صادق، تعال نتبادل شعور المحبة، تعال نتبادل شعور المحبة، تعال والدنيا يخلي جميلة، تعال يا بلسم خفوقي وطبه، تعال دارك بعد صدك محيله، لب الندى يا زين بالله لبه، صوتي رفعته ولا في اليدين حيله، توهتني والحب طحت في مطبه، واللي طاح ما غيرك يخلي يشيله، يا نادي الردفين قلبي سربه، مشاعره بس الليالي بخيله، مداد بوصلك ولا شرف ابه، ومن شحهم صارت حمولي ثقيله، وانا ادور للقى اي سبه، شوقي تعدى شوق خل الخليله، اترقبه والشوق تلفح مهبه، تعصف بقلبي والمدامع هميله، ليت الحظوظ حبيب يصب حبه، وهنا بشوف ابو عيونا كحيله، شوق المحبه خافق يلاعب به، حبك تمتعني يقولوا قتيله. هذا ما جاد بالضمير الاخ عقيل.
0: الله يسلمك، نسمع شيء من شعور المحبة.

0: هنا أسأل أخي بدر أيضا، يعني موضوع ما شاء الله أنتم من خلال الشهادات الحماسية وأنت في الفرقة وتحاولوا دائما يعني البحث عن الفكرة، البحث عن ما يشد المتلقي الكريم، وبحر العاطفة طبعا بلا حدود كما هو معروف، يعني طرق مثل هذه الجوانب من زوايا مختلفة ليس بالصعوبة أيضا فيه؟
1: في صعوبة، هو دائما القصيدة تجيب نفسها دائما، ما على الشاعر ماشي صعب،
0: صحيح
1: ومن تجي الفكرة جات القصيدة، يعني ما فيها صعوبة جدا يعني.
0: نعم
1: والشعار دائما على كل بحر وعلى كل باب
0: على كل
1: يقرؤونه،
0: لون
1: يعني
0: يعني
1: عادي، ما في على
0: صحيح
1: أي لون، ما في صعوبة يعني.
0: نعم. بالنسبة للاستحضار اللحن في هذه اللوحة التراث يعني الشعبية الجميلة، هل استحضرت اللحن مع الكلام؟ هل كان في شيء في البال قبل؟
1: بعض الأحيان دايم، هو ما بعض الأحيان، في كل الأوقات القصيدة تجيب لحنها، كان بعض الأحيان نحن نغير اللحن، حتى لو جات بلحنها نغير اللحن، كان معظم القصيدة يعني تجي كل قصيدة تجيب لحنها. هذه القصيدة أنا كتبتها على نفس اللحن، هي من بدايتها كانت كذا يعني بلحنها،
0: بنفس الوزن بنفس الألحان.
1: نعم، بنفس اللحن بنفس الوزن على نفس،
0: نعم، كونها ربما من
1: إذا
0: أحدث
1: كذا
0: الأعمال الأخيرة للفرقة، كيف صدى الشيء أيضا لدى العشاق هذا اللون من الموروث؟
1: والله الحمد لله الاقبال كبير، والردود كلها دائما تشجع، تخلي الواحد يستمر في الابداع وفي ابداع وتنزيل الاعمال يعني.
0: نعم، الجميل الآن أيضا يعني وسائل التواصل أخي بدر التي قربت التصوير بشكل سريع يواكب العمل، نزول العمل من ناحية، ترويج له من ناحية أخرى، أتوقع هذه مساحة أخرى مثرية للشاعر وللفنان، وخاصة أنتم في الفرق الحماسية ما شاء الله جمهور شغوف جدا بمثل هذه الألوان الجميلة.
1: اي والله، الحين مثل ما تفضلت وسائل التواصل الاجتماعي قربتنا، مش الا في عمان، في الخليج وبرا الخليج، واصبح الفن هذا له متابعين كثيرين يعني، على مستوى الوطن العربي يمكن كثير يتابعوه، بعد ما في الخليج اكثر، لكن على مستوى الوطن العربي بدا فيه الانتشار يعني.
0: نعم، واتوقع فضاء الجميل انه هناك العدد الكبير من الفرق الحماسية، هذا خلق نوع من التنافس الايجابي، كل فرقة تنافس الاخرى بالاجمل والاحلى، غير الملتقيات اللي تجمعكم كمان تابع بين الفترة والاخرى ايضا.
1: صحيح، نعم، الملتقيات وفرق كثيرة، وهنا يكون الإبداع، كل فرقة تحاول تميز في شيء والعمل يطلع جميل يعني، خاصة
0: نعم،
1: يوم يكون بصورة منظمة.
0: تصوير العمل هذا أخذ وقت منكم؟
1: لا، هاي كان في حفل عندنا، كانت مناسبة زواج نحن حاضرين فيها، وصورنا من ضمن
0: استغليت الموضوع
1: اللقطات
0: شوية
1: كانت،
0: يعني. نعم،
1: نعم،
0: جميل جميل،
1: من ضمن اللقطات كانت.

0: من جديد مع ضيفنا العزيز وشاعرنا الأستاذ بدر صريحي. أسأل يعني نجاح العمل قربه من الناس، أكيد الشاعر يبدأ هنا يتلمس أيضا، إيش الجديد اللي راح أقدمه للمستمع والمتلقي والمتابع لي لمثل هذه الألوان؟
1: كلامك صحيح، أنا كنت قبل شهر منزل شلتين
0: نعم،
1: أو أقل من شهر،
0: ويمكن
1: ولما
0: سمعنا هذول الشلتين. نعم،
1: شفت الإقبال عليهم سددت العمل الجديد هذا. ودائما كل ما تحصل تشجيع أنت تسجل عمل جديد.
0: العمل عندما يكون ناجح ما يعمل محطة صعوبة لأنك أنت تجيب، يا تحافظ على مستوى العمل يا تجيب الأجمل أخي بدر. أحيانا ونجد بعض الأسماء ترتبط بأغنية وإن كانت من 20 سنة، وكأن الجمهور لا يحفظ إلا تلك الأغنية أو تلك المادة.
1: والله هو دائما أذواق الجمهور، يمكن
0: صحيح.
1: أنت تجتهد وتجيب شيء أفضل لكن ذوق الجمهور يظل معلق باللي قبل اللي جبته قبل. مثل ما تقول هي رغبة جمهور. الحين في عندنا شلات قديمة ما حقنا، يعني حق غيرنا،
0: نعم،
1: عفى عليها الدهر من 40 أو 30 سنة موجودة
0: وتطلب.
1: ولا زالت لين اليوم لها إقبال في كل حفل في كل مكان.
0: صحيح.
1: رغبة
0: سلاسة
1: الجمهور
0: المفردة كشاعر تحسها هي الأقرب، هل اللحن؟
1: شوف، احنا دائما نستخدم السهل الممتنع. الحربيه تحتاج سطحيه، ما تحتاج تعمق كثير كثير، على اساس انها توصل اكثر للجمهور.
0: نعم،
1: يعني لو كتبت قصيد غزير وكذا وفي معاني يمكن ما المتلقي تكون صعبه عليه، لانك انت تخاطب جمهور ما تخاطب شعراء.
0: صحيح.
1: الجمهور فيهم الشاعر، فيهم المثقف، فيهم المتعلم، وفيهم اللي ما يفهم يعني كل هالمعاني كلها.
0: ويستسهل اللحن أحيانا، حتى اللحن أقرب له من الكلام في كثير من المواقف.
1: أكيد أكيد اللحن يكون أسهل على البحور، السهل الممتنع يعني كذا تكون أسهل الألحان فيها.
0: نعم، يمكن حوارنا كنا نتابع هذا العمل الجديد، لكم كل التحية. يأتي أيضا في أجواء استثنائية هنا لأجواء الخريف في محافظة ظفار أخي بدر.
1: نعم،
0: الشاعر قريب من
1: وأجواء
0: كل المواسم.
1: أجواء ظفار، طول لي عمرك يا ما كتبنا وكتبنا وظهرنا لقاءات في أجواء ظفار في
0: نعم.
1: السابق. وصراحة أنا كانت النية إني أسوي عمل السنة اللي صلالة، وإن شاء الله بعد ما فات المجال يعني نحاول.
0: بعدنا في بداية الموسم.
1: أكيد في بداية الموسم، والله
0: نعم.
1: أنا الفكرة موجودة والنية موجودة وإن شاء الله نقول الله يوفقنا ونسويها. بس
0: أكيد في شيء على الخاطر للخريف.
1: والله شوف، الخريف أنا أذكرني كنت كاتب زمان، لكن اللي كان أحاول لو استحوي لي بايرتاح، يقول لي بايرتاح في الحال، يقصد صلالة دون تأخير، دار هواها يشرح البال صبح ومساء وقت القصير، انشد مجرب عنها وساد الإجابة دون تقصير. والله ما حافظها، هي من
0: الله
1: ضمن
0: يعطيك
1: القصائد
0: الصحة
1: اللي
0: والعافية.
1: كانت كاتب انها.
0: هذه دعوة
1: وشو
0: سياحية
1: يقول
0: مميزة جدا. إذا
1: الدعوة؟
0: الله
1: الدعوة
0: يسلمك.
1: الخريف صلالة، ويقول ما بصيف خاري بلادي، ما بصيف خاري بلادي في صلالة ناوي أصيف.
0: يا سلام.
1: والله نسيت، سامحني يا
0: نعم.
1: خلينا نحضر المشكلة إني لأجوبة صلالة والسؤال عن صلالة
0: الله يعطيك
1: والقصيد
0: العافية.
1: موجود.
0: عزيز عزيز.
1: نحن
0: طيب.
1: أصبح النسيان عندنا كثير.
0: لأنه ما شاء الله المشاركات والتفاعل الشاعر أحيانا ما يدون كل النصوص.
1: والله ما من كثر الشيء سبحان
0: صحيح.
1: الله، بعض الأحيان تغفل عنه، بعض الأحيان تنساه، مع التذكير يمكن أنك تحاول تتذكر شيء. وفي السابق كنا نحفظ كثير، لكن
0: ويمكن
1: الوقت
0: يكون
1: الحالي
0: السبب أيضا في شعور المحبة أخي بدر.
1: والله وش
0: ينسي
1: كل شيء
0: ينسي.
1: جاهز. كل شيء جاهز. الأخ عقيل، والله أصبحنا الوقت الحالي حتى
0: صحيح.
1: شيء كاتبين أو شيء مسجلين أو هذا، لكن الحفظ صراحة عندي أنا بالنفس أتكلم عن نفسي، الحفظ الوقت الحالي صعب.
0: نعم، لأن صرنا نعتمد على الأقرب، على الهاتف، على الأشياء البسيطة، المذكرات هذه، بالتالي
1: هذا اللي حاصل.
0: عكس سبحان
1: اي
0: الله
1: والله
0: بعض الناس اللي ما بيعتمدوا على التسجيل فيعتمدوا على الذاكرة.
1: نحن كنا نعتمد على الذاكرة، وإذا عديت عليه قصيدة اليوم أنا ممكن بكرة أسمعها غيب القصيدة.
0: سبحان الله.
1: لكن الوقت الحالي أشغالنا
0: كثيرة.
1: تليفون، أشغالتنا يعني أشغال الدنيا خلتنا وايد ننسى وكنا ندون.
0: صحيح. إذا نقول بعد الشعور الجميل للمحبة المرضي، هناك أوراق قريبة قريبة مع بدر السريحي.
1: إن شاء الله، بإذن الله، إن شاء الله.
0: الحماسية تحديدا، يعني ربما قد تكون الألحان، يكون الوزن واللون الشعبي متقارب، ولكن تظل هناك يعني اللمسة الفنية، اللمسة اللي تحتاج إلى أنه أشد فيها المستمع والمتلقي، يا في الوزن، يا في اختيار القافية، يا مثل ما ذكرت أنت قبل قليل أيضا الفكرة اللي قد تكون مختلفة. وشفنا تجارب عديدة، يعني بعض الفرق لهم كل التحية قدموا لغات أخرى غير اللغة العربية ومزجوا بين لهجات أيضا. كيف ترى هذا الجانب في انتشار هذا الفن؟
1: والله هو انتشار طيب وانتشار جميل، وكل حد يبدأ برعاية ويبدأ في فنه يعني.
0: نعم،
1: ولكن نبدأ دائما ما نترك الساس والأصل،
0: صحيح،
1: لأن احنا لو تطورنا لابد نبقى على أصلنا الموجود.
0: صحيح. وفي ناس من شيابنا لهم كل التحية والتقدير للآن يفضلونها حتى بدون آلات وإيقاع.
1: نحن مستمرين عليها بدون آلات وبدون إيقاع في
0: نعم
1: واجد حفلات كثيرة يعني الوقت الحالي نتكلم،
0: نعم،
1: وعندنا طلب كثير على بدون آلات،
0: نعم،
1: يمكن تكون فقط على الطبل فقط، أو بعض الأحيان بدون طبل بدون شيء نهائي يعني.
0: نعم.
1: حتى اللي موجودة عندنا في حساباتنا وحساباتنا الفرقة وحساباتنا الشخصية، الأعمال كلها موجودة مستمرة يعني، أعمال شبه أسبوعية تنزل،
0: نعم،
1: تكون لايف عندنا.
0: لاحظ بعض الفرق ايضا تنزل بعض الاعمال، خاصه الاعمال اللي صار لها صدى جميل بالات وتريه، ربما يكون على عود وايقاع، المهم يكون الاختلاف في شيء بسيط في التوزيع.
1: هي الوقت الحالي كل معظم التسجيلات ايقاع عود يعني، ما تكون فيها مثل الالات الثانيه،
0: صحيح،
1: وسهولة تسجيلها طبعا على إيقاعات على العود وعلى الطبل، والمرغوب أكثر على العود طبعا، الوقت الحالي مرغوب على العود بعد
0: صحيح.
1: بدون إزعاج كثير، ما يحبون الصدى ولو إزعاج كثير يعني فخم.

0: أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان. هنا ضيفنا العزيز الأستاذ بدر ياخذنا صوب راعي المحبة. قبل شوية كنا مع الشعور.
1: هذا طول عمرك أول قصيدة أول عمل أسجله للفرقة. والله فترة يعني وأول عمل كان للفرقة.
0: نعم.
1: راعي المحبة خففوا من لومة ما دامكم بالحال ما دارين. طالب طلب لا تنقلون أذومة خف بالحطب على النار يا السالين. أنا أشهد أن راحتها معدومة لو حي ما يحسب مع الحيين. شاب ذهن ما ينقل من عزومة سهران ليلة ما غبت العين. هذه القصيدة طول عمرك مثل ما قلت لك تراني الحفظ عندي الذاكرة شوي.
0: نعم.
1: لك عليها.
0: وهذه طبعا من الأعمال التي يعني من الأعمال المرغوبة دائما للفرقة.
1: هي نعم نعم صحيح صحيح صادق.
0: نعم. أتحدث عن التوليفة الشعرية، يعني أنا ما زلت حتى لو الحفظ مثل ما تقول أستاذ بدر، ولكن أحيانا ربما حتى في المناسبة نفسها في المساجلات السريعة هذه نجد الشاعر خاصة شاعر الحماسية يستحضر، هل هي الأبيات القصيرة تكون مدخل النص المغنى فيما بعد يتم تذييله؟
1: هو دائما في ارتجالي مثل ما نقول الشعر الارتجالي يكون حاضر بين شاعرين أو بين الشاعر بنفسه. بعض الأحيان يكون البيت وليد يعني مرة لك الحين تجيب لحن وتجيب شلة.
0: نعم.
1: وطبعا أنت تقدر بيت يتبع بيت وتكتب قصيدة كاملة من ضمن الموضوع يعني يكون.
0: نعم. وفي البعض أحيان يستحضر الفكرة من خلال بيت ويعني يظل يبحث عن الهجوس المتمم لهذا البيت وإن كان يعني لفترة أحيانا
1: كلمة تمر عليك تجيب منها قصيدة كاملة.
0: صحيح.
1: أي من كلمة يعني أنت مرة كلمة عليك تركب عليها بيت تتبعها قصيدة. والشعر ما محصور في وقت معين أو زمان يعني أنت ما تدرى في أي وقت، حتى يمكن من نص رقابك تقوم تكتب قصيدة.
0: آخر الكلمات اللي يعني سجلها أو نظمها بدر خلال هاليومين لو قلنا.
1: والله هاليومين يعني. والله القصيد اللي هاليومين وش أقول لك من القصيد، ما أني كتبت شيء يستاهل النشر.
0: نعم.
1: ما كتبت شيء يستاهل النشر يعني أني عساس أني أبثه وانشره.
0: ولكن الكتابات لا تتوقف.
1: لا الكتابة موجودة وأنا كاتب قصيدة أمس لكن ما بعدني القصيدة مش بعدها ما قابل النشر يعني.
0: الله يعطيك العافية. احنا سعدنا معك بهذا العمل وبتواصلك الجميل الدائم وبجديدكم في الفرقة الذي دائما يطربنا بكل ما هو جميل ومثري في هذه الفنون الحماسية التي أكيد لها صدى والقبول لدى المستمع الكريم. شكرا جزيلا لك أستاذ بدر صريحي وكل التحية
1: لك وإلى قناتكم طول عمرك.
0: الله يسلمك.
1: على دعمكم وعلى توصيل صوتنا للجمهور جزاكم الله خير.
0: كل التحية والتقدير. شكرا جزيلا لك.
1: عفوا.
0: كل التحية لضيفنا الأستاذ الشاعر بدر صريح اللي رافقنا فعلا بشعور المحبة جديدهم الجميل في فرقة الصريحات الحماسية وهذه الأوراق بين القافية والوزن والمغنى.

أثير المحبة والصفحة الثقافية التالية تربطنا بموروثنا العماني المغنى والمتمثل في الفنون العمانية المغناة التي نجدها في زخم كبير في هذه المساءات والليالي الخريفية هنا في محافظة ظفار في مواقع مختلفة، ربما في عودة الماضي بالحيز والمشاركة الأكبر.

الجميل هو التناغم بين هذه الفرق العمانية المغناة من الجيلين، من الجيل المؤسس لهذه الموروثات ومن الجيل الشباب المتفاعل أيضا في تقديم هذا الإرث بطابع عصري، وحافظ كذلك على هويته وأصالته.

زوار القرية التراثية بعودة الماضي، تحديدا البيئة الحضرية، هم الأكثر قربا وتفاعلا، نقول، وانسجاما ومشاركة من خلال تواجد العديد من الفرق العمانية المغناة التي تجسد الموروث الشعبي العماني الأصيل، لا سيما فنون محافظة ظفار. يتقدم هذه الفنون إيقاع فن البرعة.

إذن ثراء وتنوع في الإيقاعات والمشاركات من خلال الحضور الجميل للفرق العمانية المغنى من مختلف محافظات سلطنة عمان، نجدها دائما في مواقع مختلفة، بين طبعا موقع عودة الماضي بالسعادة أو تين سكوير أو بعض المواقع الأخرى هنا في محافظة ظفار، تتناغم من خلالها المشاركة الإيقاعات المختلفة وأنماط الألحان لتراثيات سلطنة عمان من شمالها إلى جنوبها. هنا يأتي الدور الكبير لمثل هذه المهرجانات والفعاليات التي تجد أيضا الرعاية والدعم. نجد بلدية ظفار من خلال تفعيل هذه المناشط والبرامج لموسم خريف ظفار لهذا العام، تبرز كل هذه الجوانب التي ترتبط بالثقافة والفنون والهوية العمانية لسلطنة عمان ولمحافظة ظفار من خلال فتح المجال للمشاركات المختلفة للفرق العمانية أو من خلال إقامة العديد من الملتقيات والمناسبات والمشاركات الثقافية والأدبية.

الإيقاعات والأوزان في الموروث العماني المغنى، طبعا المسمع للراحل جمعان ديوان ضمن إحدى المحطات أو محطات المجد الفنية اللي قدمت بأصوات أيضا شابة. والجميل هو تناقل هذه الموروثات وهذه الأعمال ووصولها من جيل لآخر، والمحافظة على طريقة الأداء التقليدية والإيقاعية واللحنية لمثل هذه الفنون. هنا نصل معكم لمحطة الختام، أحلى التحايا من فريق العمل. في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي بعلوي، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري من مكتبتنا الفنية، حسن بن سعيد العاملي من هندسة الاستوديوهات حسن بن سعيد تبوك، ورافقكم إخراجا هاشم بن علي العمري.

0: بن خليفة آل ثاني بقصر الوجبة في الدوحة.
1: شرطة عمان السلطانية تفتتح بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي.
0: ضربات أمريكية جديدة على عدة مناطق إيرانية بعد إعادة فرض الحصار البحري، وطهران تتهم واشنطن بانتهاك بنود مذكرة التفاهم.
1: ولبنان وإسرائيل تختتمان محادثات روما بالاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية في جنوب لبنان.
0: قدمت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها مساء اليوم التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله، وذلك بقصر الوجبة في العاصمة القطرية الدوحة. ولدى وصول السيدة الجليلة قاعة العزاء كان في مقدمة مستقبليها صاحبة السمو الشيخ موزة بنت ناصر المسند وسمو الشيخ جواهر بنت حمد آل ثاني حرم أمير دولة قطر. وأعربت السيدة الجليلة عن صادق تعازيها وخالص مواساتها في هذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته، وأن يلهم الأسرة الأميرية والشعب القطري الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء. وقد رافق السيدة الجليلة أبقاها الله خلال تقديم التعازي معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم، ومعالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية وعدد من السيدات.
1: افتتحت شرطة عمان السلطانية في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي. رعى الافتتاح معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، وبحضور معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك.
2: افتتح صباح اليوم بمعهد الضباط في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي بشرطة عمان السلطانية تحت رعاية معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، وبحضور معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك وعدد من كبار الضباط. ويأتي تنفيذ البرنامج بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية رائدة في مجال التقنية، تجسيداً لاهتمام القيادة العامة للشرطة لبناء قدرات قيادية متقدمة في مجالات التحول الرقمي وتوظيف مستجدات التقنية في تطوير منظومة العمل الأمني ورفع الجاهزية لمواكبة المتغيرات المتسارعة ومتطلبات المستقبل، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من توظيف التقنيات الحديثة والبيانات الذكية في دعم صنع القرار الأمني وتنمية مهارات التغيير والابتكار واستشراف الفرص تعزيزاً للكفاءة المؤسسية. كما يدعم برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي بشرطة عمان السلطانية ترسيخ التكامل بين الجوانب الأمنية والتقنية وتعزيز القدرات المؤسسية في التعامل مع التحديات الرقمية ومتطلبات الأمن السيبراني بما يسهم في تعزيز النظم الذكية المتقدمة. لإذاعة سلطنة عمان، الرائد ناصر بن سعيد الراكحي.
0: تواصل الولايات المتحدة شن ضربات عسكرية على عدة مدن إيرانية أبرزها بندر عباس والأهواز وجزيرة قشم وسيريك مع استمرار فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. في هذه الأثناء أعلنت إيران مقتل 7 جنود إيرانيين في هجوم أمريكي استهدف قاعدة إيرانية، ليرتفع عدد القتلى إلى 30 منذ تجدد

0: بالتصعيد، واتهمت طهران واشنطن بانتهاك بنود مذكرة التفاهم.
1: تصاعدت التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لليلة الرابعة على التوالي، حيث شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات الجوية مع إعادة الحصار على الموانئ الإيرانية. القيادة المركزية الأمريكية أشارت إلى أن الضربات شملت أهدافا عسكرية في مدن بندر عباس وبوشهر بجنوب إيران، إضافة إلى الأهواز وجزيرة قشم وسيريك. من جانبها أعلنت إيران إن الهجمات الأمريكية على قاعدة عسكرية إيرانية تسببت في مقتل 7 عسكريين وإصابة آخرين، ليرتفع إجمالي عدد القتلى منذ تجدد الغارات إلى أكثر من 30 شخصا وإصابة 260 آخرين، مشيرة إلى أن طهران لم تنسحب من طاولة المفاوضات. وفي السياق ذاته قال فلوكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن استئناف التصعيد يعد تراجعا كبيرا في مذكرة التفاهم، داعيا في الوقت ذاته جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه ومنح الأولوية للدبلوماسية وضبط النفس وخفض التصعيد.
2: اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وسط مساع لتحويل التفاهمات الأمنية التي خرج بها الاجتماع إلى خطوات عملية، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية جنوب لبنان. كما اتفقت لبنان وإسرائيل في ختام المفاوضات على عقد اجتماع تكميلي بمشاركة وفدين عسكريين وبرعاية أمريكية لمتابعة التفاصيل المرتبطة بآليات التنفيذ وخطوات المرحلة المقبلة التي خرج بها اجتماع روما.
0: استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلة في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن طائرة مروحية نفذت الهجوم على منزل، وهو ما أسفر عن استشهاد ساكني وتدمير واسع في المبنى واندلاع حريق كبير. يأتي الهجوم مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، حيث أحصت مصادر فلسطينية رسمية استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع منذ ذلك الحين.
2: وفي مدينة إسطنبول التركية أصدرت المحكمة الجنائية العليا مذكرة توقيف دولية ونشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية اتهامات تتعلق باعتراض أسطول الصمود العالمي المتجه لفك حصار غزة وارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
3: في تصعيد قضائي ودبلوماسي غير مسبوق، خطت العدالة التركية خطوة حاسمة بمطالبة منظمة الانتربول الدولية بإصدار نشرة حمراء ومذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعشرات المسؤولين الإسرائيليين. القرار الصادر عن المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول يستند إلى اتهامات قوية أبرزها الإبادة الجماعية والتعذيب والاعتداء العسكري على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية. لكن عند السؤال عن القوة الفعلية لهذا الحكم، يمكن القول قانونيا لا تملك المحاكم التركية ولا الانتربول سلطة تنفيذ الاعتقال المباشر داخل إسرائيل، غير أن قوة الحكم الحقيقية تكمن في محاصرته دوليا وتقييد حركته الدبلوماسية، حيث يفتح القرار الباب أمام ملاحقته قضائيا في أكثر من 40 دولة تتعاون مع هذه الإجراءات. هذا الحكم يعزز أيضا مذكرات الاعتقال السابقة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، مما يحول نتنياهو إلى شخصية منبوذة قانونيا على الساحة الدولية. أما التداعيات فقد وصلت العلاقات بين أنقرة وتل أبيب إلى نقطة القطيعة الكاملة. هذا القرار القضائي المدعوم سياسيا ينقل الصراع من منصات الخطابات السياسية إلى الميدان المالي والقضائي والملاحقة المباشرة. وعلى مستوى المنطقة يعيد الحكم رسم موازين القوى في البحر الأبيض المتوسط، إذ تؤكد تركيا عبر قضائها وقوتها البحرية سيادتها الإقليمية ورفضها المطلق للتحركات الإسرائيلية. هذا التحرك يضع حلفاء إسرائيل في الغرب أمام اختبار قانوني وأخلاقي حرج، وينذر بمرحلة جديدة من المواجهة المفتوحة في الشرق الأوسط. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: أكدت السلطات الروسية وقوع هجوم استهدف أحد أكبر مجمعات البتروكيماويات في روسيا، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يعود المجمع إلى مستويات الإنتاج العادية في غضون أيام. وأوضح مصدر في قطاع النفط الروسي أن الوحدتين هما وحدة تقطير النفط الخام بطاقة إنتاجية تبلغ 17,140 طنا، ووحدة CDU4 من النفط ومكثفات الغاز بقدرة تكرير تبلغ 11,430 طنا يوميا. في المقابل أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص إثر ضربات جوية روسية استهدفت مدينة أوديسا الأوكرانية. وذكر مسؤول عسكري في المدينة أن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية. وفي كراماتوريسك تمكنت القوات الروسية من تدمير محطة لتوزيع الغاز كانت تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.
2: في غضون ذلك أعلنت المفوضية الأوروبية عن شراكة جديدة بين أوروبا وأوكرانيا للإنتاج المشترك للطائرات المسيرة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوردرلاين إن الجمع بين معرفة أوكرانيا بأنظمة الطائرات المسيرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة في ساحة المعركة وقدرة أوروبا التكنولوجية والصناعية ستسهم في تطوير القدرات الدفاعية والهجومية في هذا المجال. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن بلاده تنتج حاليا 10 ملايين مسيرة سنويا، مشيرا إلى أن كييف وبالتعاون الأوروبي تعتزم مضاعفة هذا العدد إلى 20 مليون.
0: استعرضت سلطنة عمان جهودها الوطنية في تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، وذلك ضمن أعمال الزيارة القطرية التي يستضيفها جهاز الرقابة المالية والإدارية بحضور خبراء من مملكة البحرين والمملكة المغربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتتضمن أعمال الزيارة مناقشة مرئيات وملاحظات الخبراء من الدولتين المستعرضتين حول إجابات سلطنة عمان المتعلقة بأحكام الاتفاقية، وبحث الممارسات العمانية الفضلة والتجارب الناتجة عن عملية التقييم تنفيذا للبند رقم 35 من الإطار المرجعي لآلية الاستعراض التي تقضي باستكمال التقييم المكتبي عبر الزيارات الميدانية والاجتماعات المشتركة.
2: سجلت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان ارتفاعا بنسبة 5.5% بنهاية شهر مايو الماضي لتبلغ 1,175,300,000 ريال عماني، كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 7.9%، وانخفض عدد الملكيات الصادرة بنسبة قاربت 13%.
1: بارتفاع نسبته 5.5% على أساس سنوي، بلغت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان بنهاية شهر مايو الماضي 1,175,300,000 ريال عماني. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع القيمة المتداولة لعقود البيع لتبلغ 551,800,000 ريال عماني 27,864 عقدا، مسجلة نموا في القيمة بنسبة تقارب 3%، وفي عدد العقود بنحو 2%. كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنحو 8%،

0: المدينة أكثر من 5,200,000 ريال عماني، إلى جانب إنشاء 3 محطات فرعية بالمدينة في المرحلة الأولى بأكثر من 2,700,000 ريال عماني، بما يعكس أهمية توفير بنية كهربائية متقدمة لهذا المشروع الوطني الحضري. وبالانتقال إلى محافظة الوسطى، تبرز مشروعات نوعية لتعزيز الشبكة، من بينها إنشاء محطة فرعية داخلية جديدة في ولاية محوت بعدد محولان وبسعة 6 ميجا فولت وبقيمة تفوق 3,500,000 ريال عماني، إضافة إلى مشروع إنشاء الجزء المتعلق بخط نقل الكهرباء لمحطة الجازر الرئيسية بقيمة تقترب من 2,500,000 ريال، ومشروع آخر لمحطة سراب الرئيسية بأكثر من 2,000,000 ريال عماني. وفي محافظة الداخلية، تشمل المشروعات إنشاء محطة المعمير الأولية في ولاية نزوة بعدد 3 محولات وبسعة 20 ميجا فولت وبتكلفة تقارب 3,000,000 ريال عماني، إلى جانب إنشاء محطة نزوة 2 الأولية بأكثر من 2,300,000 ريال عماني ومحطة الشفا بأكثر من 2,000,000 ريال عماني. تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد وزيادة مرونة التشغيل أهداف تسعى إلى تحقيقها حزمة مشروعات أخرى لمحطات الشبكة في ولاية بركة والملدة بولاية المصنعة وولاية السمائل وولاية نزوة والمحطات الفرعية الأولية في الخضراء بولاية السويق والمدينة الزرقاء بالسوادي بقيمة تتجاوز 2,500,000 ريال عماني. وفي محافظة شمال الباطنة، تنفذ الشركة مشروع إنشاء محطة فرعية أولية جديدة في المنطقة الصناعية بصحار بعدد 3 محولات وبسعة 20 ميجا فولت وبقيمة تقترب من 2,500,000 ريال عماني. أما في محافظة جنوب الشرقية، فتشمل المشروعات إنشاء خط ربط بجهد 33 كيلو فولت من ولاية جعلان بني بو حسن إلى قرية الطحايم بقيمة تزيد على 2,000,000 ريال عماني. إذن مشروعات حديثة تنفذها شركة نما لتوزيع الكهرباء تسعى إلى بناء شبكة أكثر جاهزية للمستقبل، قادرة على مواكبة النمو السكاني والصناعي وتعزيز أمن الإمداد الكهربائي ورفع جودة الخدمة المقدمة للمشتركين في كافة محافظات سلطنة عمان.
1: وقعت محافظة الوسطى اتفاقيات لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في ولايتين هيمة ومحوت، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية الأساسية والارتقاء بجودة الخدمات والمرافق العامة بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.
2: في خطوة تعزز مسيرة التنمية وتطوير البنية الأساسية وتهيئة المرافق الخدمية وتحسين جودة الحياة، تم التوقيع على 3 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع جديدة في ولايتي هيمة ومحوت بمحافظة الوسطى بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 1,500,000 ريال عماني. المهندس مروان بن عبد الله الفارسي مدير عام بلدية الوسطى متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
3: تم توقيع عدد 3 اتفاقيات بحيث المشاريع تستكمل من حيث التطوير والخدمات الصحية الموجودة في المحافظة، 3 مشاريع موزعة على 2 ولايات. الاتفاقيات لها أثر مجتمعي وأيضا اقتصادي في المنطقة بالكامل. هذه المشاريع تعزز من الخدمات الموجودة في المحافظة وأيضا تعزز القيمة الاستثمارية من جوانب توفير الخدمات كمنتزهات ومواشي وتنظيم المناطق التجارية الموجودة بالمحافظة.
2: وتتضمن الاتفاقيات مشروع تطوير واجهة دوار الجوبة بولاية محوت بما يسهم في تعزيز المشهد الحضري وإبراز الهوية الجمالية للولاية، إلى جانب إنشاء ممشى صحي يوفر متنفسا رياضيا واجتماعيا للسكان والزوار، إضافة إلى مشروع رصف عدد من الطرق الداخلية بولاية هيمة بما يعزز كفاءة شبكة الطرق وييسر الحركة والتنقل. وتسهم هذه المشاريع بعد اكتمال تنفيذها في تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين البيئة الحضرية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 الرامية إلى تنمية المحافظات وتحقيق

0: تنمية متوازنة وشاملة. محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، ولاية هيما، محافظة الوسطى.
1: حصدنا الإخباري متواصل معكم من إذاعة سلطنة عمان، وهنا تذكير بالعناوين. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تقدم التعازي والمواساة في وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني بقصر الوجبة في الدوحة.
2: شرطة عمان السلطانية تفتتح بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي.
1: ضربات أمريكية جديدة على عدة مناطق إيرانية بعد إعادة فرض الحصار البحري، وطهران تتهم واشنطن بانتهاك بنود مذكرة التفاهم.
2: لبنان وإسرائيل تختتمان محادثات روما بالاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية في جنوب لبنان.
1: في إنجاز وطني يعكس السعي الحثيث نحو التميز في قطاع التعليم، استكملت الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم عمليات المراجعة الخارجية وتقويم الأداء لمئة مدرسة حكومية وخاصة، وذلك في إطار مساعيها الراسخة لتعزيز جودة التعليم وترسيخ مبادئ الشفافية ودعم ثقافة التحسين المستمر في المؤسسات التعليمية.
3: الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم تستند على النظام الوطني لتقويم أداء المدارس، والذي تم تطبيقه لأول مرة في سلطنة عمان، استهدف في العام الدراسي 2025-2026 تقييم 100 مدرسة حكومية وخاصة، وتوزعت بين محافظات مسقط وجنوب الباطنة والداخلية. الدكتور مبارك بن عيسى الجابري، الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم.
4: استمر بناء هذا النظام سنوات طويلة حتى وصلنا إلى لحظة التدشين التي كانت في ديسمبر 2024، وكانت بمثابة لحظة الانطلاق لبداية هذا المشروع. هو مشروع طموح يسعى إلى تجويد التعليم في سلطنة عمان بالتركيز على نواتج التعلم. قضينا الحمد لله هذا العام الدراسي في تقييم عدد من المدارس، بلغت حتى الآن 100 مدرسة بين مدرسة حكومية وخاصة، ونشرت هذه النتائج للعموم حرصا على الشفافية وعلى الشراكة المجتمعية.
3: مدرسة شاطئ القرم للتعليم الأساسي للبنات إحدى المدارس التي تمكنت من الحصول على تقدير جيد في الأداء العام، وذلك بعد خضوعها لمراجعة خارجية وزيارات ميدانية خلصت إلى تقدم في التحصيل التعليمي للطالبات وتوظيف طرق تعليم حديثة ووسائل تقنية متنوعة. أماني بنت مبارك الوهيبي، مديرة مدرسة شاطئ القرم للبنات.
5: تجربة مدرسة شاطئ القرم في التقييم الخارجي من قبل الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم كانت تجربة ثرية ومتميزة من خلال قياس الممارسات التي تمت في المدرسة. هل هذه الممارسات التي تقوم بها المدرسة كان لها الأثر على الطالب؟ هل أثرت على جودة التعليم؟ من هنا تم الانطلاق في التقييم الخارجي.
3: ولا تقف عملية تقويم أداء المدارس عند إتمام الزيارات الخارجية أو إصدار التقرير النهائي، بل تبدأ بعدها مرحلة تطويرية مهمة تتطلب تفاعلاً مستمراً بين المدارس وفرق المراجعة الميدانية، وتستخدم النتائج كمدخلات أساسية لتحديث السياسات التعليمية الوطنية. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
2: تحت شعار المهارات من أجل مستقبل مشترك، احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يصادف 15 من يوليو سنويا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تمكين الشباب وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل.
6: يواصل الشباب العماني اكتساب مهارات المستقبل إدراكا لدورها في تشكيل طموحاتهم المهنية والعلمية وبناء قدراتهم التنافسية لمواكبة متطلبات سوق العمل وتدعم حضورهم في القطاعات الواعدة. ومن هنا يركز اليوم العالمي لمهارات الشباب على الحاجة الملحة إلى برامج مبتكرة لتنمية هذه المهارات والمبادرات التي تمكن الشباب من قيادة التغيير وبناء الجسور بين الثقافات وتعزيز المساهمة الفاعلة في تشكيل مستقبل أكثر استدامة وشمولاً. وتجسد البرامج والمبادرات الوطنية التي تنفذها وزارة الثقافة والرياضة والشباب اهتمام سلطنة عمان بالاستثمار في مهارات الشباب بما يعزز جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل ويمكنهم من الإسهام في مختلف القطاعات التنموية. ويأتي برنامج مستعد ضمن أبرز هذه المبادرات التي تركز على تنمية مهارات الشباب المستقبلية والمهارات الحياتية والقيادية من خلال التعلم بالتجربة في بيئة تدريبية غير تقليدية بما يعزز جاهزية الشباب للدراسة والعمل. واستفاد من البرنامج منذ انطلاقه في عام 2022 أكثر من 2700 شاب وشابة، وأظهرت نتائج قياس الأثر أن 90% من المشاركين أكدوا على مساهمة البرنامج في تطوير مهاراتهم العملية أو الشخصية، فيما بلغ متوسط أثره في تنمية هذه المهارات 80%. كما أسهم مشروع سفراء الشباب في تأهيل قيادات وطنية شابة قادرة على تمثيل سلطنة عمان في المحافل الإقليمية والدولية من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات الدبلوماسية والقيادية وإشراكهم في برامج تدريبية متخصصة وجلسات محاكاة نموذج الأمم المتحدة ولقاءات مع القيادات الدبلوماسية. وشهد المشروع نمواً متواصلاً في أعداد المشاركين بما يعكس نجاحه في تعزيز حضور الشباب العماني دولياً وتنمية قدراتهم على الحوار والتواصل والتبادل الثقافي والمعرفي. أما مشروع الشباب ومهارات المستقبل فهو أحد المشروعات الرائدة التي نفذتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب لدراسة وتطوير مهارات الشباب العماني لتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم من مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتقنية واستشراف المهارات والوظائف المستقبلية في مجموعة من القطاعات الحيوية. من جهة أخرى يعمل مركز الشباب بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص على إطلاق برامج استراتيجية نوعية تمكن الشباب من اكتساب المهارات المستقبلية في وقت مبكر، مما يعزز قدرتهم على المنافسة والابتكار واستثمار الفرص في القطاعات ذات الأولوية.
1: بلغ إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين والترانزيت عبر مطارات سلطنة عمان أكثر من 5,253,000 مسافر حتى نهاية شهر مايو 2026، كما بلغ إجمالي عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة عبر مطارات مسقط وصلالة وصحار 31,867 رحلة حتى نهاية مايو الماضي.
7: أكثر من 5,253,000 إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين والترانزيت عبر مطارات سلطنة عمان حتى نهاية شهر مايو الماضي، منخفضا بأكثر من 9% على أساس سنوي. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد بلغ إجمالي عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة عبر مطارات مسقط وصلالة وصحار 31,867 رحلة، مسجلا انخفاضا قارب 11%. وأظهرت الإحصاءات أن مطار مسقط الدولي سجل تراجعا في إجمالي عدد الرحلات الدولية والداخلية بأكثر من 8%، يبلغ 34,242 رحلة، كما انخفض عدد المسافرين 8.5%، يبلغ 4,764,340 مسافرة. أما مطار صلالة فقد بلغ إجمالي عدد الرحلات الدولية والداخلية 3,234 رحلة، منخفضا 13%، كما تراجع عدد المسافرين بنحو 16% ليبلغ قرابة 468,800 مسافر. وشهد مطار الصحار انخفاضا في حركة الرحلات بنحو 40%، إذ بلغ عددها 50 رحلة فقط، كما انخفض عدد المسافرين بأكثر من 48% ليبلغ 137 مسافرا. وتراجعت حركة الرحلات الداخلية في مطار الدقم بأكثر من 13% لتبلغ 222 رحلة، كما انخفض عدد المسافرين بأكثر من 19% مسجلاً 20,476 مسافراً بنهاية مايو الماضي. أعد لكم هذا التقرير محمد بن صالح البلوشي.
2: افتتحت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منافذ البيت الحرفي العماني بمحافظة الظاهرة. المنافذ تهدف إلى تحويل المهارات اليدوية التراثية من اجتهادات فردية إلى مشروعات استثمارية منظمة ومبتكرة تواكب متطلبات السوق التنافسي الحديث.
8: كخطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الحرفيين ورواد الأعمال، افتتحت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منفذ البيت الحرفي العماني في ولاية عبري وولاية ضنك بمحافظة الظاهرة، من أجل إيجاد مشاريع نوعية رائدة تحافظ على الهوية البصرية العمانية وتواكب متطلبات السوق التنافسي.
9: في حقيقة الأمر هذا البيت الحرفي يأتي لتمكين وتسويق وتشجيع الحرفيات لعرض منتجاتهم في البيت الحرفي من أجل تسويق منتجاتهم.
8: وتشكل هذه المنافذ منصة تسويقية متكاملة وهوية عرض حديثة تجمع إبداعات الحرفيين، وتتيح لهم نافذة منظمة لعرض منتجاتهم برؤية تجارية مبتكرة تضمن وصولها إلى شريحة أوسع من المستهلكين. كما يسهم المشروع في رفع حضور المنتج الحرفي في الأسواق المحلية والإقليمية وتحويل المهارات الحرفية التقليدية من نطاق الاجتهادات الفردية إلى قطاع استثماري منظم.
10: عدد المنتجات الموجودة في البيت الحرفي أكثر من 200 منتج بمشاركة أكثر من 40 مؤسسة وحرفي متنوعة بين النسيج والفخاريات والخزف في جميع المنافذ الموجودة في محافظة الظاهرة في ولاية ضنك وولاية عبري.
8: ولأن الصناعات الحرفية تمثل عمقا ثقافيا وتاريخيا لسلطنة عمان، فإن هذه المنافذ تعمل على تعزيز ارتباط المشغولات اليدوية بالمجال الاقتصادي والحركة السياحية في المحافظة، ويتحول المنفذ إلى وجهة ومقصد لزوار المحافظة للاطلاع على الموروث العماني.
11: سالم بن هلال الشويلي، محافظة الظاهرة.
1: أطلقت وزارة الإعلام دورة برامجية جديدة لمواكبة موسم خريف غفار 2026 عبر قنواتها الإذاعية والتلفزيونية والصحفية، فضلا عن منصاتها الإلكترونية. تحفل الدورة البرامجية ببرامج ذات محتوى يعكس جماليات موسم الخريف في محافظة ظفار، بالإضافة إلى نقل الفعاليات والمناشط المصاحبة. أبرز تفاصيل هذه الدورة البرامجية تحدث عنها لإذاعة سلطنة عمان الدكتور محمد بن سعيد الشعشعي، مدير عام المديرية العامة للإعلام بمحافظة ظفار.
12: بالنسبة للبرامج الإذاعية، هنا برنامجين على الهواء مباشرة، برنامج اللي هو أثير الخريف، وهذا يبث يوميا من الساعة 5 إلى الساعة 7 مساء من موقع عودة الماضي، تناول بيئات مختلفة وطاقات الشباب وعطاءات وقصص نجاح، بالإضافة إلى البرنامج الآخر اللي هو برنامج الشباب والخريف، يبث يوميا أيضا من استوديو وزارة الإعلام بإيتين من الساعة 2 إلى الساعة 4، يتناول الطاقات الشبابية ويقرب المشاهد من أبرز الإنجازات والمعالم السياحية في سلطنة عمان. كل الأحداث والفعاليات والمناشط والملتقيات تقام في محافظة ظفار، اللي تحتاج إلى تغطية يومية ومتابعة لكل هذه الأحداث والفعاليات والمناشط والمؤتمرات. يقوم قطاع الأخبار ببث كل هذه عبر نشرات مباشرة ومن خلال مواقع ومنصات وزارة الإعلام المختلفة. هناك تغطية يومية للصحافة لمتابعة كل هذه الفعاليات. الإعلام الإلكتروني قائم بدور كبير، نشر مقاطع ترويجية لكل هذه الأحداث والمعالم والطبيعة في محافظة فار. تقوم بالتغطية الكاملة لزوار الفار وأيضا للمواقع السياحية، للمناظر، للجماليات، للأحداث، للفعاليات، وتبرز هذه في مقاطع سهلة التداول، تبث وتنشر في منصات ومواقع الوزارة المختلفة.
2: وفي سياق متصل، تتحول أشكاك الفاكهة الاستوائية بولاية صلالة إلى محطة لزوار موسم الخريف لتجربة وتذوق أصنافها المتعددة، ويساهم الطقس المعتدل في محافظة ظفار طوال العام في نمو فواكه وخضروات متنوعة أشهرها النارجيل والموز.
13: ثروة زراعية ومورد اقتصادي تمثله الفواكه الاستوائية بمحافظة ظفار. عوامل الجغرافيا والمناخ أسهمت في ازدهار هذه المحاصيل بالمزارع الواقعة في سهل صلالة، التي استفاد منها المزارعون في تحسين الإنتاج الزراعي على مدى سنوات.
14: تميز محافظة ظفار خاصة في مدينة صلالة بعدد كثير من الفواكه، من ضمنها النارجيل، وعندنا كذلك الليمون، وعندنا الموز، وكذلك القوافة. ونحن كمزارعين نهتم كثير بهذه المنتجات، وخاصة في هذا الموسم، موسم الخريف، تتميز بالنارجيل وإنتاجها الحمد لله جيد.
13: وتعتبر محافظة ظفار الثانية في إنتاج الموز على مستوى سلطنة عمان، حيث تدعم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المزارعين الذين نجحوا في إنتاج أصناف موز رزات.
14: أكثر ما يميز في هذه المنتجات موسم الخريف، كونه أنه قليل الرطوبة فيه، وكذلك الأمطار مستمرة خلال مدة 3 أشهر، والإنتاج يكون أفضل بكثير. وعندنا خاصة إنتاج الموز يعني يبدأ من شهر 9 لين شهر 1.
13: ومع تجدد موسم الخريف، تعرض صنوف الفواكه الاستوائية القادمة من مزارع المحافظة، وتنشط الأكشاك الممتدة بمحاذاة المزارع في بيعها. وإن كانت ثمار النارجيل هي الأكثر طلباً من زوار الخريف، فإن فواكه مثل الجوافة والفافاي والموز لها محبوها أيضاً.
15: دائماً إن احنا ننصح هذا المكان أنه فيه يتميز بالفيفاي والموز والأشياء الموسمية موجودة داخل صلالة، بس وأكثر شدني الانتباه الفيفاي، يعني دائما ما شاء الله يعطيك بالطعم الحلو.
16: والحقيقة اللي شدني في طبعا الفواكه الموسمية اللي هي إنتاج صلالة، اللي هو الموز، النارجيل، نفس الشيء الفيفاي.
13: وشهدت محافظة ظفار مؤخرا نجاح زراعات موسمية بجودة عالية، مع تزايد اهتمام المواطنين بزراعة وتوطين المحاصيل الاستوائية، والتي تشكل موردا اقتصاديا مستداما. سالم بن محمد زعبنوت، صلالة.
1: إلى الرياضة مستمعينا الكرام، ضمن حصادنا الليلة وتتمحور حول أخبار كأس العالم لكرة القدم، حيث تأهل المنتخب الإسباني لنهائي المونديال عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب دالاس بتكساس. وأخفق المنتخب الفرنسي بقيادة كيليان مبابي في العودة واختراق الجدار الدفاعي الصلب لإسبانيا طوال الشوط الثاني، ليضرب المنتخب الإسباني موعدا في نهائي الحلم بنيويورك في انتظار الفائز من مواجهة الليلة بين الأرجنتين وإنجلترا.
2: وتتجه أنظار الملايين الآن صوب ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية لمتابعة المباراة الجارية بين منتخبي الأرجنتين وإنجلترا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم. وتأتي هذه المواجهة كصدام تاريخي متجدد بعد غياب دام 21 عاما ليفك الشراكة على بطاقة التذكرة الثانية المؤهلة لإنهاء المونديال لمواجهة المنتخب الإسباني. ويدخل حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني اللقاء بصفوف مكتملة وبقيادة أسطورته ليونيل ميسي، الذي يطمح لكتابة التاريخ في أول مواجهة مباشرة له ضد المنتخب الإنجليزي بمسيرته الدولية. وفي المقابل يتسلح المنتخب الإنجليزي بقيادة مدربه توماس توخيل بثنائية هاري كين وجود بيلينغهام الهجومية لإنهاء عقدة العقود الستة والوصول إلى المشهد الختامي للمرة الأولى منذ عام 1966. وتشير نتيجة المباراة حاليا مع اقتراب نهاية شوطها الأول إلى تعادل المنتخبين سلبيا بدون أهداف.
1: في الختام مستمعينا الكرام تذكير بالعناوين: السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تقدم التعازي والمواساة في وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني بقصر الوجبة في الدوحة.
2: شرطة عمان السلطانية تفتتح بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي.
1: ضربات أمريكية جديدة على عدة مناطق إيرانية بعد إعادة فرض الحصار البحري، وطهران تتهم واشنطن بانتهاك بنود مذكرة التفاهم.
2: لبنان وإسرائيل تختتمان محادثات روما بالاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية في جنوب لبنان.
1: في الختام مستمعينا لكم تحياتنا من الأخبار. في التنفيذ كان معكم الزميل حمود بن سالم بن عرابة، وفي التقديم زميلي أحمد بن عبد الله الندابي، وتحياتي سعيد بن مهنا العميري. شكرا لكم، في أمان الله وحفظه.

يأتيكم يوميا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.

رسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود.

0: سلمنا بعزتنا
1: سقيتنا سقيتنا
0: اسم المحبة اسم الأعماق وحر الشواق كان ترجك سول فينا ورجع علينا يدور

0: وارجع علينا يدوب الصمت وتتكلم أغانينا.
1: ساعة طربية.

0: لها مسبح بها مشتاق القى حبيبه ولا مجروح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى
1: لغي الهوى.

0: لهم سبح بها مشتاق لقى حبيبه ولا مجرح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى
1: لغي الهوى
0: لغي

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: kerajaan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal ahibba al-kiram, fi kulli makan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan bikum fi barnamaj Majan alladhi yasta'rid tarikh Oman al-qadim mindu nash'at al-khaliqa, mindu bidayat zuhur al-kainat al-ula fi Majan وعمان وأيضا التسلسل التاريخي للأحداث المهمة. متى بدأ أول إنسان، يعني بداية ظهور الإنسان في مجان، متى بداية نشوء الحضارة والنشاط البشري وغيرها من الموضوعات. في الحلقة السابقة تحدثنا عن موضوع الصناعات، وبدأنا الحديث عن موضوع صناعة الفخار اللي بدأت في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، أي منذ أكثر من 5000 سنة. تكلمنا عن المدبسة أو صناعة أو إنتاج الدبس، دبس التمور، وقلنا أن له 5000 سنة من الآن. تكلمنا عن أهم منتج أنتج في مجان، وكان له دور حضاري كبير وفي التواصل الحضاري مع الأمم الخارجية وتصدير هذا المنتج اللي هو إنتاج النحاس. طبعا إنتاج النحاس بدأ في أيضا نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، وكان إنتاج مكثف وكبير وأيضا نوعي، يعني نوعية النحاس اللي كانت تنتج، يعني سواء الكم والكيف. وجدت مواقع كثيرة في مجان، أكثر من 50 موقع أو أكثر من ذلك بكثير، ومنتشرة من شمال عمان وحتى جزيرة مصيرة وغيرها من المواقع. اليوم بنتكلم في هذه الحلقة بإذن الله تعالى يعني عن صناعة القوارب. طبعا احنا تحدثنا عن التجارة وتحدثنا عن الملاحة، وأيضا خلال حديثنا عن الملاحة تطرقنا إلى موضوع يعني السفن الملاحية اللي كانت تنقل البضائع، وأيضا يعني نوعية هذه السفن وأشكالها وغيرها. لكن اليوم نتكلم بشكل أكثر يعني وضوحا عن صناعة السفن والقوارب في مجان القديمة، ونضيف أيضا بعض النصوص اللي ذكرت السفن ويعني سفن مجان من خلال السجلات الموجودة في بلاد الرافدين. طبعا على المستوى العالمي، يعني على مستوى العالم، الآثار وجدوا أن بداية يعني ظهور أو استخدام الإنسان للسواحل والسفن والإبحار على مستوى العالم، سواء كان في الدنمارك، في اليابان، في المحيط الهندي، المحيط الهادي وغيرها من المواقع كثيرة، اكتشف أن من 8000 إلى 12000 سنة من الآن بدأ الإنسان استخدام القوارب أو السفن في النقل. لكن احنا نتكلم مثلا عن الجزيرة العربية، متى بدأ استخدام القوارب أو السفن أو القار؟ طبعا السفن بدأت، يعني ظهور القوارب أو السفن ظهرت في الأنهار، وادي رافدين، نهر الفرات ودجلة، وأيضا في وادي النيل في المناطق النهرية اللي هي مغلقة، كانت بدأت يعني الملاحة ويعني صناعة السفن وإنتاج السفن وغيرها. بعدها طبعا في الجزيرة العربية أو في الخليج العربي، أول ظهور للسفن وجدت في نهاية 1600 قبل الميلاد، تقريبا من الآن من 7200 سنة من الآن، في موقع اسمه الصبية في الكويت. يقدر عمر، يعني عمر المكان اللي وجد فيه أو الآثار اللي وجدت ب 5200 قبل الميلاد، أي 7200 سنة من الآن. وجد هناك قوارب القصب المطلية بالقار، يعني سفن أو قوارب تصنع من القصب، وكانت تطلى بالقار لحماية من دخول المياه داخلها. فوجدت هذه السفن داخل الخليج العربي، سواء كان في مواقع في الكويت أو حتى في مواقع في الإحساء في المملكة العربية السعودية. تقدر عمرها ب7000 سنة من الآن أو 5000 سنة قبل الميلاد. متى بدأ ظهور القوارب في بحر العرب أو بحر عمان؟ ظهرت منذ 3400 قبل الميلاد. طبعا أول ظهور كان في بحر عمان في موقع رأس الحمرة في القرم في مسقط، وجد إناء من الفخار. الإناء هذا قلب من عيلام اللي هي بلاد فارس. القار اللي موجود فيه، من خلال طبعا تحليل العينات هذه، وجد أن القار اللي موجود فيه قلب من بلاد الرافدين. فهذا طبعا أول دليل على أن هناك أيضا صناعة سفن بدأت في مجان. طبعا صناعة السفن في بحر العرب جاءت بعد صناعة السفن داخل الخليج العربي، لأن المناطق المقلقة مثل الخليج العربي أو الأنهار يكون الملاحة فيها أسهل بكثير عن البحر المفتوح اللي هو بحر العرب أو بحر عمان والمحيط الهندي. لكن اللي ميز الملاحة في عمان مجان عن المناطق الأخرى داخل الخليج العربي كميات القار والأدوات والمعدات اللي كانت تصنع فيها السفن، خاصة في رأس الحد ورأس الجنس، كميات كبيرة جدا جدا من حيث العدد. قطع القار اللي وجدت يعني متناثرة داخل الخليج العربي وكميات قليلة، وجد أكثر من 300 قطعة من القار في رأس الجنس في مواقع محددة. وأيضا وجدت يعني من خلال هذه المعلومات الكثيرة جدا اللي جمعت عن صناعة السفن في رأس الجنس، استطاعوا يعني العلماء والمختصين والأثريين أنهم يعطوا شكل معين لسفينة مجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد، سواء كانت السفينة اللي تصنع من القصب قبل ذلك 2500 وما قبله، ثم بداية صناعة سفن مجان من الخشب. وطبعا في كل الحالات سواء كانت من الخشب أو من القصب كانت يعني تطلع بالقار. ظهرت طبعا السفن الخشبية منذ 2500 قبل الميلاد، وبدأت طبعا تبحر بطريقة مباشرة بين ميناء رأس الجنز ورأس الحد في مجان، وميناء كوجرات في وادي السند أو في الهند. طبعا الكميات اللي عثر عليها من القصب ومن الخشب ومن القار كميات كبيرة جدا، والألواح اللي وجدت في رأس الحد في رأس الجنز بالذات يعني هي يعني كميات كبيرة، أمدت بمعلومات يعني مهمة جدا بالنسبة لشكل القوارب والسفن في شبه الجزيرة العربية في العصر البرونزي. طبعا العصر البرونزي بدأ من 3200 قبل الميلاد إلى 1300 قبل الميلاد، وهنا طبعا يقصد بالعصر البرونزي المبكر اللي هو 2300 قبل الميلاد وفترة قريبة منه لاحقة. وطبعا المعلومات اللي كانت يعني عثر عليها القصب والحصير، أنواع الحبال، معلومات كثيرة جدا جدا أعطت صورة يعني لمركب أو سفينة مجان بشكلها، كم الحمولة اللي كانت تحملها، كم طول السفينة، كم عرض السفينة، نوعية الشراع، كم عدد البحارة الممكن أن يركبوا هذه السفينة، كم حمولة السفينة، معلومات كثيرة جدا يعني استطاعوا العلماء أن يعني يستخلصوها من يعني التنقيب في موقع رأس الجنز ورأس الحد لمعرفة يعني صناعة السفن القديمة في مجان. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن صناعة السفن في مجان في التاريخ القديم، السفن القديمة وخاصة سفن القصب والخشب، ونواصل حديثنا بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة عن الصناعات في مجان. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تقدم التعازي والمواساة في وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بقصر الوجبة في الدوحة. شرطة عمان السلطانية تفتتح بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي. سلطنة عمان تستعرض جهودها الوطنية في تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان تتجاوز 1,175,000,000 ريال بنهاية مايو الماضي. أكثر من 5,253,000 إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عمان حتى نهاية مايو 2026. التوقيع على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية في ولايتي هيمة ومحوت بمحافظة الوسطى. ضربات أمريكية جديدة على عدة مناطق إيرانية بعد إعادة فرض الحصار البحري، وطهران تتهم واشنطن بانتهاك بنود مذكرة التفاهم.

0: سلطنة عمان.
1: عبد الحسين عبد الرضا حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي، ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير. كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لمين. المخرج المساعد سعود المسفر. الكاتب عبد الحسين عبد الرضا. والمخرج فيصل المسفر.
1: هذه ما اتصلت. لا أنا خاف القصاب ما أعطاه المكتوب. ها؟ أو يمكن استلمت المكتوب وما عجبها الحكي. لا أخاف مرتبطة بحد. بس القصاب قال لي أرملة ما عندها حد. أنا شو اللي خلاني أدز لها مكتوب وقعد أحط حكي ماسخ؟ والله عيب. لا عيب. لا لا لا شل زين مو مسويها.

0: لا ما اتصل لعيب. شلون اتصل؟ ريال ما عرفه وانا مرمى عيال، على اي اساس اتصل؟ اعوذ بالله من الشيطان. بس هو انسان مثقف مدرس، ما افتكر بيفكر بشيء سيء يعني. اتصل ما اتصل، اتصل ما اتصل، اتصلي فيه وشوف ايش يبي.
1: تعوذ من ابليس وسد هالموضوع. ريح لابو عيال ومدرس اجيال وعندك خبه من روحك. لا تصرفاتك فيها قله ادب. لا لا لا لا انسى هالموضوع يا ايوب، هذه علي سوالف مراهقين.
0: اعوذ بالله اعوذ بالله، ايش هالتصرفات يا مستوره؟ عيب عليك، عيالك طولك. لا لا لا لا تتصل بالريال، الناس ليش يبي ياخذ فكره عنك؟ خلق ومنام.

0: خلا جمعة اتصل. لا خلا جمعة نام. لا خلا جمعة. لا بجمعة نام. أنام بس.
1: أحمد بشر، شريت البطارية المفيصل؟
2: اي جاهزة، شريت البطارية.
1: كفو، قواك الله. مستعد علشان نروح بيتهم نركبها. ترى اتصلت بنتهم وفاء أكثر من مرة تسألني متى بتجيبون البطارية.
2: إذا تبي الحين نروح.
1: عيال خل أغير هدومي وانت جهز نفسك.

0: جن يبا جن. السلام عليكم.
1: هلا انت
0: عمي، هذا اخر انذار عشان ما تقولون ما خبرتونا.
1: فهمنا يبا، والله فهمنا، ندفع باكر اللي علينا.
0: عمي ترى مو من صالحكم اذا قطعوا الكهرباء، تعال عاد من الاداره لاداره ومن قسم لقسم على ما يردونها.
1: امس جاينا موظف الماي واليوم الكهرباء، ايش فيكم؟ فرقست وزارة الكهرباء، ما عندهم فلوس، كل بيت اشوف قدامه واقف موظف الماي وموظف الكهرباء، ايش فيكم؟ يوبا الديرة بخير، احنا بخير، والناس حاسديننا على الخير اللي عندنا، ترى ذبحتونا. انا ريال يا وليدي، يا وليدي انا ريال على قد حالي، ومعاش التقاعد ما عندي الا الله اسم هالمعاش، باكر استلم وادفع.
0: على خير حجي، فمان لا.
2: رحبوا معاي بالطالب الجديد فيصل. الحقيقة فيصل أمس يانا بس ما مدانا نرحب فيه لأن للأسف جانا متأخر آخر الدرس. حيو سؤال لك يا فيصل، أنت سبق أنك درست طبعا في المدارس قبل أتينا، كنت في أي مدرسة وبأي صف؟
3: ما أذكر اسم المدرسة.
2: سكوت. يعني أنت كنت في أي فصل دراسي؟ هذا قصدي.
3: ما أدري، أبوي كان يضبط شغلي وكل سنة ينقلني مدرسة.
2: رجاء كافي ضحك. سكوت. أشوفك بعدين يا فيصل، أشوفك عند الناظر.
4: تفضل يا فهد، تفضل.
5: قوة خالتي.
6: هلا يما فهد، شلون امك مستورة، عمتك شيخة؟
5: بعد يا خالتي يني وعطبة كالعادة، يومي تهاوشون ويومي تراضون.
6: وعاد ترى امك قلبها طيب، بس يلا يهدأ شوي، عصبية.
5: وهم عمتي شيخة نفس الشيء. بعد خالتي انت تعرفينهم اكثر مني.
6: هي والله اعرفهم. الا اختك ابرار شلونها؟
5: الحمد لله زينة، بس ضايعة ما بين امي وعمتي.
6: وعلي عليها، هي حليلها.
7: يما ايش السالفة؟ طايحة تسأل فيه. نشفت ريجي الله يهديك، هذا بدل ما تقولي ليش تشرب ايش تاكل.
6: زين ما قلنا شيء وانت صاج، تعال يما ايش تشرب؟
5: ولا على تمر شاي خالتي.
6: حاضر من عيون التنتين ان شاء الله، الحين اجيب لك الشاي، زارتنا البركة يما.
8: بشر، شلون الطالب الجديد اللي يابلك المدير؟
2: للحين ما اختبرته، بس سألت اليوم كم سؤال مبين غبي حده.
8: شيء غريب، أبوه أكبر مستثمر ولده غبي لهالدرجة؟
2: ليش تستغرب؟ كابورازي أكبر دليل، أكبر تاجر عندنا، والله منعم عليه خير كثير، وهو إنسان أمي، هو مو غبي بس أمي على الأقل.
8: صحيح كلامك صحيح، لو إنه دارس كان ما حد يقدر ينصب عليه، العلم نور. الطهيب عند شلة على برازي. ألو، هلا عم برازي، اليوم إن شاء الله حاضر.

0: فيصل، غيرنا بطارية السيارة والسيارة صارت وردة، بعد ما راح توقف عليكم إن شاء الله.
1: قواك الله يا حمد. أقول يا أبو ربيع، دير بالك على حمد، ترى حمد خوش ولد وشغله نظيف.
2: هذا أنا مربيه على إيدي واعتبره ولدي.
1: إنزين، كم حسابكم صار؟
2: لا ما بيننا حساب أبو فيصل، خير علينا.
1: أقول لك عيل تفاهم مع أبو فيصل دام كذي السالفة.
2: صار لي مدة ما شفته، شلونه؟
1: إيش دعوة، إحنا نشوفه، يا مسافر يا عند اجتماعات مع المقاولين، ما يرجع البيت إلا وقت النوم، ساعات ما نشوفه حتى وإحنا وياه في البيت.
2: رجال الأعمال وقتهم ولهم، الله يكون بعونه. يلا فمان الله.
0: خالتي فيصل، أي شيء يصير بالسيارة خلت تتصل وفاء عليها وعلى طول أيكم.
1: ها عواشة، ما قلتي لي السويتي مع أم الطبوب؟ أنت مو قلتي بتروحي لها؟
3: على حظي طاحوا عليها الشرطة وسفروها.
1: زين زين يسوون فيها، يبقى هذيلا ناس نصابين واحنا يا الحريم بساعة ينقص علينا ماكو. سمعيني عواشة، تركي عنك هالخرابيط وسلمي أمرك الله سبحانه، لا يقصون عليك هالوادم.
3: ايش اسوي ايش اسوي يا ام وليد؟ ابي اتقرب منه بأي طريقة.
1: منه على اللي بياخذك، شفيك انت الله هداش مطيحة حظ نفسك، الف من يتمناش عواشة.
3: انا الخراب مني، انا قلبي هو اللي تاعبني، ما ابي غيره. ولا الناس وايد يخطبوني، ترى الف واحد خطبني من اخوي خالد.
1: انزين صبري صبري، خلي عنك هالحكي، ترى انا بعد احبك وعزك وبحاول ادور لك ريل يستاهلك.
3: لا تتعبين نفسك، ما ابي غيره لو اموت.
1: من اللي عليك من الموت يا معودة، خلاص على هواك. بس تعالي عاد الحين خلينا من هالسوالف، حقولك عواشة، ترى انا جايتك طلب صغير الكبرى، ما ادري عاد تقدرين تساعديني ولا.
3: افا افا يا موليد، من عيوني اذا اقدر، انتي تامرين
1: بنايتكم. ولدي وليد شايف له دكان خالي، اخوك خالد طالب فيه خلو، يعني عاد انتي تدرين بغينا حق ولدي وليد بيفتح فيه معرض ساعات مع رفيجه، يعني انتي اخته وتمونين عليه، يراعينا شويه بالسعر.
3: افا عليك، من عيوني يا موليد. وليد حسبة أخوي.
1: أبد صح،
3: أنا بخلي أخوي خالد يعطي المحل بدون خلو.
1: وكم أم وليد عندنا؟
3: أنت تامرين أمر.

0: الو الو الو، جينا مكالمة خارجية. الو، هذا انت؟ اي هو، ليش ما تردين؟ لا ولا انطر تليفون ولا شيء. قولي لي يا سلوى، ماكو اخبار جديدة عندك على الجماعة؟
1: الاخبار عندك يا الارملة الطروب انت يا العاشقة.
0: سمع غيم، مو وقت هالحكي. لا لا، اليوم ما اقدر اعيش، عندي شغل بالبيت وايد، احاول باكر. لا جديد على حطة ايدك. ان شاء الله. حاضر، مع السلامة.
2: ايش عجب، ما نتراها عند حبيبة القلب صالوا الناعس الطرف سلوه. ايه صلنا قلب هالبيت على قوات بعض الناس بالسما غيم. يلا شغلنا صار خش ودس.
0: عندك شي بتقولين قولي، ترى معلي خلق نجرة.
2: والله انا عندي شغلة فيها خير لي ولك، بس الظاهر مو وقت الحين، خليه وقت ثاني اقول لك.
3: خير ابو فيصل، داز علينا عسى السيارة ما وقفت عليكم مرة ثانية.
4: لا والله، وفاء بنتي تقول حمد صلحها عدل. أنا بصراحة يا أخذ رأيك بالسيارات، بنتي وفاء طالبة مني بسيارة بصراحة، يعني بخاطري تنصحني، بعرف سيارة زينة لها، تدري أنت بعد خبرة بهالأمور، مع أنها ليحين ما كملت 18 سنة، يعني ما راح يعطونها ليسن.
3: اللي مثلك يا أبو فيصل ما يردوا له طلب.
5: مرحبا.
4: هلا يبا سلمي، سلمي لعمك بربيع وعلى حمد اللي مدحتيه.
5: كلهم شطار، بربيع والاستاذ حمد. مرحبا حمد.
6: هلا هلا هلا ومرحبا.
5: عمي بربيع، أبوي صار لأكثر من شهر موعدني بسيارة.
6: زين.
5: بس مو فاضي، عاد قلت له كلم عمي بربيع يروح وياي ونشتري السيارة.
6: عفوا، أنت تعرفين تسوقين؟
5: لا ما أعرف.
6: بس الأصول تعلمين السياقة وتاخذين ليسن وبعدين تشترين سيارة.
5: صديقاتي أكثرهم شروا سيارات وتعلموا السياقة عليها قبل لا ياخذون الليسن، إيش معنى أنا؟
4: والله يا بنيتي أنا مع كلام حمد، الأصول بالأول تاخذين الليسن.
5: ما بي أبي السيارة قبل الليسن.
6: إذا ضروري أنا أقدر أعلمها باليوم ساعتين.
5: أتعلم بروحي، ما بي أحد يعلمني. إيش قالوا لك، بسوق طيارة؟
6: خلاص آسف عمي، تأخرنا على الجراج، الريال يا ياخذ سيارته وموعدناه بعد ساعة.
3: إيه فعلا تأخرنا. على كل حال متى ما قررتوا وتشترون السيارة أنا حاضر يا وفاء، أروح معاك وتختارين السيارة اللي تبينها. فهم الله.
4: حياكم الله، أدق عليك أنا، ها أقول لك أي يوم تروح وياها إن شاء الله.
5: مشكور يوبا، ما قصرت.

0: حسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل المير. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجة. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
5: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
6: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن عدد من الأشجار المحلية المهمة جدا في محافظة ظفار، والتي تشكل الغطاء الشجري الكثيف والمميز في السفوح شديدة الانحدار المواجهة تماما لبحر العرب وللرياح الجنوبية الغربية القادمة من بحر العرب، والتي تساهم بشكل فعال في تكثيف كمية الأمطار بشكل كبير جدا. حتى تقول أحد الدراسات إن شجرة التين الكبيرة درست في 89 أحد التقارير يعني الحكومية، يعني قامت فيه لجنة كانت تدرس النظم البيئية في ذلك الوقت، ومش فقط النظم البيئية الفطرية وإنما حتى غير الفطرية، الإسكان وغير ذلك. تحدثت إنه شجرة التين البري كبيرة يمكن أن تكثف ما يصل إلى 60,000 لتر من المياه في فصل الخريف، يعني خلال 3 أشهر من نهاية يونيو إلى نهاية سبتمبر يتكثف تحت هذه الشجرة ما يصل إلى 60,000 لتر من المياه، وهذه كمية مميزة جدا تساهم في تغذية المياه الجوفية. وهذه الكمية ليست كمية الأمطار، لأن الأمطار هي عبارة عن يما رذاذ أو هطول مطري كثيف. هذه الكمية هي في الحالات الطبيعية عندما تصطاد هذه الشجرة الضباب والسحب المنخفضة. سحب الخريف هي من السحب المنخفضة ذات الرطوبة الشديدة من الرياح، هذه الرياح الجنوبية الغربية، وهي تصدم بهذه الشجرة تتحول هذه السحب إلى ماء وإلى قطرات ماء تنزل على أسفل الشجرة، ونسميه محليا تقطق، محليا يسمى تقطق. تزهر فيها الأعشاب في موقع سطول الماء، وإن كانت يعني تتأذى الأعشاب كثيرا من هذه المياه. لكن يعني في أيضا ملاحظة أخرى، الجهة الجنوبية الغربية من الشجرة خلف الشجرة، يعني الجهة الجنوبية الغربية الخلفية تكون منطقة خالية من الحشائش تماما، لأن الشجرة تمسك الكمية الكاملة من السحب، ويتحول إلى مثل ظل الشجرة الجنوبي الغربي يكون خالي من النباتات، نسميه محليا أوهوت. أوهوت بمعنى مسقط الشجرة، وهذا المكان يستخدم كثيرا للجلوس سواء كان للمواشي أو للاستراحة، لأنه الأرض فيه واضحة، التربة واضحة، الصخور واضحة، الأعشاب لا يوجد فيها أعشاب إلا قليل، ويساهم هذا بشكل أساسي في يعني جلوس المواشي. وهذا الجلوس في هذه المنطقة الاستراحة فيها تحميك من المطر، وتحميك أيضا من خطورة وجود بعض الكائنات الحية الفطرية اللي قد تكون موجودة في الأعشاب التي يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر في بعض الأحيان. وهكذا يعني سبحان الله من الجهة الجنوبية الغربية المواجهة تماما للسحب القادمة من بحر العرب يكون هطول كثيف جدا يصل إلى 60,000 لتر من المياه، لكن الجهة المعاكسة لذلك يكون الهطول في منخفض جدا جدا إلى درجة لا تنبت فيها الأعشاب إلا بدرجة قليلة بمجموعة قليلة جدا، ويستخدمها أيضا المجتمع المحلي سابقا، وهذه من الذاكرة الجمعية الجميلة جدا، لأن الإنسان ابن بيئته ويدري ويتعرف على خفايا ومعلومات كل ما تقدم البيئة له، فكان يستخدم هذا المكان للاستراحة هو ومواشي وأحيانا للطبخ وأحيانا للرحلات وغيرها، لأنه لا يؤذي الطبيعة من جهة، وأيضا يكون هو في حماية إلى حد ما من خطورة النظم البيئية والحياة الفطرية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
5: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: ومن أخبرك بأنني أريد بيع الطاحونة والدكاكين؟
1: لقد سمعت ذلك من أكثر من تاجر، وكما ذكرت لك فقد وجدت لك الزبون المناسب.
0: تقصد أنت المشتري؟
1: ربما أنا وربما غيري.
0: في الحقيقة لقد فكرت ببيعها منذ أيام، ولكنني قررت الامتناع عن ذلك.
1: لماذا؟
0: لأنني وجدت الرجل المناسب الذي سيدير هذه الدكاكين، وأنا واثق أنه سيعيد تجارتي إلى عهدها وقوتها.
1: ومن هو هذا الرجل؟
0: ها هو أمامك، إنه إبراهيم. لن أجد أفضل منه لذلك.
2: أعتقد أن الوقت قد تأخر وحان موعد رحيلنا.
1: نعم.
0: ما زال الليل طويلا وحضوركم يبعث سرور في القلب.
2: تصبح على خير يا حاج جابر.
0: وأنتم من أهل.
2: أحسنت.
3: تصبح على خير يا حاج جابر.
0: إبراهيم، سوف أطلب من السائق محمود أن يوصلك إلى البيت.
3: شكرا يا حاج جابر، أريد العودة إلى البيت سيرا بعد هذه الوليمة الدسمة.
0: اسمع يا إبراهيم، اسمع، لقد ألمتني حقا أفعال عبد الله كونونو، لكنني فخور بك.
3: شكرا لك.
0: فأنت شاب تمتلك الأخلاق العالية، ولن أنسى ما فعلته.
3: أعتذر يا حاج، أعتذر لأنني سببت لك الألم والغضب، وأخشى أنني تدخلت في أمر لا ينبغي لي أن أتدخل فيه.
0: إيه؟
3: لكني في الحقيقة لم أستطع السكوت وأنا أرى الخيانة والغدر أمام عيني.
0: لا تقل هذا الكلام يا بني، لقد صنعت معي معروفا كبيرا حين كشفت لي هذا اللص. والآن اذهب للنوم، فغدا أمامك عمل كثير. لقد أرهقتك بالسهرة معي.
3: بل كانت فرصة رائعة للحديث معكم والتعرف على هذه الوجوه الطيبة.
4: ودع إبراهيم الحاج جابر، والسعادة تملأ قلبه، فقد اطمأن بأن الحاج ليس غاضبا منه. حين وضع رأسه على الوسادة جاءه خيال سلوى.
5: ماذا تفعل يا إبراهيم؟
3: إنني أعد الليالي والأيام كي أعود إليك يا حبيبتي. ألم تسمعي قول الشاعر؟ أعد الليالي ليلة بعد ليلة، وقد عشت دهري لا أعد الليالي.
5: كيف هي أحوالك يا إبراهيم؟
3: اطمئني، أنا بخير، سوف أبقى قويا مهما جرى حتى أعود إليكم إن شاء الله.
5: سوف أتركك لتنام وتستريح.
3: لا راحة لي إلا حين ألقاكم. تمر الليالي والشهور ولا أرى، غرامي لكم يزداد إلا تماديا. فيا رب إذ صيرت سلوى هي المنى، فزني بعينيها كما زنتها ليا.

0: أدار إبراهيم تجارة الحاج جابر بمهارة وأمانة، فانتعشت كل الدكاكين وصارت هي الموردة الرئيسية والموزعة في المدينة كلها. وكان إبراهيم طيب المعشر مع العمال، وغدا لهم كالأخ، يستشيرونه في كثير من أمورهم الخاصة. وفي أحد الأيام ذهب إلى مكتب الحاج جابر.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، أهلا يا إبراهيم.
1: حاج جابر، أريد أن أقترح عليكم شيئا.
2: تفضل.
1: ما رأيكم بفتح الدكان المغلقة وجعلها لبيع خشب الكندل؟ فتجارته رائجة هذه الأيام.
2: لا مانع عندي، ولكن هذا عبء جديد عليك.
1: لا تأبه لهذا الأمر، فسوف أجد من هو كفء لإدارة هذا المحل.
2: كما تشاء كما تشاء، لقد تركت لك حرية العمل، فأنا كما تعلم كثير السفر والتجوال. ما بك يا إبراهيم؟
1: حاج جابر، تفضل هذا الكيس. فيه 150 ريالا.
2: ما قصة هذا الكيس؟ ثم لماذا تقدمه لي يا إبراهيم؟
1: هذا المال أعطاه عبد الله كنونو رشوة لأحد العمال كي يسكت عن سرقاته، كما هدده أيضا بإيذاء أسرته، لكن هذا العامل أبى أن ينفق هذا المال الحرام على طعام أسرته، وقام بإعطاء المال كي أرده إليكم.
2: بارك الله فيه، ومن هو هذا العامل؟
1: لقد رجاني أن لا أذكر اسمه.
2: أعد إليه هذا المال وقل له إنه مكافأة له من الحاج جابر.
1: لا أعتقد أنه سوف يقبله.
2: وزعه إذن مكافأة للعمال مع الرواتب. اسمع يا إبراهيم، أنا مسافر غدا إلى زنجبار، وقد أغيب أكثر من أسبوع. أرجو أن ترى أسرتي في غيابي يا إبراهيم، وتوفر لهم ما يحتاجونه.
1: من عيوني يا حاج، إن شاء الله.
2: شكرا لك يا بني.

0: هل أعدت المال للحاج جابر يا أخي إبراهيم؟
1: نعم أعدته، واطمئن لم يعرف أنك من أعطيتني المال. لكن اسمع يا مبارك، أنت إنسان أمين وصاحب ضمير حي، ولذلك فإنني سأكلفك بإدارة المخزن الذي سوف نفتتحه لبيع خشب الكندل.
0: يا الله، سوف أكون عند حسن ظنكم إن شاء الله.
1: لقد أرسل أهل بيت الحاج جابر يطلبون هذه الأغراض الضرورية، أريد منك أن تشتريها من أفضل الأنواع، وأنا سوف أقوم بإيصالها.
0: حاضر.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هذه هي الأغراض التي طلبتموها.
1: شكرا. أنت إبراهيم، أليس كذلك؟
0: نعم نعم.
1: والدي يحبك كثيرا.
0: الحاج جابر يستحق كل احترام وتقدير. أستودعكم الله.
1: لماذا أنت عجول هكذا دائما؟
0: لدي أعمال ضرورية. أستودعكم الله.
1: مع السلامة.

0: تابعت زليخة ابنة الحاج جابر محاولات التودد إلى إبراهيم، لكنه كان يتغافل عن ذلك ويدفع الأمر بأدب وخجل. كان يشعر أن عيون سلوى الجميلة تراقبه في كل مكان. في أحد الأيام استدعاه العم جابر إلى مكتبه.
1: سيصل ابني عبد المجيد من بريطانيا غدا مع عائلتي، وأرجو منك الحضور لاستقباله. أود أن أعرفك عليه.
2: يا عم جابر، هذا أمر عائلي وأنا لا علاقة لي.
1: يا إبراهيم، أشعر أنك قد صرت واحدا من العائلة، وقد أصر الجميع على حضورك. سوف نسعد بوجودك وأحاديثك الجميلة.
0: وصل عبد المجيد مع أسرته وأطفاله وخادمتان اثنتان. كان شابا وسيما يدرس الطب في جامعة لندن. اجتمعت العائلة كلها، وكان هذا الاجتماع الأول لها في هذا العام. ارتدت زليخة أجمل أثوابها، وتحلت بأحلى زينتها، وتعمدت أن تقدم العصير والطعام لإبراهيم بنفسها، وهي ترسل له إشارات خفية توحي بحبها وإعجابها.
1: حدثنا عن دراستك وعن مدينة لندن يا عبد المجيد.
3: المدينة يا أبي مزدحمة، وهي تعج بالنشاط التجاري والصناعي، لكنها باردة جدا والضباب لا يفارقها. لقد اشتقت هنا للشمس والبحر والغابات الجميلة.
1: هل هناك طلاب أجانب؟
3: نعم يا أبي، هناك طلاب من مختلف أنحاء العالم.
2: وهل هناك طلاب عرب؟
3: نعم، معي في الكلية طلاب من مصر والشام.
2: اسمح لي بالذهاب يا عم جابر.
1: ما زال الوقت مبكرا يا بني.
2: لدي بعض الأعمال.
1: كما تشاء.
2: أتمنى لكم طيب الإقامة يا أخ عبد المجيد.

0: أسرع إبراهيم إلى غرفته وهو يفكر في الإيحاءات التي صدرت عن الفتاة الجميلة، وشعر أنها تكن له بعض العواطف، لكنه قرر ألا يبني معها أي علاقة حتى لا يحطم حب قلبه وروحه، وقرر أن يصارح زليخة حين تسنح له الفرصة.
1: قلبي معك يا سلوى، أنت مليكته، ولن أسمح لامرأة أخرى أن تزاحمك فيه. بعد يومين سوف تكتمل الأشهر الثلاثة. أشعر أن الأجواء قد بدأت تتغير، واقترب موعد الرياح الجنوبية. غدا سوف أزور النوخذ حمد لأتحرى أخبار السفر.

0: السلام عليكم يا نوخذ حمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. إبراهيم اجلس يا بني اجلس، اشتقنا إليك، ظننت أنك قد نسيتنا وأغرتك زنجبار فقررت البقاء والزواج.
0: الحمد لله أنا بخير وصحة وعافية، لم أنسكم أبدا، لكن العمل شغلني عنكم، وثق تماما أنني لن أنسى عمان أبدا، فحبها يجري في دمي ويستحيل أن أستبدلها ببلد آخر.
1: أخبرني عن أحوالك إذن وعملك.
0: الحمد لله رب العالمين، أكرمني الله برجل هو بمثابة الأب بالنسبة لي، أعطاني العمل والسكن ووثق بي في إدارة بعض أملاكه.
1: أنت تستحق يا إبراهيم.
0: أخبرني، ما هي أخبار طاقم البحارة؟
1: أتذكر كم كان عددهم؟
0: نعم أذكر، كانوا 20 بحارا.
1: صحيح، لكن للأسف لم يبق منهم سوى 3 وأنت الرابع.
0: والبقية ماذا جرى لهم؟
1: وجدوا أعمالا هنا وهناك، وبعضهم قد تزوج.
0: تزوج؟ لكن معظمهم متزوجون.
1: هذا يعني أن أكثرهم لن يعود إلى عمان يا إبراهيم، وهذا هو الأهم، وربما لن يعودوا أبدا.
0: أتمنى لهم السعادة والتوفيق، قلبي مع أسرهم التي تنتظرهم هناك في عمان.
1: هذه سنة الحياة يا بني، لا أحد يعرف ما هي الأقدار التي كتبت له.
0: ما هي أخبار رحلتنا يا نوخذة؟
1: رحلتنا ستكون بعد 10 أيام إن شاء الله، فكن مستعدا.
0: بإذن الله.
1: أعتذر لأنني لم أخبرك قبل ذلك، فقد كنا ننتظر هبوب الكوس وإذا بها تهب فجأة قبل أيام قليلة.
0: ماذا تفعلون الآن؟
1: نحاول التخلص من البضائع التي لدينا بأسرع ما نستطيع.
0: وما هي أخبار النوخذة أحمد بن مزيان؟
1: لقد باع متجره وما فيه من البضائع التي جلبها، وهو يشحن البوم بأنواع مختلفة من البضائع الرابحة.
0: نواخذة الحلال يبحثون دائما عن الربح أينما كان.
1: إنني أعجب منك يا إبراهيم.
0: وما هو العجب؟
1: أراك تستعجل الرحيل، ألم تعجبك زنجبار؟ العيش رغيد هنا، البلد جميل، وأنت شاب، فلماذا تتلهف على الرحيل؟
0: زنجبار جميلة يا نوخذة، لكنها جميلة لأهلها ولمن أراد الاستقرار فيها، أما أنا فلا تناسبني، فأنا بحار أعشق البحر والحياة على ظهر السفن، ولا راحة لي في النهاية إلا مع أسرتي ووالدي. لقد تركتهم ولا عائل لهم سواي بعد الله.
1: ليت كل البحارة الذين عاملوا معي يفكرون مثلك.
0: ماذا سنعمل الآن حتى نجد طاقما جديدا للعمل على ظهر السفينة؟
1: لا تقلق يا بني، سوف نجد الكثير إن شاء الله، سوف تكون معي حين أختار البحارة. والآن ما رأيك أن نتغدى معا في آخر السوق؟ مطعم يقدم طعاما عمانيا، هيا بنا.
0: أعتذر منك يا نوخذ حمد، الطريق طويل ويجب أن أعود.
1: كما تشاء يا بني، مع السلامة.

0: إبراهيم. إبراهيم،
1: أهلا يا مبارك، ما الأمر؟
0: لقد سأل عنك الحاج جابر.
1: ماذا يريد؟
0: لا أدري، ولكنه أبلغني بأنه سوف يمر علينا بعد صلاة المغرب.
2: فوجئ إبراهيم بالأمر، لأن الحاج جابر لا يمر إلا قليلا، وإذا مر ففي أوقات الصباح أو في ساعات العصر الأولى. وصل الحاج جابر ودخل إلى مكتبه، وطلب من أحد الذين يعملون في المطحنة أن ينادي إبراهيم، فحضر وهو يحمل بعض الملفات.
1: أهلا يا حاج، مساء الخير.
3: ما هذا؟
1: هذه حسابات الشهرين الماضيين، الصادر والوارد، وهذه بعض الخطط التي وضعتها لتطوير العمل. أنا أقترح أن تنشئ شركة متكاملة.
3: شكرا يا إبراهيم، جهودك رائعة، ولكني لم آتي من أجل الحسابات وغيرها. لقد جئت لأمر آخر.
1: خيرا إن شاء الله.
3: هو خير بالتأكيد. لقد جئت من أجل مستقبلك يا إبراهيم، إنه أمر يخصك تماما.
1: أنا أصغي لتوجيهاتك يا سيدي، تفضل.
3: أنت تعلم لقد مرت 3 أشهر وأنت تعمل عندي يا إبراهيم، ولم أجد منك سوى الأخلاق الطيبة.
1: جزاك الله خيرا.
3: وقد كان لك دور كبير في تطوير تجارتي، وكما يقول الحكماء، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أنا قد كبرت يا بني، وصحتي تتراجع، وأبنائي قد خرجوا من المنزل، وكل منهم اختار حياته الخاصة. وما أريد أن أعرضه عليك هو في مصلحتك قبل كل شيء.
2: أبراهام غوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان.

0: متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة،
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة نلتقي الكاتب العماني محمد اليحيائي. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.

0: بك مصائر الأفراد مع تحولات الدولة، وتروى الحكاية من منظور جماعي يتجاوز الصوت الواحد. شخصيات الرواية لا تعيش داخل الحدث فحسب، بل تبدي وعيا مقلقا بكونها شخصيات مكتوبة معلقة على فعل السرد نفسه ومشدودة إلى كاتب يمنحها الوجود أو يسحبه منها. أظن أن تلك الأسطر مدخل تعريفي مناسب جدا للاقتراب من روايتك حواليس.
1: نعم، لا أعرف تحديدا، لكنه أنا فقط يعني أخشى من هذا التصنيف أن تكون الرواية تاريخية أو مقارباتها تاريخية أو سياسية.
0: نعم، نحن سنتطرق على أي حال لهذه المقتربات في قادم الوقت أيضا. دعنا مثلا نذهب إلى الصفحة 61 من روايتك. ليس من مهمة الرواية تقديم إجابات عن الأسئلة المفترضة، وهي أسئلة لا تخطر بالضرورة في ذهن الكاتب أثناء الكتابة. هذه الكلمات تدعونا أظن أو تحرضنا على لذة القراءة فحسب، عدم طرح ربما أسئلة تتعلق بطرائق الكتابة أو أسلوبك في الكتابة، لكن مع ذلك ربما من دافع أو بدافع الفضول سنسألك بعض أسئلة. دعنا نبدأ من العتبة الأولى من العنوان، يبدو فيه الالتفات طبعا إلى لعبة شعبية شائعة خصوصا بين سكان السواحل في عمان، لعبة الحواليس. أظن أنك في اختيارك لهذا العنوان كما يقال ضربت عصفورين بحجر واحد، أعدت الاعتبار لتلك اللعبة الشعبية، وأيضا ربما هو معبر أو تعبير هذا العنوان عن البناء الفني للرواية، باعتبار البناء أيضا لعب فني خلاق طبعا له علاقة بالمكان.
1: نعم، أعتقد ملاحظتك التالية هي مهمة
0: صارحة. نعم، يعني ما الذي، سؤالي، ما الذي استوقفك في معنى الحواليس حتى أنك اصطدت، دعنا نقول، أو التقط هذه الكلمة عنوان لروايتك؟
1: هو ما أشرت إليه أنت الآن صالح، أنه هي الرواية بالأساس هي لعبة، أو
0: نعم،
1: هي مجموعة لعب سردية متقاطعة، وفي الأصل هذا لم يكن عنوان الرواية، يعني كان لديها، كان هنالك عنوانان آخران لم أقتنع بهما. العنوان الأول ثم ظل معي طويلا لم أقتنع به، فاقترحت عنوانا آخر أيضا لم أقتنع به، حتى ظهر هذا العنوان هكذا فجأة. ولأنه أيضا ظهور اللعبة، لعبة حواليس في الرواية، ظهور متأخر كما لاحظت.
0: أيوة، يعني ورد أول ذكر للعبة في صفحة 119. نعم،
1: صحيح. بالمناسبة أنت الآن اخترت أيضا المقطع الذي أشرت إليه قبلا، هو أيضا من حوار إذاعي بين المؤلف وصاحب برنامج ثقافي في الإذاعة.
0: نعم،
1: وهذه أيضا من المفارقات اللطيفة الآن التي اخترتها أنت، اختيار ذكي أظن يعني.
0: طيب، بما أننا تحدثنا عن الحواليس، يعني ربما نلتقط قليلا من ذكر الحواليس في هذه الرواية. يعني الموضع الأول كما ذكرنا الذي ورد في صفحة 119 يقول القومندان هناك، يقول الحرب الوحيدة التي خاضها أو عن القومندان هي حرب الحواليس مع بحارة ومزارع ضيان الساحل في السويق تحت سبلة السعف التي تصوتها الشمس دون رحمة. في موضع، أو الموضع الثاني ربما هو ورد فيه الحواليس، صفحة 140، الصيادون لا يفعلون شيئا سوى الجلوس على رمل الشاطئ وقضاء الوقت في لعبة تسمى الحواليس، ثم هنالك طبعا شرح للعبة إلى آخره. الشاعرة راما وهبة تكتب عن توظيف هذا العنوان، تسميه عنوان مخاتل، وتقول أن هنالك مفارقة في العنوان، يستعير الأدب أحيانا من العوالم الهزلية والخيالية مدخلا لطرح أكثر الأسئلة جدية ومعاصرة. ما رأيك فيه؟
1: نعم، قرأت مقال راما وهبة، ويعني أحترم طبعا ما كتبت، لكن أنا ككاتب يعني عندما كنت أكتب هذا العمل لم يكن يخطر في بالي كل هذه القراءات، كل هذه الآراء. لم أقصد أن يستعير الأدب

0: فولكلور أو ألعابا شعبية.
1: نعم.
0: أي على الإطلاق يعني، لكني أنا أحترم وأقدر كل الآراء التي تقال. وهنالك أيضا من كتب عن هذه الرواية أيضا صديقنا الروائي اليمني علي المقري.
1: نعم.
0: كتب أيضا مقالا حول هذه الرواية، لا أعرف إذا كنت اطلعت عليه.
1: طلعت.
0: أنا أحترم جميع الآراء، الآراء التي مثلا قربت في الرواية التي اعتبرتها رواية لا بأس بها جيدة، أو التي قالت فيها رأيا ربما ناقدا. أيضا صديقنا هلال البادي أيضا علق على هذه الرواية وعمل إشارة نقدية فيما يتعلق بالزمن، وقال أنه أن الزمن لا أعرف قال ربما غير واضح أو لا توجد متاهة، هو قال أن الزمن متاهة. واستوقفتني أنا بالمناسبة، تهمني أكثر الملاحظات الناقدة، تهمني جميع الملاحظات، لكن أكثر ما يهمني ما يكتب أو ما يقال هي الملاحظات الناقدة. واستوقفني ما قاله هلال البادي على يعني على إيجازه. أحترم كثيرا ما قال، لكني أيضا لا أتفق معه، لأنه في الحقيقة الزمن ليس متاهة أو ليس غامضا أو ليس، هو أنه ليس زمنا عموديا.
1: بالضبط، أنت وضحت في أكثر من لقاء بأنه زمن متشظن.
0: صحيح.
1: وأنه ليس أفقي أو عمودي كما تقول.
0: نعم، إيه ليس عموديا ولا أفقيا، ولكنه هو يعني أنه أنا في رأيي أنا اشتغلت يعني بمعنى كنت حريص، كنت دقيق أيضا على موضوع الزمن في هذه الرواية على وجه الخصوص. فهنالك زمن، ربما يكون هذا مدخل جيد للحديث، هنالك زمن الرواية وهو 20 عاما، وتم التذكير حتى لا يحدث هذا الخلط أو هذا الانتباس. ذكرت الشخصية الأساسية بأنه 20 عاما في العلاقة بين الشخصيتين غانم سالم وسلوى. سلوى سيف. فزمن الرواية هو من 1994 إلى 2014. أما أزمنة الحكايات، أزمنة الأحداث، فهذه مسألة أخرى. لذلك بعض التعليقات التي تحدثت أنه والله زمن الرواية يعود إلى القرن 19، هذا ليس دقيقا. الرواية زمنها لا يعود إلى القرن 19، تلك أزمنة مرتبطة بالأحداث، هناك إشارات للأحداث، ولكنها ليست زمن الرواية، ليست زمن حتى الحكايات. زمن أزمنة الحكايات تختلف في رأي عن زمن الرواية. زمن الرواية هو 20 عاما، زمن يعني حاولت أن أهندسه بوضوح أكثر ربما في هذه الرواية من الروايتين السابقتين.
1: نعم. أنت في مقدمة روايتك استعنت أو استعدت أيضا قولا لماريو بارغاسيوس من أن الكتابة تدريب على الحرية، وتحديدا الرواية. نعم، الرواية تدريب على الحرية. نعم. سيوران يرى أن الكتابة نوع من التدريب أو التمرين على الإعجاب، أما أنت طبعا هنا باستعارة هذه المقولة ليوس أنه تدريب على الحرية. يعني سؤالي هنا، بعد أن أنجزت عملك الروائي، أو دعنا نقول خلال أيضا اشتغالك الروائي، إلى أي مدى استطعت الوصول لتلك الغاية، هذه التدريبات على الحرية، ودعنا نقول الحدود التي تظن أنك مارست فيها هذا الشغف بالحرية من خلال اشتغالك الروائي، من خلال نصك، من خلال كتابتك لهذا العمل؟ يعني ألم تكن لديك أي محاذير مثلا أثناء الكتابة، اجتماعية، سياسية، رقابية، الآخرة في هذا الخصوص؟
0: هذا سؤال مهم للغاية صالح.
1: نعم.
0: أنا أعتقد أن الحرية شرط لازم للإبداع. بدون الحرية لا يمكن لنا أن نكتب أو أن ننتج أعمالا فنية تمثلنا، تعبر عنا. فالحرية هي شرط لازم، لكن طبعا الموضوع لا يتعلق أيضا بالمحاذير أو بالقيود أو بالخطوط أو بالخيوط إلى آخره، لأن تلك أحيانا تأتي في اللاوعي. وأنا حاولت حتى في أعمالي القصصية، حتى منذ خرزة المشي، أن أتحرر من كثير من القيود أو من الضوابط، بما فيها القيود السياسية أو الاجتماعية أو أحيانا حتى الثقافية. ولكن بطبيعة الحال أنا أنتمي إلى لثقافة معينة وأنتمي إلى ثقافة اجتماعية، ثقافة لغوية وثقافة اجتماعية، وأنتمي إلى سياق تاريخي معين، يعني جزء مني من تكويني من نسيجي من وعي من لا وعي. هذه الثقافة الاجتماعية هي تظهر موجودة بطبيعة الحال، لا نستطيع أن نتخفف عنها. يعني أنا لست كاتبا صينيا أو يابانيا، يعني كتاب اليابان على سبيل المثال هم متخلصون من كل شيء. ولست كاتبا من أمريكا اللاتينية ولا من أوروبا، أنا كاتب من عمان، أنتمي إلى ثقافة معينة، أنتمي إلى لغة أيضا لديها محمولاتها، لكني مؤمن بالحرية وأعتقد أنني أمارس الحرية، وأعتقد أنني تدربت وحاولت أن أتدرب في هذه الرواية وفي الرواية السابقة على أن أكون حر فيما أعبر عنه. وأن لا يعني لا أخضع لا أخضع نفسي لقيود خارج قيود الإبداع وخارج ما أؤمن به أنا أيضا من قضايا ثقافية. يعني بالأخير هناك أمور، هناك قناعات تخصني مؤمن بها، ولا لا أريد أن أقتحمها أو أجترحها لأني فقط أريد أن أجترح هذه المناطق. أنا مؤمن بأمور معينة، سميها قيم أخلاقية، سميها قيم اجتماعية، سميها قضايا سياسية، مؤمن بها، لن أقتحمها، لا أريد أن أقتحمها، لكني أقتحم مناطق أخرى. أظن ربما بعض الكتاب ربما يتهيبون من اقتحامها، كاتب عمان أو غير عمان، ولكن هذه أمور تخص كل إنسان. يعني كل كاتب، كل واحد منا أيضا لها ظروفه، أيضا أنت لكل كاتب الظروف الخاصة.
1: في هذه الرواية يبدو أنك نجوت من التوثيق الأصم أو التوثيق الصارم للأحداث، يعني التوثيق الكرونولوجي للأحداث دعنا نقول، وأنت ذهبت إلى التاريخ بالمعنى الاستعادي، كما قلت أن زمن الرواية مختلف، لكنك استعدت أيضا مجتزآت أو مفاصل معينة من التاريخ العماني، وذهبت أيضا إلى ما تسميه في إحدى لقاءاتك ممازحة التاريخ، تقول حتى يعني أنك لا تذهب إلى مساءلة التاريخ بل استخدمت ممازحة التاريخ حسب قولك. فماذا كان يهمك من هذه من التاريخ في هذا التوظيف الروائي تحديدا؟
0: شوف، أعتقد أشوف الشخصيات، يعني أنا من الذين لا يجيدون في الحقيقة لا يجيدون الحديث عن أعمالهم، عما كتبوا، عما قدموا، لا أجيد، بالفعل لا أجيد الحديث لسبب أنا في رأيي سبب جوهري، وهو أنني أثناء الكتابة أصبح مثل السائر في نومه، كأنني لا أعرف ما الذي يحدث، كأنني لا أعرف ما الذي ستقوله الشخصية، لا أعرف عندما تخرج الشخصية من بيتها ما الذي ستصادفه في الشارع، وإذا صادفت شيئا لا أعرف ردة الفعل حتى تقوم بردة الفعل، يعني لا أعرف حقيقة ما ستقوله الشخصية في الصفحة التالية حتى تقول. وبالتالي هذه الاستعادات في التاريخ، على سبيل المثال تتحدث هنا عن شخصية الشيخ عبد الله، الشيخ ثاني بن عبد الله وعبد الله مسيب، طبعا الأسماء متداخلة هنا، لأنه هو قال هذا الكلام، لأن المصادفة اللحظة الدرامية خلينا نسميها بين قوسين استوجبت منه أن يرد على القومندان ذلك الرد، عندما اتهمه أن ربما يكون سبب مختلك هو تصفية حسابات بين الساحل والداخل، فكان الرد أنه يستبعد تصفية الحسابات، فقال القومندان كل هذه الأحداث في الحقيقة غير مخطط لها مسبقا. وبالتالي أنا لا أضع الأحداث التاريخية بشكل مسبق، لكن لا أضع التواريخ بشكل مسبق، ولكنها في الحقيقة تأتي. الذي يحدث معي لأنني درست التاريخ وأعرف إلى حد ما الأحداث المفصلية في تاريخ عمان، الأحداث الأساسية، الأحداث الكبرى، فتأتي تلقائيا. أستطيع أن أستخدم أقصد هذه الأحداث، أوظف هذه الأحداث توظيفا روائيا.
1: نعم.
0: إن كان في حروب القرن 19 أو في حروب أو أحداث القرن 20، وهذا حدث حتى في الرواية في حوض الشهوات وفي الحرب وفي حواليس.
1: طيب، ما الذي كنت حذرا منه في مقترباتك التاريخية؟ دعنا نقول ما التبر أو المعدن النفيس في سؤال التاريخ الذي كنت أنت تنخل أو تنقيه من الغبار ومن التراب ومن الصدى ومن أو حال الماضي إذا جاز التعبير.
0: الذي كنت حذرا هو أن لا تصبح الرواية وثيقة تاريخية، أو أن لا تصبح رواية تاريخية. لا أنا لا أحب حقيقة هذه التوصيفات، هذه التصنيفات رواية تاريخ. أكره تصنيفات تماما، يعني لأن الرواية هي رواية، الفن هو الفن. فكنت الذي أخشى منه وكنت حذرا تجاهه أن لا يتحول الحدث التاريخي، أن لا يأخذني، أن لا أقع في رواية معرفتي بالتاريخ وبالأحداث التاريخية والتاريخ السياسي على وجه الخصوص، أن لا أقع في هذه الغواية فتتحول الرواية ويتحول الحدث التاريخي والأحداث التاريخية هي نسيج الرواية، هي تربة الرواية. كنت حذرا.
1: نعم.
0: لذلك زاوجت كما لاحظت أيضا بين الحدث التاريخي في الماضي وبين الأحداث الراهنة المعاصرة. ويعني كما أكرر مرة أخرى، هي ممازحة للتاريخ، هي يعني مخاتلة لتلك الأحداث، هو توظيف تلك الأحداث فقط لخدمة السرد، لخدمة السياق، لخدمة الشخصية، لبناء الشخصية، لتحقيق حضور الشخصية لدى القاري، لكي يرى القاري هذه الشخصية شخصية تنتمي إلى مرحلة معينة أو إلى ثقافة معينة أو إلى منطقة معينة في عمان. يعني علاقة الساحل والداخل لكل منطقة في عمان كما تعرف أنت جيدا، ثقافتها وأيضا حساباتها وحتى اللهجات واللغات وإلى آخره والألوان، كل شيء، كل هذه الاستخدامات هي فقط من أجل أن يتطور الحدث الروائي تطورا طبيعيا، ولا تبدو أن هنالك لحظة مقحمة.
1: نعم.
0: على السياق، على الحدث.
1: هذا ربما الذي دعا
0: حذري فقط.
1: نعم هذا ربما الذي دعا أيضا الكاتب اليمني علي المقري في ختام قراءتي لروايتك، يقول يسائل محمد اليحياء تاريخ عمان لكنه لا يكتبه، يضيفه كروايته السابقة الحرب، يذهب إلى قراءة جوانب من تاريخ عمان الحديث والمعاصر من زاوية روائية إلى آخر ما ذهب إليه. على أي حال، التاريخ لديك وفي روايتك يبدو كأنه تاريخ سيال، أنت يعني تذهب لتفحصه أو تستكشفه أو تحفر فيه، لكن يعني لا تطالع أو تعاينه أو تحدق فيه بنظرة دعنا نقول صنمية أو مثالية أو تقديسية أو تمجيدية إلى غير ذلك يمكن القول.
0: صحيح ما قلته صحيح تماما، أتفق معك جيدا.
1: طيب، في التفاتة سريعة إلى روايتيك السابقتين حوض الشبهات والحرب وهذه الرواية رواية حواليس، ما التحدي الذي تظن أن هذه الرواية الأخيرة قد ألجأتك إليه، أو التحدي الذي جابهك أو واجهك أثناء كتابة هذا العمل، خصوصا على مستوى اللغة وعلى مستوى أيضا الخوض في قضايا شائكة ومعقدة على صعيد الواقع، طبعا بلغة فنية غير تقريرية وتوثيقية كما قلنا، لغة وائم العمل الفني.
0: هو أولا أنا الآن يعني أكاد نسيت سؤالك، لأنك أنت الآن قلت شيئا جميلا أعجبني في يعني أسميت الرواية الأولى بحوض الشبهات،
1: شهوات.
0: أنت أسميتها شبهات، وهذه تسمية جميلة أيضا، ليست سيئة على الإطلاق. يعني
1: عجيب
0: لو كنت أنا يعني انتبهت أنه ممكن يكون حوض الشبهات كمان، إن مش بطال يعني. على الأقل هذه التسمية ستخفف مما تعرضت له الرواية حتى قبل قراءتها من رفض لدى البعض أنه اعتقدوا أن الشهوات بالمعنى الأخلاقي أو بالمعنى الجنسي وليس بالمعنى.
1: هناك برنامج في التلفزيون المغربي اسمه الشهوات في رمضان، ويعني هو المأكولات يعني أو الأغذية التي تغذي البدن أو الجسد أو الروح.
0: صحيح. فمرة ثانية فقط بس لو تتكرم تعيد لي سؤال.
1: نعم، أنا قلت أنا سؤالي بإزاء روايتيك السابقتين وهذه الرواية، هل برز لديك تحديات ما واجهتك أثناء الكتابة، خصوصا على مستوى لغة الكتابة؟ أنت طبعا أشرت في إحدى لقاءاتك إلى ملمح من ملامح الرواية، الزمن المتشظي والأصوات المتعددة، الأحداث المتشابكة، لكن ما هي ربما أبرز ما يمكن أن نقول فيما يتعلق بهذا العمل تحديدا مقارنة بعملك السابقين؟
0: بأمانة أنا صعب أني أجيب على هذا السؤال، يعني لا أستطيع أن بالفعل أن أحدد ما الذي اختلف وما هو المميز، إن كان هناك مميز ما هو مميز وما هو مختلف في حواليس عن فوض الشهوات والحرب. حقيقة لا أستطيع، كل ما أعرفه أنا في الحقيقة يعني كانت الحرب أخذت مني سنوات طويلة عديدة في كتابتها، ولكن كانت لدي ظروف صعبة قليلا، يعني انتقال من مكان إلى آخر، سفر، ثم توقفت بسبب أيضا تفرغي لي، يعني كان إعداد طروح دراسة التاريخ. لكن حواليس التي استغرقت لي تقريبا 4 سنوات في كتابتها، أستطيع أن أقول هذه 4 سنوات كانت الأكثر انتظاما في حياتي في السنوات الأخيرة، وكنت أعمل تقريبا بشكل يومي، وبالتالي الزمن الذي استهلكته حواليس هو أكثر بكثير من الزمن الذي استهلكته الحرب وحوض الشهوات. وهذه الرواية ولدت أكثر من مرة، هي دائما أنا في رأيي هي كل رواية لها ولادة أولى ثم أطوار وولادات تالية تنمو خلالها وتتشكل ملامح النص، ملامح الرواية، وتدخل في منعرجات ومنعطفات، وربما تتغير المسارات، تسقط بعض الأحداث وبعض الشخصيات وتنضاف أحداث وشخصيات أخرى. وهذا ما حدث على وجه الخصوص في حواليس أكثر من الروايتين السابقتين. حواليس بدأت بجملة، هذه الجملة هي الآن ليست موجودة في الرواية، لأن هذه الجملة سقطت بعد انتهائي من كتابة الولادة الأولى، المسودة الأولى. هذه الجملة تقول، هذه الجملة كانت تشكل، هي الجملة كانت الفصل الأول رقم 1 هذه الجملة، ثم نذهب إلى الرقم 2 الذي ظهرت به الرواية الآن أصبح الرقم 1. هذه الجملة تقول، أنا أستعيدها الآن من الذاكرة، تقول: لم يتمكن المؤلف من إتمام هذه الرواية لأن الحب داهمه وهو في منتصف الطريق. فالرواية في الحقيقة هي ولدت من هذه الجملة، من جملة أن هنالك أن هنالك مؤلف يكتب رواية ولم يستطع إكمال الرواية، لأن هنالك امرأة أخذت حياته وأخذت وقت إلى آخره إلى آخره.
1: على أي حال أنا أستعيد هنا في نعم تفضل. يعني في ثنايا الرواية نقرأ أيضا مكابدة الراوي غانم سالم في كتابة الرواية، يقول: وقد سيطر علي الشعور بالعجز، هذه الرواية لن تكتمل يوما. أظن نفس السياق الذي تتحدث عنه.
0: صحيح، طبعا نفس السياق، لكني فيما بعد قررت أحذف هذه الجملة، لأن هذه الجملة تقدم، يعني هذه الجملة تقدم حكما للقارئ، تقول للقارئ شيئا فضلت أن لا أقوله من السطر الأول من الكلمة الأولى، أترك الأشياء قليلا يعني للقارئ.
1: نعم، أنت على أي حال أيضا بدأت بجملة وانتهيت بجملة، نفس الجملة التي يعلق عليها دعنا نقول شخصيات الرواية. نعم، وانتهت بنفس الجملة.
0: صحيح صحيح، نفس الجملة هي فكرة، أيضا فكرة النص الدائري، يعني النص اللي هو بإمكانك أنك تسميه النهايات المفتوحة إن أحببت،
1: أو الزمن الدائري في الرواية. نعم،
0: أو الزمن الدائري في الرواية. نعم. فالرواية الآن تبدو وكما لو أنها حقيقة لم تكتمل، والشخصيات كانت تشكك وتقول إذا قدر لهذه الرواية أن تكتمل وأن تنشر أيضا.
1: نعم، في صفحة 109 نقرأ: بدأت الكتابة من دون خطة واضحة كيف ستتطور أحداث الرواية وكيف ستكون نهايتها إلى آخر طبعا ما قيل أو ما ذكر أو ما كتب في هذا العمل. وفي صفحة 104: لا أعرف كيف ستتطور الأحداث ولا كيف ستكون النهاية، كل الذي يتخلق أمامي شخصية مهمة قتلت وهذه المرة برصاصة قاتل مجهول. يعني محمد اليحيائي، هل راودك أيضا شعور ما يعني في هذا السياق؟ طبعا الراوي وأيضا المؤلف داخل العمل، بالإضافة يعني أنا أريد أسألك أنت محمد اليحيائي، هل راودك شعور في غمرة تلاطم الأحداث وتعدد الشخوص، تعقد دعنا نقول المستويات وتداخل الأزمنة في الرواية، هل أحسست أثناء كتابة الرواية مثلا بأنك تورطت بهذا الاحتشاد من الشخصيات والأحداث والمسارات التي ذهبت أو آلت إليه تلك الشخصيات؟
0: لا، لم يراودني هذا الشعور، لكني أنا كنت يعني حقيقة يعني هذا الكلام لأن مش كلام نظري، ليس كلاما نظريا.
1: نعم،
0: أنه فعلا في لحظة ما تعاطفت مع المؤلف في داخل الرواية، وشعرت أنا الكاتب من الخارج، أنا المؤلف الخارجي الآن، وكأنه بالفعل لم يتوصل، يعني بمعنى أحنا صرنا اثنين نكتب رواية الآن، هو وأنا، ونبحث عن قاتل غامض غير معروف. هناك جريمتان ارتكبتا في الأحداث والقاتل غير معروف، ونحن الاثنين صرنا نبحث. فوصلت في لحظة من اللحظات أنه لابد من مخرج فني، يعني بمعنى لابد من لحظة درامية معينة.
1: نعم،
0: أساعد فيها غانم سالم في أن ينهي الرواية على أجمل وجه، على أحسن ما يكون. لكني لم أشعر أنا كالمؤلف الخارجي بعجزه أنه شخصيات كثيرة. لماذا؟ لأنه الشخصيات الكثيرة، وأنا أعتقد، لا أعرف هذا قرار، ربما من يقرأ من ينقد من يعني، أنه كل شخصية ظهرت في الرواية على كثرة الشخصيات، كل شخصية لها دور واضح ومحدد، وأعتقد أنه مكتمل دورها. يعني لا توجد شخصية بلا أهمية بصرف النظر عن المساحة التي أخذتها في السرد في الأحداث، لكن لها دور. حتى شخصية عيسى سائق التاكسي، إذا كنت تتذكر هذه الشخصية، له دور محدد، له دور مكتمل، شخصية مكتملة. كل الشخصيات الثلاثة بيت السركان لها أدوار محددة لعبتها. أمينة التي أيضا ظهرت في زمن معين لعبت دورها مكتملا. فأنا ما شعرت أنه والله شخصيات كثيرة تعقدت الأمور، لا، لم يأتي هذا الشعور لدي، لأنه مثل ما قلت لك هي الشخصيات في الحقيقة كانت أحيانا تظهر لوحدها في لحظات ما أثناء الكتابة. لا أستطيع الآن، لأن يعني شوف، أنا لست من الكتاب الذين يخططون، لا أخطط، لا أضع خارطة للعمل. لا أقول أن من يضع خطة أو خارطة هو يعني لا أعيب هذا الشيء، لا أعتبره مثلبة، لكن هذا ليس أسلوبي، يعني ليس ما يناسبني أنا شخصيا.
1: نعم.
0: أنا الذي يناسبني هي الأحداث، أنا أكتب فقط.
1: طيب إذا دعنا نسألك سؤال هنا، ما الذي جعلك تركز على حضور المؤلف، على ما يدور في هواجس المؤلف، ما يطرحه من أسئلة تتعلق بمجريات الأحداث والشخص في الرواية؟ يعني لماذا وظفت هذه التقنية الفنية على وجه الخصوص؟ يعني المؤلف دائما يطل برأسي بين صفحات الرواية كأنه أحد شخوص الرواية، وأيضا الشخصيات تعلق على هذا المؤلف، وأيضا تريد أنت أيضا حتى القارئ أيضا سوف يتم إدخاله في لعبة السرد.
0: صحيح.
1: يعني مثلا في صفحة 110 فكر المؤلف في هذا السؤال الذي سيفكر فيه القارئ، هكذا
0: نعم نقرأ. نعم صحيح نعم. صحيح نعم. لماذا هذه التقنية تحديدا؟ لا إجابة، لا يعني لا توجد لديه إجابة. لماذا اخترت؟
1: يعني ربما من باب تجاوز النمطية والتقاليد التي أثقلت بها الأعمال الروائية، ربما من قبيل عدم الاحتفاء بالتتابع الخطي أو الأفقي كما ذكرت منذ قليل.
0: ربما حتى ما قيل، أحدهم قال إنه هذه الرواية تعتمد تقنية الميتا سرد، وهي بمعنى رواية داخل الرواية،
1: وهنالك رواية داخل
0: هنالك أكثر من رواية داخل الرواية، وهي تقنية موجودة على يتحال. هذه الرواية داخل الرواية أصبحت يعني تقليدية، لم تعد يعني شيئا جديدا. وأنا جربتها حتى في حوض الشهوات بالمناسبة، يعني جربت فكرة الرواية داخل الرواية، يعني لكن فكرة كسر الحاجز، ما يعرف بالعمود الرابع أو الحاجز الرابع، هذه تسميات أنا ما كثير
1: هنا. هذه تقنية مسرحية. نعم يعني الفعل المسرحي، كسر الحاجز بين المتفرج والممثلين والخشبة والى اخره.
0: الايهام. نعم. الايهام، فكره الايهام، كسر. نعم. الايهام، كسر الوهم، كسر الايهام
1: بالضبط.
0: ان يخرج الممثلون ينزل من الخشبه الى الجمهور، يتحدثون الى الجمهور. انا اعتقد في الروايه ايضا لابد هذا التجريب جيد جميل، يعني ممتع. بس مره اخرى لا يوجد اختيار واعي أنا بالنسبة لي لهذه التقنية. يعني لم أقرر منذ البداية أنني سأكتب هذه الرواية بهذا الشكل. يعني الشكل لا أعرف أيهما حدد الثاني أو قرر الثاني. هل المضمون هو الذي قرر هذا الشكل من الكتابة من السرد، أم أنه لأنه الشكل وجد هكذا ربما في لا وعي أنا، ربما من خبرات معينة، وبالتالي تقرر أن يكون المضمون أو تكون الأحداث تتحرك وفقا لهذا الشكل أو هذا القالب الخارجي. حقيقة ما عندي إجابة واضحة بأمانة شديدة.
1: نعم.
0: مرة أخرى هي متعة الكتابة بالنسبة لي. متعة.
1: أنت أظن حللت هذه المعضلة بحديثك عن تشظيات الزمن وتشظيات حتى الأمكنة في هذه الرواية.
0: صحيح. الرواية أيضا يعني أعتقد يمكن تكون هذه الرواية الأكثر عندي بالنسبة لي حواليس التي تحركت أحداثها في عمان.
1: نعم.
0: يعني تعرف أنت الحرب تحركت أحداثها في عمان وخارج عمان، حوض الشهوات أيضا في عمان وخارج عمان. أيضا باعتبار أنه حياتي أنا تنقلت بين عمان وخارج عمان، أنا كمؤلف ككاتب لكنه حواليس هي الأحداث داخل عمان وفي مناطق مختلفة من عمان أيضا. بس أنت كما أيضا هنالك خطان، يعني هنالك أعتقد أشارت له أظن راما ذكرت إنه الكسر يعني مقاربة أو خطاني بين الوهم والحقيقة، بمعنى هنالك حدثان كبيران، أو في السرد هنالك سردان إذا شئت. السرد كما لو كنا نتحدث عن الواقع في الحياة الواقعية، وسرد آخر في المتخيل داخل الرواية، بمعنى أنه غانم سالم وسلوى وأمينة والشخصيات الثلاث في بيت السركال، ثم القومندان في شخصيته الحقيقية غير شخصيته التي في الرواية التي أصبحت القومندان، لأنه أراد المؤلف أن يوجد لها مسمى آخر. تلك شخصيات كما لو كانت هي على الأرض تتحرك في الواقع الحقيقي، وهنالك شخصيات أخرى في المتخيل داخل الرواية، لكن ستجد أنه الشخصيات التي تتحرك في الواقع والشخصيات التي تتحرك في المتخيل تقاطعت، تلاقت المصائر، مصائرها تلاقت في في مواضع عديدة في الرواية.
1: نعم. على أي حال؟ نعم تفضل. على
0: أي حال نحن ليس قرارا واعيا.
1: بالضبط بالضبط.
0: أيضا ليس قرارا واعيا، لا أدعي أي وعي، لكنه أقول أنه أثناء العمل أثناء الكتابة تتقاطع كل هذه الأشياء وتظهر أشياء وتختفي. هناك شخصيات بالمناسبة اختفت من هذه الرواية، كانت موجودة، هناك شخصيات لم تكن موجودة ثم ظهرت الرواية.
1: يعني على أي حال أريد أن أقرأ قليلا مما كتبته الشاعرة راما وهبي هنا، أو راما وهبة، في نفس السياق الذي طرحته منذ قليل. تقول: محمد اليحيائي في هذه الرواية يتخلى عن سلطة الكاتب، ولعل الجدار الأساسي الذي سعى إلى هدمه هو الجدار الفاصل بين الحقيقة والوهم. لقد ترك شخصياته تتحرك بحرية لتبدو وكأنها تشارك في صناعة من يرويها، كما يقول الكاتب الأمريكي بول أوستر: أحيانا يكتب الكاتب شخصياته، وأحيانا تكتب الشخصيات الكاتب. من هذا التداخل بين المؤلف وشخصياته وبين الذاكرة والخيال يجد القارئ نفسه في منطقة بينية لا تستقر فيها الحدود، فيصبح شريكا لا في محاولة الوقوف على تلك الأرض القلقة فحسب، وإنما في محاولة الخروج من المتاهات السياسية والاجتماعية المنظمة بحذر شديد. يعني هذا ربما ما قالته الذي نود أن نستحضره هنا في هذه العجالة.
0: نعم نعم.
1: طيب، يعني من الواضح أن هنالك، أنت طبعا تشتغل على أكثر من مسار، وتحديدا هنالك أيضا مثلا المسار اللي يتعلق بالجريمة وجرائم القتل الغامضة، مسار ذو صبغة تاريخية في نبش، ودعنا نقول حافير تاريخية وسياسية، ومسار أو خط رواية آخر يتعلق بالمرأة، قصة الحب، جوانب مأساوية تعرضت لها النساء في مجتمع دعنا نقول ذكوري فوقي إلى آخره. يعني يعني أنت ذهبت إلى إلى إلى إلى فعل هذين المسارين أو الاشتغال على هذين المسارين في هذه الرواية. هل يأتي ذلك من باب إعطاء الرواية مزيد من القوة والزخم في البناء السردي وفي معالجاتها الفنية للشخص والأحداث، أم من باب أيضا التملص أو التخلص من الخط الأفقي للرواية، أم ماذا بالضبط؟
0: كل ما قلت يعني هو الرواية، أنا في رأيي في تقديري يعني الرواية هي ليست حدثا واحدا، هي يعني كأنك تسلط يعني ضوء على مقطع في الحياة، شخصية محتشد بالأحداث بالشخصيات، ولكن هنالك خيط يجمع كل هذه الأحداث، هنالك قصص عديدة في هذه الرواية. لكن كل ما ذكرت أنت الآن، وأولا فكرة التملص أو التخلص من الخط الزمني العمودي، يعني أنا أشوف فهمي للرواية هي أنها هي الحكاية أساسية، الحكي هو المادة الأساسية في السرد عموما، لكن الرواية هي ليست الحكاية، هي دائما، وأنا أكرر هذا الكلام دائما، هي ليست ماذا تحكي، ماذا نقول، هي كيف نحكي هذه
1: كيف
0: الحكاية.
1: نعم.
0: كيف نحكي الرواية هي كيف نحكي، لأنك أنت تتعامل هنا مع الفن. والكيف هذا هو بإمكانك تذهب به فيما بعد وتقول هو الأسلوب، أسلوب كاتب عن آخر أو رسام عن آخر أو موسيقي عن آخر. هذا الأسلوب أحيانا يكون واضح وأحيانا يكون خفي. فأنا طريقتي في الحقيقة، حبيت أسميها يعني، لا أعرف، هي ليست طريقة حتى الآن، لكن هي محاولات ربما للوصول إلى شكل معين أنا يناسب حياتي، أنا يشبهني أنا. وهذا مرة أخرى، هذا التشظي، هذا الاهتمام بالتفاصيل المتناثرة من حولنا، هذا الكسر أيضا، متعة الحرية مرة أخرى، تجاوز ما لا يستطيع قول، ما لا يستطيع ربما الإنسان العادي قوله، إشباع المتع من ناحية لدى القارئ، متعة القراءة، ولكن أيضا محاولة للإجابة عن تساؤلات لديه لدى القارئ. هذا القارئ طبعا لا أعرفه ولا أنت تعرفه، نحن لا نعرف القراء، قراءنا نعرف أنفسنا ونضع أنفسنا أحيانا في كرسي القارئ، وتقول هل سأستمتع عندما أقرأ هذا العمل أو لا أستمتع، هل سيجيب هذه الرواية، هل ستجيب عن بعض التساؤلات بعض الأسئلة، إن كانت أسئلة تجاه الماضي أو التاريخ أو تجاه المجتمع وقضايا المجتمع، الذكورة، الأنوثة، تسلط الرجل على المرأة، أم أنها لا تجيب، هل ستجيب على علاقات الحب، هل علاقات الحب هي وفقا للمنظومة الظاهرة الخارجية في المجتمع، أم أنه علاقات الحب كما تحدث حقيقة أحيانا كثيرة خارج هذه المنظومة المراقبة المشاهدة. كلها أسئلة، كلها جميعها قضايا الرواية تعنى جميل. بها هذه الرواية وكل رواية هي تعنى بكل هذه القضايا، بكل هذه الأسئلة، بكل هذه التفاصيل. ولكن فقط مرة أخرى، كيف نقول، كيف نحكي، هذا هو السؤال. هذا السؤال المهم
1: بالضبط. أود أن أطرح بعض أسئلة لكي لا يأخذنا الوقت أيضا. مثلا الرواية تبدو يعني في البداية على الأقل منكشفة بكثافة في بداية العمل تحديدا، أكثر من يعني ما تلا ذلك، ربما منكشفة على ما يمكن تسميته بالرواية البوليسية، يعني تظهر شخوص الرواية وهي تلح على المؤلف أن يتعرف على القتلة، قتلة الشيخ عبد الله بن راشد والسيد القمندان. أيضا المؤلف نفسه وضع على عاتقه محاولة فك الغموض الذي أحاط بمقتلهما. سؤالي على دعني أقول على منوال أعمال روائية كبرى مثل اسم الوردة، أعمال أخرى مثل روايات بول أوستر التي طبعا ذكرته راما وهبة هنا أيضا منذ قليل، هل ظهر لك أثناء التخطيط الأولي لكتابة الرواية مغزى ما لهذا التوظيف؟ استشعرت أنه عامل مساعد مثلا على إنجاز عملك الروائي؟
0: مثل ما قلت لك أنا صالح، ولا يوجد تخطيط في هذا الموضوع نهائيا. وأنا لا أعرف إلى أي مدى هي انكشفت الرواية منذ البداية كما تقول أنت الآن، ولا أعرف، لم أنتبه إلى أنها قدمت نفسها باعتبار أنها ممكن تكون رواية بوليسية.
1: يعني شخصية القاتل في الرواية شخصية رئيسية.
0: طبعاً.
1: كما تذكر في صفحة 113، شخصية القاتل في الرواية رئيسية، وفك الغموض الذي يحيط بها ضروري للحبكة، فطالما أن هنالك قتيل هناك قاتل، هكذا بدأت ملامح القاتل تتشكل في ذهن المؤلف في البلدة البعيدة، يعني هكذا شيء من القبيل.
0: صحيح. هو كل ما هنالك أن هنالك مؤلف يكتب رواية، هنالك حادثة قتل واحدة أولا اللي هي مقتل الشيخ عبد الله بن راشد، وهذه الحادثة هنالك بالمناسبة، يعني إذا عدت أنت الآن للرواية، هنالك مرة أخرى هذا التقاطع بين الواقع والخيال، بين ما هو ما يبدو واقعيا وما يبدو متخيلا. هنالك شخصية حقيقية على الأرض،
1: يعني حتى مقتل عبد الله بن راشد يبدو أنه أمر متخيل.
0: صحيح، هنالك شخصية حقيقية ماتت، وذهب المؤلف مع أخيه لأداء واجب العزاء، ولأنه مشغول بكتابة رواية هو كان يحاول كتابة الرواية الثانية، ولديه رواية أولى اسمها نخلة العاشقين أخذت جائزة، ولا يريد أن تبدو تلك الرواية هي يعني مثل بيضة الديك. فكان مشغول بكتابة رواية، وأيضا لديه صدامات أخرى تعيقه عن كتابة الرواية، هذا مكتوب يعني موجود في الوصول الأولى. فالتقط موت الشيخ في البلدة البعيدة، البلدة الجبلية البعيدة، وأراد أن يبني عليها رواية، ولكن الرواية أنه لم يمت موتة طبيعية، إنما قتل وهو عائد من صلاة الفجر. بنى هذه الحالة، ثم صار عليه أن يجد القاتل، أن يجد بمعنى أن يكتب شخصية القاتل. هنا أثناء العمل، أثناء ما هو يجد شخصية القاتل، هنالك شخصية أخرى هذه المرة قتلت في الواقع في الحقيقة أمام مدخل الشركة، شركة الشخصية نفسها، وأيضا أخو الشخصية طلب منه الذهاب إلى أداء واجب العزاء، فتذكر أنه يكتب رواية، إذن لماذا أيضا لا يضيف شخصية أخرى مقتولة؟ طبعا تطورت الأحداث يعني من هنا فقط. هذا هو هذه هي شبكة العنكبوت نسميها التي تشكلت حول المؤلف داخل الرواية وليس حولي أنا يعني المؤلف من الخارج. طيب. وصار عليه في الحقيقة أن يبحث عن القاتل
1: بالضبط.
0: والقاتل هو لم يتضح يعني لا أحد يعرف من من القاتل، وهذا الغموض أيضا أنا أعتقد أنه ربما يكون مفيد للرواية
1: وهو جزء لا يتجزأ من الحواليس أيضا. هذا الغموض باعتباره لعبة
0: من اللعبة صحيح.
1: نعم طيب، في أعمال هنالك أعمال روائية كثيرة ظهرت في عالمنا العربي لها علاقة ببيئة العمل الصحفي، خصوصا العمل المكتوب والمسموع وأيضا المرئي، ربما منذ زينب العرش لفتحي غانم، طبعا هذا العمل صدر عام 1972. لدينا في عمان أيضا تجارب، مثل تجربة سليمان المعمري في روايته الذي لا يحب جمال عبد الناصر. أيضا أنت في هذه الرواية، رواية حواليس، يبدو اقترابك من هذا الوسط أو بيئة العمل. يعني أنت طبعا تعرفت عن كثب على هذا الوسط الخصب للكتابة وخصوصا العمل الروائي، يعني يبدو أن هذا الوسط بالغ الأهمية في استنطاق الواقع الثقافي والسياسي والاقتصادي، وفهم أيضا آليات التحول في أي بلد من البلدان. كيف ترى ذلك وأنت قد كرست سنوات طويلة للعمل خصوصا في الصحافة المكتوبة والمرئية، وطبعا ما تزال مستمر في هذا العطاء؟
0: كيف أرى دور الوسط الثقافي
1: أن البيئة العمل الصحفي هو وسط خصب ومناخ خصب للكتابة، خصوصا كتابة الأعمال الروائية، باعتباره هو مزرعة حقيقية لاستنطاق الواقع وفهم آليات التحولات والصراع.
0: من زاوية أنه يمنح الكاتب الذي يعمل في هذا الوسط، المشتغل بالصحافة أو المشتغل بالثقافة، المشتغل بالإعلام، يمنحه مداخل ربما لا تتوفر لغيره، لا تتوفر بذات العمق، بذات الحساسية في معرفة المشكلات، في معرفة القضايا. لأنه أنت تعمل في الإعلام، وأنت تعمل في الإعلام صالح العامر منذ سنوات طويلة، أنت تطلع على قضايا لا يطلع عليها غيرك. وأنا يعني عملت سنوات طويلة في الصحافة، الصحافة الثقافية، في الصحافة والصحافة الثقافية، ثم صحافة التلفزيون داخل عمان وخارج عمان. بالتالي تعرفت على قضايا كثيرة، على أسئلة كثيرة، ربما شكلت يعني بعض الأنساغ، بعض المصادر لكتابة القصة قصيرة أو كتابة الرواية. لكن لا أظن أن ذلك عنصر حاسم، لأنه الحاسم ليس هنا في الكتابة، في الأدب. الحاسم في الحساسية الخاصة بكل كاتب.
1: نعم.
0: أنت يعني نحن لدينا زملاء كثر يعملون في هذا الحقل، وبعض من هؤلاء الزملاء جرب الكتابة، حاول الكتابة، ولكن ربما لم يحقق النجاح الذي حققه آخرون أو كتاب آخرون يعملون في نفس الحقل. فالمسألة لا علاقة لها أنا أعتقد ببيئة العمل، لكن تقصد إلى أي مدى بيئة العمل الإعلامية والصحفي.
1: أنت خصصت علي يعني حال في الرواية، نعم أنت خصصت في هذه الرواية جزءا مهما في أو صفحات مهمة لها علاقة بهذا الوسط الصحفي.
0: صحيح، لأن الشخصية هي تعمل في الصحافة، تعمل في الصحافة الثقافية، وتكتب رواية، وكتبت رواية واحدة أولى، وحققت شهرة تلك الرواية، فأصبح عليها أن تكتب رواية أخرى، ولأنها تعمل في الصحافة ربما تشابكت علاقاتها حتى بما فيها العلاقات النسائية، علاقات الحب، حتى تنقلت الشخصية في علاقاتها، ربما العمل الصحفي أو الإعلامي يتيح ربما هذه المساحة في العلاقات، في الحركة.
1: نعم.
0: لكنه هذا أيضا مرة أخرى يعني هذه مسألة في المتخيل الآن، نحن
1: عمل روائي. نعم نعم نعم،
0: نتحدث عن طيب. عمل روائي، نتحدث عن الفن يعني.
1: نعم، رغم أن الرواية تعتمد يعني لأول وهلة من عنوانها على ما هو لعبي، لكن الرواية أقرب إلى التراجيديا البشرية. رواية حواليس يعني النهايات مأساوية لمعظم الشخصيات، إن لم يكن لجميع أو لجميع الشخصيات. نعم، سيف حمود مقتول على الشاطئ، أمه معلقة بحبل على السدرة وقتلت نفسها، زوجته أمينة تختفي، القومندان قتل برصاصة في القلب، الشيخ مقتول بطعنات خنجر وهو عاد من صلاة الفجر. يعني معظم حتى الشخصيات التي لم تمت على هذه الشاكلة عاشت مرارات ومصائب ومصاعب. يعني في يبدو أن الرواية يعني تعتاش على دعنا نقول المأساة، يعني المآسي كأنها بئر رواية أو سرد لا ينضب، رب ضارة نافعة كما يقال.
0: صحيح صحيح، وبالتالي العنوان هنا مخاتم. ما يبدو كأنه لاعب، هو في الحقيقة لا، هو كثير من كما ذكرت الآن كثير من المآسي، ولكن أنا لا أراها مآسي بهذا المعنى التراجيدي، أراها مصائر طبيعية
1: للشخصيات
0: في الحياة. مصائر يعني مصائر الشخصيات، مصائر تحدث في الواقع، يعني عمليات القتل هذه تحدث في كل مكان في العالم. الانتحار أو القتل يحدث، عمليات الخصومات بين الأخوة وتحدث كل ما، يعني أنا في رأيي كل ما حدث لشخصيات حواليس هو يحدث في الواقع، يعني لا توجد مفارقات بمعنى غير منطقية. يعني هنالك منطقة للمصائر للخواتيم، ولكن أنت أيضا لا تنسى أن الشخصيتين الأساسيتين غانم سالم وسلوى، سلوى سيف، نهايتهما المشتركة هي نهاية تبدو سعيدة.
1: نعم نعم نعم نعم، ربما هذا الاستثناء الوحيد في الرواية.
0: رغم أن هنالك غموض أيضا، أنه يعني ستعود إليه، ولكنه انتهت الرواية
1: نعم
0: على اعتبار أنها ستعود، لن تنتهي وهي عادت.
1: نعم،
0: على اعتبار أنها ستعود، ربما تغير رأيها بعد ما يكون الرواية اللي هو انتهى من كتابة الرواية، ربما تكون غيرت رأيها، لكنه هذه النهاية اللي هي النهاية السعيدة يعني.
1: نعم، تكفير عن خطيئة قدرها 20 عاما مضت.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: صحيح.
1: القاص والروائي والباحث والإعلامي محمد اليحيائي، شكرا جزيلا لك على هذه الفرصة للحديث عن روايتك حواليس الصادرة عن دار عرب للنشر والترجمة 2026. شكرا جزيلا على حضورك معنا في هواء الكتابة.
0: شكرا جزيلا عزيزي صالح، وأنا سعيد دائما بالحديث والتحاور معك، وأنت يعني واحد من أهم الشعراء ومثقفي عمان، يعني أسعد دائما، وأنت صديق عزيز وقديم كما تعرف.
1: شكرا جزيلا. شكرا.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري،
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

إذاعة سلطنة عمان من المحافظات. من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات. من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري، تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من المحافظات.
1: مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات على إذاعة سلطنة عمان. في العقود الماضية كانت الأمراض الجلدية تصنف في كثير من الأحيان ضمن الحالات الأقل أولوية في أنظمة الرعاية الصحية، غير أن التطورات العلمية غيرت هذه النظرة بصورة كبيرة. فالأبحاث الحديثة تؤكد أن بعض الأمراض الجلدية وفي مقدمتها البهاق لا تقتصر آثارها على الجلد، بل تمتد إلى الصحة النفسية وجودة الحياة وأيضا الاندماج الاجتماعي، الأمر اللي دفع العديد من الدول إلى تطوير خدماتها والاستثمار في التقنيات الحديثة وبناء مراكز متخصصة وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال. في سلطنة عمان مستمعينا تتواصل جهود تطوير الخدمات الصحية في مختلف المحافظات بما يشمل خدمات الأمراض الجلدية، انطلاقا من رؤية تستهدف توفير رعاية صحية متخصصة أكثر قربا من المستفيد وأكثر قدرة أيضا على مواكبة ما يشهده العالم من تطورات في التشخيص والعلاج. لكن إلى أين وصلت هذه الخدمات اليوم؟ وهل تواكب التحولات العالمية في التعامل مع البهاق؟ وما الذي تحقق على صعيد التشخيص والعلاج وتأهيل الكوادر والاستفادة أيضا من التقنيات الحديثة؟ وهل باتت الحاجة قائمة لإنشاء مركز متخصص يعزز منظومة الرعاية ويقود البحث العلمي في هذا المجال؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع في برنامج من المحافظات مع ضيفتنا الدكتورة فخرية بنت خميس الشبلي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل وليزر. دكتورة فخرية، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج من المحافظات.
2: أهلا فيك أخي يعقوب، وشكرا على هذا الطرح الجميل. يعني محتاجين أن نطرحه، ويعني موضوع أنت طرحت لي قريب جدا من قلبي، ويهمني جدا أنه نهتم فيه بشكل أوسع، وإن شاء الله بنتطرق للحديث في تفاصيله. والحمد لله رب العالمين، يعني أنه شهدت السلطنة تطور ملحوظ في العيادات الجلدية في المحافظات، بالإضافة لتطور سريع في موضوع التشخيص وأيضا الأجهزة المتطورة، وأيضا في تدريب الكوادر الطبية.
1: بالضبط دكتورة، بكل تأكيد. نخرج بس لفاصل ثم إن شاء الله نرجع لنبدأ الحوار معي
2: إن شاء الله تعالى.

0: أهلا بكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، نتابع فيها واقع خدمات الأمراض الجلدية في محافظة سلطنة عمان. وهذا التخصص يشهد تطورا متسارعا على مستوى التشخيص والعلاج والبحث العلمي. نتوقف أيضا عند مرض البهاق. طبعا هذا المرض هو قضية ترتبط بجودة الحياة والدعم النفسي وتصحيح أيضا المفاهيم المجتمعية، إلى جانب استعراض جهود المؤسسات الصحية في تطوير هذه الخدمات وأيضا تأهيل الكفاءات. ضيفتنا الدكتورة فخرية بنت خميس الشبلي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل أيضا وليزر. نجدد الترحيب بك دكتورة مرة أخرى في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات. وبكل تأكيد القطاع الصحي في سلطنة عمان يعني شهد توسع كبير في الكثير من التخصصات والمجالات، لكن يعني دائما الأمراض الجلدية تشهد تطور متسارع أيضا في علاجها، في تشخيصها، في التعامل مع التقنيات الحديثة. أنت اليوم دكتورة كأخصائية أمراض جلدية، كيف تقيمي مستوى الخدمات الصحية في يعني في الأمراض الجلدية في مختلف محافظات سلطنة عمان؟
1: اللي فعلا نشهده أنه فعلا حصل تطور ونقلة نوعية في موضوع الأمراض الجلدية، والاهتمام يعني مش بس صارت مركزية في مسقط، لا في جميع المحافظات ولله الحمد. ولكن من وجهة نظري كطبيبة متخصصة، أنه لو نتكلم على سبيل المثال كأمراض جلدية تحتها تخصصات جدا كثيرة، فمحتاجين زي بقية الدول أن نكون تخصصية في الأمراض الجلدية، يعني ما تكون عيادة جلدية عامة وبينما أنها تكون تخصصية في العديد من الأمراض. هذا جدا مهم بالنسبة لنا إذا نركز على موضوع الأطباء يتخصصوا في سب سبيشاليتي تحت الأمراض الجلدية، على أساس نقدر المواطن العماني يحصل على رعاية أفضل، تشخيص مبكر لكل حالة، وأيضا يتلقى العلاج الصحيح، بالإضافة أن نقلل فترات الانتظار، لأنها موضوع عندنا أنه المريض ممكن ينتظر لأشهر طويلة على بال ما يجي الدور، وهذا احنا محتاجين نقلص منه بزيارة العيادات التخصصية. تدريب الأطباء وايد مهم، والكوادر الطبية نركز عليها بشكل أقوى، لأن بالنسبة لنا أنه تبادل الخبرات مع الدول المحيطة فينا ودول العالم جدا مهم، أنه ننقل الخبرات منهم، آخر التقنيات والذكاء الاصطناعي، هذا جدا مهم أن نحضره على أرض السلطنة.
0: نعم.
1: ويكون واقع بالنسبة لنا. أيضا لو نتكلم عن موضوع البهاق، بما أنه موضوع جدا يهمني وأنا يعني أكبر داعم لهم، لأنه زي ما نحن عارفين أنه الجلد هو يمثل أكبر عضو في جسم الإنسان.
0: بالضبط.
1: سابقا تذكرت نقطة أنه ما نعطي أهمية كنا لأمراض الجلدية، نعتبرها حاجة عادية بسيطة، مجرد بس كريم الواحد يدهنه، ممكن كريم واحد الكورتيزون يخفي أغلب الأمراض. بالضبط. وخلاص، بس لا، الحين احنا نكتشفها مع البحث العلمي والتطور وحضوري مؤتمرات كثيرة. هذا مرض البهاق، أو مش بس مرض البهاق، أمراض عدة إنها لها علاقة بأمراض عضوية من جوا، يعني ما بس هي مرض جلدي. فعشان كده مهم بالنسبة لنا يعني الطبيب ما بس إنه يعالج المرض، كمان يهتم بأسلوب حياة للمريض، يدعمه نفسيا، لأنها الدعم النفسي والثقة، تقديم العلاج المناسب، ما لازم نتبع أي علاج يكون نازل في السوق هو معناته الصح، لا، نبحث ونتيقن إنه هذا ما حيسبب أي آثار جانبية للمريض ولا حيسبب له أمراض أخرى مستقبلا.
0: طيب دكتورة، دائما لغة الأرقام هي اللغة التي يعني تجسد كل قضية، وأيضا تعطي مؤشرات لوجوب التعامل معها والانطلاق من يعني واقع التطور السريع الذي يشهد العالم في هذا المجال، وانت ذكرتي جانب البهاق. يعني ماذا عن المؤشرات التي تنشر رسميا حول مرض البهاق؟ هل لدينا أرقام واضحة ومؤشرات معينة، ليس فقط البهاق أيضا الأمراض الجلدية، هل لدينا قاعدة بيانات واضحة متاحة أيضا إعلاميا لمعرفة أيضا هذه المشكلة، بحيث أنه يتم مناقشتها بالشكل الصحيح؟
1: خليني أذكر لك، لو عملني إحصائية حسب المؤتمر السابق اللي كنت أعمله السنة الماضية لمؤتمر البهاق، يعني واصل 3% من عدد السكان مصابين بالبهاق، ولكن اللي أنا شاهدته بما أنه الناس ترتاد أكثر عندي في العيادة بموضوع البهاق، يعني ما يمر علي أسبوع إلا وفي زيادة طفلين جداد فيهم بهاق ظاهرة، والدراسات أثبتت أنه هو أصلا مش وراثي. إذا احنا نتكلم عن فوق 3% أو 5% موضوع البهاق صار منتشر بالسلطنة. صار موضوع أن وراثي، الناس كانت تعتقد أنه وراثي، وهو طبعا مش وراثي، هو وراثي فقط 2%. فلازم نفهم أنه لما الواحد، لأنه هذا تدخل فيه عوامل نفسية مجتمعية، لأنه هو مرض مش بس زي ما تفضلت أنت سابقا هو مرض فقط جلدي، لا
0: نعم.
1: هو مرض نفسي وهو مرض أيضا مجتمعي، لأن تأثر في العلاقات الإنسانية بينهم وبين بعض. يعني مصاب البهاق إذا إحنا نقول إنه هو بس مش وراثي لأنه مرتبط بأمراض أخرى وحنذكرها لاحقا إن شاء الله، ومنهم الفئات المعرضة أن يصير لهم البهاق، وش السبب وراء أنه العامل النفسي ليش مصاب البهاق؟ نفسيا يتضايق، مكتئب، ينعزل عن المجتمع، لربما في شخصيات تتجنب يعني حضور اجتماعات مهمة تخص العمل بسبب البهاق. وفي كثير نساء يعني بصراحة يعني أنا قلبي يوجعني عليهم، لأنهم يبكوا أمامي، وأنها الوحدة تنعزل حتى من زوجها، من أولادها، ما تأكل معاهم وحتى مع زملائها في العمل، خوفا أنه يفكروا أنه معدي.
0: نعم.
1: لأنها في إشاعات عنه كثيرة، هو مرض معدي، أن يعني ممكن أنه ينتقل وراثيا.
0: نعم.
1: في أشياء كثير خاطئة عنه بسبب قلة النظافة، في أشياء كثيرة هي منتشرة في المجتمع، بس هي هذه كلها خاطئة. يعني إن لو إحنا شاركنا كل حاجة، ولا مرض معدي ولا إن شرط إنه يكون وراثي، لأن زي ما ذكرت لك الوراثة فقط 2%، لكن أغلب الناس اللي يجوا سببهم مش وراثي أبدا.
0: نعم.
1: ما في حد في العائلة ولا عندهم الجين اللي هو الوراثي اللي ممكن يسبب لهم البهاق.
0: وهي إذن هذه نظرة مجتمعية.
1: بالضبط.
0: نقول.
1: بس أنا أركز على موضوع العامل النفسي، ليش مصاب البهاق؟ يكون نفسيا تعبان، فعشان كذا ولازم ووجوب أنه الطبيب لما يتعامل معه يهتم جدا بالجانب النفسي، وحتى أن طبيب أخصائي نفسي يكون موجود أصلا في كل مركز في الجلدية، وبالذات اللي عندهم تخصص الجلدية، لأنه صبغة الميلانين زي ما احنا عارفين ما بس متوفرة في الجلد، متوفرة في أعضاء كثيرة في الجسم.
0: نعم.
1: يعني في العيون، في جانب، في منطقة في الدماغ، متواجد في العصب، متواجد داخل الأنسجة الدهنية، في أماكن كثيرة موجودة في الجسم موجود فيها. فهو لما يضرب الجلد ما بس حيضرب الجلد، هو حتى بقعة البهاق حوالينها كمان متأثر الخلايا، يعني مش بس البقعة نفسها.
0: نعم.
1: حتى الجلد اللي حواليها بالإضافة للعصب، فهو يهاجم كمان، يعمل تحلل لصبغة الميلانين موجودة جوا العصب. عشان كذا السبب ما يكون عشان مظهره العامل النفسي انه هو متضايق بس انه شيء شكلي، لا، بسبب انه من جوا العصب متاثر.
0: نعم.
1: فيسبب له توتر واكتئاب وانعزال، يعني مش بس من شكل، انا اقول لك بس المظهر الخارجي هو اللي مسبب له الحاله النفسيه، من جوا جسمه متاثر الاعصاب، فعشان كذا هو تظهر عليه الحاله النفسيه، ويحتاج وجود العامل النفسي مع هذا
0: طيب المصاب. فيما يتعلق يعني بانتشار يعني المراكز المتخصصة، خلينا نقول أيضا المراكز الحكومية في المستشفيات في أقسام الأمراض الجلدية، يعني ماذا، ما قراءتك عن يعني الإمكانات الموجودة ضمن هذه يعني المستشفيات، الكوادر والتقنيات المستخدمة، مع أن العالم يعني يشهد يعني تحول كبير، تسارع كبير في التشخيص، في العلاج، في استخدام التقنيات. أحيانا يعني قدرة المستشفيات الحكومية على توفير بعض مثلا من هذه التقنيات أو غيرها يتطلب يعني جهود كبيرة، يتطلب أيضا مبالغ مالية معينة قد تكون مكلفة. فما قراءتك للواقع الموجود معنا في المستشفيات؟
1: زي ما خبرتك قبل أنه التخصصية جدا مهمة، لأنه الحين لو إحنا نتكلم عن كل المراكز الموجودة في المحافظات كطبيب جلدية عام مش تخصصي، فمحتاجين احنا نركز على موضوع التخصصية في الأمراض، لأنه كل مرض بحاله يقام له مؤتمر لوحده. فبالنسبة لنا ما في شيء اسمه طبيب جلدية عام، لا، نفسنا نتخصص ان نفيد المريض أكثر. أيضا موضوع الأجهزة، أنها نحتاج أنها تتواجد بكثرة في المحافظات، لأنه موضوع أن جهاز واحد ويغطي ممكن يعني فئة كبيرة من الناس، وموضوع الانتظار يكون بشكل أطول، هذا يؤثر سلبا حتى على العلاج، لأنه كل ما المريض وجد يعني ظهرت له بقعة على سبيل المثال أي مرض جلدي، وراح مباشرة لقى موعد في العيادة مع الطبيب المختص إنه يعالج، والطبيب فاهم هذا المرض بشخصه صح، الأجهزة موجودة، الإمكانيات العلاجية متوفرة، فإذا بالتالي احنا اختصرنا وقت على المريض رحلة علاج، وكمان اختصرنا عليه إنه يروح يسافر برا يتلقى العلاج، فمحتاجين نقلص هذا الشيء.
0: طيب دكتورة، يعني في ظل تزايد حالات البهاق مثل ما تفضلتي وأشرتي أنه هناك تزايد في حالات البهاق، البعض منها وراثي والبعض منها يعني غير وراثي، ومن واقع النقاشات العالمية التي تدور حول موضوع البهاق وكيفية التعامل معه، يعني إلى أي مدى يعني يمكن لوجود مركز متخصص مثلا في سلطنة عمان أنه يحدث فارق كبير في توحيد، خلينا نقول، البروتوكولات العلاجية لتقليل أيضا الإحالة، وأيضا يساهم في مسألة البحث العلمي في هذا المجال وتأهيل الكوادر يعني العمانية للتعامل مع حالات البهاق؟ إلى أي مدى سلطنة عمان بحاجة لمثل هذا المركز؟
1: احنا بحاجة له بأسرع وقت، يعني هذا الاقتراح انا عملته السنة الماضية لما عملنا مؤتمر الخاص بالبهاق، لانه نلاحظ في اغلب الدول عندهم مراكز متخصصة للبهاق بالإضافة للبحث العلمي وايضا لتدريب الكوادر الطبية. يعني نفسي نعمل في عمان، وان شاء الله يعني الحلو في عمان انه التكاتف موجود، يعني من الجهات الخاصة ومن الحكومة، يعني ما مقصرين، بس محتاجين نبتدي خطوات عملية في إنشاء مركز متخصص للبهاق، حيحد كثير من انتشار البهاق، الوعي المجتمعي حينتشر أكثر بين الناس، وأيضا حنحل من انتشار الحالات من خلال الوعي المجتمعي، بالإضافة أنه حنجيب أغلب يعني فكر أنه حنجيب أفضل الأطباء في العالم في علاج البهاق، نستضيف كل حد منهم شهريا يكون موجود في هذا المركز حتى يتدربوا عليه الأطباء العمانيين، لأن نريدهم على كفاءة عالية وعلى آخر التطورات في موضوع العلاج، وأيضا يعلموهم كيف زراعة الخلايا الصبغية، لأنه حسب آخر مؤتمر أني أنا حضرته يعني يقول أنت مع 9 أو 10 طرق جديدة تعلمناها، يعني العلم في تطور مستمر. يلا السنة الماضية شفنا طرق جديدة، الحين هذه السنة طرق لسه أجدد في موضوع العلاج بزراعة الخلايا الصبغية.
0: نعم.
1: أيضا في موضوع العلاجات البيولوجية، يعني تكون العلاجات موجودة، لو فرضا حد محتاج كمان توحيد اللون، هذا العلاج نريده موجود كمان يتوحد، موضوع اللون اللي هو انتشر خلاص في أغلب جسمه في باقي المناطق، يعني هذا يساعد كمان في عطاء موضوع في الدراسات، كمان حأكمل لك نعمل البحث العلمي كمان يكون في المركز نفسه، ونتبادل الخبرات مع بقية الأطباء في البحث، يعني نشارك مثلا مع روسيا، نشارك مع إيطاليا عندهم مركز البحث، مع فرنسا، مع أمريكا، مع كندا، مع الهند، في دول كثيرة اوريدي عندهم هذا البحث العلمي وبدأوا في موضوع الأمراض الجلدية، فمحتاجين نتعاون كلنا مع بعض عشان نوصل لأفضل النتائج للمرضى.
0: نعم.
1: فحتكون عمان أنا أعتبرها لو أقمنا هذا المركز، مع أنه ما في مركز متخصص الأمراض الجلد للأمراض البهاق داخل المنطقة، فحيكون كمركز إقليمي يلجأ له كل حد يريد يعالج موضوع البهاق.
0: هل طلعتم على تجارب لمراكز عالمية يعني دكتورة في دول مثلا؟
1: زرت مراكز كثيرة، يعني في ساوث أفريكا، في داخل فرنسا، في أمريكا، في الهند، في بروسيا، عندهم مراكز متخصصة للبهاق، وإحنا محتاجين ننقل التجارب اللي هم سبقونا فيها، ننقلها على أرض السلطنة، ونمكن الأطباء العمانيين، وكمان يستحق المواطن العماني يحصل على أفضل رعاية طبية. يعني قلت لك موضوع أنه يعني دائما أسمع من أصدقائي في حد من عمان جايينهم للعلاج، فمحتاجين إحنا فقط يتمركزوا في السلطنة ونهيئ لهم كل الأشياء اللازمة للعلاج، وايد مهم، لأن كل ما نبتدي العلاج صح وبدري إحنا بنقضي على المرض ونتخلص منه.
0: طيب يعني هناك أيضا أحيانا معلومات تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يعني خلينا نقول أدوية أو كعلاج لمرض البهاق، ويتم الترويج لها بصفة مستمرة، ويعني إلى أي مدى تؤثر على قرارات خلينا نقول المرضى العلاجية في أنهم يعني يقتنوا يعني مثل هذه الأدوية، وما هي خطورتها أيضا في ذات الوقت؟
1: للأسف يعني بعض المرضى يروحوا عن تجارب ناس آخرين، أولا مش كل بقعة بيضة ممكن تكون بهاق، عشان تقول فلان طلع له بقعة بيضة وعلى طول عالجها بدوره، لأن كل جسم يختلف للعلاج وكيف تقبله للعلاج، غير كذا التشخيصات تكون مختلفة. فضروري جدا أن يعني أنت وش اللي بيفيدك ما حيفيدني أنا، ما بالضرورة. فعشان كذا ضروري جدا الثقافة تكون موجودة، نهتم أكثر بصحتنا. كل ما تطلع لنا أي شيء جلدي مباشرة نروح نعالجه ولا ننتظر سنين. لأنه على سبيل المثال لو بكلمك عن بقعة بهاق، لو ضلت وما عالجناها، يعني لو عالجناها على طول حيروح المرض ونتخلص منه، وحنظل فيه طبعا متابعة بين فترة وفترة. لكن لو خليناه مثلا بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاث، خلايا الذاكرة في المنطقة نفسها تتكون بالآلاف، حيكون بالنسبة للطبيب صعب أنه يعالجه، وأيضا للمريض حتى لو عالجه حيرجع مرة ثانية يفتكر جهاز المناعة أنه الصح هو اللون الأبيض مش اللون الطبيعي مال الجلد، فيرجع يهاجم حتى الشيء اللي هو رجع يتلون. فعشان كذا لازم يكون منتبهين. غير كذا زي ما خبرتك انه صار مرتبط بامراض عضويه، يعني لو واحد طالع له بهاق قبل، يعني الدراسات اثبتت انه لو فرضا الواحد عنده بهاق هذه السنه، ممكن بعد سنه او سنتين او ثلاث يظهر له السكري، ممكن يظهر له الروماتيزم، ممكن يظهر له مقاومه الانسولين، الكوليسترول، الضغط، في كثير امراض الذئبه الحمراء. في هذه الاشياء كلها تاثر عضويا عليه. وبسبب شو؟ مرض البهاق، لأنها كل هذا زي المفتاح الواحد، الجين اللي يشغل لك كل هذه الأمراض. فلو أنت ما سيطرت على الشيء من الأول وانتبهت على صحتك، بتتفاقم معك أمراض أخرى مستقبلا تطلع معك. والعكس صحيح، يعني لو واحد مثلا عنده السكري،
0: نعم،
1: لو واحد عنده مقاومة الأنسولين، لو حد عنده الكوليسترول، لو حد عنده الضغط، لو حد عنده الذئبة الحمراء، لو حد عنده الصدفية، لو حد عنده الثعلبة، وكثير حالات جاتني يعني بالذات الأمراض الجلدية، الثعلبة والصدفية والذئبة الحمراء، تلاقيهم بعد شهر أو شهرين طلع لهم البهاق من الإصابة بهذه الأشياء. مو بالضرورة، بس أنا أقول لك الأغلب المجرة اللي يجوني على ويتابعوا معي هذا عندهم. ولو واحد تعرض لأزمة نفسية وماص، يعني النبي يوصينا بالصبر، والله سبحانه وتعالى يوصينا بالصبر وتقبل الأمور، نعرف خير وراء كل شيء، فناخذ الأمور ببساطة.
0: نعم،
1: ما لازم نكبر منها، بالذات الناس اللي عندهم أمراض مناعية اللي خبرتك عنهم، السكري والأشياء الأخرى اللي أنا ذكرتها، فعندهم هذه الأمراض، بس لو أزمة نفسية حصلت لهم أو أن توتر في الشغل أو شيء شاغل بالهم ممكن يطلع لهم بهاق. فإذا نرجع ونقول هو مش وراثي، يعني
0: نعم،
1: هو مرتبط بأمراض مناعية أخرى، فضروري جدا أن ننتبه عليها.
0: طيب دكتورة، ذكرت أنكم لكم مبادرات وملتقيات، ويعني ما يعني خلصتم إليه من ضمن هذه الملتقيات، ووجود أيضا خبرات عالمية استضفتموها، وأيضا مشاركاتكم أنتم مع ذوي الخبر أيضا في الكثير من الفعاليات المتعلقة بالبهاق وغيره، والنتيجة خلصت إلى ضرورة أيضا وجود مركز وطني في سلطنة عمان.
1: نعم،
0: ليس ممكن خدمته يعني تمتد لسلطنة عمان، بل أيضا على مستوى المنطقة.
1: بالضبط،
0: خلينا نقول
1: بالضبط
0: في هذا الجانب، وقد يكون بيت خبرة أيضا
1: بالضبط
0: في هذا الجانب،
1: ونستقطب حتى بقية الأطباء من الدول المجاورة اللي حد يريد يتدرب فيه، يعني نشئ فيه مراكز تدريبية، وزي ما خبرتك نتبادر للبحث العلمي معاهم. الذكاء الاصطناعي أول بأول يكون موجود معانا في آخر التقنيات المتوفرة، فيكون على مستوى عالي، يعني ضروري أن
0: نعم
1: ننشئه.
0: طيب إلى أي مدى هناك رغبة وقابلية يعني لدى الكوادر العمانية في يعني تعلم، خلينا نقول، التقنيات الحديثة الموجودة لعلاج البهاق، خاصة أنه العالم اليوم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي، يتحدث عن تشخيص العلاج بطرق مختلفة.
1: صحيح،
0: أيضا صارت
1: وحتى الأماكن اللي ممكن تطلع لك فيها مستقبلا، يعني في أشياء
0: التنبؤ
1: يعني
0: بهذه الأشياء
1: بالضبط.
0: فإلى أي مدى هناك رغبة وقابلية لدى هذه الكوادر الطبية في سلطنة عمان أنهم يعني يحظوا بنصيب عالي من الخبرة في هذا المجال؟
1: يعني أنا أعتقد أنه في بعض الدكاترة مهتمين في موضوع البهاق، بس أنه محتاجين أنه يتمكنوا أكثر في الموضوع، وأنه وموضوع والأهم حاجة وركز عليها أن من كل مناطق في السلطنة اللي موجودة في كل عمان.
0: نعم،
1: يعني لو نجي من البريمي لغاية صلالة، مهم جدا أن نستقطب كل طبيب، كل مركز صحي موجود هنا بالإضافة للمستشفيات الكبيرة، نجيب أطباء من كل مكان وندربهم على ذا الشيء، يعني كيف يتعاملوا مع مصاب البهاق، كيف يعملوا له التحاليل، كيف يعالجوا، وش الجانب النفسي كمان وايد مهم. فكل هذه الأشياء مهم إن نستقطب ذي الأطباء وندربهم على أساس ينتشر العلاج الصحيح في كل السلطنة. وهذا طبيعي ما حيتم بين يوم وليلة، من خلال المؤتمرات اللي حنعملها إن شاء الله، حيكون في مؤتمر هذه السنة بالإضافة للهاندزون تريننج، التدريب العملي اللي حنعمله للأطباء، وأيضا أنه ضروري وركز عليه إنشاء المركز متخصص للبهاق. هذا جدا مهم، يعني أنا يتعنوا لي من مراكز من مناطق كثيرة بالسلطنة، وحرام بعض منهم كبار في السن وأطفال طبعا مشغولين، والعلاج يعني طبيعي انه مكلف جدا بالنسبه لهم، لانك انت سواء سويت زراعه خلايا صبغيه يتبعوا علاجات اخرى، الكريمات اللي حيستخدموها، يعني بالنسبه لي جدا مهم توفير العلاج الصحيح ويكون في متناول اليد لكل مواطن عماني له الحق انه يحصل على هذا العلاج وعلى التشخيص الصح. وفي يعني نريد ان نسهل، تعرف لو ان في المراكز، واحنا حتى لو انشئنا مركز متخصص هنا ما يمنع انه نستقطب زي ما اقول لك الاطباء اللي موجودين في ذي المناطق البعيده، ندربهم ونوفر لهم بعض العلاجات اللي موجوده، فبالتالي يسهل على كل مواطن انه يحصل العلاج في المكان الصح.
0: وفي مراكز لامراض اخرى ايضا او تخصصات اخرى، يعني
1: طبعا في امراض مناعيه كثيره
0: اثبتت ايضا، يعني اثبتت نجاحها، يعني لما نتكلم عن المركز الاورام اللي موجود ايضا في المستشفى السلطاني، المراكز الوطنيه هذه اثبتت نجاحها ليس فقط على المستوى المحلي، حتى على المستوى العالمي، فاصبح يشار اليها بالبنان. صحيح. وهذا دليل كبير. صحيح. على انه يعني سلطنه عمان قادره على ان تتبنى مثل هذه المراكز، خاصه انها ليست مراكز علاجيه فحسب، بل ايضا ستكون مراكز بحثيه. صحيح. وتعطي ايضا مؤشرات واضحه، تعطي ايضا تبادل خبرات واتصال دائم مع الخبرات العالمية الموجودة، وينقل أثر هذه الخبرات أيضا إلى سلطنة عمان. فمن واقع المراكز الوطنية هي ناجحة في سلطنة عمان فعلا. في المجال الطبي، وهذا ما أثبتته طبعا المراكز القائمة حاليا. وأصبح اليوم المريض حتى لو يسافر إلى إلى إلى خارج عمان لعلاج مرض ينصح بالعودة إلى المركز اللي موجود في سلطنة عمان، لأنه مركز متخصص متكامل بخبراته بتقنياته الحديثة بكل شيء.
1: والحلو أنه يعني هذه ذكرتني بأشياء، يعني لما على سبيل المثال حد صديق من كوريا، الدكتور هو أفضل واحد يعني في البهاق، فيقول يجوا حد من عمان فيخليهم يجوا يكملوا هنا العلاج، اللي من مصر لو مصريين هنا موجودين يصحهم الدكاترة اللي هناك تعالوا في العيادة الفلانية عالجوا هنا. فصار أنه في دول كثيرة، وفي الهند لما يرسلوا لي بعض الناس يسافروا لغاية نقول لا روحوا خلاص هناك بتحصلوا العلاج الصح، فتلاقي أنه حتى بمعرفتنا بالأطباء فلما يشوفوا حتى عم يقولهم لا أرجعوا لنفس المكان. فنريد إحنا فعلا نوفر على العماني هذا المشوار، أنه هو يتخذ يسافر لبرا ونوفر له كل شيء يكون موجود هنا. والأحلى من كذا أنه الأطباء الأغلب في كل دول العالم اللي نعرفهم يحبوا جدا عمان ويتمنى يزوروها، وسألوا الدكتور متى حتعمل المؤتمر نريد نيجي، موضوع حتى المركز لأني ناقشته سابقا، فهم مستعدين كمان ييجوا ويدلوا بخبراتهم في إن شاء الله ولو أيام، يعني حتى هم مستعدين ييجوا ويعطوا تدريب، يعني حتى ممكن بعض منهم مجانا يسووا هذه الخدمة يعني. فمحتاجين يعني متحمسين جدا للموضوع، زي ما أنا متحمسة أن ننشئ مركز للبهاق ويجوا باستمرار التبادل الخبرات بيننا وبين بعض. طيب. فهذا بيساعد يعني بالعلاقات الطيبة وفي موضوع البحث العلمي، هذا جدا مهم، لأنه كل مرة نكتشف أشياء. الحلو أنه وش اللي حتى المريض أحيانا يعلمك وش الشيء اللي يزود البهاق، وش الشيء اللي يحافظ على ثباته، وش الشيء اللي لازم إحنا نتجنبه. هذا وايد مهم بالنسبة لنا، لأنه لما أعالج المريض هو أسلوب حياة، أنت وش لازم تأكل، التغذية الصح، النوم الصح، ممارسة الرياضة، ونبتعد عن الأشياء اللي يعني بالنسبة لي ما أحب أعطي المريض شيء بيولوجي إنه يأكله وبالتالي يوقف المرض بعد فترة يطلع لي أمراض أخرى مناعية. يعني أبتعد قد ما أقدر عن مثبطات المناعة ونركز على كيف نرفع من جهاز المناعة في الإنسان بحيث أنه يتوازن وما يعمل خلل في الجسم.
0: هل لديكم مبادرات قادمة دكتورة في هذا الجانب؟ ملتقيات معينة قادمة؟
1: إن شاء الله يعني الحين قريبا في خريف صلالة أريد أسوي ماراثون الأمل اللي هو معني بالبهاق، ففي نعطي في توعية للمجتمع عن موضوع البهاق وش الأشياء اللي لازم يتجنبها وكيف يتعايش معاه، والجانب النفسي جدا مهم. نسوي لهم مسابقات بين ركض وبايسيكل وركوب الحصان، يعني نشجعهم على مواضيع الرياضة، لأنه كل ما أنت كنت مرتاح في حياتك وتمارس هوايات وتتغدى صح، تنام بدري، تهتم جدا بالرياضة، هذا كفاية إنه يضبط جهازك المناعي. يعني من غير ما تروح تضر نفسك بأشياء أنت تاكلها، يعتمد على الأشياء الموضعية ونعالجهم لو محتاج زراعة وخلاص. فهذه الأشياء جدا بالنسبة لي مهمة على فكرة، يعني هي في كل الأمراض، يعني في أغلب الأمراض لو فعلا الواحد لقيت لها علاقة بالأكل اللي ناكله وبالحالة النفسية.
0: كيف تفاعل الجهات المعنية معاكم في مثل تنظيمكم للمؤتمرات والملتقيات المعنية بمرض البهاق دكتورة؟ هل هناك تفاعل واضح ولا تحتاجوا أيضا إلى دعم أكبر أيضا في هذا الجانب؟
1: طبيعي نحتاج للدعم الأكبر في الموضوع هذا، لأنه هذه زي ما احنا ذكرنا أنها قضية مجتمعية، يعني احنا ما بس نتكلم عن بس مرض، لا، هو يؤثر في العلاقات الإنسانية، يؤثر في العلاقات الزوجية، شباب كثير يريدوا يتقدموا للزواج يتم رفضهم، وكذلك بنات. يعني لغاية الأسبوع الماضي بنت تجيني أريد أعمل زراعة لحوالين عيني فيها بهاق، تقول كم حتجي يخطبني ويرفضني بسبب هذا الشيء.
0: نعم،
1: فيأثر نفسيا جدا عليهم.
0: شكرا
1: الأطفال
0: جزيلا.
1: كمان آسفة جدا بس نضيف ذي النقطة جدا مهمة.
0: نعم.
1: التوعية في المدارس جدا مهمة، لأنه أطفال يتعرضوا للتنمر من خلال أصدقائهم في المدارس بسبب موضوع البهاق، فهذا يؤثر عليه سلبا في الدراسة، في اجتماعه، يعني في اجتماعه مع أصدقائه واللعب معهم، هذا جدا مهم أن نركز
0: بكل
1: عليه.
0: بكل تأكيد دكتور.
1: فإذا هو مرض بالنسبة لي جدا مهم، وأنه ضروري ناخذ فيه خطوات علمية.
0: شكرا جزيلا لك الدكتورة فخرية بنت خميس الشملي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل وليزر، وأيضا شكرا على جهودكم الكبيرة أيضا في جانب يعني البحث، وأيضا الخبرات الموجودة أيضا والتعامل والتواصل معها في مرض البهاق. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا
0: دكتورة.
1: لك. شكرا.
0: إذن مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، كان في إخراج هذه الحلقة زميل هاني السعدي، شكرا لكم، في أمان الله.
2: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز. من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البلوشي، وسيف بن سالم الجرداني. من المحافظات.

إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى. العروة الوثقى.

0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة عن التربية بالحب. الحب عاطفة إنسانية تتمركز حول شخص أو شيء أو مكان أو فكرة. يقول الدكتور ميسر طاهر: نحن نعلم أن الناس جميعا لديهم جملة من الحاجات العضوية كالحاجة إلى الطعام والشراب والنوم والراحة، ولديهم أيضا جملة من الحاجات النفسية منها الحاجة إلى الحب، وكلا النوعين من الحاجات لا بد من إشباعها حتى يشعر الفرد منا بالتوازن. ذلك أن عدم إشباعها يجعلنا نحس بفقدان التوازن أو اختلال التوازن. وجاء أسلوب التربية بالحب في القرآن الكريم، فقد أخبر الله عز وجل عباده المؤمنين بحبه لهم أو تذكيرهم بحبهم له، أو الإشارة إلى ما يحبون من الأشياء، أو تذكيرهم بإنعامه عليهم بحب الناس لهم. وأشار القرآن الكريم إلى أسلوب التربية بالحب في العديد من الآيات البينات، منها ما يؤكد إخبار الله عز وجل بحبه لأصناف من الناس ذكرهم سبحانه وتعالى بأفعالهم وسماتهم بقصد تعزيز السلوك الإيجابي الصادر عنهم. مثال ذلك في قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي موضع آخر يذكر المولى تبارك وتعالى المؤمنين بحبه لهم جل جلاله لحثهم على الوفاء بما يترتب عليه من سلوك الحسن، فيقول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالله تعالى يذكر المؤمنين بحبهم له ويحثهم على الوفاء والطاعة وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في الحديث القدسي فيما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه بالحب، وحث على الحب في الله والإفصاح عن حبهم للآخرين تقديرا منه صلى الله عليه وسلم لأثر ذلك في إدامة المودة والمحبة بين المسلمين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه حينما قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر رجل فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إني لأحب هذا الرجل. قال: هل أعلمته؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: قم فأعلمه. قال: فقام إليه فقال: يا هذا، والله إني لأحبك في الله. قال: أحبك الذي أحببتني له. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الآخر، ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وفي رواية: اللهم إني أحبهما فأحبهما. ومن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في التربية بالحب أنه كان يخطب يوما إذ جاء الحسن والحسين يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمازح الصغار ويتواضع لهم ويراعي خصائصهم. قال لأحدهم يوما: يا ذا الأذنين. وقال الآخر: يا أبا عمير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط الحب بصدق البسمة وحنان اللمسة ودفء الكلمة. صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وتتعدد مسائل التربية بالحب، فلا تقتصر على التقبيل دون الكلمة أو اللمس دون النظرة. ومن الممكن حصر أبرز هذه الوسائل، وسائل التربية بالحب، أبرزها كلمة الحب. فلا بد من نطق كلمة الحب أمام الأبناء ونظرة الحب. فعلى الآباء والمربين النظر بحب وابتسامة للأبناء مع الإفصاح بالحب لهم أكثر من مرة في اليوم الواحد. وكذلك لقمة الحب أثناء اجتماع الأسرة على سفرة واحدة. وأيضا لمسة الحب، كأن تكون يد الأب على كتف ابنه. وكذلك دثار الحب. تعرفون ما دثار الحب؟ هي القبلة عند النوم، فعلى الوالدين كل ليلة أو بين ليلة وأخرى إذا نام الابن أو البنت أن يذهبا إليه يقبلانه يغطيانه، فسيترسخ هذا المشهد في عقله، وعندما يصحو من الغد سيتذكر أن أباه أتاه بالأمس وقبله ودثره. بهذا الفعل ستقرب المسافة بين الآباء والأبناء. ومن وسائل التربية بالحب ضمة الحب. فالحاجة إلى الضمة كالحاجة إلى الطعام والشراب والهواء، كلما أخذت منه فستظل محتاجا له. وقبلة الحب، قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، رآه فقال: أتقبلون صبيانكم؟ والله إني لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ومن وسائل التربية بالحب بسمة الحب، وهي من أهم وسائل غرس الحب في الأبناء، فهي كالماء الذي تنمو به نبتة الحب في القلوب. ومن آثار التربية بالحب أنها تمنح الأبناء صفات وخصال إيجابية تتمثل في تنمية مهارات التواصل الاجتماعي والتعود على الاحترام، احترام الآخرين، والالتزام بالنظام، وتنمية روح المبادرة والإقدام، والراحة النفسية، والشعور بالطمأنينة والاستقرار، وتحقق الانسجام النفسي والاطمئنان الداخلي، وحل المشكلات، والاستعداد الدائم للتلقي والانسجام مع الوالدين، وفهم الأوامر والالتزام بها، وتحقيق الطمأنينة، واكتشاف المبدعين. فالحب يجعل الأبناء يقبلون على التعلم ويستجيبون لمعلمهم ولآبائهم وأمهاتهم، فتتفتح مواهبهم وتظهر إبداعاتهم. وتهدف التربية بالحب إلى تطوير قدرة الأبناء على ممارسة السلوكيات أو التصرفات المناسبة في كل المواقف، فيصير عندهم ذكاء عاطفي، ذكاء وجداني، وتربيتهم على الاحترام وحب الوالدين والأرحام والآخرين. ومن القواعد الأساسية للتربية بالحب الامتناع عن ضرب الأبناء أو إهانتهم. فقد أشارت الدراسات إلى أن الأطفال الذين يتعرضون للضرب هم الأكثر عرضة لضرب الآخرين والاقتتال معهم، والتعرض لسلوكيات أخرى سلبية كالسرقة مثلا. لذلك ينبغي على الوالدين ضبط النفس عند التصرف الخاطئ للأبناء، وعليهم التعبير عن الحب لأبنائهم كقول: أنا أحبك يا ابني، أنا أحبك يا ابنتي. ولنعلم أبناءنا فضل الحب في الله تعالى حيث حلاوة الإيمان. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولنعلم أبناءنا فضل الحب في الله تعالى حيث حلاوة الإيمان. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. في الحديث القدسي: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. فالمتحابين في الله ينالون شرف عظيم، ألا وهو محبة الله عز وجل. فلنعلم أبناءنا الحب ونربيهم على الحب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتربية أبنائنا وأن يعيننا على طاعته. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.